عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك، وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي في طريقها.

0: أغار من العيد لأنك تنتظرينه، من ثياب أفراحك، من اشتهائك لها، من ارتدائك ما سيراك فيه غيري، من غيري لأنه لا يدري كم أغار حين غيري يراك. أغار من بهجة في نهاية السنة تزين بابك، من بابك لأنه يحرس سرك، من مفاتيح بيتك لأني قفلك ومفتاحك. أغار من الشجرة المقابلة لبيتك، لا أحد يسألها من منحها حظ جيرتك وحق العيش بمحاذاتك، من جرس بابك لأنه ينبهك أن أحدهم أتى، ولأن الذي يأتي لن يكون يوما أنا. أغار من الأشياء التي يصنع حضورك عيدها كل يوم، لأنها على بساطتها تملك حق مقاربتك، وعلى قرابتي بك لا أملك سوى حق اشتياقك.
1: أغار من حبل غسيل ينفرد بقميصك، من الشمس التي تتجسس عليه فتكشف سرك، من ملاقط تطبق على ثيابك ذراعيها، من الريح التي تهزها

في ناومي، أغار من نومك، أستيقظ لأتفقد أحلامك، أحدق بك طويل. كلما خلت للنوم باشر قلبي نوبة حراستك، خشية أن تغري الموت بوسامتك فيطيل نومك.

0: لكني رحت أخون الزمان بعدك، أعصى عادة الحياة بإذنك، أسلو أن أعيش بتوقيتك، أنسى انتظاري لك، فرحتي حين يهل رقمك، ازدحام هاتفي بك.
1: علمني حبك وأسفي أسوأ عادات، علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات، وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافات، علمني أخرج من بيتي لأمشط أرصفة الطرقات، وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات، وأطارد ثوبك في أتواب المجهولات، وأطارد طيفك حتى في أوراق الإعلانات.

0: كم أخلصت لغيابك، لكنها ذاكرتي خانتني. تصور، ما عدت أذكر عمر صمتك، ولا متى لآخر مرة قابلتك، وكم من الأعياد مر من دونك. فكيف قل لي أنتظرك وأنا ما عدت أعرف وقع خطوك.
1: أدخلني حبك سيدتي، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا دمع ذكرى إنسان.
0: مذ افترقنا ما عاد الأمر يعنيني، سيان عندي إن غدرت أو وفيت. يكفيني يا سيد الحرائق أنك خنت اللهفة وأطفأت جمر الدقائق.
1: علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان وعلى أشرعة الصيادين، على الأجراس، على الصلبان. علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران.
0: والله ما خنتك ولا ظننتني يوما سأحيا بعدك، لكنه الخذلان علمني أن أستغني عنك. أصبحت فقط أنسى أن أسهرك، أصبحت فقط أأبى أن أذرفك، وأكثر انشغالا من أن أذكرك، وأكبر الخيانات النسيان.
1: علمني حبك كيف أحبك في كل الأشياء، في الشجر العاري، في الأوراق اليابسة الصفراء، في الجو الماطر، في الأنوار، في أصغر مقهى نشرب فيه مساء قهوتنا السوداء. علمني حبك أن آوي لفنادق ليس لها أسماء، وكنائس ليس لها أسماء، ومقاهي ليس لها أسماء،

0: كانت كلمات تخلع خمارها. لك وحدك كانت كلمات تخلع خمارها. والقلب تحت خيمتك يجلس أرضا ضيف حب تطعمه بيدك. كم احتفاء بي نحرت من غنيمة، فما ذات غيرة بيدك تلك جورا نحرتني. أبدا لن تنساني، أبدا لن تنسى، أبدا من الندم ينتظرك. من أضاعني قضى وحيدا كحصان، لا مربط بعدي لقلبه.
1: بك رأيت ومن دوني لا ترين، إني أحبك حتى لا تريني في أحد، إني أحبك حتى لا يراك أحد. أنا من ملأت بعيون النساء جيوبي، ولا رأيت قبلك امرأة.
0: الحب ليس ألا ترى عيناك أحدا سواي، بل أن أكون بينك وبين من تراك.

مجهول بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

0: هلا صار لي زميلي
1: وراح وبيت جسم بلا روح.

0: صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وستم صباحا مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الخميس الموافق 15 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026، المصادف الرابع من شهر جماد الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92، فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88، فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99، فارز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93، فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عدناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع لنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة إبراهيم، بل سورة الرحمن مع فراس ناجي القزاز. إذن كما قلنا مستمعينا، نحن مع آيات كريمة من سورة الرحمن يتلوها علينا الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة الرحمن. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرة برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: أهلا بكم مع أبرز عناوين الساعة. جريمة قتل في شرقي أورشليم القدس، حادث عمل في البعنة، جدات يوقع قتيلا، جدل حول إطلاق الرصاص المطاطي في السجون، استطلاع يظهر تقدم أحزاب المعارضة لنتنياهو على تلك الداعمة له، والجو يكون خريفيا وانخفاض على درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أولى نشرتنا الإخبارية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. في حي الثوري شرقي أورشليم القدس قتل ليلة الماضية شاب يدعى محمد أشرف شويكي وعمره 24 عاما، وأصيب آخران بجروح متوسطة في شجار بين عائلتين. وبحسب إفادات محلية أطلق ملثمون النار على مجموعة من الأشخاص، ويفيد مراسلنا إياد حرب أن الشرطة تحقق في ملابسات الجريمة، وبذلك ارتفع إلى 186 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. في قرية البعنة جيدات بالجليل لقي عامل أجنبي مصرعه الليلة الماضية بعد أن علق تحت رافعة شوكية في أحد المصانع، وأودت حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري بحياة 56 شخصا. يستشف من تقرير للجنة مناهضة التعذيب وجمعية أطباء الحقوق الإنسان نشرته صحيفة هآرتس أن إطلاق الرصاص المطاطي من مسافة قصيرة على سجناء أمنيين أصبح منهجيا وتسبب في إصابات خطيرة. ووثقت المنظمتان الحقوقيتان 21 حالة منذ بدء الحرب، ورفضت مصلحة السجون ما جاء في التقرير، وقالت إنها تتعامل مع السجناء الأمنيين بمقتضى القانون وتحت رقابة مستمرة. أظهر استطلاع للرأي العام أجرته القناة 13 أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 20 مقعدا برلمانيا مقابل 18 للكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 65 مقابل 51 لتلك الداعمة له، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب هندل زليخة 4، علما بأنه ليس محسوبا على أي من الطرفين. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة على 9 مقاعد والموحدة على 6. في إطار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-2، ويفيد الزميل أحمد عويسات أن ريال مدريد فاز على روما 4-3. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في 7 بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا.
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في 6 صحافة نت.

0: في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان

أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام، نحن مع عدد جديد من صحافة نت في يومه الخميس الموافق 15 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 المصادف الرابع من شهر جمادى الأول لعام 1448 للهجرة. معي من وراء زجاج المراقبة ميخائيل هوشبانج، وفي الأعداد والتقديم كرم أبو مخ. نحن كعادتنا في مشوار صباحي متواصل حتى السابعة، نقلب فيه وإياكم صفحات الصحف العبرية الورقية. يدعو تحرنوت إسرائيل يوم وهارتس بين يدي في هذا اليوم. نرصد العناوين البارزة تلك الحاضرة في الواجهات، تلك التي تشغل هي الصفحات الأولى بتضليلها، بتمييزها، بتفريقتها عن أخبار أخرى بكونها لربما بخط مفخم أو يشيرون إليها بالبنان. كلها نذكرها بما يتسع لنا بوقت حتى السابعة، ومع الوقفات الغنائية التي تجمعنا أيضا في هذا المشوار الصباحي والفقرات الأخرى المعتادة. كونوا معنا، ندعوكم لمرافقتنا في هذا المشوار. صباح الخير.

إذن نبدأ وإياكم مستمعين الكرام كعادتنا من أبرز الموضوعات تلك الحاضرة في صحيفة يدعوت أحرنوت. في دعوت تنفجر هذا الصباح مواجهة قانونية غير مسبوقة بين بنيامين نتنياهو ورئيس الشباك السابق رونين بار. إذن هذا الموضوع هو بالتالي الموضوع الأبرز في واجهة دعوت، كيف لا، وحديثهم عنه في سياق تفاصيل جديدة يكشفون عنها، مواجهة جديدة شخصية قانونية غير مسبوقة في وصفهم لها. قررت أن أصمت، هكذا تفتتح الصحيفة القصة قبل أن تقول إن الاتهامات التي يواجهها بار الآن لرئيس الحكومة الشديدة على نحو يصعب العثور على سابقة له من جانب شخص شغل تحت إمرته منصبا أمنيا بهذا المستوى. بعد فترة طويلة من الصمت قرر رونين بار الرد في المحكمة. رئيس الشباك السابق قدم إلى المحكمة المركزية في تل أبيب دعوة تشهير ضد نتنياهو بقيمة 3 ملايين شيكل، متهما إياه بإدارة حملة تحريض متواصلة ضده وبنسج ما يصفه بفرية دم مستمرة هدفها تحميله بصورة حصرية مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر. هذا ما تفتتح به صحيفة يدعوت أحرنوت التي لا تتجاهل مسؤولية بار نفسه، فهي تقول بوضوح إن مسؤولية بار عن إخفاق الشباك لا يمكن إخفاؤها، لكن القضية الآن تتعلق وفق روايته بمحاولة تحويل هذه المسؤولية إلى قصة مختلفة تماما يكون فيها بار وحده عنوان الفشل. في الدعوة يكشف بار للمرة الأولى روايته المفصلة لما سبق 7 أكتوبر، ويتحدث عن سلسلة طويلة من الاجتماعات، من التحذيرات، من التوصيات، بما فيها توصيات بتنفيذ عمل اغتيال قبل الهجوم، ويقول إنها بقيت من دون استجابة أو قبلت بالرفض. أما الشرارة المباشرة التي دفعته إلى المحكمة فتعود إلى منشور نشره نتنياهو في حسابه على منصة إكس في 28 سبتمبر. نتنياهو اتهم فيه ما سماه إعلام اليسار بإدارة حملة كاذبة تهدف بحسبه إلى إخفاقات رونين بار عشية 7 أكتوبر. وذهب نتنياهو إلى أبعد من ذلك وقال إن بار كان على اتصال ليلة 7 أكتوبر مع رئيس الأركان إرتساليفي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية آنذاك آرون حليفة، وإنهم ناقشوا المؤشرات التي ظهرت في تلك الساعات. ومع ذلك بحسب نتنياهو لم يتصل بار برئيس الحكومة ولم يوقظه ولم يوجه التحذير المطلوب ولم يعمل على إخلاء حفلة نوفا، بل وربط نتنياهو ما وصفه بفرية الدم ضده أيضا بدول وجهات أجنبية معادية بينها دول عربية قال إن هدفها إسقاط حكومته. إذن نتنياهو ربط أقواله هذه التي وصفها ضده بار بفرية الدم، ربطها بدول وجهات أجنبية معادية بينها دول عربية لا تريد حكومة اليمين، وبالتالي تصطف في صف بار بشكل أو بآخر، وإن كان الإيساء معلنا في الترويج حول مسؤولية بنيامين نتنياهو وحده وبالتالي إخلاء العلاقة عمن سواه. هنا يرد رونين بار بأن ما يجري ليس نقاشا مهني حول المسؤولية، بل بحسب دعواه هي حملة دعائية منظمة مدروسة يقودها رئيس الوزراء لخدمة حملته الانتخابية عبر إبعاد النقاش عن مسؤولية نتنياهو نفسه عن أحداث 7 أكتوبر وإلقائها بصورة حصرية على رئيس الشباك السابق. هذا بالتالي كما قلنا الموضوع الأبرز هذا اليوم في صحيفة يدعوت أحرنوت، هذه الواجهة بين نتنياهو ورونين بار لا تبقى عند حدود الادعاءات ولا عند حدود الاتهامات. في الصفحة 6 إذا ما قلبناها وانتقلنا من 4 والـ5 هنا في يدعوت أحرنوت إلى الصفحة 6، تعرض الصحيفة ما تصفه بكشف خط اليد أو بكشف بخط اليد، وتعود إلى وثيقة قبل 7 أكتوبر بأشهر قليلة. هذا على 6 كما قلنا.
وثيقة من يوليو 2023 قبل 7 أكتوبر بأشهر. بحسب الصحيفة أرسل رئيس الشباك آنذاك رونين بار إلى نتنياهو مذكرة ضمن التخطيط لسنة العمل 2023 و2024، وفيها حذر الجهاز من أن حماس تعزز حكمها وقوتها تدفع باتجاه الإرهاب، وأن هناك اتجاها واضحا لربط ساحات مختلفة ببعضها وتعاظم خطر المواجهة متعددة الجبهات. الشباك لم يكتفي بوصف الصورة، فقد أوصى من بين أمور أخرى بإعادة بناء الردع من خلال جولات مبادرة إليها وتوسيع عمليات الإحباط والتصفية. ونتنياهو قرأ المذكرة يعني كما تقول الصحيفة ثم أعادها إلى بار بعد عدة أيام. لكن ما يجعل الوثيقة مثيرة للاهتمام الآن هو أن رئيس الوزراء كتب ملاحظاته عليها بخط يده في أكثر من موضع، وفي أعلى الوثيقة كتب بحسب ديعوت: في دولة ديمقراطية الشباك ليس مسؤولا عن صياغة الاستراتيجية الوطنية لدولة إسرائيل. وعندما وصل إلى الجزء الذي يتضمن توصيات بشأن التركيز المطلوب في الاستراتيجية الوطنية أضاف ملاحظة أخرى: هذه ليست توجيهات يحددها رئيس الشباك. وهنا يعني يقرأ صحفيا يعني صحفيا يدعوت أحرنو تنظر إلى هذه الكلمات اليوم يعني على ضوء المعركة بالتالي التي تدور يعني بعد 7 من أكتوبر حول المسؤولية. المعنى الذي يستخلصه صحفيها أرتس منها هو أنه يعني يحاول الإشارة إلى أنه بالتالي هو رئيس الحكومة منفردا، هناك كابينيت، وبالتالي هم من يرسمون المسار ويقررون الاستراتيجية لا رئيس الشباك أو من يقف على رأس الجهاز. ولهذا يجادل الكاتبان بأن الرواية التي يقدمها نتنياهو اليوم في محاولة لإبعاد المسؤولية عنه تتناقض بحسبهما مع الأدلة ومع الوثائق التي قدمها يعني بنفسه إلى مراقب الدولة، ويذهبان أبعد من ذلك في تحليلهما ويقولان إن سياسة رئيس الوزراء المعلنة آنذاك القائمة على شراء الهدوء من حماس والحفاظ عليها كعنوان سلطوي يمكن احتواءه ويمكن ضبطه إلى جانب عدم حسم الميزانية المطلوبة لبناء القوة العسكرية كانت في النهاية سياسة تقع على عاتق القيادة السياسية. وبصياغتهما الحادة هو كان ربان السفينة، والسفينة أبحرت إلى حيث وجهها إلى أن جاء 7 من أكتوبر، ولا يمكن بالتالي يعني تبرئته من المسؤولية التي يحاول إلقاءها كاملا على غيره ومنهم رونين بار في سياق هذه المواجهة.

نواصل وإياكم هذا المشوار الصباحي من يدعوات أحنونوت والمواجهة هذه بين رئيس شباك رونين بار، رئيس شباك السابق، وبنيامين نتنياهو في مسألة قضائية يوسعونها، واتهامات متبادلة وكشف عن يعني ملاحظات بخط يد نتنياهو تعود إلى وثيقة من يونيو 2023، بالتالي قرأناها من يدعوات لكن الصحف الأخرى تتوسع في ذكرها وتفصيلها. إذا ما توجهنا إلى الثامنة من يسرى إلى يوم إلى صحيفة أخرى وصفحات أخرى، حيث يعني يلتقي هذا الصباح ملفان يبدوان للوهلة الأولى بعيدين تماما عن بعضهما، المجتمع العربي وميزانية المجتمع العربي من جهة أخرى، واحتياجات جيش الدفاع وشراء مروحيات أباتشي من جهة أخرى. يعني من ينظر إلى الموضوعين يقول يعني ما العلاقة أباتشي مجتمع عربي وميزانية؟ هنا في يدعوت أحرونوت يربطون الميزانيتين، ميزانية الدفاع بميزانية المجتمع العربي، من خلال عنوان يختارونه لوصف الموضوع بمليار شيكل استثمرت في المجتمع العربي ذهبت هباء. يمهدون من خلال هذا العنوان إلى يعني تأطير مسألة يعني ربما هنا ما يمكن وصفه ب يعني أخذ الأموال من ميزانيات المجتمع العربي أو الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي إلى احتياجات أمنية في وصفهم لها بجملة واحدة أولى كعادتهم، يجعلون جملة يعني تشير إلى الموضوع، ويفصلون بأن الخلفية هي قرار الحكومة اقتطاع نحو مليار شيكل من الأموال المخصصة للخطة الخمسية للمجتمع العربي في إطار البحث عن مصادر لتمويل احتياجات أمنية جديدة. إذن الاحتياجات الأمنية في المرحلة القادمة جزء منها ممول من أموال مخصصة للخطة الخمسية للمجتمع العربي. الحكومة أقرت أمس في تصويت هاتفي عاجل تخصيص الأموال لما عرف بأنه احتياج أمني ملح لا يحتمل ولا يقبل التأجيل. وبحسب ما علمته إسرائيل اليوم، يتعلق الأمر بتمويل شراء مروحيات قتالية من طراز أباتشي إلى جانب احتياجات أخرى لوزارة الدفاع، والتمويل لن يأتي من مكان واحد. فصحيح كيف تتحدث عن ميزانية عام 2026 وعن اقتطاع عرضي يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات شيكل من الوزارات الحكومية، وكذلك عن ميزانيات السنوات 2027 حتى 2029. ومن بين الأموال المرشحة للاقتطاع جزء كبير من تلك التي خصصت أصلا للخطة الخمسية للمجتمع العربي. لكن المؤسسة الأمنية تقدم رواية مختلفة قليلا بشأن عنصر الاستعجال، إذ ينقل التقرير عن مسؤول أمني رفيع قوله إن هذه الأموال كانت معروفة، كان مصادقا عليها من رئيس الحكومة مسبقا لكنها لم تحول بعد، وبالتالي طريقة جمعها هي عبر تقليص ميزانيات من شرائح ومن وزارات أخرى. ويشيرون أيضا في هذه الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت فوتت مؤخرا الموعد الأخير لطلب 12 مروحية أباتشي بعد تمديدين سابقين أتحتهما وزارة الدفاع الأمريكي، ولا ينوون بالتالي تفويت هذه الفرصة لشراء هذه المروحيات استخلاصا للدروس واستعدادا للتهديدات المتوقعة. لكن إسرائيل اليوم لا تكتفي بالسؤال من أين سيأتي المليار، بل تنتقل إلى سؤال آخر: ما الذي حققته أصلا المليارات التي استثمرت حتى الآن في المجتمع العربي؟ لماذا تحتاجون إلى مليار آخر أصلا؟ وما الذي قد يؤثر يعني لربما اقتطاع هذا المليار من المجتمع العربي؟ يتساءلون ما الذي حققته المليارات المستثمرة في المجتمع. وتستند هنا إلى بحث جديد يقول إن البرامج الحكومية لا تخطأ وفق معديه

0: شيكل، والخلاصة التي يقدمها معدو البحث شديدة الوضوح من دون أهداف قابلة للقياس ومتابعة على الأرض ورقابة مستقلة على النتائج، يمكن أن تستمر الدولة في ضخ الأموال من دون أن تعرف بدقة ماذا حققت بها. وهنا هذا السؤال حول المليارات التي يعني تستثمر في المجتمع العربي مع معطيات كهذه ليست مصبوغة بالإيجابية بالضرورة. وهنا يتساءلون ما المشكلة أن تقتطع هذه الأموال من ميزانية المجتمع العربي، وما هو أثرها أصلا إذا ما اقتطعت ما دامت المعطيات تشير إلى بطالة وجريمة متفشية وغير وغيرات. فلا بأس في اقتطاع مليار شيكل أو نحو هذه المبالغ لاقتناء هذه المروحيات في صفقة عسكرية يصفونها بالملحة لا تقبل التأجيل، وإن كان مصدرها من الخطة الخمسية للمجتمع العربي. نحن الآن مع الزميل محمد بكري الذي ينضم إلينا لقراءة أبرز موضوعاتهم في جولة الصباح الإخبارية التي تنطلق عند 7:00. تفضل.
1: شكرا لك كرم، صباح الخير لجميع المستمعين وجميع المستمعات. في مقدمة هذه الملفات الإخبارية التي سنخوض غمارها نقلب صفحاتها عند 7:00، المقابلة التي أدلى بها رئيس الوزراء لقناة كان 11، وعلى الصعيد العسكري تصريحات رئيس هيئة الأركان والتي جاء فيها يجب على الجيش أن يكون مستعدا لاحتمال أي مواجهة عسكرية في أي جبهة كانت. سوف نعرج على قطاع غزة لنطلع على صورة الأوضاع هناك، كذلك إيران، الولايات المتحدة والحوثيون، الوضع في الخليج. على الصعيد السياسي أيضا سوف نكون مع الأوضاع السياسية عندنا وما هو حاصل على الحلبة الحزبية، تقدم معسكر المعارضة أو التغيير أيزنكوت على معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتقليصات في ميزانية المجتمع العربي، تبعات هذه التقليصات. من الملفات التي سنخوض غمارها أيضا نتوقف مع حادث الانفجار في إنتل، مقتل شخص والسلطات المختصة تجري تحقيقا مستفيضا. الحكم 25 عاما على شاب بدوي كان قد ساعد أو تعاطى مع العدو في فترة الحرب، وكذلك الشجار الذي وقع في الطور ليلة أمس. هذه أبرز الملفات كرم.
0: نشكرك الزميل محمد بكري. مستمعينا نحن مع استراحة نواصل من بعدها هذا المشوار المتواصل حتى 7:00.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هدوء هدوء هدوء.
5: هابي بيرثدي
6: يا جماعة، بس شوي
7: استنى. هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

نواصل وإياكم هذا المشوار الصباحي المتواصل حتى السابعة مستمعينا، ونحن الآن مع صحيفة هارتس. هذه الصحيفة تتحدث الآن عن موضوع هام، هنا يذكرنا في سياقه شيئا يعني أو جزءا مما يجري في السجون الإسرائيلية وباستخدام الرصاص المطاطي ضد الأسرى الأمنيين. هذه الصحيفة تفتتح هذا الملف وتجعله الموضوع الرئيسي، ويقولون إنه بحسب وثائق وشهادات وصلت إلى صحيفة هارتس وثقت منظمات حقوقية 21 حادثا منذ بداية الحرب أصيب فيها أسرى بالرصاص المطاطي، وبعض الإصابات كانت خطيرة إلى درجة استدعت عمليات جراحية. الصحيفة تقول إن الأمر لم يعد وفق ما جمعته من شهادات حادثة منفردة هنا أو حادثة منفردة هناك، بل تصفه بأنه أسلوب بات يستخدم داخل مصلحة السجون. أسرى تحدثوا عن إطلاق الرصاص عليهم من مسافات قصيرة وفي بعض الحالات داخل الزنازين نفسها، وقالوا إن إطلاق النار على الرصاص المطاطي وقع في مرات عديدة من دون تحذير مسبق. وحالة شديدة هنا يذكرونها تعود إلى سجن تسعود، حيث أصيب يعني أحد الأسرى بمنطقة حساسة كانت الإصابة بالغة إلى درجة اضطر يعني معها الأطباء إلى استئصال يعني خصيتيه. وتنقل هارتس عن أحد الأسرى وصفا قاسيا لما مر به يعني وما وصفه لنفسه، يعني بدوت كحيوان مذبوح يصف نفسه عقب يعني إطلاق هذه الرصاصات المطاطية في العادة الجديدة هذه التي تبدو أنها تتخذ صبغة دائمة في السجون الإسرائيلية داخل مصلحة السجون، حيث يستخدم هذا الرصاص المطاطي يعني على مسافة قريبة جدا حتى داخل الزنازين ودون يعني أسباب تستدعي هذا الأمر. هذا حديثهم في صحيفة هارتس الذي يجعلونه رئيسيا. في نفس الصحيفة فيها أرتس تسبيبر إيل يتحدث في هذه الصحيفة عن سوريا هذه المرة، وعن اختبار من نوع آخر ينتظر الدولة السورية الجديدة إعادة بناء جهاز التعليم، والسؤال عما إذا كان التعليم سيصبح أيضا بوابة لإعادة تشكيل هوية الدولة. بارئيل يبدأ من الرئيس السوري أحمد الشرع ويقول إن الصفة التي لزمته طويلا بالجهادي تبدو كأنها تتراجع تدريجيا. المجتمع الدولي وفق المقال بدأ ينظر إليه بوصفه قائدا يمثل مستقبل سوريا الجديدة، لكن الصورة داخل بلاده أكثر تعقيدا. هنالك كما يكتب بارئيل من يخشى أن تكون عملية إعادة بناء جهاز التعليم غطاء لمحاولة توسيع حضور الدين داخل مؤسسات الدولة. هذه المخاوف في عدة ملفات يعني تظهر، والحقيقة يعني أنه هنالك خطوات وإن كانت محدودة ضئيلة يعني تقنية لتقليص عدد ساعات تدريس اللغة الكردية، وجدل أيضا حول المواد المخصصة للأقليات، مسألة الهوية الوطنية، حجم الطابع الإسلامي الذي سيمنح للمناهج ونظام التعليم الجديد، كلها بالتالي يعني خطوات ينظر إليها الآن بجدية تتابع. وهنا يعني في قراءة برئيل المدرسة أصبحت أكثر من مكان لإعادة الطلاب إلى مقاعدهم بعد سنوات الحرب، هذه ضرورة، لكن المراقبة أكثر التي تختص الآن بالكتب بالمناهج باللغة بعدد ساعات التدريس كلها قد ترسم ملامح سوريا الحقيقية التي يريد الحكم الجديد بناءها، وبالتالي تتابع هنا أوروبيا غربيا محليا وحقوقيا لرصد الخطوات الفعلية على أرض الواقع تلك التي يعني سينظر إليها كاختبار حقيقي لهذا التعويل على رئيس سوريا الجديدة. هذا الموضوع حاضر هنا إلى جانب موضوعات أخرى عديدة، منها مثلا حديثهم هنا عن عودة العلاقات مع القدس هذه المرة من كولومبيا. صحيفة يعني إسرائيل هيوم تتحدث عن هذا الموضوع وتكتب أن الوعد تحول إلى واقع بعد سقوط حكومة اليسار وأداء الرئيس اليميني دالاس بيريا اليميني الدستورية، إذ أعد
أرادت كولومبيا افتتاح سفارتها في إسرائيل، لكن هذه المرة في القدس، وبحسبهم يعني هذه ستصبح السفارة الكولومبية، بالتالي ستصبح السفارة العاشرة في العاصمة. اتخذت مقرا لها في مبنى بشارع الحاخام عكيفة في المدينة، فافتتحت بطبيعة الحال مراسم احتفالية شارك فيها وزير الخارجية ساعر، وزير خارجية كولومبيا، السفيرة الكولومبية الجديدة، ورئيس بلدية القدس موشيليون، إلى جانب مسؤولين آخرين.

نواصل هذا المشوار المتواصل حتى السابعة مستمعين مع عناوين الصحف العبرية. وحديثنا في هذه المرحلة عن اقتراب موعد الانتخابات تنتقل إليه صحيفة يديعوت أحرونوت في العاشرة منها، وتتحدث يعني عن الانتخابات للكنيسة 26 وتنشر ما تسميه بدليل الناخب. فأقل من أسبوعين يفصلان الإسرائيليين عن صندوق الاقتراع، والحملات تدخل أمتارها الأخيرة، الإعلانات الانتخابية تتوالى، كما يكتبون اللافتات تملأ الشوارع، وكل حزب يحاول أن يكسب ما تبقى من أصوات قبل يوم الحسم. هناك يعني بحسب ديعوت يحق لنحو 7,300,000 ناخب المشاركة في هذه الانتخابات التي يعني يحاول كل حزب أن يكسب منها ما يكسب قبل يوم الحسم الأخير. 7,300,000 ناخب في هذه الجولة، يشمل ذلك كل مواطن إسرائيلي أتم 18 حتى يوم الاقتراع ومسجلا كمقيم في سجل السكان كان ومدرجا في سجل الناخبين. في أنحاء البلاد ستنتشر 12,018 محطة اقتراع تفتتح غالبيتها عند 7 صباحا وتغلق أبوابها عند 10 ليلا. لا حاجة كما تذكر الصحيفة إلى اصطحاب إشعار الناخب إلى الصندوق، يكفي إثبات الهوية بواسطة بطاقة الهوية أو رخصة يعني رخصة قيادة سارية المفعول أو جواز سفر إسرائيلي ساري المفعول. أما يوم الانتخابات فهو يوم عطلة، في هذا في حديثهم أيضا، لكن هذا لا يعني أن البلاد ستتوقف تماما. فقد حددت لجنة الانتخابات المركزية سلسلة من الخدمات، سلسلة من الأعمال التي ستواصل نشاطها كالمعتاد. المواصلات العامة، مواقف السيارات، محطات الوقود ستعمل، كذلك المطاعم والمقاهي والأكشاك والفنادق والمسارح ودور السينما، وكل ستواصل العمل يعني أيضا إلى جانب المصانع ذات الإنتاج المتواصل ومنشآت المياه والكهرباء وهكذا. يعني بالتالي يبتعدون عن سؤال لمن سنصوت إلى إجابتهم عن أسئلة في سياق هذا التقرير: أين سأصوت؟ متى ستفتتح مراكز الاقتراع؟ ماذا أحضر معي؟ كل هذا حاضر على الصفحة 10/11 موسع في صفحات يديعوت الداخلية. من صندوق الاقتراع إلى فاتورة أخرى لا تنتظر يوم الانتخابات بل تصلنا كل شهر: إيجار البيت. هذا لا يأتينا كل كم عام بل كل شهر. أسعار الإيجارات في إسرائيل تواصل الارتفاع بحسب معطيات شركة يعني تتابع هذه الأسعار في سياق رصد متواصل في صحيفة إسرائيل. هيوم على 15 تحديدا حديثهم هنا عن يعني متوسط الإيجار في البلاد الذي بلغ 5,067 شيكلا شهريا بزيادة سنوية قدرها 3.4% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي. الزيادة تبدو أوضح كلما كبرت الشقة. بطبيعة الحال في شقق التي تضم 4 إلى 5 غرف ارتفعت الإيجارات بنحو 3.8% خلال عام، مقابل نحو 3% في شقق الأصغر من غرفة إلى 3 غرف. لكن الأسعار ليست وحدها التي تضغط على المستأجرين. مع انتهاء أشهر الصيف انخفض أيضا معروض الشقق للإيجار بنحو 26.5% مقارنة بأغسطس، أي خيارات أقل في سوق يواصل الغلاء. يعني معطيان متصلا بشكل واضح. عند الانتقال بين المدن تظهر الفوارق أيضا. أشدود سجلت أعلى زيادة سنوية بين المدن التي شملها الفحص بنحو 8%، متوسط الإيجار فيها بلغ يعني 4,672 شيكل. في القدس أيضا هنالك ارتفاع بنسبة 5.9% يعني إلى متوسط يبلغ قرابة 5,800 شيكل. وفي ريشوليتسيون هنالك ارتفاع بنسبة 4.2%. وتل أبيب تبقى الأغلى بين هذه المدن، الإيجار فيها ارتفع بنسبة 1.4% خلال عام، وإن كان قد تراجع بنحو 2% مقارنة بأغسطس ليستقر
الدولار عند متوسط 6770 شيكلا شهريا، حيفا أيضا يعني متوسط الإيجارات فيها 3680 شيكل بزيادة سنوية قدرها يعني شيكل أو 2 شيكل فارزة 2. هذا بالتالي حديثهم هنا في صحيفة إسرائيل هيوم على 15 تحديدا، يتحدثون عن هذه الفاتورة التي يدفعونها أو يدفعها المواطن كل شهر، سواء كان انتخابات غير انتخابات، هذا لا علاقة له بالأمر. بطبيعة الحال إيجار البيت يواصل الارتفاع، وهنا يعني هنالك موضوع مختلف تماما حديثهم عنه في سياق واجهة أخرى في إسرائيل هيوم، لكني أذكره الآن بشكل متواصل لارتباطه بشكل أو بآخر في الموضوع السابق، هذا حول غلاء الأسعار. من الطبيعي بعد أن تحدثنا عن ارتفاع الأسعار الغذاء والإيجارات إلى أن نصل إلى السؤال الذي يبدو شخصيا جدا لكنه يتأثر هو الآخر بما قد يحدث في الجيب، هل بات غلاء المعيشة يؤجل حتى قرار إنجاب الأطفال؟ استطلاع جديد أجري على عينة تمثيلية من الإسرائيليين بين 18 و65 يقول إن الضغوط الاقتصادية بدأت تدخل بالفعل إلى حسابات تكوين الأسرة، هذا أيضا أصبح اعتبارا حاضرا هنا في أذهان الشباب وغيرهم بحسب النتائج. قال يعني قرابة 40% من المشاركين إنهم إما أجلوا قرار إنجاب الأطفال أو فكروا في إنجاب عدد أقل من الأبناء بسبب التكاليف الباهظة وغلاء المعيشة. بالتالي ارتفاع الأسعار لا يغير فقط ماذا نشتري وأين نسكن، بل قد يصل أيضا إلى قرارات أعمق بكثير، متى نكون الأسرة وكم طفلا نستطيع أن نربي. على 15 هذه التفاصيل حاضرة لمن شاء أن يستزيد من صحيفة إسرائيل هيوم، ونحن مباشرة مستمعين مع بعض العناوين التي تجمعنا بالصحافة العربية. هذه الصحافة العربية نحاول أن نرصد منها المحليات التي يعني تهم مجتمعنا هنا في القدس. في صحيفة كل العرب يقولون مقتل الشاب محمد أشرف شويكي وإصابة 2 آخرين في شجار بحي أبو طور، يتحدثون عن مصرع عامل أجنبي إثر محاصرته تحت رافعة شوكية في مصنع ببلدة لبعين جيدات، وحديثهم أيضا هنا عن محليات أخرى من المجتمع. نتركها ونذهب إلى حالة الطقس، حيث يعني يشيرون هنا إلى أن الجو غائم جزئيا، بالتالي هذا اليوم نحن مع 20 درجة في الناصرة، أم الفحم 20، تل أبيب يعني حديثهم هنا عن 22 درجة مئوية، في هي القدس 19 درجة، حيفا 21، هذه حالة الطقس هنا وفق هذا الموقع. في الصنارة إذا ما توجهنا إلى الموقع الآخر، هذا الموقع الإخباري، حديثهم عن مصرع الشخص إثر انقلاب تحت رافعة شوكية أو إثر انقلابه تحت رافعة شوكية كما يقولون داخل مصنع في لبعين انجداد في حي أبو طور بالقدس، حديثهم عن هذه الجريمة المروعة. في تل أبيب اعتقال شاب من اللد بشبهة طعن شخص وسرقته، وفي القدس حديث أيضا عن إصابة شاب في 19 من العمر بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبته. نحن مع موقع بكرة أيضا الذي يذكرون في واجهته أن روان بدير تقول مشاركة المرأة في الانتخابات مسؤولية اجتماعية وواجب مدني. وفي موقع بكرة أيضا حديث عن هذا الاستطلاع الذي يشير إلى أن أيزنكوت يتقدم على نتنياهو، وهي الأحزاب العربية مع 15 مقعدا للأحزاب العربية، و
لا يذكرون هنا كل الأعداد. على أي حال يذكرون هنا في عنوانهم أن آيزنكوت يعني في الصدارة والليكود من بعده بياحد ومن ثم إسرائيل يوم إسرائيل بيتينو والديمقراطيين بالتالي من بعدها مع يعني 9 مقاعد القائمة المشتركة مع 9 مقاعد والموحدة هنا أيضا مع عدد لا يذكرونه مع 6 مقاعد تحديدا والقوائم الأخرى حاضرة هنا لمن شاء أن يستزيد في سياق هذه الواجهة. نحن مع مكان بطبيعة الحال موقعنا في الشبكة العنكبوتية كيف لا، وهو موقعنا في واجهة مكان عناوين عديدة حاضرة هنا منها حديثهم في مكان عن تدشين سفارة كولومبيا في أورشليم القدس، عن انفجارات قوية تهز الرياض واعتراض صاروخ حوثي، عن اعتقال 28 شخصا بشبهة الاتجار بالمخدرات. هذه كلها عناوين في مكان الأخبار. وبطبيعة الحال كما دائما نحن مع أسعار الصرف للشيكل كما جاءت في بنك إسرائيل، هنا حديثهم عن الدولار الذي يساوي الآن 3 شواقل تقريبا، عن اليورو الذي يصرف عند 3 شواقل فارزة 44 أجورا أيضا. بهذا مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر ميخائيل الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، نتمنى لكم يوما طيبا هادئا وسعيدا. إلى اللقاء. سلامتكم.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ولهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
7: ديكولاين أحسن شنختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: أهلا بكم مع أبرز عناوين الساعة. جريمة قتل في شرقي أورشليم القدس، حادث عمل في البنا الجداد يوقع قتيلا، جدل حول إطلاق الرصاص المطاطي في السجون، استطلاع يظهر تقدم الأحزاب المعارضة لنتنياهو على تلك الداعمة له، والجو يكون خريفيا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. في حي الثوري شرقي أورشليم القدس قتل ليلة الماضية شاب يدعى محمد أشرف شويكي، عمره 24 عاما، وأصيب آخران بجروح متوسطة في شجار بين عائلتين. وبحسب إفادات محلية أطلق ملثمون النار على مجموعة من الأشخاص. ويفيد مراسلنا إياد حرب أن الشرطة تحقق في ملابسات الجريمة. وبذلك ارتفع إلى 186 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. في قرية البعنة جدات بالجليل لقي عامل أجنبي مصرعه ليلة الماضية بعد أن علق تحت رافعة شوكية في أحد المصانع، وأودت حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري بحياة 56 شخصا. يستشف من تقرير للجنة ملاحظة التعذيب وجمعية أطباء الحقوق الإنسان نشرته صحيفتها آرتس أن إطلاق الرصاص المطاطي من مسافة قصيرة على سجناء أمنيين أصبح منهجيا وتسبب في إصابات خطيرة. ووثقت المنظمتان الحقوقيتان 21 حالة منذ بدء الحرب، ورفضت مصلحة السجون ما جاء في التقرير، وقالت إنها تتعامل مع السجناء الأمنيين بمقتضى القانون وتحت رقابة مستمرة. أظهر استطلاع للرأي العام أجرته القناة 13 أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 20 مقعدا برلمانيا مقابل 18 لليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 65 مقابل 51 لتلك الداعمة له، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب هندل زليخة 4، علما بأنه ليس محسوبا على أي من الطرفين. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة على 9 مقاعد والموحدة على 6. ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة اليورو ليج، فاز الليلة الماضية هبوع تل أبيب على بشكتاش التركي بفارق 18 نقطة، أورد النبأ الزميل أحمد عويسات. نلفت انتباه مستمعينا أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 22 درجة، حيفا والناصرة والجولان 26، تل أفيف واللد وبئر السبع 27، وفي بحيرة طبرية 28 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
10: الآن وفي كل مكان.
11: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الخميس المتواصلة حتى الثامنة، معكم من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، ميخائيل هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشدد على ضرورة الإطاحة بالنظام الإيراني، يتعهد بفعل ذلك لأنه نظام متطرف كما يقول يسعى لإبادة دولة إسرائيل.
12: משטר זה חייב ללכת. אנחנו צריכים לחסל אותו. אנחנו צריכים גם לחסל גם את החמאס, ואנחנו נעשה את זה. שינסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה משטר, צריך להבין את זה. זה משטר מאוד אלים, מאוד קיצוני. משטר פנדטי דתי. וכל עוד הם שולטים שם, הם ינסו להשמיד אותנו.
13: ידוע.
12: זה או אנחנו או הם. אני אדאג לכך שזה יהיה הם ולא אנחנו.
11: الرئيس ترامب يقول لا توجد قيادة في إيران، فبعد تصفية القادة من الصفين الأول والثاني ونصف القادة من الصف الثالث لم يتبقى أحد يمكن التفاوض معه.
14: Their leaders are gone. That's one of the problems. I might have gone too far. I don't know who the hell to deal with. Their first level leaders are gone. They picked the second level. Their second level leaders are gone. They picked the third level.
11: وزير الدفاع إسرائيل كاتس يحذر حزب الله من الانضمام إلى هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، يقول إن الحزب سيتلقى ضربة شديدة وسيخسر مناطق إضافية في جنوب لبنان. رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير يصرح أن المرحلة الراهنة حساسة تتطلب الحفاظ على الجهوزية والتأهب في جميع الجبهات، يؤكد أن جيش الدفاع مستعد للانتقال إلى عمليات هجومية واسعة ضد كل من يسعى للمساس بمواطني إسرائيل. في ملف الانتخابات، استطلاع جديد يشير إلى تقدم ملحوظ لمعسكر الوسط واليسار بقيادة أيزنكوت. وفي ملف العنف والجريمة، مقتل شاب رميا بالرصاص وإصابة آخرين بجروح متوسطة في شجار بين عائلتين في حي الثوري شرقي أورشليم القدس.

0: ست دقائق بعد السابعة ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، نستهل هذا المشوار الإخباري مع زميل ياكوب عزرا الذي يرصد لنا تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أدلى بها يوم أمس خلال مقابلة صحفية، يشدد على ضرورة الإطاحة بالنظام الإيراني، يتعهد بفعل ذلك، يقول بأن النظام الإيراني هو نظام متطرف يسعى لإبادة دولة إسرائيل. أهم التصريحات التي وردت ينقلها لنا ياكوب عزرا كما أسلفنا. صباح الخير ياكوب.
1: أهلا بكم محمد، صباح الخير لك ولجميع المستمعين. بالفعل في مقابلة مع قناة كان مساء أمس تطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مجمل الملفات على الساحة الإسرائيلية الداخلية التي تحتل حيزا في عناوين وسائل الإعلام المختلفة عشية الانتخابات المقررة في 27 من الشهر الجاري، كما تطرق إلى الملفات الأمنية المتعلقة بالتهديدات التي تتعامل معها إسرائيل على مختلف الجبهات في غزة ولبنان وإيران. نتنياهو شدد على ضرورة الإطاحة بالنظام الإيراني لأنه يسعى إلى إبادة دولة إسرائيل طالما بقي في سدة الحكم الدكتاتوري في إيران. وقال نتنياهو إن النظام الإيراني الآن ضعيف جدا وهش بفضل العمليتين العسكريتين السابقتين اللتين قضيتا على معظم إمكانيات إيران النووية والبالستية، وتعهد نتنياهو بإكمال العمل والقضاء تماما على هذا النظام المتطرف كما قال.
2: המשטר הזה חייב ללכת, אנחנו צריכים לחסל אותו, אנחנו צריכים גם לחסל גם את החמאס, ואנחנו נעשה את זה, שינסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה משטר, צריך להבין, זה משטר מאוד אלים, מאוד קיצוני, משטר פנדטי דתי, וכל עוד הם שולטים שם, הם ינסו להשמיד אותנו.
3: ידוע.
2: זה או אנחנו או הם, אני אדאג לכך שזה יהיה הם ולא אנחנו.
1: إذن يتعهد بالإطاحة بالنظام الإيراني. فيما يتعلق بقطاع غزة، كرر رئيس الوزراء نتنياهو أن القضاء على حماس تماما يتم تدريجيا، مشيرا إلى أن قوى جيش الدفاع تستولي على 60% من أرض القطاع وتواصل تصفية كل من تورط في مجازر 7 أكتوبر 2023. وبالنسبة للتحذيرات التي يدور الحديث عنها قبل المجازر، أوضح نتنياهو أن جبهة غزة كانت دائما مستثنية من الإنذارات التي وردت في تقارير الدوائر الأمنية التي كانت تؤكد أن غزة هادئة والسنوار يريد تسوية، والمزيد من تصريح للعمال الغزيين داخل إسرائيل. إذن محمد، هذا أبرز ما جاء في مقابلة نتنياهو مع قناة كان باللغة العبرية، بالإضافة إلى ملفات أخرى داخلية كملفات التحقيق معه التي وصفها بأنها كانت مفبركة، وأيضا اتهامات أخرى تتعلق برئيس الشباك كرونينبار، قضايا داخلية تستبق الانتخابات المقررة في 27 من الشهر الجاري.
0: شكرا لك ياكوب عزرا، ما دمت سقط لنا تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية. سوف نكون مع تصريحات رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير الذي قال إن المرحلة الراهنة حساسة تتطلب الحفاظ على الجهوزية والتأهب في جميع الجبهات، يؤكد أن جيش الدفاع مستعد للانتقال إلى عمليات هجومية واسعة ضد كل من يسعى للمساس بمواطني إسرائيل. أبرز ما جاء على لسان رئيس هيئة الأركان ينقله لنا مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليما. صباح الخير إيال.
4: صباح النور محمد. خلال الأسابيع الأخيرة تتردد وتزداد علامات الاستفهام في الجمهور الإسرائيلي إذا ما كانت إسرائيل على وشك العودة مجددا إلى حرب قبل الانتخابات القريبة، مع أن المعارك لا تزال مستمرة في كل جبهات القتال. رئيس الوزراء يروج في الأسابيع الأخيرة أن هناك تحذيرات حقيقية من أن تواجه إسرائيل تصعيدا مفاجئا قبل الانتخابات، ويعود ويحذر كافة الأطراف من هذا الاحتمال. ليس بالسر أن التصعيد العسكري يخدم بنظر رئيس الوزراء مصالحه السياسية الذاتية، وقد يؤدي إلى إلغاء أو إرجاء أو حتى تشويش الانتخابات. وعلى هذه الخلفية يحذر رؤساء المعارضة نتنياهو من هذا الاحتمال. على هذه الخلفية يجب قراءة تحضيرات رئيس هيئة الأركان جنرال إيال زمير خلال جلسة عقدها أمس في مقر قيادة المنطقة الوسطى، حيث قال أنه على خلفية تزايد الانضراط في كافة الجبهات في هذه الفترة الحساسة يزداد احتمال التصعيد، وكذلك يتوجب الحفاظ على حالة الجاهزية والاستعداد في كل الجبهات. في نفس السياق أوضح الجنرال زمير أن قوات الجيش مستعدة لأي مفاجأة محتملة. هناك انذارات وحساسية كبيرة في أجهزة الاستخبارات خاصة بعد 7 أكتوبر، ولكن لم تتوفر أي انذارات معينة وفورية، بل أن تقييمات الدوائر الاستخباراتية ترى أن كافة الأطراف وعلى رأسها إيران أر معنية بالانجرار إلى معركة مجددة مع إسرائيل. من هذه الناحية يبدو أن تحضيرات رئيس هيئة الأركان قد تكون بالدرجة الأولى موجهة إلى المستوى السياسي، بمعنى أن قيادة الجيش تدرك وتستعد لكل المفاجآت والاحتمالات. ليس من المستبعد أن تكون هناك رسالة خلفية تحضر نتنياهو من افتعال الحرب عمدا قبل الانتخابات. محمد،
0: شكرا لك إيال عليمة. نريد أن نطلع على الأوضاع الأمنية والاجتماعية الإنسانية في قطاع غزة، حيث قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات شنها جيش الدفاع على مناطق متفرقة من القطاع وسط تصعيد عسكري متواصل. في سياق ذي صلة، أعلن تجار من القطاع الخاص وقف تنسيق إدخال البضائع إلى القطاع حتى إشعار آخر، احتجاجا على الضرائب القصرية التي تفرضها حماس وعلى تصاعد التهديدات بحق التجار الرافضين لهذه المطالب. تفاصيل أوفى يسوقها لنا حسن أبو زايد. صباح الخير.
3: صباح الخير محمد. وفقا لمصادر فلسطينية، قتل الليلة الماضية 3 فلسطينيين بينهم امرأة خلال سلسلة من الغارات التي نفذها سلاح الجو. مصادر فلسطينية ذكرت أن الغارات شملت مدن غزة، خان يونس ومنطقة الوسطى من قطاع غزة. خلالها قتلت ريم أسعد عوض البالغة من العمر 33 عاما، كما أصيب 4 فلسطينيين جراء قصف استهدف أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في سياق متصل، انسحبت دبابات وجرافات إسرائيلية من المناطق الشرقية لمدينة دير البلح بعد تنفيذ عمليات تجريف واسعة. الناطق بلسان جيش الدفاع ذكر أن سلاح الجو وقوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة رصدت عددا من العناصر التابعة لحركة حماس تقترب من المناطق التي يحظر الدخول إليها، فقام الجيش باستهدافها بعد تشكيلها تهديدا للقوات العاملة في تلك المنطقة. وفي غزة، أعلن تجار من القطاع الخاص وقف تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة ابتداء من يوم أمس حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية فرض حماس ضرائب قصرية على التجار وتصاعد التهديدات بحق الرافضين لهذه المطالب. حسب رسالة وجهها منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال يورام هاليفي إلى مسؤولين في المجتمع الدولي، فإن حماس تطالب التجار بدفع نحو 10,000 شيكل عن كل شاحنة بضائع تدخل إلى قطاع غزة، إضافة إلى إلزامهم ببيع نحو 30% من البضائع نقدا وفقا لإفادات التجار. وجاء في الرسالة أن أجهزة أمن حماس اعتقلت يوم أمس نجل أحد التجار ونقلته إلى سجن عباس بعد رفض والده الاستجابة لمطالب دفع الضرائب، الأمر الذي دفع التجار إلى إعلان وقف التنسيق اعتبارا من يوم أمس خشية على سلامتهم. وحذر منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال يورام هاليفي من توقف نشاط القطاع الخاص الذي يشكل نحو 50% من إجمالي الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة أسبوعيا، وقال إن هذا الأمر قد يؤثر في تحقيق هدف إدخال ادخال 600 شاحنة يوميا وفق ما ينص عليه اتفاق وقف اطلاق النار. ودعا المسؤول الجهات الدولية الى التحرك لمنع تدخل حماس في آلية ادخال البضائع والمساعدات الى القطاع، محذرا من استغلال توقف التجار لنشر ادعاءات بوجود نقص في السلع وتحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية ذلك. وفي السياق أكد منسق أعمال الحكومة في المناطق استمرار تنسيق إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات إلى غزة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة، مشيرا إلى أن نحو 250 شاحنة تدخل يوميا عبر هذه الجهات توفر وفق تقييمه استجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة في هذه المرحلة. محمد،
0: شكرا لك حسن أبو زيد من قطاع غزة. إلى حالة التوتر المتصاعد في الخليج، فمع اقتراب انتخابات الكونغرس تتداخل حسابات الرئيس ترامب السياسية مع تصعيد إيراني في مضيق هرمز، فيما تجد السعودية نفسها أمام تهديدات حوثية متزايدة وتداعيات إنسانية متفاقمة في اليمن. ما هو حاصل في الخليج في تقرير وليد يوسف؟
5: في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بتوجيه ضربة قاسية لطهران قريبا، يرى المراقبون أن ترامب لن يبادر إلى مثل هذه الخطوة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بداية الشهر المقبل، في محاولة لكسب تأييد الناخبين للحزب الجمهوري في الوقت الذي تشير فيه الاستطلاعات إلى أن حوالي 60% من الأمريكيين غير راضين عن تعامل إدارة ترامب مع الأزمة مع إيران. وتعتبر الحرب مع إيران موضوعا مركزيا في الانتخابات، سيما وأن استمرار انتشار الجيش الأمريكي في المنطقة يكلف الاقتصاد الأمريكي 3 مليارات دولار شهريا، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط التي تطال جيوب الأمريكيين. وتشير التقارير إلى أن الحرس الثوري الإيراني كثف خلال الفترة الأخيرة من هجماته على السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز، وذلك للحفاظ على أسعار نفط مرتفعة، وبالتالي التأثير على شعبية ترامب والانتخابات المقرر إجراؤها في 3 من تشرين 2 نوفمبر. وعلى هذا الأساس لا يزال ترامب أيضا يرفض طلب السعودية شن هجمات على الحوثيين لتجنب التعامل مع أزمة جديدة تتمثل بإغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين، مما سيؤدي إلى تصعيد أزمة النفط والطاقة. وتتصاعد الهجمات المتبادلة بين السعودية والحوثيين الذين يواصلون استهداف منشآت شركة أرامكو للنفط السعودي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض بالصواريخ والمسيرات، وسط أنباء بأن الحوثيين باتوا يعملون على تطوير صواريخ باليستية بعد استيراد مركباتها من الصين. وأعلن الحوثيون الليلة الماضية أنهم استهدفوا تجمعات للقوات السعودية بثلاثة صواريخ باليستية، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى أضرار في آليات عسكرية. وقال المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن أمس 42 غارة جوية استهدفت مواقع مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج ومأرب وعمران، إضافة إلى جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب. وبينما تتواصل المعارك على الأرض بين القوات اليمنية المدعومة من السعودية من جهة والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى، حذرت منظمات دولية من أن القتال قطع وصول المساعدات الإنسانية إلى نحو 800,000 مواطن يمني، مع ارتفاع أعداد الجرحى وتزايد الضغط على المستشفيات، بينما تشير المعطيات إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص عن أماكن سكنهم فارين من القتال حرصا على حياتهم.
0: حرصا على حياتهم. والآن نود أن نتوقف عند تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي يقول لا توجد قيادة في إيران، فبعد تصفية القادة من الصفين الأول والثاني ونصف القادة من الصف الثالث لم يتبقى أحد يمكن التفاوض معه، ياكوف عزرا يزيدنا. تفضل ياكوف صباح الخير.
1: أهلا بك محمد. بالفعل تعال بنا نبدأ من خبر يعني تنفرد بنشره هذا الصباح شبكة التلفزيون CNN، ويقول أن الجيش الأمريكي أعد خططا هجومية جديدة في إطار الاستعدادات الأمريكية لإمكانية استئناف الحرب ضد إيران قريبا. هذه الخطط تشمل استخدام ما يسمى بأم القنابل، وهو يعني هذا الخبر يكتب أيضا اسم هذه القنابل الكبيرة التي تعتبر الأقوى في ذخيرة الجيش الأمريكي ضد وتستخدم عادة ضد البنى التحتية للطاقة ومواقع لمنشآت المنشآت النووية الإيرانية. ويقول الخبر إذا أمر الرئيس ترامب أو أوعز باستئناف الحرب ضد إيران وفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن استخدام هذه القنبلة الضخمة سيعتبر تصعيدا كبيرا، ولكنه أيضا سيكون بمثابة الضربة القاسمة والقاضية للنظام الإيراني، وسيستخدم ضد أهداف يعني تحت أرضية كما أو على سبيل المثال المنشآت النووية بجبل المكوش. وهذه أيضا القنابل تقول CNN تناسب منشآت تحت أرضية بعمق كبير، واستخدامها استخدام هذه القنابل الكبيرة التي تعرف باسم MOAB التي تزن أكثر من 20,000 باوند، ما يقارب 10,000 أطنان يعني من الكيلوغرامات، هي استخدمت آخر مرة في أفغانستان 2017، ويعتقد يعني البيت الأبيض والبنتاغون رفضوا التطرق إلى هذا الخبر في CNN. إذن CNN تتحدث محمد بكرية عن الجيش الأمريكي يستعد
0: أم القنابل،
1: نعم، لاستخدام أم القنابل ضد البنى التحتية الإيرانية. وتعالى بنا الآن إلى تصريح الرئيس ترامب الذي يقول لا توجد قيادة في إيران، لا نعلم مع من نتحدث، بعد تصفية القادة في الصف الأول والثاني ونصف القادة من الصف الثالث كنت مجبرا على وقف التصفيات، يقول الرئيس ترامب من أجل استكمال الحوار. نحن نسمعهم
0: في تصريح آخر أطلقه أول أمس، قال بالغنا في تصفية القيادات، ربما كان يجب أن نكتفي بالصف الأول أو الثاني.
1: نعم بكل تأكيد. وفي هذا الإطار يقول لا توجد قيادات جديرة بالحديث معها أو التفاوض معها في إيران، فلنستمع.
6: Their leaders are gone. That's one of the problems. I might have gone too far. I don't know who the hell to deal with. Their first level leaders are gone. They picked the second level. Their second level leaders are gone. They picked the third level.
1: وأخيرا محمد، في هذا السياق هناك أنباء تتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت عدد من الدول العربية وخاصة دول الخليج للاستعداد لإمكانية استئناف الحرب على إيران.
0: شكرا لك يا ياكوف عزرا. فاصل ثم نواصل.

0: اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً.

0: ميزانيات الخطة الخمسية للمجتمع العربي وتحويلها لمشتريات عسكرية عاجلة، ليفتح هذا القرار الملف مجددا حول مسلسل الاقتطاعات المتواصلة. استمعوا إلى فالح حبيب.
1: بعد قرار الحكومة المصادقة من خلال تصويت هاتفي على تحويل ميزانيات لدواعي شراء مستلزمات عسكرية حربية وصفوها بالسرية والمستعجلة، يتبين أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية سيكون على حساب اقتطاع نحو 964 مليون شيقل مسبقا من الميزانيات والمخصصات المرتبطة بالخطة الخمسية للمجتمع العربي للأعوام 2027 حتى 2029، أمر بدا لافتا لكنه لم يكن مفاجئا. توزيع هذا المبلغ بحسب السنوات يتوزع على النحو التالي: 453 مليون شيقل تقتطع من ميزانية عام 2029، 342 مليون شيقل من ميزانية عام 2028، و169 مليون شيقل من ميزانية عام 2027. رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس عبر عن استهجانه الشديد ووصف ما يجري بأنه خطوات متعمدة تستهدف الموارد للمجتمع العربي.
2: نستهجن قرار الحكومة الإسرائيلية اليوم اقتطاع ميزانيات مستقبلية للمجتمع العربي لصالح ميزانيات تسليح، 170 مليون شيكل في العام 27، 340 مليون شيكل في العام 28، 450 مليون شيكل في العام 29 على حساب الخطة الاقتصادية اللي بعدها مش موجودة. وكذلك في العام 26 تم اقتطاع 700 مليون شيكل في قرار سابق لصالح الشباك والشرطة. عمليا هذه الحكومة تتعمد عن قصد اقتطاع الميزانيات المستحقة في خطة 550 واقتطاع ميزانيات من الخطة القادمة التي سنعمل عليها في المرحلة القادمة.
1: وأكد النائب منصور عباس أيضا أنهم في حال كانوا جزءا من الحكومة القادمة سيقفون بالمرصاد لكل هذه التحويلات والمساس بالميزانيات.
2: القائمة العربية الموحدة تعد أن تكون لهذه السياسات العنصرية بالمرصاد، لن نسمح بالمس بميزانيات مجتمعنا العربي المستقبلي، يكفي ما سرقوه من الخطة 550. في المرحلة القادمة الناخب العربي سيحدد مصير هذه الحكومة العنصرية، وآمل أن تكون القائمة العربية الموحدة شريكة في الحكومة القادمة حتى نستطيع أن نفرض إرادتنا لصالح مجتمعنا العربي.
1: هذا الاقتطاع بدا نهجا متواصلا، إذ بات من الواضح أن الحكومة تتعاطى مع ميزانيات المجتمع العربي كأنها احتياطي مرن يسهل السطو عليه والاستحواذ عليه، أمر يؤكد عمليا أنها حكومة قطاعية لا تأخذ بعين الاعتبار إلا احتياجات شرائحها الانتخابية، بل وتكشف خطوتها الأخيرة عن تصريح نوايا مستقبلي. وهذا ما شدد عليه أيضا النائب الدكتور أحمد الطيبي، إذ أوضح ما هو المطلوب بمنطقه لعدم مواصلة العبث بميزانيات المجتمع العربي ومصيره.
3: صحيح أنهم يتحدثوا عن سنوات 27-29، ولكن في 26 قلصوا وقبلها قلصوا. هذا إعلان نوايا، وهذا ما سيحدث إذا عادت هذه الحكومة إلى الحكم مرة أخرى بعد الانتخابات وقضايا أخرى. لذلك المطلوب منا لوقف هؤلاء، لإقصاء هؤلاء، لإبعادهم عن هذه القرارات العنصرية، أن نخرج جميعا إلى التصويت في 27/10 هاي المرة غير، ونحن قادرون على إزاحة هذه الحكومة وتغيير هذه السياسة.
1: هذه الاقتطاعات لم تكن الأولى، بل باتت سلسلة معهودة ومتواصلة منذ عام 2024، حيث تظهر البيانات قرارات وتحويلات متتالية استهدفت المخصصات المالية للمجتمع العربي. في 14 من كانون الثاني يناير لعام 2024 تم تقليص 15% من المخصصات ضمن خطة لتقليص الإنفاق الحكومي العام. وفي 14 من كانون الأول ديسمبر لعام 2025 اقتطع مبلغ 220 مليون شيكل و700 ألف شيكل لصالح الشرطة والشباك تحت بند مكافحة الجريمة. ثم في 15 من تموز يوليو لعام 2026 جرى تحويل نحو 497 مليون شيكل للشباك والشرطة للغرض ذاته، ليصل الأمر في 14 من تشرين الأول أكتوبر

0: عام 2026 إلى اقتطاع 964 مليون شيكل لصالح وزارة الأمن لمشتريات عسكرية عاجلة، وهو المبلغ المقتطع مسبقا من مخصصات الأعوام 2027 حتى 2029. وفي ظل الاستمرار لهذا النهج والمسوغات المتكررة، يبقى الجمهور العربي هو الدافع الأكبر للثمن، إذ لطالما تحول هذا الجمهور بفعل فاعل إلى الحلقة الأضعف التي تقتطع من حقوقها وميزانيات تطويرها كلما دعت الحاجة أو تغيرت الأولويات السياسية والأمنية.
1: اثنتان وثلاثون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح إلى هذا الملف الجنائي، استدعاء عضو الكنيسة يتسحاك كرويزر من حزب عثمة يهوديت للتحقيق معه بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة. الزميل إياد حرب.
2: عضو الكنيسة يتسحاك كرويزر من حزب عثمة يهوديت استدعي أمس الأربعاء للتحقيق معه لدى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة مخش، وذلك على أرضية الأحداث العنيفة التي وقعت مؤخرا في متسبي يريخو للاشتباه بضلوعه بالاعتداء على أفراد الشرطة. في المقابل ومن جهته، نفى النائب كرويزر الشبهات الموجهة إليه، مدعيا أنه يتعرض لما وصفه بحمنة مطاردة تقف من ورائها المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارة. وفي السياق، توجه رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الميجر جنرال بوعز بلات إلى رئيس الكنيسة أمير أخنة بطلب استدعاء كرويزر الذي يرأس لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية للتحقيق في أعقاب الحادث في متسبي يريخو. يذكر أن هذه الحادثة وقعت عقب مراسم ذكرى لسقوط 4 جنود من جيش الدفاع في لبنان، ومن بينهم أبيعاد نايمان صديق الطفولة للنائب كرويزر. وبحسب رواية عضو الكنيسة كرويزر، فقد حاول خلال الحادثة تهدئة الأوضاع ومساعدة العائلات الثكلى، إلا أن أفراد الشرطة استخدموا القوة المفرطة ضده واعتدوا عليه جسديا ورشوا غاز الفلفل في عينه، ورغم أنه عرف عن نفسه بأنه عضو كنيسة. وادعى كرويزر أنه وصل يوم الأحد الماضي بشكل شخصي إلى مكاتب قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة مخش لتقديم شكوى ضد أفراد الشرطة الذين اتهمهم بالاعتداء عليه، لكنه انتظر قرابة 4 ساعات قبل أن يمنع من تقديم الشكوى وفقا لادعائه إثر تلقي تعليمات من جهات عليا. وفي تعقيبه على استدعائه للتحقيق، اتهم كرويزر المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارة ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الميجر جنرال بوعز بلات بقيادة ما وصفه بحملة مطاردة سياسية ضده. وقال النائب كرويزر إن الجهات المعنية أمضت 4 ساعات لمنعه من تقديم شكوى، في حين تحركت على وجه السرعة لاستدعائه للتحقيق، معتبرا أن ما يجري يشكل تطبيقا انتقائيا للقانون، مع الإشارة إلى أن ذلك يحدث قبل 2 أسبوع من يوم الانتخابات. ولفت النائب كرويزر إلى أن التحقيق هو بحسب ادعائه بمثابة تحقيق سياسي منسق يهدف إلى تحويل مقدم الشكوى إلى مشتبه فيه.
1: وفي قضية تسلط الضوء على استغلال الخدمة العسكرية لأغراض استخبارية لصالح تنظيم إرهابي، قضت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف العام على أحد السكان البدو بعد إدانته بالالتحاق بجيش الدفاع بتوجيه من مشغليه بهدف جمع معلومات من داخل المؤسسة العسكرية ونقلها إلى التنظيم، إلى جانب تورطه في سرقة أسلحة ونقلها إلى مناطق الضفة الغربية. تفاصيل هذا الملف في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
3: في قضية لافتة تتعلق باستغلال الخدمة العسكرية لجمع معلومات استخبارية لصالح تنظيم إرهابي، قضت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف العام على أحد سكان منطقة النقب العرب بعد إدانته بمساعدة العدو في زمن الحرب والعضوية في تنظيم معاد وارتكاب جرائم معادية وأخرى تتعلق بالأسلحة. وتتمحور القضية حول التحاق المدان بجيش الدفاع في 22 أيار عام 22 لفترة وجيزة بتوجيه من مشغليه في تنظيم كتائب المجاهدين بهدف استغلال وجوده داخل المؤسسة العسكرية، لكن نشاطه لم يستمر سوى نحو 8 أيام إذ اعتقلته قوات الأمن بعد فترة قصيرة من تجنيده، وأحبطت بذلك مساعيه لجمع المعلومات من داخل الجيش. وتشير تفاصيل القضية إلى أن نشاط المدان لصالح التنظيم بدأ قبل تجنيده بوقت طويل، فمنذ عام 21 قام اتصالات مع ناشطين من قطاع غزة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيق تيليجرام، وأعرب عن تأييده للنضال ضد إسرائيل وطلب الانضمام إلى الجناح العسكري لحركة حماس. وكذلك نقل حسب لائحة الاتهام إلى مشغليه معلومات وصورا لقواعد جيش الدفاع ومحطات القطارات والشركات الحكومية والمراكز التجارية، كما أبلغهم بتحركات الجنود والمروحيات في المنطقة التي يقيم فيها. وكشفت لائحة الاتهام أيضا عن تورطه في سرقة أسلحة ونقلها إلى مناطق الضفة الغربية، كما عرض بيع السلاح إلى أحد ناشطي التنظيم الذي طلب شراء أسلحة وأصر على نقلها مباشرة إلى هناك، كما استعان وفق تفاصيل اللائحة بابن عمه ونقل الاثنان بندقية M4 وآلاف الطلقات وخمس قنابل يدوية إلى مناطق الضفة الغربية، حيث أخفيا الأسلحة في مكان مخصص لصالح التنظيم المعادي. وكان المتهم قد أدين في كانون الأول عام 25 بعدما أقر بالتهم الواردة في لائحة الاتهام المعدلة ضمن صفقة ادعاء، وإلى جانب عقوبة السجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف العام فرضت هيئة القضاء عليه السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 25,000 شيكل. وفي سياق القضية أعلنت النيابة العامة في لواء الجنوب أن تفاصيل المدان أحيلت إلى وزير الداخلية للنظر في إمكانية سحب جنسيته الإسرائيلية بالتوازي مع الإجراءات القضائية.
1: إلى المأساة التي سطرت فصولها في حي الثوري شرقي أورشليم القدس، حيث قتل الليلة الماضية شاب يدعى محمد أشرف شويكي عمره 24 عاما، وأصيب آخران بجروح متوسطة في شجار بين عائلتين. حيثيات هذا الخلاف والشجار ينقلها لنا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير إياد.
4: صباح الخير محمد. للأسف جرائم القتل في المجتمع العربي تواصل حصد الأرواح. فالليلة الماضية وقع في حي الثوري بشرقي القدس شجار عنيف أسفر عن إصابة رجل بداية بجروح خطيرة. رجل في العشرين من عمره، شاب في العشرين من عمره بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق متأثرا بجراحه بعد أن باءت جميع المحاولات لإنقاذه بالفشل. كما أصيب في هذا الشجار العنيف 4 أشخاص بجروح متفاوتة في هذا الحادث. عدد الإصابات ارتفع من وقت لآخر بعد أن وصلت طواقم طبية مجمع الدول الحمراء وقدمت الإسعافات الأولية للجرحى، وتم نقلهم إلى المشفى للمعالجة. وكانت قد هرعت إلى مسرح الجريمة قوات كبيرة من الشرطة وباشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث وجمع الأدلة وأيضا البحث عن الفاعلين. حتى الساعة لم تعلن الشرطة عن اعتقال المشبوه، إلا أنها أعلنت أن الحديث يدور عن شجار درى بين عائلتين، وأن التحقيقات في هذه الجريمة البشعة تتواصل حتى هذه الساعة محمد. وكما ذكرت الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشبوه، لأنها تواصل عمليات التحقيق والبحث عن الجناة في هذه الجريمة.
1: شكرا لك إياد حرب. وفي كريات جات لقي شخص مصرعه، أصيب آخران بجروح خطيرة نتيجة انفجار واندلاع حريق في مصنع إنتل إثر انفجار أسطوانة غاز. الشرطة تواصل التحقيق في هذا الحادث. تامر كيلاني.
5: حادث صناعي خطير وقع أمس في مصنع شركة إنتل بمدينة كريات جات جنوب البلاد، وأسفر عن وفاة عامل وإصابة عاملين آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عقبه حريق وتسرب مادة كيميائية خطرة. وبحسب المعلومات المتوفرة وقع الانفجار خلال أعمال تفريغ شاحنات تنقل مواد إلى خزانات المصنع. وأفادت الشرطة بأن شاحنة كانت قد أفرغت مادة في الخزانات، وبعد فصلها وتوصيل شاحنة ثانية وقع الانفجار. وسط تقديرات أولية تشير إلى احتمال حدوث خلل خلال هذه العملية، العامل الذي لقي حتفه هو هو فني غاز يعمل في إنتل، نقل إلى مستشفى سوروكا في حالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بإصابته. أما المصابان الآخران فيخضعان للعلاج في وحدة العناية المركزة إثر تعرضهما لحروق خطيرة. كما أدى الانفجار إلى تسرب غاز ثلاثي فلوريد النيتروجين، وهو غاز يستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية ويشكل خطرا عند استنشاقه، واستدعيت فرق متخصصة بالتعامل مع المواد الخطرة وعملت على تقييم المخاطر والسيطرة على الحادث، فيما أخمد الحريق وأعلن لاحقا زوال المخاوف على السكان. أما التحقيق في الحادث فيتركز على تحديد سبب الانفجار وما إذا كان قد وقع خلل أثناء تفريغ الشاحنات أو إخلال بإجراءات السلامة المهنية. وأوضح قائد شرطة كريات جات أن ملابسات الحادث لا تزال قيد الفحص، وأنه لم يحسم بعد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو إهمال.
1: بعيدا عن الجنائيات ننتقل إلى صفحات تربوية. يتضح من معطيات جديدة أن جهاز التعليم العالي في البلاد يدفع ثمن الحرب والإهمال الحكومي في الاستثمارات في العالم الأكاديمي. نستمع إلى وسام جبر.
6: جهاز التعليم العالي في البلاد يواجه تحديات متزايدة، وذلك في أعقاب 3 سنوات من الحرب ووسط انتقادات لسياسات الحكومة ومستوى الاستثمار في الجامعات. ووفقا لمعطيات جديدة، فإن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 عاما من الحاصلين على شهادات أكاديمية بقيت عند 46% خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2015 و2025، في حين ارتفع المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من 42% إلى 49%، ما أدى إلى تراجع موقع إسرائيل مقارنة بالدول المتقدمة. كما ارتفع عدد الشباب في البلاد خلال السنوات الست الأخيرة بنسبة تصل إلى 12% مقابل زيادة بلغت 4.3% فقط في عدد الطلاب الجامعيين، الأمر الذي يعكس اتساع الفجوة بين نمو الفئة الشابة والإقبال على التعليم العالي. وتبرز الفجوة أيضا في الإنفاق الحكومي، إذ بلغ متوسط الإنفاق على الطالب الجامعي في البلاد عام 2023 ما يقرب من 7885 دولارا وفق تعادل القوى الشرائية، مقارنة بمتوسط 16405 دولارات في دول المنظمة. وتفاقمت الأزمة بفعل تداعيات الحرب والخدمة العسكرية الاحتياطية، حيث أظهر تقرير لمعهد مايزر جوينت برودكيل أن 35.9% من الشباب أجلوا دراستهم أو تخلوا عنها بسبب الحرب، فيما أفاد 42% ممن بدأوا دراستهم الجامعية بأنهم أوقفوها مؤقتا أو انسحبوا منها. وبالتوازي تواجه الجامعات في البلاد تحديات متزايدة في علاقاتها الأكاديمية الدولية مع اتساع المقاطعة الأكاديمية، بينما تعزز دول الخليج والشرق الأقصى استثماراتها في الجامعات ومراكز البحث العلمي. ويتضح من المعطيات المذكورة أن استمرار هذه الاتجاهات قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي وعلى قدرته على الابتكار والمنافسة الدولية. وتشير المعطيات إلى ضرورة التعامل مع التعليم العالي باعتباره بنية تحتية استراتيجية تتطلب استثمارات حكومية طويلة الأمد وخططا لمعالجة الأضرار التي خلفتها الحرب.
1: بعيدا عن هذه المسائل، تعالوا بنا إلى شأن يتعلق بالجنوب. تقرير يشير إلى قيام وزارة الأمن الداخلي بهدم ما يربو على 20,000 منزل في النقب شيدت بدون ترخيص. نواف النباري.
3: معطيات جديدة تستند إلى بيانات رسمية عدتها مديرية إنفاذ القانون في المنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الأمن القومية التي يتولاها الوزير بنغفير. تشير إلى هدم نحو 19,300 مبنى ومنشأة في النقب، تشمل المباني والأسوار والأسيجة والحظائر والمعرشات الزراعية والبساتين والأرضيات الخرسانية والسواتر الترابية، وذلك منذ مطلع عام 2023 حتى الآن، من بينها قرابة 6,000 منزل مأهول بالسكان في إطار إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بالبناء غير المرخص. وفي سياق متصل، يسلط تقرير نشره المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الضوء على الخسائر المادية التي يتكبدها الأسر التي تهدم منازلها، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية في المجتمع البدوي في النقب، وعن أوضاع المواطنين التي هدمت منازلهم وأحوالهم المعيشية يتحدث الناشط إبراهيم الجريبي.
7: أنا ما جيت من محل ثاني، أنا جيت من نص خيام ناس عايشين في خيام شيء ما بتتخيله في رأسك. في ناس بيناموا في السيارات، هذا شيء مؤكد، وبيقدروا الكل اللي يجي يشوف بيقدر يمر ويشوف. الناس عايشين في السيارات، الناس عايشين في في في في غرف صغيرة 3x3. أولادنا نصهم ما بيطلعوا للمدارس. ليش ما بيطلعوا للمدارس؟ لأن أول ودي يطلع للمدرسة، آخرة اليوم ودي يرجع، ودي بيت، ودي محل يكتب ويقرأ فيه، ودي طاولة يقعد عليها. كل هذا مش موجود.
3: وفي قرية ضحية لا تزال آثار وتداعيات عملية الهدم غير المسبوقة قائمة، حيث عقد مساء أمس اجتماع دعت إليه لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والحديث لرئيس هذه اللجنة المحامي طلب الصانع.
8: التعاطي معنا بعقلية عدائية، والمطلوب هو تحويل كل قضية إلى قضية النقب ولا قضية العرب، قضية ضحية قضية الجميع. نحن نقول بشكل واضح، قد ينجحوا في هدم البيوت ولكن لن ينجحوا في هدم إرادة شعبنا في البقاء والبناء على أرض الآباء. قد ينجحوا في هدم البيوت ولكن جذورنا في هذا الأرض أعمق من الجذور هذه البيوت، ونحن أصحاب الحق في نهاية المطاف.
3: هذا وقد تداعت أطر شعبية وجماهيرية من جميع أنحاء البلاد إلى مساندة السكان في هذه القرية، وتم التبرع بالعديد من الخيام والمباني المتنقلة، فيما تم الإعلان عن عودة طلاب المدارس إلى مقاعد الدراسة التي تغيبوا عنها خلال الأيام الأخيرة.
1: إلى صفحات طبية، نبدأ بدراسة مشتركة لوزارة الصحة وجامعة حيفا تكشف عن قصور في عمل لجان الأخلاقيات في المستشفيات، إذ إن أكثر من 60% من المؤسسات الطبية لا تعقد اجتماعات هذه اللجان بانتظام، ما يثير مخاوف بشأن إخفاء معلومات طبية عن المرضى دون موافقة رسمية. سامح قادري.
9: كشفت دراسة مشتركة لجامعة حيفا ووزارة الصحة عن تقصير في عمل لجان الأخلاقيات في المؤسسات الطبية، مما يثير مخاوف بشأن اتخاذ قرارات طبية حساسة، منها إخفاء معلومات عن المرضى دون الحصول على موافقة اللازمة. وأظهرت الدراسة التي استندت إلى بيانات عام 2023 أن 61% من المؤسسات الطبية لم تعقد لجان الأخلاقيات فيها أي اجتماع، أو اجتمعت مرة واحدة فقط في السنة، رغم أن التعليمات تفرض اجتماعها كل 4 أشهر. وتنظر هذه اللجان في قضايا طبية معقدة، منها طلبات إخفاء معلومات عن المرضى وفرض العلاج في بعض الحالات والنظر في خرق السرية الطبية. وتشير النتائج إلى أن المشكلة أكثر وضوحا في المستشفيات الصغيرة والخاصة وفي المؤسسة الطبية في منطقتي الشمال والجنوب. كما أظهرت أن هناك أعضاء كثر من هذه اللجان لم يتلقوا تدريبا متخصصا في الأخلاقيات الطبية. وحذرت البروفيسورة مايا فيلدراز التي ترأست الدراسة من أن تعطل عمل اللجان قد يضطر الطواقم الطبية إلى اللجوء للمحاكم للحصول على موافقة لفرض العلاج، كما يزيد الضغط الأخلاقي على الأطباء. وتحذر الدراسة أيضا أن عدم الإعلان عن هذه اللجان ومواعيد اجتماعاتها يحرم المرضى وعائلاتهم من معرفة وجودها واللجوء إليها عند نشوب خلافات مع الطواقم الطبية.
1: وصفحة طبية أخرى لمراسلنا خالد دراوشي، إصابة رضيع بمرض السحايا البكتيري بسبب عدم تلقيه التطعيم، وعليه ينصح بتطعيم الأطفال. لنستمع إلى هذه المعطيات.
10: أعلن المركز الطبي شعرية سيدك في أورشليم القدس عن إدخال رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر إلى وحدة العناية المكثفة للأطفال بعد إصابته بالتهاب السحايا البكتيري الناجم عن بكتيريا المستديمة النزلية من نوع با في حالة تعيد التحذير من خطورة أمراض يمكن الوقاية منها بالتطعيمات. وأوضح المستشفى أن الرضيع وصل إلى قسم الطوارئ للأطفال وهو يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتدهور في حالته الصحية العامة لتظهر الفحوصات إصابته بالتهاب السحايا البكتيري. وبعد تشخيص الحالة نقل إلى وحدة العناية المكثفة حيث بدأ الطاقم الطبي بإعطائه المضادات الحيوية مع إخضاعه لمراقبة طبية دقيقة ومستمرة. وأكد المستشفى أن حالة الرضيع مستقرة وأنه في كامل وعيه مشيرا إلى أنه من المتوقع نقله لاستكمال العلاج في قسم الأطفال. وكشف المستشفى أن الرضيع لم يتلقى التطعيمات الروتينية الموصى بها لعمره وهي تطعيمات تشمل لقاحا للوقاية من البكتيريا المسببة للمرض. وحذر أطباء المستشفى من أن بكتيريا المستديمة النزلية من النوع با قد تسبب إلى جانب التهاب السحايا تسمم الدم والتهاب الرئة وأن الأعراض قد تشمل الحمى والصداع والتقيؤ واضطرابات الوعي. ولا تقتصر خطورة التهاب السحايا البكتيري على المضاعفات الفورية التي قد تهدد الحياة بل قد تترك آثارا طويلة الأمد على صحة الأطفال ووظائفهم العصبية. وفي رسالة توعوية شدد المستشفى على أهمية الالتزام بجدول التطعيمات الروتينية للأطفال مؤكدا أن اللقاحات الآمنة والفعالة تمثل وسيلة أساسية للوقاية من أمراض بكتيرية خطيرة ومضاعفاتها المحتملة.
1: وهذه إشارة موسيقية تنقلنا إلى الزاوية الرياضية كما دائما في كل صباح. أحمد عوسات.
11: أبرز النتائج التي سجلت الليلة الماضية في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سحق ليفربول الإنجليزي خارجيا لاسك لينكس النمساوي ب6 أهداف مقابل 3 و1-0 لبودو النرويجي على حساب دورتموند الألماني، وهزم أستون فيلا الإنجليزي بيتيا فينيرباختشي التركي ب6 أهداف دون رد، بينما تغلب حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي خارجيا على مانشستر سيتي الإنجليزي ب4 أهداف لهدفين. في المقابل قلب ريال مدريد طاولة في روما وفاز على فريق العاصمة الإيطالية ب4 أهداف مقابل 3، سجل من تلامذة المدرب جوزيه مورينيو كل من إمبامبي إسبي إندريك ورودريجر.
12: والآن قد يكسب نقاط المباراة قد يكسبه هنا الهدف روديجر أعادهم بجينات الأبطال وبذكريات الريمونتادا لا يسقطون.
11: ضمن مباريات الجولة الثانية بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يتبادل ليلة الساعة 8:15 هابوئيل بير السبع خارجيا أمام الكمار الهولندي بدون جمهور الفريق السبعاوي لأسباب أمنية وسياسية. وبنفس التوقيت يستقبل ليون الفرنسي كريستال بالاس الإنجليزي برفقة اللاعب الحيفاوي عنان خلايلي، ويلتقي زالتسبورغ النمساوي وميلان الإيطالي. ومع دقات الساعة 10 يحل يوفنتوس ضيفا على سيلتا فيغو الإسباني. رانكوجيك مدرب هابوئيل بير السبع عرب عن خيبة أمله لعدم متواجد جمهور فريقه بهذا اللقاء.
13: كلهم كل جماني كمامين مود متصير على ذي شئ نوادي ما بشوف شاك دوري جل شاخ لا وادي بنا بشوف شادين صخيم ليه بمسك شاك دوري جل. אבל מעבר לזה אני בטוח שיש אנשים טובים בישראל שעשו עבודה טובה. קבוצה שלי אנחנו משתדלים לדבר על כדורי גל.
11: في كرة السلة ضمن مسابقة الدوري الأوروبي اليورو ليج، فاز الليلة الماضية هابوئيل تل أبيب في بلغاريا على بشكتاش التركي بنتيجة 100 نقطة مقابل 82 نقطة. ويتبرى الليلة الساعة 9:30 مكابي تل أبيب خارجيا أمام فالنسيا الإسباني.
14: الآن وفي كل مكان.
1: والآن نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية المتنوعة المواضيع. هذه تحيات طاقم البرنامج، وقبل أن نطلق التحيات نود أن نشكر لكم حسن استماعكم وإصغائكم. فريق العمل في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، أحمد عويسات من الإنتاج والبث المرئي، ميخائيل هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم، إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله أطلع برد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
5: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
6: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
7: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
8: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
9: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: أبرز عناوين الساعة: توقع قدوم أكثر من 50,000 إسرائيلي من الخارج إلى البلاد للتصويت. نبأ يفيد أن إسرائيل تمنع إقامة قاعدة لمجلس السلام في قطاع غزة. استطلاع يظهر أن معظم الأمريكيين قلقون جدا من الحرب ضد إيران. الخرطوم تحذر من المحاولات لخلق توتر بين السودان ومصر، والجو يكون خريفيا.
3: مكان الأخبار.
2: أخبار الثامنة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. من المتوقع حسب تقارير صحفية أن يسافر أكثر من 50,000 إسرائيلي مقيم في الخارج إلى ديارهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للكنيست. وأوردت التقارير إفادات بعضهم الذين اعتبروا هذه الانتخابات أكثر أهمية من أي انتخابات سابقة، مما يبرر إنفاق مئات اليوروهات أو الدولارات للسفر إلى البلاد للتصويت. في لندن كشفت صحيفة الجارديان النقاب عن أن إسرائيل تمنع التقدم في إقامة قاعدة لمجلس السلام في قطاع غزة تتسع ل 150 عنصرا من قوات الاستقرار الدولي. وبحسب التقرير لا تسمح إسرائيل لمقاولين وشاحنات بدخول القطاع لبدء أعمال البناء، ورفض مجلس السلام والجانب الإسرائيلي التعقيب على النبأ. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة فوكس نيوز تمهيدا لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أن 75% من الأمريكيين أصحاب حق الاقتراع قلقون جدا من الحرب ضد إيران، وأعرب 36% فقط عن رضاهم من أداء الرئيس ترامب، مما يعد أدنى مستوى في الاستطلاعات التي أجرتها هذه الشبكة. حذر مستشار رئيس مجلس السيادة في الخرطوم أمجد فريد من المحاولات لاستغلال سقوط الضحايا السودانيين على الحدود مع مصر لخلق توتر بين البلدين، وقال أن تحويل المأساة إلى أداة للصراع السياسي يضر بمصالح السودان. وقد قتل في شمال السودان قبل عدة أيام أكثر من 70 من عمال التعدين في غارة جوية نسبتها منظمات حقوقية للطيران الحربي المصري. وحسب مسؤولين أمنيين في القاهرة هدفت الغارة إلى إنهاء حالة الفوضى على الحدود ووضع حد لمحاولات مجموعات من البلدين للسيطرة على مناطق التعدين. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: عارف لمين بدك تصوت؟
5: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
6: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
3: من مكان موسم قطف زيتون مبارك. غدا على قناة مكان
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
8: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة. أيام قليلة، العد التنازلي بطبيعة الحال. هذه الأيام القليلة تفصلنا عن الانتخابات، عن موعد الحسم، عن هذه اللحظة المصيرية. ومع اقتراب هذا الموعد تتجدد الأسئلة حول مفهوم التأثير والتغيير وأهمية المشاركة في التصويت بالنسبة للمواطن العربي والمواطن ككل في البلاد. كل واحد منا يريد أن يرسم مستقبله السياسي والاجتماعي والثقافي كما يشاء، فهل نستطيع من خلال ورقة الاقتراع أن نؤثر في ذلك؟ نعم. هل يكون صوت الناخب مفتاحا للتغيير الحقيقي؟ وفي الاقتصاد مبادرة جديدة لإطلاق شبكة من الغرف التجارية الإقليمية لدعم المصالح وتعزيز فرص الاستثمار. ومن الاقتصاد سنكون أيضا مع قضية مقلقة هي تعود إلى الواجهة في كل فترة بين فترة وأخرى. نحن نتحدث عن العنف داخل الحضانات والاعتداء على الأطفال الرضع. هؤلاء الذين نحن نسلمهم لمن يحميهم، فكيف نكتشف فجأة بأن هؤلاء ربما يكونون خارج نطاق الحماية؟ ونتوقف عند العلاقة الوثيقة بين صحة الأسنان والإنسان والابتكارات الجديدة في هذا العالم، ونحتفي بإنجاز أكاديمي جديد وحصول على الدكتوراه في اللغة العربية وأدابها، ونواكب مبادرة أسبوع العطاء التي تعزز التطوع والتكافل المجتمعي، وحادثة مأساوية تنتهي بمقتل شاب يدخل حظيرة نمر سيبيري. فتصوروا لحظات من الرعب تتحول إلى مأساة دامية أمام أعين الزوار في حديقة حيوان شمال إنجلترا. شاب بريطاني في 23 من عمره يدخل هذه الحظيرة لنمر مفترس يزن حوالي 200 كيلو جرام، ليجد نفسه وجها لوجه أمام أنياب هذا الوحش الذي ينقض عليه. سنتحدث أيضا عن الرياضة، بها نختتم حول دوري الأبطال الذي يعود وريمونتادا ريال مدريد. هذه الريمونتادا التي تعيد إلى الأذهان شخصية هذا الفريق والقدرة على قلب النتائج وصناعة المفاجآت في اللحظات الحاسمة، وأهداف كالأمطار في مباراة ليفربول، وكذلك مباريات أخرى مثيرة نكون معها تباعا. أنتم مع برنامج على الأجندة مع جوسلين محميد إبريق روبي. أحمد عوساتي أخذنا مع حضراتكم إلى التلفزيون في الإعداد والقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. صباح الخير.

0: تعالوا نكون في مالي مع الدكتور فاتن غطاس مرشح القائمة المشتركة. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
1: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: بدأ العد التنازلي طبعا على أشده الآن، يعني بعد عدة أيام الانتخابات، وبالتالي يمكن أنتوا في حالة استعداد واستنفار أكبر.
1: طبيعي، أولا نهاركم سعيد، وإحنا في قضم المعركة الانتخابية اللي يوميا في عندك ما هو جديد فيها، ولكن كل ما يطرح مننتبه هو لا يتطرق إلى حياة المجتمع، لا يتطرق حتى إلى القضايا الأساسية اللي مجتمعنا ولكل مجتمع في إسرائيل يعاني منها. الأمس كنت لدي أمسية حول موضوع الاقتصاد، موضوع غلاء المعيشة اللي تقريبا غير مطروح على كل أجندة سياسية لهذه الانتخابات. لا أحد يطرح كل موضوع الغلاء المستشري، الفقر المدقع اللي احنا موجودين فيه، ساعات العمل الطويل اللي نعمل فيها، الحد الأدنى من الأجور اللي هو بوضع جدا خطير، تقريبا حوالي 46% من معدل الأجور هو اليوم يساوي.
0: طب ليش فجأة ذكرته في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات دكتور؟
1: احنا بذكرينها بكل الوقت، لكن الأجندة اللي تطرح يوميا وكأنه احنا بعدنا في 17، وكل ما يدور حول 17 إذا بتنتبه بالذات، مش الإعلام العبري فقط، هذا هو الموضوع الذي يثار هنا في البلاد، حتى هذا مقصود، حتى الجمهور ينسى ألمه والجمهور ينسى القضايا الأساسية اللي هو بواجهها والحياتية اليومية اللي هو موجود فيها.
0: طيب تعرف امبارح سمعنا طبعا رئيس الوزراء السابق يائير لابيد يقول بأنه بنيامين نتنياهو لن يتردد في أن يقوم الآن بعملية عسكرية في إيران لاعتبارات انتخابية. هل تخشون في الأحزاب العربية أيضا من مثل هذا السيناريو، أنه فعلا بنيامين نتنياهو يقوم بعملية عسكرية من أجل تغيير موضوع الانتخابات؟
1: اليمين حاضر لكل، يعمل كل شيء من أجل البقاء بالسلطة، وبالذات عندما تصبح السلطة هي تتجه وتنحدر إلى الفاشية، فهي واضح أن هي ستتمسك بالسلطة أكثر وأكثر في ظل الأوضاع الاستطلاعات الرأي اللي موجودة.
0: طيب شو خطتكم بالتالي فاتن، شو خطتكم خطة اللي موجود اليوم في القائمة المشتركة على سبيل المثال؟ سمعنا شو هي خطة القائمة الموحدة في القائمة المشتركة، شو هي خطتكم لتغيير هذا الواقع تبع حكومة اليمين؟
1: خطتنا واضحة بأنه أولا إحنا سنوصي بشكل أو بآخر على كل من يكون ضد نتنياهو، سنتوجه إلى كل موضوع التوصيل لدى رئيس الدولة لإزاحة نتنياهو عن سدة الحكم، هذا أولا. سنتجه إلى كل موضوع أيضا الكنيسة ورئيس الكنيسة، وأيضا لانتخاب رئيس كنيسة ممكن التفاهم معه، ممكن يكون كنيسة فيها مجال للحديث وللنقاش بشكل طبيعي، ومن ثم القضية ستكون مطروحة لدى من يريدون أن يغيروا هذه السياسة ويغيروا هذا الحكم. وهناك الأمر الأساسي، نحن مستعدون بشكل واضح في القائمة المشتركة لكل حوار ولكل ما ممكن أن يعطي لمجتمعنا شبكة الأمان. شبكة الأمان هي قضايا مجتمعنا الأساسية الحياتية اليومية، من موضوع
0: كيف بتفسر هذا التغيير الحاصل لديكم في كل ما يتعلق بشبكة الأمان؟ يعني في الماضي، لحظة فاتن، في الماضي
1: تجربتنا واضحة في الماضي
0: فاتن، بس خليني أكمل سؤالي. يعني بيضة القبان هي ولدت مع الحكومة السابقة اللي فات عليها.
1: بيضة القبان يا عزيزي، احنا لسنا بيضة القبان
0: دكتور،
1: ولسنا في جيب
0: دكتور
1: أحد.
0: مهلك علي وكمان البيضة لا بتنحطش بالجيب، بتفقس بعدين، بدك دير بالك.
1: هذا هو بالضبط.
0: دكتور منصور عباس في حكومة التغيير جاب فكرة بيضة القبان، اليوم انتوا جبتوا فكرة شبكة الأمان اللي هي كانت فكرة توفيق زياد في حينه.
1: بالضبط. هذا ما أردت أن أقول.
0: ماذا تعني شبكة الأمان هذه المرة بالنسبة لكم؟
1: هذه الفكرة التي مورست في عام 93 مع رفيقنا الراحل توفيق زياد والقائم المشترك وعبد الوهاب دراوش أيضا كان بحينه، وهذا الأمر في حاجة أنه يجري توضيحه. هذا يعني بأنه إحنا مستعدين أن نكون وندعم القرارات التي تتعلق بشكل واضح والتي فيها ما يحصل عليه مجتمعنا من القضايا الحياتية في كل القضايا الجريمة والعنف في كل قضايا قانون كامينتس وهدم البيوت في كل قضايا الفقر المدقع اللي احنا عمليا نتحدث عنه، إلى جانب رؤية سياسية لأين هذه المنطقة ستتجه. بدون التفكير برؤية سياسية وتوقيف هذا الحروب أنت لن تستطيع أن تبدأ بحل المشاكل التي تحدث عنها، ولا ستكون فقط شعارات. بدون توقيف كل هذه الفكرة بأنه إحنا مستعدين نقصف طهران وإيران وغزة ويبقى الاحتلال في غزة ويبقى التطهير العرقي في الضفة الغربية، لكن هل سنحل
0: يعني
1: كل
0: الجبهة
1: بيوم واحد؟
0: يعني الجبهة بدأت بيوم واحد. الجبهة بدأت تقلم أظافر رئيس الحكومة القادم وهي تمنع يقوم في أي عملية عسكرية؟
1: إحنا من نوصي ونعمل بالقضايا طالما هو لا يتعدى الخطوط الحمراء عندنا. سنضع خطوط حمراء بأي مجال إحنا ممكن نقدر ندعم أي حكومة كحكومة أقلية، لكن هذا لا يعني بأنه إحنا ممكن أن نصل بأنه نكون ندعم حكومة وهي تقصف غزة وهي تقوم بالجرائم المخيفة اليومية في الضفة الغربية، تدخل الأقصى وتدخل القيامة وتمنع المصلين. هذا ما يجري أمر لا يمكن قبوله، وهذا بالضبط هو نقاشنا أيضا مع إخواننا في الموحدة، إنه كيف يمكن أن أجلس يوميا وأرفع إيدي مع حكومي وتعمل يوميا ضد شعبي في كل مكان.
0: طب هي شبكة الأمان راح ترفع إيدك، ما هو شبكة الأمان كمان راح ترفع إيدك معهن، شبكة الأمان فاتن
1: قضايا معينة طالما
0: في قضايا معينة يعني في الميزانية
1: مثل ما ذكرت لك
0: بدك ترفع إيدك، بتكاش ترفع إيدك معهن في الميزانية؟ طب هاي الميزانية تشمل
1: لحظة
0: فاتن، هاي الميزانية تشمل الميزانية العسكرية، يعني أنت مصوت على الميزانية العسكرية كمان،
1: أنت ممكن تكون تدخل ب العديد من القضايا التفصيلية، لكن الأساس أنك أنت ماذا ستحصل عليه أولا، مقابل ماذا أنت ممكن أن تدعم وعلى أي قضايا يمكن أن تدعم، وهل أنت أيضا تستطيع أن تؤثر على الميزانية التي ستكون.
0: يعني بتحكي عمليا عن حقوق
1: خدمه نحن نقول بلادنا، إحنا منعرفنا من ساعة لساعة من لبلاد
0: فات معادلتكم إذن واضحة، معادلتكم بدنا حكومة تخدم مجتمعنا وإحنا في المقابل نعطيها شبكة أمان، تعالوا خدموا مجتمعنا، امنعوا الهدم، اعطونا ميزانيات وما إلى ذلك، ونحن في المقابل من صوتلكم على الميزانية.
1: إحنا بعد ما فاصلين الميزانية توصل الميزانية هناك نتحدث، يوجد الكثير ما نتحدث عن الميزانية. لما تحطل أنت على الميزانية، ميزانية الصحة هي تقريبا نصف الميزانية الحرب، بينما في كل العالم ميزانية الصحة هي 4 أضعاف ميزانية الحرب. في كثير ما يجري وما يجب أن يضع في قضية الميزانية. نحن أولا مع الطبقات المسروقة، نحن مع العمال، فلما نتحدث عن الميزانية في كثير ما يجب تعديله في قضايا الميزانية وقضايا الأولويات الموجودة في الميزانية.
0: فاتن غطاس، أنتم موجودين طبعا 3 أحزاب، أنتم العربية للتغيير والتجمع والجبهة،
1: متفقين جدا جدا.
0: سمعنا يوسف جبرين مهمة. سمعنا يوسف جبرين طبعا ألقى بخطاب شبكة الأمان، هل شبكة الأمان بالنسق بالمواصفات اللي عم تحكي عنها مقبول أيضا على التجمع الوطني الديمقراطي؟ تجمع مستعد يكون شبكة أمان لحكومة إسرائيل القادمة؟
1: إحنا متفقين في كل ما يطرح في القائمة المشتركة، سندرس قراراتنا بشكل واضح وبشكل مدروس مع بعض، سنكون وحدة واحدة. أقمنا المشتركة، والهدف من إقامة المشتركة هو ليس فقط كتلة انتخابية ل 27/10، الهدف من ناحية إقامة المشتركة هو الاستمرار، وأن هذه المشتركة هي تكون مشتركة لكل شعبنا. هذا هو ما طلبه شعبنا، هذا الشعب ما طلب.
0: بس نقص الموحدة، نقص الموحدة.
1: للأسف الموحدة رفضت تدخل بالقائمة المشتركة. الكل بعرف التاريخ، والكل بعرف أن الموحدة بعد ما أعطناها كل الإمكانيات، كمان في الموضوع التقني، كمان في الموضوع التعددي، بكل القضايا اللي هن طلبوها لما أعطيت إلهن هن رجعوا قالوا إحنا مش مستعدين لهذا المحل. شافوا سيغالوفيتش أهم من الاتفاق مع أبناء شعبهم، لكن إحنا برضو أنا مش هدخل في المنائية.
0: طب شو الفرق؟ ولا كان تعرف أمام المواطن البسيط، أمام المواطن البسيط اللي بكرة بده يطلع يصوت ب 27 شهر بده يطلع ويحط ورقته سواء للموحدة أو للمشتركة أو لأي حزب آخر، أنت شو الفرق بينك وبين الموحدة؟ لما أنت بدك تأثر، بدك تأثر بشبكة أمان، هو بده يأثر من داخل الائتلاف، شو الفرق بيناتكم؟
1: لما أنت بتكون داخل الائتلاف أنت بتصوت على كل القضايا اللي أنت بترفضها، صوت على كل على للأسف حتى على قانون كامينتس، يعني من القضايا اللي كانت مطروحة وكانت خطيرة بحينه، أيضا ما قدروش يوقفوا ولا أي شيء بقانون كامينتس، وهدمت البيوت أثناء وجود الموحدين، بالحكومي ودخلوا الأقصى واقتحموا الأقصى العديد من المرات أثناء وجود الموحد الحكومي. في أمور اللي أنت طبعا جاء كل موضوع القوانين، قانون منع لم الشمل أيضا أجبرت الموحد على التصويت له بحجة كل موضوع الاتفاق الائتلافي. ففي قضايا كثيرة أنت تصبح مسير غير مخير فيها، لما أنت موجود في داخل الائتلاف وأنت ملزم بالتصويت في داخل الائتلاف مع الحكومة على أي قضية تطرحها بدون عندك ما يكون عندك حق الفيتو ولا على أي قضية. لما أنت تقعد أنت عندك حق الفيتو على العديد من القضايا. وبرجع بذكر لما بحين جسم المانع في زمن في الزياد لما أجل يصادروا أرض أبو غنيم وقفوا وقالوا إحنا نقدم ذات ثقة من الحكومة هاي وساعتها أوريات للمصادرة. أنت تبقى الأوراق موجود في إيدك، أنت تبقى قائد نفسك وأنت تبقى تقرر ماذا تريد وماذا يمكن أن توافق عليه. أي شيء ممكن أن تبلعه مثل ما نقوله.
0: طيب اللي بدوش حقوق شعبنا. اللي بدوش يصوت للمشترك لمين يصوت؟
1: اللي بدوش يصوت للمشتركة أول إشي يطلع يصوت، وإذا كان بدوش يصوت للمشتركة وأنا بدي يصوت كمان مرة للمشتركة وكمان مرة للمشتركة، وإذا بدوش يصوت للمشتركة أبدا أبدا يصوت للموحدة. إحنا رايحين باتفاق فائض أصوات مع الموحدة إحنا، لكن نضع النقاشات الموجودة لدينا واضح إن في عنا نقاشات جدية مع الموحدة، لكن إحنا منشوف إنه أي عضو إضافي عمليا لليمين الفاشي المواجه لنا هو اللي خطر علينا. نعم. إخواننا في الموحد أخيرا إحنا نمشي معهم، نعرف من كيف نتعامل معهم، وإحنا إخوان أيضا بين أبناء شعبنا.
0: واللي مش عاجبينه اثنين وصوته شايفه هيك بده شراكة عربية يهودية وبده الديمقراطيين مثلا.
1: الديمقراطيين فشلوا بأول امتحان في الديمقراطية، فشلوا فشل ذريعا وفي حاجة يروحوا على البيت. الديمقراطيين ما بقي في شيء من ديمقراطيتهم عندما يتوجهوا.
0: قصدك مع شطب سامة؟ قصدك مع شطب سامة مش حادي؟
1: أرادوا شطب المجتمع العربي. إحنا أمام خطر الشطب بكل قضية.
0: طيب ما سيجلوفيتش كمان كان مع الشطب،
1: وهذا أمر جدا سيء طبعا وهذا أمر خطير، لكن إمام الخطيب مش مع الشطب بالنسبة لي وهذا اللي أنا بطلع عليه. لكن في أمر آخر مهم جدا ملاحظته بالأمس، كان رجع التحريض على كل الصيادلة العرب والتحريض على اللغة العربية والحديث باللغة العربية في الأماكن العامة. هذا التحريض اللي موجود على الأطباء اللي بلشوا على الصيادلة وعلى كل من يعمل في الجهاز الطبي خطير جدا، بده يعمل الانقسام اللي يزيد ويعمق الانقسام العنصري اللي موجود في داخل
0: الشعب. احنا شفنا قبل ذلك، شفنا على الاطباء في رمبم وعلى محلات ثانيه وعلى صبيه درزيه تتحدث باللغه العربيه في احد
1: حافلات يمنعون الحديث باللغه العربيه. هذا هاي المعركه ايضا اللي بتواجهنا بهاي المرحله القادمه. طيب. وعلينا الانتباه عليها.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فات الغطاس مرشح المشتركه.
1: الاخير انه كل مجتمعنا
0: يطلع يصوت
1: باكرا بدون اي تاخير. قضية مهمة جدا، قضية مصيرية. نعم احنا نتحدث عن
0: بدك تطمن على المحل تبعك مبكر. انت اليوم الرابع ثالث ولا رابع
1: محلي. احنا بدنا قائمة بدنا ناخذ نوصل لعدد مزدوج من رقمين.
0: طيب شو تقديراتك؟ انا بدي اسجل عندي. شو تقديراتك؟
1: عدد مزدوج من رقمين.
0: مزدوج يعني من 10 وطالع.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية فاتن غطاس.
1: هاركم سعيد.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا نتحدث إلى رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي. أهلا وسهلا بك أستاذ فراس، تحياتي.
3: صباح الخير لك نادر والجميع المستمعين.
0: أيام قليلة تفصلوا عن الانتخابات 27 شهر، هل كفر قرع أيضا فيها حركة انتخابية أم ليس مثل أيام انتخابك للدورة الثانية في حينه في بلدك؟
3: ألو،
0: احنا معك فراس.
3: تفضل.
0: قول الايام هاي ايام الانتخابات للكنيست بتشبه الايام اللي فيها كانت كفر قرع قبل انتخابك للدورة الثانية في بلدية كفر قرع؟
3: ولا يمكن المقارنة بين الحدثين، يعني واضح ان انتخابات السلطة المحلية تختلف كليا عن انتخابات الكنيست. والحركة في أيام السلطة المحلية يعني واضح أن هناك حركة قوية في تحرك في اجتماعات عائلية لأنه أخي نادر أنت تعلم هناك يعني ليس فقط رئيس وإنما أعضاء يمثلون وينتخبون في داخل البلدات العربية، بخلاف الكنيسة. الكنيسة لا يوجد يعني أجواء بهذه القوة وهذه الحركة في داخل مجتمعنا العربي عامة، يعني رغم أنه يعني الآن بدأت وبدأنا نرى يعني اجتماعات اللي موجودة في داخل البلاد فقط يعني في الأيام القليلة الأخيرة، وهذا يعني آمل أن لا يكون مؤشر لنسبة التصويت المتوقع في مجتمعنا العربي.
0: وهذه المرة يعني يتحدثون عن في استفاقة معينة، هل أنت تلمسها في المجتمع العربي بشكل عام أو فقط من خلال اللافتات المختلفة؟ يعني في اللافتات في الشوارع شفنا، هل هذه هي الطريقة الصحيحة لمخاطبة الجمهور وإخراجه إلى صناديق الاقتراع؟ يعني كنت علقوا شوية لافتات وكأنه الجمهور يفهم شو لازم يعمل؟
3: أنا يعني حكيت وأديت رأيي بهذا الموضوع وقلت أنه للأسف يعني الدعاية الانتخابية والتحرك الجماهيري لا يرقى إلى مستوى الحدث، يعني الأحزاب لا تعمل كفاية لكي تصل إلى كل مصوت في داخل مجتمعنا العربي. ولكن أيضا يعني أضفت وقلت أنه حسب اعتقادي رغم الأحزاب وتصرف الأحزاب ستكون نسبة التصويت أعلى. لماذا؟ لأن مجتمعنا بخطر وأمامنا تحديات كبيرة جدا. عندما يعني بهدموا فرحتنا في الأعراس وبهدموا بيتنا وشبابنا تقتل في الشوارع وتقليصات في الميزانيات التي تمس بالخدمات للمجتمع العربي، فحقيقة مجتمعنا بخطر. وعندما نكون في خطر نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات خارج التفكير في الصندوق.
0: سؤال فراس، احنا لازم نطلع على الصناديق خوفا من الخطر او طمعا في الامل في المستقبل الاجمل في شيء النتيجة. في شيء يختلف ممكن يساهموا اعضاء الكنيسة في انه يرسموه امام المواطن العربي.
3: اخي نادر، كل الطرق تؤدي الى روما، يعني نحن نتحدث على نفس النتيجة. عندما تريد ان تزيل الخطر فانت تبعث رسالة امل تفاؤل لمجتمعنا لبداية لطريقة يعني على الأقل حل المعضلات الموجودة في داخل مجتمعنا. الحديث لا يدور عن حكومة سيئة وحكومة تنصف المجتمع العربي، الحديث يدور على الخيار بين سيء وأسوأ، وعندما يكون هذا الخيار على الأقل أن نختار الأسوأ وليس يعني نختار السيء وليس الأسوأ. نختار السيء وليس الأسوأ، وهذا هو الهدف. يعني من يتوقع إنه

0: مجتمعنا بخطر، ونريد أن نؤثر في حل للتحديات التي نعيشها في داخل مجتمعنا، وهذا الطريق الذي نفكر فيه. نحن لا نفكر أننا نريد أن نرى يوم غد بعد الانتخابات حكومة تنصف المجتمع العربي، تتغنى بلغة الحرية والمساواة لشبابنا وبناتنا في داخل المجتمع العربي. لا، نحن نريد أن نختار السيء بدل الأسوأ.
1: طب شو رأيك بالتحول اللي صار عند المشترك اليوم؟ مستعدين يكونوا شبكة أمان؟ احنا سمعنا وبنعرف النهج السابق، نهج منصور عباس بيضة القبان، وبده يكون جزء من الائتلاف ووزير في الحكومة القادمة أو أكثر من وزير في الحكومة القادمة. شو رأيك بهذا التحول الحاصل لدى الجماهير العربية؟
0: هذا ليس تحول أخي نادر، يعني لننصف يعني القول بهذا الموضوع. يعني أول من كان جسم مانع هم الجبهة، يعني في سنوات 95 مع رابين، يعني ليس جديد، إنما جديد هو يعني الأوضاع التي ساءت من 95 لليوم، والتي منعت من الأحزاب العربية أن تكون جسما مانعا في الحكومة. يعني عندما كانت الجبهة أنذاك جسما مانعا أخي نادر، لم تكن أحزاب في داخل المجتمع العربي، وكانت الجبهة لحالها. فيجب أن نتحدث يعني،
1: لكن بتعرف يعني أنت عم تحكي عن نهج يعني غاب منذ عام 92 لما فات حكومة رابين مع عبد الوهاب دراوشي وتوفيق زياد. غاب منذ ذلك الحين قبيل أوسلو لحديث 2026. السؤال، هل حدث ذلك تأثرا مثلا بنهج منصور عباس أن يكون جزءا من الحكومة؟
0: أخي يعني نادر، أخي نادر، يعني أنت تعلم أنه الإنسان الذي لا تغير مواقفه، لا تتغير مع الأحداث، يعني مش بدي أقول لك هو إنسان يعني لا يمكن أن يكون قائد أو يمثل جماهير. يعني هناك في تطورات في الحياة، في أحداث جديدة بكلب الحياة. يعني الحروبات أثرت، 7 أكتوبر أثر، الحياة التأثير الاقتصادي أثر، الأهداف يعني أنا ذاك كان موضوع أوسلو على الطاولة، ويعني قضية السلام مع الفلسطينيين
1: هذا الأمر،
0: يعني
1: هذا الأمر يطول أستاذ فراس. لكن تعال أرجع أنا وياك للمنتدى الاقتصادي العربي اللي أعلن عن إطلاق شبكة من الغرف التجارية الإقليمية تبدأ من كفر قرع من عندكم بالذات بهدف دعم أصحاب المصالح. أعطينا فكرة عن هذا الموضوع.
0: كفر قرع كانت وما زالت السباقة في المبادرات في كل المجالات. أخي نادر، أنت تحدثت قبل الآن يعني قبل دقائق مع فاتن غطاس عن قضية الأطباء. من الذي بادر إلى إقامة مؤتمر ليقول بصوت عالي نحن ضد التحريض وسنقف يعني بقوة إلى جانب الأطباء والصيادلة والطواقم الطبية في داخل المجتمع العربي؟ من يدينا كفر قرع. والآن يعني كنوع من القفزة الاقتصادية ولتعزيز الاقتصاد المحلي في داخل مدينة كفر قرع وتطوير المصالح التجارية، قمنا يعني الآن بمصادقة أو قيد المصادقة على خارطتين لإقامة منطقة تجارية وأخرى صناعية في داخل مدينة كفر قرع، واحتضننا مؤتمر كبير جدا، يعني شارك فيه المنتدى الاقتصادي العربي وبنك لومي ومفتاحيم وعوجن، ويعني شركات رائدة في داخل مجتمعنا اللي لها تأثير على الاقتصاد المحلي في كل بلد وبلد. هذه المبادرات يعني أردنا أن نبعث من خلالها رسالة واضحة. أيضا موضوع الاقتصاد واحتضان أصحاب المصالح التجارية مهم جدا في داخل مجتمعنا. نحن نريد يعني أن نترجم دائما القول إلى فعل، وأن نريد أن نحتضن أصحاب المصالح التجارية وأن نعطي لهم الفرص ونعزز التطور في المصالح التجارية، لأنه ذلك يعود بالفائدة على المواطن، على البلدية وعلى أصحاب المصالح التجارية. ومن هنا أتت فكرة احتضان هذا المؤتمر، يعني والذي يعني كان بمشاركة ما ذكرت، وكان هناك حضور لافت أيضا من أصحاب المصالح التجارية في داخل مدينة كفر قرع. نعم. وكان هذا يطلق الصدر يعني هذا الحدث.
1: شكرا جزيلا، أريد أن أشكرك، يعطيك العافية. وطبعا شكرا للأخ أديب يحيى اللي أحاطنا علما بهذه المعلومات. بوركت أستاذ فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع.
0: شكرا جزيلا أخي نادر.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعلم

0: نعشقها
1: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
0: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
1: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا طبيب الأسنان المختص في زراعة الأسنان الدكتور فالح سمارة. أهلا وسهلا بك دكتور فالح. تحياتي.
2: تحياتي وأشواكي أستاذ نادر.
1: بداية لما بتعرف بيجلس عندك المريض على كرسي العلاج بتتحدث معاه في أمور معينة يعني لحد ما يبلش العلاج، بتحكوا سياسي بهالأيام، بتحكوا انتخابات؟
2: طبعا أكيد أكيد أكيد السياسي هذا يعني مفروض علينا، يعني كل واحد في كل قاع في كل مكان لازم نحكي سياسي، لأنه يعني بدون سياسي فالأوضاع معناها أنه زوال نفسنا، يعني فمجبورين نحكي سياسي.
1: بكون واحد أسنانه بوجعه وفجأة بده يحكي في في فيما يعني بوجع القلب وفي ما يحدث في الحكومة القادمة والحكومة السابقة، في ناس بيهتموا في هيك مواضيع؟
2: طبعا بتعرف شو، بالعكس هاي المواضيع هي بتهون على المريض أنه يمرك العلاج بصورة يعني أفضل.
1: كيف؟
2: لأنه إن أنت عمليا هو بيكون مركز بس في شغلة الوجع ومخايف بيكون كثير. فأنت لما تنقله الموضوع ثاني وتشاركه إنه شعورك إنه كيف أنت بدك برضو يكون أنت كدكتور أسنان معالج إنه بدك برضو كمان تكون في طمأنينة إليك ويكون في راحة ويكون في سلام ويكون في نوع من الاستقرار في هالبلاد، فهو بسرعة وبأخرى بتعاطف معك بنسى انه احنا قاعدين بنعالج فيه، فبرضه كمان هذا بيساعد انه يخفف من تركيز المريض على الوجع.
1: يعني جزء من العلاج الدكتور بشكل او باخر بحاجه انه كمان يخوض في القضايا النفسيه ويكون زي اخصائي نفسي للمريض اللي جالس امامه.
2: مهم جدا مهم جدا انه هاي الشغلات برضه كمان تطرحها من خلال العلاج، مش بس تركز معه في العلاج، وهي الشغله النفسيه هاي بتتعلمها مع الوقت، يعني ما هي مكتوبه في الكتب. في الكتب بعلموك كيف تتعامل مع طب الأسنان، ولكن في الحياة اليومية وبخبرتك بتصير تعرف كيف أنت من بطريقة أو بأخرى تنقل المريض من منطقة معينة لمنطقة أخرى، لأنه بيسهل العلاج. لما يكون المريض يعني متشنج وبدوش يفتح تمه وطول الوقت خايف وكذا كل هاي الأمور، فهذا بينعكس على الطبيب الأسنان كمان، لأن طبيب الأسنان لما بيشعر بده يعالج إنسان معين بده يشعر في نوع من الراحة، في نوع من الثقة المتبادلة بين الاثنين، وهي شغلة كتير كتير مهمة لطبيب الأسنان نفسه أجد من المريض.
1: لأي درجة الناس بعدها بتخاف بشكل أو بآخر من هذا العلاج؟
2: في كتير ناس استاذ نادر اللي هي بتعالجش اسنانها بتضلها بدون اسنان تقريبا، وفي او بتضلها مع اسنان اللي هي بتكون تلساني ومترهله وكذا، ومع كل هذا بس لانها بتخاف من طبيب الاسنان من علاج الاسنان بتجيش على طبيب الاسنان.
1: وهي طب شو اللي فيه بخوف، او هذا وهم كبير؟ في اشي فعلا بخوف في هذا الموضوع ام انه وهم؟
2: لا هذا وهم، لأنه صراحة هو في الزمان كان تعرف كيف العلاج يكسير بدون تخدير يعني 100%، فالولد الصغير خاصة إذا صار في عنده وجع من خلال العلاج الأسنان يا أخي هذه بتضلها مربوطة فيه طول العمر. صوت ففيش داعي لهيك شغلة، لأن اليوم خاصة في العلاجات المركبة نستعمل التخدير اللي هو بسموه سيديشن، من جيب مخدر خاص اللي بعتي أدوية معينة في الوريد والمريض بشعورش في أي شيء، يعني حتى لو بتعمل أنت الكلع أو الزرع أو أي علاج مركب المريض بيكون وفيش بشعورش في أي شيء بالدنيا، يعني ففيش داعي فيش داعي للخوف، أو إنه ما مرة بتعطي أدوية اللي هي تؤدي إلى التهدئة المريض قبل العلاج.
1: نعم.
2: ولكن اليوم في 2020
1: هاي عادة بمارسوها مع الأطفال كمان، مع الكبار بحاجة لمثل هذه التهدئة؟
2: طبعا في كثير ناس كبار اللي بتعاني من دنتلفوبيا بسموها، وبيجوش بعد جوش سنانهم بسبب هاي الظاهرة.
1: في بعض الناس اللي مش ممكن ياخذوا إبرة لو شو ما صار يصير؟
2: في ناس مش الإبرة هي بتصير الشغلة يعني زي ما تقول نفسية، أما فتحة السن صوت الماكينة وهي تحت السن مثلا والصوت مش مزعج يعني
1: مش هوين،
2: طبيب الأسنان فيه له خاصية ضد كمان اليوم، غير إنه الوجع بتعرف أنت بتكون في منطقة اللي هي بسموها انتيمة للبني آدم، قريب على وجه الإنسان، فهي مش نوع من مفضلة كثير يعني.
1: نعم. طيب بدنا نتطرق معك كمان لدراسة منظمة لمنظمة الصحة العالمية اللي بتشير إلى أنه نحو 3.5 مليار إنسان، 3.5 مليار إنسان في العالم بيعانوا من أمراض الفم، ودراسات علمية بتأكد وجود علاقة متبادلة بين التهابات اللثي والسكر على سبيل المثال. لأي درجة أنت كمان بتهتم في قضية الصحة العامة عند الإنسان مش فقط فمه؟
2: طبعا الفم هو طبعا جزء يعني من منظومة صحية متكاملة اللي هي الجسم، فهو عضو غير منفصل عن جسم الإنسان، وكثير في تبادل فيه يعني في صلة يعني مباشرة بين اللثة وبين خاصة مرض السكري. يعني عمليا مرض اللثة خاصة إنه في الأمراض اللي الناس اللي تعاني من مرض السكري غير منضبط، هي صعب لما يكون في عندك برضو كمان التهابات في اللثة بتأثر بشكل مباشر على السكري. وكمان أيضا الناس اللي بتعاني من السكر بتعمل يعني أعراض اللي بتكون بتؤدي لالتهابات في اللثة.
1: نعم. قضية مركبة وموسعة ومتفرعة. دكتور، الناس بتخاف أكثر من الإبرة ولا من الأسعار في علاج الأسنان؟
2: طلع كمان علاج الأسنان
1: تعرف هو... يعني صارت هاي حديث الشارع قديش الأسنان بتكلف من ناحية الأسعار تبعتها.
2: صراحة إسرائيل علاج الأسنان هو مكلف، بس برضه بنفس الوقت علاج الأسنان هو لكل الحياة. علاج الأسنان إشي صحي، علاج الأسنان هو يعني أهم من اللباس ومن التلفون ومن السيارة ومن كذا. فكمان برضه إحنا يعني نحكي عن شغلة مهمة جدا في جسم الإنسان. عدا عن ذلك ممكن أنت تعمل علاج الأسنان يعني يكون رخيص أو نقول مقبول لما أنت تعالج الأمور أول بأول. يعني مثلا إنسان اللي عنده سوسي ممكن هذا السوسي تطور لبعد علاج عصاب، وعلاج العصاب ممكن يعني يصير في عندنا كومبليكيشن ويصير في عندك التهابات وتؤدي أنك تكلع السن، وبعد ما تكلع السن بدك تزرع. هان وصلت لمضارك بصرت أزيد وأزيد يعني. فأنت كل ما عالجت يعني لأسنانك بالوقت الصحيح. نعم. وبدون التأخير فبكون طبعا
1: هاي بدها كمان مقابلة موسعة في هذا المضمار. أريد أن أشكرك صحيح. ونرجو للجميع الصحة والعافية دائما دكتور فالح سمارة.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا جدا بلقاء بسماعك أستاذ نادر. شكرا.
1: مع السلامة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا ونرحب بالمحلل الرياضي الأستاذ زاهر الباب. أهلا وسهلا بك أستاذ زاهر.
3: صباح الخير لك أخي نادر ولجمهور المستمعين والمشاهدين. اسمح لي بداية أنه أقول لك مبروك للدكتور رامي نجاحه.
1: الله يخليك.
3: فخر واعتزاز مع أطيب التمنيات بمزيد من النجاح والتألق.
1: شكرا شكرا جزيلا. إن شاء الله أقبال النجاح لجميع شبابنا وشاباتنا ولكل من يرغب في أن يستمر في التعلم والدراسة. وإحنا امبارح تعلمنا من ريال مدريد أنه ممكن لحد الدقيقة 70 تكون أنت خسران بفارق هدفين وتعمل المنقلب في غضون ربع ساعة.
3: أول شيء بدنا ننوه أنه كانت ليلتين حفلتين بالأهداف والإثارة، وهذا مهم جدا لأنه فارق الأهداف مهم جدا لكل فريق في نهاية المشوار اللي يضمن عشان يضمن تأهله. نعم يعني ريمونتادا تؤجل المحاسبة أخي نادر وتربك الإعلام المدريدي. يعني دقائق قليلة كانت تفصل مورينيو عن حبل المشنقة اللي جهزه له الإعلام الإسباني وتحديدا الإعلام المدريدي، ولكن تأخره في النتيجة أجبره على المغامرة والزج بالبديلين إسبي وإندريك ليتحولا إلى بطلي المشهد ويسجل كل منهما هدف قلب المباراة وصنع ريمونتادا كبيرة. لست بحاجة إلى وصف مورينيو أخي نادر بالملهم، فالمباراة نفسها كتبت فصل جديد من حكاية المدرب يرفض الاستسلام. ولكن هون لازم نحكي كلمة مهمة لجمهور ريال مدريد، ما تخلوش مورينيو يخدعكم.
1: يعني
3: على مورينيو أولا استخلاص العبر والاستقرار على التشكيل المناسب عشان يحقق الانسجام، وإلا مورينيو سيبقى في قفص الاتهام لأنه أي خسارة أو تراجع، وإحنا على أبواب كلاسيكو، أي تراجع في الأداء سيسجل عليه. يعني أنا ما شاهدت المباراة كاملة أخي نادر، اسمح لي شوي أحكي عن المباراة بعد ما شفت تلخيص منها، لأني تابعت مباراة السيتي وباريس سان جيرمان. لكن قبل المباراة كنت أراهن كثير على فريق روما على ضوء الأداء الرائع اللي بقدمه هذا الفريق هذا الموسم، ولكن بدأ واضح التلاشي
1: من هذا الفريق. في إشي مش راح يبسطك، وأنا بعرف يعني المعلومة التالي بدي أحطيك إياها، هي أنت لن تشعر بغبطة بسببها. أنت انتبه، التغيير هذا صار وينتا لما طلع فينيسيوس. هل فينيسيوس بات عبئا على ريال مدريد؟ لما طلع تروحنوا أخذوا نفس، التقطوا أنفاس، رجعوا يلعبوا، صار اللعب جماعي وانطلق الفريق وأحدث هذا المنقلب.
3: يعني لجنة الانضباط قررت إيقافه أخي نادر خلال في أمس قرار نهائي
1: أربع مباريات.
3: هاي إجت من ربنا يعني إنه يقعد على الدكة ويعني وينستنش وزيري. نعم هو عبء، وأنا برأيي أخي نادر المشكلة أكثر واضحة في ريال مدريد في وسط ملعبه. ملعب وسط عقيم جدا ودفاع هش، يعني شفنا حد إسا يعني عم نشوف وعم نحس، كنا كل واحد بشجع ريال مدريد بحن لأيام مودريتش وكروس وكاسيميرو. يعني كمان الانسجام بين مبابي وفينيسيوس مش عم بوصل للمستوى المطلوب، وكمان في لاعب آخر اللي عم نشوفه يعني بنشوف تألقه في المنتخب اللي هو بيلينغهام كمان عم بتأثر من هذا الثنائي. والشغل المهم أخي نادر في ريال مدريد المداورة المستمرة، يعني من مباراة لمباراة عم تمنع الفريق من الوصول للانسجام المطلوب. يعني مبارح كان سلاحه الكرات الثابتة، ولولا الركنيات ما قدر يغلب في المباراة، لأنه ما شفناش ولا هجمة متقنة من هذا الفريق.
1: السؤال، هل مبارح ريال مدريد ربحت بالشانس أو كانت تستحق الفوز؟
3: أنا برأيي أنه روما أهدى المباراة، المدرب أهدى المباراة، وأيضا يعني لا شك أنه غياب إصابات بعض لاعبين أساسيين في روما خلال المباراة أثر جدا، ولكن العامل البدني هو خلى ريال مدريد تغلب، وأكثر أيضا خبرة هذا الفريق في بطولة دوري الأبطال، لأنه نعرف لعب هذه المباراة لعب الدور الحاسم، خاصة أنه يعني أنت لما تنتقد أداؤه ما تنتقد أداؤه، لكن بضل الفريق بيعرف كيف يتعامل مع هاي البطولة.
1: طبعا هذا الفريق لا يلهينا عن النتيجة الأخرى عن السيتي وباريس،
3: من الاتحاد إلى الانهيار. يعني باريس يسقط السيتي في ملعبه ملعب الاتحاد. باريس
1: اللعبة كانت عند السيتي كمان؟
3: نعم في ملعب الاتحاد
1: 4-2.
3: يعني الشوط الأول انتهى ب3-0، ولكن كان بإمكان فريق باريس أنه يضاعف النتيجة. كل اللي شفناه من باريس وتحديدا في الشوط الأول أخي نادر كان درس قروي قاسي ومتكامل في التكتيك بالسرعة والقوة الذهنية والبدنية، والفضل يعود لويس إنريكي. هذا المدرب تفوق بوضوح على المدرب الإيطالي لمانشستر سيتي ماريسكا بخبرته الكبيرة في دوري الأبطال وبالمنظومة الصلبة اللي بناها واللي صارت مدرسة كروية متكاملة. فباريس فرض أفضليته في وسط الملعب بفضل تألق فيتينيا وفابريان رويز، وأظهر صلابة دفاعية وهجومية كمان قاتلة. يعني شفنا كيف بيلعب دائما تحولات سريعة، مرتدات رهيبة استغل فيها سرعة الأظهرة والأجنحة، وكل هالمتعة شفناها حتى بغياب أحد أهم أسلحته الهجومية كفاراتسخيليا اللي دخل البديل في الشوط الثاني. بالمقابل السيتي في الشوط الأول استحوذ ولكن بدون خطورة، ووقع لاعبوه بأخطاء كتير تحت ضغط باريس العالي. بالشوط الثاني تغير المشهد أخي نادر، وهذا متوقع لما فريق بتقدم بثلاثية نظيفة. تراجع تركيزه واندفاعه بعد شوط أول قوي فريق باريس سان جيرمان، ولا بد من الإشادة بتبديلات المدرب ماريسكا كانت ناجحة وصائبة، ولفت الانتباه تألق المغربي البديل أيوب بوعدي بشكل لافت، فسيطر السيتي وخلق فرص في الشوط الثاني لكن لم ينجح في تسجيل إلا هدفين.
1: إذن انتهت اللعبة 4-2، لكن اللعبة اللي كان فيها أمطار من الأهداف بغزارة تساقطت على أرضية الملعب وأغرقتها في مباراة ليفربول 6-3.
3: يعني أنا سميته انتصار بطعم الإنذار، يعني هدنة أوروبية لا تمحو عثرات ريدز ليفربول أخي نادر. يعني بعد السقوط المدوي في الدوري أمام السيتي، ليفربول يستعيد عافيته وتوازنه في دوري الأبطال بفوز سهل على منافسه النمساوي لاسك. ريدز ليفربول كان بحاجة لهذا الفوز حتى يصحى ويستعيد ثقته. لكن بصراحة هذا مش اختبار حقيقي لليفربول، لأن المواجهات الكبيرة هي اللي راح تكشف إذا الفريق استعاد عافيته فعلا أو إنه فوزه أمس مجرد صحوة مؤقتة.
1: هل في ملاحظات عامة أخرى أيضا؟ هناك من خيب الأمال، بتعرف عادة لما في مثل هذه المباريات هناك من يخيب، هناك من يكون أقل يعني رجاء عند التوقعات.
3: نعم، جرس إنذار يدق في ميونخ لأخي نادر دفاع البايرن تحت التهديد قبل مواجهة المدفعجي أرسنال في الجولة القادمة. مفاجأة مدوية في النرويج، بايرن يتعادل مع فريق مغمور متواضع فايكينج بعد ما تأخر بهدفين، بعدين قلب النتيجة لكن فشل في الحفاظ على تقدمه. وشفنا الأرقام تكشف المفارقة، سيطرة بافارية 25 تسديدة مقابل 8 للفريق المضيف، لكن بدون حسم. فريق آخر يعني إنتر اللي يفقد هيبته الدفاعية، خسارة إنتر البيتية أمام كلوب بروج كشفت أزمة دفاعية لا تبدأ من هذه المباراة، بل يعني صلى ترافق الفريق من بداية الموسم. إنتر اللي اشتهر بالصلابة والتماسك أصبح سهل الاختراق وبيمنح منافسيه فرص التسجيل بسهولة.
1: أريد أن أشكرك زاهر البابا المحلل المميز دائما على مثل هذه التحليلات الطيبة والجميلة والمداخلات الاستثنائية. لكن
3: أنا بجملة واحدة أخي نادر،
1: واحدة سريعة.
3: برشلونة لمن يسمعنا من جمهور برشلونة،
1: كانت أول امبارح
3: لا تتوقف مهما اشتدت العواصف.
1: نعم نعم، وإحنا بدناش نأخذ من وقتك كتير، لأن أكيد أنت راح تتفرغ للاحتفال بعيد ميلادك، فكل عام وانت طيب، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا زاهر، إلى اللقاء، مع السلامة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة دون أدنى شك يعني القضية اللي دائما إحنا تؤرقنا، قضية ما يجري في الحضانات، في روضات الأطفال في الحضانات المختلفة، خاصة إنه بدنا نسأل عن قضية الاعتداء على 8 أطفال رضع داخل روضة في هودا شارون. سؤال كيف إحنا بنكتشف إنه أطفالنا عم يتعرضوا للعنف، شو أثر النفسية عليهن، كيف بنحميهم من الاعتداء داخل هاي الحضانات؟ للحديث حول هذا الموضوع تعالوا نكون مع مرشدة ومفتشة تربوية صاحبة حضانة الملائكة الأخت ليندا. تحياتي أخت ليندا.
4: صباح الخير أستاذ نادر لكل الجميع.
1: طبعا الخبر اللي سمعناه هذا الأسبوع وشفنا الحكم القاسي اللي أنزل بحق هذه المربي اللي بعد الاعتداء، بعد يعني حالات عديدة من الاعتداء، احنا بنحكي عن أكثر من 100 اعتداء. بداية، هل أولادنا في أمان بشكل عام في الحضانات في الروضات وما إلى ذلك؟
4: تعال نقول أستاذ نادر، دائما في بيصير قصص بعدة مجالات مش بس بالحضانات، ما نقدرش نعمم يعني موضوع إنه إذا الأولاد موجودين بمحل آمن. طبعا زي ما في مشاكل وفي ناس اللي هي مش مخولة تكون بهذا المحل وتعطي رعاية لهاي الأطفال، لأنه بالآخر هاي ثقة مسؤولية أخلاقية ومهنية قبل ما تكون أي إشي تاني. يعني طبيعي جدا الأولاد لازم تكون بأمان. بفكر انه هذا الموضوع بعيد على حاله باكثر من محل.
1: بتعرفي اللي انت احنا ليش بسألك هذا الموضوع؟ انا كان عندي اطفال، بعد شوي بصير عندي ان شاء الله احفاد، وبالتالي احنا كل فكرتنا ما نفكر فيه انه هؤلاء اغلى ما نملك في لذات اكبادنا يكونوا على الاقل في امان لما احنا بنحطهم في مؤسسه في في في مكان اخر، هن احنا نحتضنهم بكل حب وبكل امان، وفجاه نسلمهم لاخرين. فهذا اكثر شيء يمكن بيشغل بالنا، انه اولادنا يكونوا في امان.
4: أخ نادر، هيك أول إشي منقدرش نعمل زي ما قلنا، في مربيات ومديرات حضانات بيشتغلوا بإخلاص ومسؤولية، بس بنفس الوقت ممنوع نخلي الخوف والسمعة العاطلة تبعت كل حدا هي بتاع نقول محاسبة للجميع. أول إشي حماية الأولاد أكيد هي مسؤوليتنا إحنا، لما الأهل بتروح على أشغالها وبتحط الأولاد بالحضانات مفروض من هاي اللحظة اللي الأم بتسلم الطفل للحاضنة أو للمديرة هي هاي صار بمسؤوليتنا. فمش كل شخص هو بحب الأولاد ضروري يكون مؤهل للعمل بهذا المجال. هون بدأ المتابعة طبعا من الإدارة، متابعة من المعلمات، مش بس كل واحد معه شهادة وفات اشتغل بالمجال يعني هو بيقدر يشتغل بهاي المجال، أكيد لا.
1: شو أنت توصياتك بشكل أو بآخر أو نصائحك للناس للجمهور، كيف ممكن نتابع؟ هل نستطيع بشكل أو بآخر أنه إحنا نكون مع اهتمام خاص في هذه العملية؟
4: أول إشي أكيد مهم جدا نوضح إنه إحنا بنرفض رفض قاطع على كل شكل وكل أشكال العنف اللي بتتوجه للولاد. إحنا بنحكي عن أطفال صغار اللي ما عندهمش القدرة إنه هن يدافعوا عن حالهم أو يحكوا شو عم بيصير معهم خلال النهار.
1: ولا يعبروا حتى شو صار معهم.
4: ولا بيعبروا أكيد. فالأهل لما إحنا يعني الأهل لما بيسلمونا أولادهم بيسلموا أغلى إشي عندهم بعطونا إياه، فهي الثقة لازم تكون موجودة. برأيي الأهل كمان في عليهم نوع من المسؤولية، إنه اليوم الأهل لما بياخذوا أولادهم وبروحوا فيهم على البيت مش لازم إنه كل بكى، مش يعني ما بقول إنه كل ولد بكي وكل ولد كان في شغلة صغيرة معناته إنه هو بتعنف. كيف الأهل بيقدروا ينتبهوا؟ في عدة شغلات اللي ممكن الأهل يشوفها، يعني إذا مثلا إحنا شفنا علامات على جسم الطفل، أو حتى مش بس إشياء تكون جسدية، يعني ممكن كمان تغير بالنوم مفاجئ، بكى أكتر من اللازم، خوف، انزواء، يعني في شغلات اللي هي يعني بتلفت نظر الأهل، فممكن يتوجهوا للإدارة ويفحصوا الإشي. ما منترك الموضوع لسنين. بس كمان نقطة عشان أنا ما أكونش مفهومة غلط، إنه كمان نعرف مش كل بكى لطفل معناته إنه في عنف بالحضانة، ممكن في أسباب تانية اللي هي بالبيت. فلازم إن نأخذ المواضيع كلها بتوازن، بس إنه أكيد الأهل لازم يتابعوا ويشوفوا كيف أولادهم ترجع من الحضانة. إذا مرة واحدة بكي مش معناته في عنف، لازم نتابع الموضوع.
1: نعم. هل هاي شغلات هي تؤخذ بعين الاعتبار كمان لما بتيجي، أنا عارف حاضنة جديدة لما بتيجي مربية جديدة بتشتغل بالحضانة، تؤخذ بعين الاعتبار في التنبيهات الأولى لما هي تستوعب للعمل؟
4: أكيد. أول إشي مفروض على كل حضانة وإدارة اللي هي ملمة بالمجال هذا، لما بتيجي الحاضنة على مقابلة عمل أكيد هي مش مفروض تأخذ العمل بشكل فوري، لأنه إحنا هون ما بنحكي على دكاكين ومحلات عمل، لو بقللش من ولا إشي، بس هون إحنا نتعامل مع أطفال. فتعامل الأطفال، مش كل إنسان بيقدر يتحمل الضغط اللي بيكون بالشغل، لأنه بالآخر إحنا بنعرف إنه الشغل مع الأولاد فيه بكى كتير، بده صبر، بده تعب، في كتير اشياء اللي زي ما قلت مش كل حدا مخول. فمفروض على الادارة تحاول بالبداية تجرب هاي المربية والحاضنة وتشوف اذا هي عن جد تقدر توقف بهذا الضغط. ففي عدة طرق، انا برأيي افضل طريقة ولا مرة نفوتها هي كبديلة، هي لازم تكون اكسترا موجودة مع الطاقم الموجود، تتعلم وتشوف الشغل كيف، والادارة تراقب الوضع من الموجودين جداد ومن الإقدام. فلأنه يعني مفروض على الإدارة تتابع وتواصل هذا الإشي.
1: نعم. أريد أن أشكرك دون أدنى شك، يعني نصائح مهمة جدا للجمهور، للمرشدات، للمربيات، وأيضا للأهالي. ليندا عبود مرشدة ومفتشة تربوية صاحبة حضانة الملائكة، أشكرك، يعطيك العافية، وإن شاء الله أطفالنا دائما يظلوا في سلام وأمان. شكرا.
4: إن شاء الله إن شاء الله. نهارك
1: إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة. جوسلين محمد إبريق، أحمد عويسات نقلنا إلى التلفزيون مع حضراتكم، روبي كان معنا من الهندسة الإذاعية في الإعداد وتقديم في هذا البث المباشر، نادر أبو تامر. بعد قليل أستضيف هنا لساعة كاملة الأستاذ الأديب رئيس لجنة الوفاق الوطني الأستاذ محمد علي طه، لنتحدث معه حول مختلف القضايا الثقافية، الحضارية، السياسية، الانتخابية، البرلمانية والإبداعية. صباح الخير لكم جميعا، والإنسانية قبل أي شيء. صباح الخير.

0: طويلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو.
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أبرز عناوين الساعة: توقع قدوم أكثر من 50,000 إسرائيلي من الخارج إلى البلاد للتصويت. نبأ يفيد أن إسرائيل تمنع إقامة قاعدة لمجلس السلام في قطاع غزة. استطلاع يظهر أن معظم الأمريكيين قلقون جدا من الحرب ضد إيران. الخرطوم تحذر من المحاولات لخلق توتر بين السودان ومصر، والجو يكون خريفيا.
6: الأخبار
5: التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. من المتوقع حسب تقارير صحفية أن يسافر أكثر من 50,000 إسرائيلي مقيم في الخارج إلى ديارهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الكنيست. وأوردت التقارير إفادات بعضهم الذين اعتبروا هذه الانتخابات أكثر أهمية من أي انتخابات سابقة، مما يبرر إنفاق مئات اليوروهات أو الدولارات للسفر إلى البلاد للتصويت. في لندن كشفت صحيفة الجارديان النقاب عن أن إسرائيل تمنع التقدم في إقامة قاعدة لمجلس السلام في قطاع غزة تتسع لمائة وخمسين عنصرا من قوة الاستقرار الدولي. وبحسب التقرير لا تسمح إسرائيل لمقاولين وشاحنات بدخول القطاع لبدء أعمال البناء، ورفض مجلس السلام والجانب الإسرائيلي التعقيب على النبأ. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة فوكس نيوز تمهيدا لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أن 75% من الأمريكيين أصحاب حق الاقتراع قلقون جدا من الحرب ضد إيران، وأعرب 36% فقط عن رضاهم من أداء الرئيس ترامب، مما يعد أدنى مستوى في الاستطلاعات التي أجرتها هذه الشبكة. حذر مستشار رئيس مجلس السيادة في الخرطوم أمجد فريد من المحاولات لاستغلال سقوط الضحايا السودانيين على الحدود مع مصر لخلق توتر بين البلدين، وقال إن تحويل المأساة إلى أداة للصراع السياسي يضر بمصالح السودان. وقد قتل في شمال السودان قبل عدة أيام أكثر من 70 من عمال التعدين في غارة جوية نسبتها منظمات حقوقية للطيران الحربي المصري. وحسب مسؤولين أمنيين في القاهرة هدفت الغارة إلى إنهاء حالة الفوضى على الحدود ووضع حد لمحاولات مجموعات من البلدين للسيطرة على مناطق التعدين. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، أنتم مع برنامج على الأجندة في القسم الثاني منه. وكما قلنا في هذا القسم نحن نستضيف الأستاذ الأديب رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه، الذي حل في ضيافتنا هنا للحديث حول ما يجري في الأيام الأخيرة قبيل الانتخابات، خاصة وأنه هو من أعلن عن المشتركة الأولى في حينه، المشتركة الثانية، المشتركة الثالثة. تعال نبدأ أستاذ محمد علي، صباح الخير في البداية.
2: صباح النور لك ولجميع المشاهدين والمستمعين والمستمعات طبعا.
1: طب كله طبعا، احنا فيش تمييز.
2: مليح.
1: على فكرة أخطأت الأحزاب العربية أنه فيش عندها ما يكفي من النساء في قوائمها؟
2: طبعا كان يجب أن يكون عدد أكبر من النساء. النساء هم نصف المجتمع ولهن دور كبير في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والإنسانية.
1: نعم.
2: فمن الطبيعي أن يكون لهم مكان أكثر من ذلك.
1: أنت يعني كنت تتجول كثيرا بين المدارس، لا أدري إذا كنت مستمرا في تجولاتك بين المدارس، تقرأ قصصك للأطفال، تحدثهم عن اللغة العربية وعن أدابها، تقرأ لهم من رواياتك الجميلة التي جميعنا يعني كبرنا في كنفها وترعرعنا عليها. وبتشوف المدارس اليوم غالبية المعلمين هم من المعلمات، المديرين هم من المديرات،
2: والمفتشين والمفتشات أيضا، وهذا شيء مهم جدا. اليوم النساء يلعبن دورا كبيرا في الحياة الثقافية والتعليمية، أيضا إذا لاحظت أيضا في الحياة الأدبية هناك دور كبير للناقدات والباحثات في الأدب العربي.
1: نعم.
2: وأساتذة أستاذات في الجامعات
1: والكاتبات.
2: فهناك دور كبير للمرأة في حياتنا الثقافية والاجتماعية والسياسية وفي كل مكان.
1: ما أسألك ليش مش في السياسية؟ لماذا ليس في الأحزاب ولا في السلطات المحلية؟ وين احنا قصرنا كمجتمع مع المرأة بحيث انه بقي هذان المكانان محجوبين عنها؟
2: انا احمل المرأة المسؤولية الاساس، هذه تؤخذ ولا تعطى. على المرأة أن تقوم بالدور الكبير من أجل أن تأخذ حقوقها وأن تأخذ مكانتها ومكانها في الحياة الاجتماعية والسياسية وفي كل مكان، كما أخذت دورها في الحياة الأدبية والثقافية، لها دور كبير عندنا في البلاد، تستطيع أيضا أن تأخذ الدور في الحياة السياسية.
1: إذن القضية أنت تعتقد بأنها يجب أن تكون مشاطرة ومشاركة دون أدنى شك. هذه المرة أنت كنت يعني تعمل من أجل إقامة مشتركة رابعة؟
2: نعم.
1: حدثنا كيف بدأت فكرة المشتركة؟ القائمة المشتركة كل 2015 كانت الأولى؟
2: نعم 2015
1: ولا 13؟
2: لا 2015.
1: نعم.
2: بس بدأنا في العمل في 2014 من أجل إقامتها.
1: كانت بدها تحضير؟
2: كان نعم طبعا. كان لها تحضير، وكان في لجنة الوفاق الوطني اشتغلت عملا دؤوبا من أجل إقامتها في ذلك الوقت، وتعاوننا مع جميع الأحزاب الفاعلة في الساحة العربية. وطبعا شو الهدف الأساسي الذي دفع إلى إقامتها؟ أنهم رفعوا نسبة عبور
1: الحسم. نعم.
2: وكان الهدف منها ألا يكون ممثلون للوسط العربي في الكنيسة، فكان ردا على ما فعله في ذلك الوقت ليبرمان ونتنياهو، قام بذلك، كان رد فعل تحرك جماهيري وشعبي من أجل إقامة قائمة مشتركة، وفعلا نجحنا في إقامتها في عام 2015.
1: كانت مفهومة ضمنا في حينه أم كمان كانت حشرجات، كانت صعوبات، كانت مشاكل في الطريق؟
2: لا يوجد فيش أمور سهلة تصير بسهولة. هناك أحزاب تتصارع في الوسط العربي، وكان خلافات شديدة بين الأحزاب في ذلك الوقت، وحتى البعض قال إنه هذا من المستحيل إقامة قائمة مشتركة، ولكن الحس الوطني والحس الشعبي والمسؤولية الكبيرة عند قيادة الأحزاب وعند جماهير شعبنا، الشعب هو الذي فرض إقامة قائمة مشتركة في ذلك الوقت،
1: وهذا ما حدث.
2: نعم.
1: تكررت
2: بعد سنوات، حصل انقسام وأقيمت قائمتان في ذلك الوقت، قائمة كانت من الموحدة مع التجمع، والثانية كانت من الجبهة مع العربية للتغيير،
1: وكلتاهما عبرت نسبة الحسم.
2: نعم، ولكن هبطت تمثيلنا في الكنيسة. تراجعنا من 13 إلى 10 أعضاء في ذلك الوقت.
1: عمليا دائما لما كانت في مشتركة كان التمثيل أكبر.
2: نعم دائما يكون التمثيل أكبر وتكون المشاركة الانتخابية أكثر.
1: وإحنا بنحكيش عواطف نحكي علوم.
2: نعم علوم
1: علميا, علمياً عندما نعم. كانت مشتركة كان 13
2: وكان نسبة التصويت أكثر, كانت المشاركة أكثر والناس ذهبوا إلى الصناديق لوحدهم. لأنت لا يعني لا تحتاج أن تذهب إلى البيوت بالسيارات وتأخذ, الناس تدفق الناس إلى صناديق الاقتراع في كل بلدة وبلدة. وأيضا
1: هاي قبل ما يقول نتنياهو يتدفقون,
2: قبل أن يقول نتنياهو ذلك ربما هو خاف من هذا التدفق. وأيضا قضينا على ما يسمى بالمال السياسي, لم يكن هذه قضينا عليها وكان تمثيل جميع.
1: طب أبو علي اسمح لي بهالسؤال.
2: نعم.
1: إذا كانت فكرة المشتركة ناجحة وموفقة ومجدية والناس بتصوت وبجيبوا أعضاء كنيسة أكثر وبأثروا في داخل الحكومة أو خارجها أكثر, ويمكن خارج الحكومة كانوا في المعارضة أكثر وعدد أكبر من الممثلين, لماذا يعني الواحد الناجح بعيد نجاحه, لماذا بعد هذا النجاح يفشلون؟
2: في شيء طبيعي, نحن شعب وعندنا عدة طيارات سياسية وطيارات فكرية وعدة أحزاب وقضايا عديدة, فمن الطبيعي أن تكون هناك تعددية والناس تؤمن بالتعددية اليوم. وأنا أقول لك أنا أؤمن بالتعددية, أنا طبعا أدعو دائما للمشتركة, ولكن في نفس الوقت أنا أنظر أن التعددية شيء جميل وشيء مهم جدا, ويجب أن يكون نقاش فكري ونقاش سياسي في داخل المجتمع وبين أبناء هذا المجتمع, هذا يثري الحياة السياسية ويثري الحياة الفكرية أيضا.
1: نعم تكررت إذن نفس الإطار تكرر لاحقا مرتين.
2: نعم وفي المرة نجحنا وصلنا إلى 13 نائبا ثم إلى 15 نائبا, وبعد ذلك حدث الذي حدث وحدث الانقسام لقائمتين, الموحدة لوحدها والتجمع لوحده والجبهة والعربية للتغيير مع ثلاث قوائم. وكانت المأساة أنه حزب التجمع لم يعبر نسبة الحسم
1: في الانتخابات السابقة,
2: وأيضا الحزب اليهودي ميرس أيضا لم يعبر نسبة الحسم, وهذا أدى إلى مجيء حكومة يمينية وأن تسيطر هذه الحكومة اليمينية في البلاد.
1: أنت بتحكي عن إحراق حوالي 300 ألف صوت.
2: نعم
1: طبعا التجمع في نظر في منظوره هذا إنجاز كبير.
2: شو إنجاز ماذا
1: في الحسابات؟
2: التجمع أرغب على ذلك, لم يكن هذا خيار عن رغبة, أجبر على أن يخوض الانتخابات لوحده, كانت في عدة عوامل حدثت في ذلك الوقت, وهذا أثر على كل الحياة السياسية على المجتمع العربي والمجتمع اليهودي أيضا في البلاد. إحنا خسرنا في ذلك الوقت أكثر من 7 أعضاء كنيسة, 8 أعضاء كنيسة من التجمع وميرس, هذا كانت خسارة كبيرة, وهذا مما أدى إلى صعود اليمين ومجيء هذه الحكومة اليمينية السيئة.
1: يعني كمقيم لهذه المرحلة أنت تقول خسارة هذه المقاعد هي التي أفرزت الحكومة الراهنة
2: 100%.
1: لو فيش فرضيات في السياسة, لكن لو انتخب 8 أعضاء كنيسة في ذلك الحين,
2: لو انتخب 4 وليس 8 حتى منهم,
1: احنا كان الفريقين قريبين من نسبة الحسم. نعم. يعني التجمع كان بده 10-12 ألف صوت وميرس كان بده 4-5 ألف صوت.
2: نفس الشيء كان شيء, كان مأساة, ما حدث مأساة انتخابية في ذلك الوقت.
1: وهي المرة اثنين تعلموا الدرس
2: كلاهما.
1: ميرتس نعم اندمجت مع في الديمقراطيين
2: في حزب العمل وأسسوا الديمقراطيين, والآن القائمة الثلاثية المشتركة الثلاثية. عملنا في البداية الشعب, أقول لك الشعب شعبنا يريد قائمة واحدة قائمة مشتركة, لا يهمه لا تعددية ولا تقنية ولا هذه الأمور كلها, هو يريد قائمة مشتركة, ولكن لم نتوفق في ذلك. هناك عدة أشياء موضوعية وأزمتنا أن تكون هنا, أن نشكل قائمتين, القائمة المشتركة من 3 أعضاء والقائمة الموحدة
1: من 3 أحزاب.
2: نعم من 3 أحزاب, آسف.
1: اليوم الاستطلاعات تبتسم لهم نسبيا، عم بيحطوهن 15 مقعد امبارح في استطلاع الامس 15 مقعد اللي هو ما حصلته المشتركة عندما كانت 4 احزاب.
2: اعتقد انني في حديث خاص بيني وبين
1: في بناتنا كثير حديث خاص
2: قبل ايام قلت لك اننا سنصل الى هذا العدد،
1: وأنا قلت لك أستصعب تصديق ذلك.
2: أنا متفائل دائما وفي اعتقادي مفاجأة.
1: التفاؤل هاي وصف للحياة للعيش.
2: نعم. وأنا ستكون مفاجأة الانتخابات في هذه المرة هي نسبة المشاركة عند الجماهير العربية في الانتخابات ونسبة الحصول على أعضاء كنيسة للقائمتين.
1: على إيش مركن أبو علي في تحليلك؟ في أنا تقييمك. أنا بعرف أنك أنت يعني عندك جزء من العاطفة ككاتب معروف وصاحب الكثير من الروايات اللي نجحت على مستوى العالم العربي والعالم ككل، لكن أنت بتحكي الآن من العقل الصرف.
2: أنا أحكي من العقل الصرف. ما يحدث يوميا في الشارع العربي في الحياة السياسية، ما يحدث في كل يوم يدفع المواطن العربي أن يذهب إلى صندوق الاقتراع. ما يحدث في النقب قبل يومين
1: هدم
2: بيوت، أكثر من 200,000 بيت هدم في النقب في الفترة الأخيرة. ما يحدث أعراسنا، الاعتداء على الأعراس، اعتقال العريس ووالده والعروس. ما يحدث في التهجم على اللغة العربية، العداء، ما يحدث للطلابنا الجامعيين، الحديث عن الأطباء. لولا الأطباء العرب ماذا كان سيحدث في هذه البلاد؟ وعلى الرغم من ذلك هناك تحريض على الأطباء العرب. هذا التحريض اليومي الذي يقوم به اليمين الإسرائيلي سواء من رئيس الحكومة أو من
1: بدأ أسألك في الأول.
2: نعم.
1: أنت لما تروح على المستشفى أو على العيادة أو أي محل، وأنا هل بهمني اللي بعالجني عربي ولا يهودي؟
2: اسمع،
1: درزي مسيحي او مسلم، انا هل يهمني من يعني يقيس ضغطي ولا من يكتب لي الوصفه؟ لا يهمني.
2: طب انا لا يهمني، ولكن انا اشعر اليوم براحه كبيره عندما ازور اي صديق في مستشفى من إيلات حتى صفد.
1: دول نص طلابك بتكونوا.
2: نعم، أجدهم طلابي وأجدهم أطباء عرب، وشيء يفرح يثلج الصدر ويفرحني أن خيرة الأطباء في البلاد هم من الأطباء العرب.
1: نعم، نسبة كبيرة.
2: خيرة الصيادلة ومن الصيادلة العرب. خيرة الممرضات والممرضين ومن الأطباء العرب. اسمع، أنا عندما كنت
1: مش بس أطباء، حتى طلع أنت على التخنيون وعلى وعلى الجامعات.
2: أنا أريد أن أذكرك، أنا عندما كنت طالبا في الثانوية في الجليل كان 3 أطباء عرب أو 4 أطباء عرب، واحد في 2 في عكا، واحد في الرامة، واحد في الشفا عمر، واحد في الناصرة. اليوم
1: هذا كل عددهم قبل 20 سنة كان؟
2: لا، مش قبل 40-50 سنة هذا أتحدث عنه. أما اليوم نجد مئات آلاف الأطباء اليوم. نجد
1: عشرات
2: في
1: آلاف
2: آلاف الأطباء. نعم. ونحن اسمع، صديق أديب يهودي في تل أبيب قال لي لو أضرب الصيادلة العرب لن نجد حبة أكامول في تل أبيب. هم الصيادلة عرب، الأطباء عرب، الممرضون والممرضات عرب. نحن هذه الأشياء
1: ولما بتسمع بتيجي قناة 14 وبيحكوا عن تسميم العرب، يعملون على تسميم المرضى،
2: هذه دعايات سافلة وقذرة
1: ومغرضة
2: وهي ضد المواطنين كلهم في هذه البلاد. ضد المواطنين العرب وضد المواطنين اليهود.
1: أنا بعرفك أبو علي يعني منذ أنا نشأت على إرثك وعلى موروثك الثقافي والأدبي والحضاري، وبعدين التقينا مع بعض كزملاء في مدارس مختلفة كزميلين.
2: طيب، أهلا وسهلا.
1: وفي الكثير من الأمسيات أنا بعرف أنت كمان تؤمن بالحياة المشتركة، تؤمن بضرورة أن يكون هنا الشعبان متفاهمين متجاورين متشاركين. أنت عندك قناعة مطلقة أنه لابد أن يحدث ذلك؟
2: أنا أعمل من أجل ذلك منذ 10 سنين، أعمل من أجل ذلك. أحد زملائك سألني سؤالا، أنت كاتب معروف وكذا ونشيط أدبيا ولك قيمة أدبية، فلماذا أنت تنشغل أيضا في إقامة قائمة مشتركة وفي الحياة الانتخابية؟ أنا قلت أنا أعمل هذا من أجل أن أحمي شعبي. وكيف يمكن أن أحمي شعبي إذا لم تكن هناك حياة مشتركة وعلاقات يهودية عربية في هذه البلاد، علاقات على مستوى إنساني مش فارس وفرس، ولكن أن تكون علاقات قيمة لها قيمة وموجودة ومع احترام متبادل مع حقوق مع مساواة، هذا ما نعمل له. أنا أريد أن يعيش ابني وحفيدي، ابنك وحفيدك وجميع أبناء هذا الشعب في البلاد، أبناء الشعبين، أن يعيشوا بسلام وباحترام وبحياة كريمة. وأنا أؤمن بالحياة المشتركة وبالعلاقات.
1: بعيدا عن الإيمان، ترى ذلك في أم عينك، في أحلامك، في بصيرتك، شايف هذا الأمر قد يتحقق؟
2: لا بد أن يتحقق. شوف، حدثت أحداث مؤسفة وأحداث مؤلمة وأحداث أثرت على الحركة، على الحياة الثقافية والحياة السياسية. اسمع، أنا كان لي عشرات أصدقاء من الكتاب اليهود، أقول لك في السنتين الأخيرتين ما يمكن تكون صوت أقلية الذين يتحدثون معي في هذه الأيام، ولكن رغم هذه الأشياء، رغم هذا، لا نستطيع أن نستسلم. يجب أن نعمل دائما من أجل العلاقات المتينة، ومن أجل حياة مشتركة، من أجل المساواة الكاملة، ومن أجل حقوق، من أجل أن يكون سلام بين الشعبين. الحرب هي التي الحرب والاحتلال هم ما فعلوا ذلك. إذا أنقذنا شعبي هذه البلاد من الحروب واتجهوا إلى السلام، فالأمور سوف تتغير وتتحسن الأمور.
0: الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة تعالوا نكون في مالي مع منسقة مشروع أسبوع العطاء ومديرة مكتب في مركز مساواة ديما قاسم. تحياتي أقديمة.
2: صباح الخير.
1: طبعا نحكي معك عن فعاليات أسبوع العطاء اللي انطلقت في العديد من البلدات العربية بمشاركة متطوعين ومؤسسات محلية. حدثينا عن هذه المبادرة وكيف بتساهم في تعزيز روح التطوع والانتماء للمجتمع.
2: أولا إحنا عملنا هاي المبادرة بس بهدف إنه الجيل الجديد يقدر يرجع شوي للبلد اللي هو بنتمي إلها، وبالذات بالظروف اللي إحنا منواجهها كمجتمع عربي هنا، من اقتصاد سيء لعنف وجريمة لكتير أطر اللي إحنا منعرفش شبابنا يفرغوا فيها طاقاتهم، فبلجأوا لكتير تفريغ طاقات اللي هي بالمجال الخاطئ. فإحنا كنا متعاونين مع هاي الشباب وقدرنا إنه نعطيهن هاي المساحة ونرشدهن إنه إحنا لازم نعطي هاي البلد بالتطوع والانتماء وبعمل نشاطات محلية اللي هي لازم تعطيهن هذا الانتماء بالمقابل.
1: طب أعطينا بعض النماذج والأمثلة، شو بتعملوا مثلا؟
2: إحنا كنا متواجدين مثلا في مجلس روم نشاط زراعي مع مدرسة السلام، وبرضو بالتعاون مع جمعية زيتونة، ورحنا برضو على روضة الأمل والورود، برضو زراعة مع الأطفال، ورحنا برضو على البارك الجنوبي ورتبنا ونظفنا وزرعنا فيه أشتال، وبرضو كنا مبارح متواجدين في الطيبة وكلنسوة لتنظيف وزراعة، وبالطيبة رحنا على دار المسنين رسمنا البسمة على وجوههم فرحنا معهم، وبدار الإيمان برضو في الداخلية كنا مع الأطفال سمعنا مشاكلهم حكينا معهم شوي تعرفنا عليهم عشان نعرف شو هي الفجوة اللي موجودة بمجتمعنا، عشان نقدر عن جد لما نرجع بهذا الانتماء للبلد وللمجتمع نعرف شو عم بمرك أولاد شعبنا، عشان هيك لازم نعرف شو عم بمرك غيرنا وشو عم نمرك إحنا كمجتمع عشان نقدر نحسن منه ونرجع له برضو بالمقابل.
1: بتشعر أنكم بتعملوا من خلال ذلك في تطوير الحيز العام في في في يعني بتغذوا الرغبة لدى هؤلاء الشبان والشغف في مواجهة التحديات؟
2: صحيح. إحنا بالأماكن اللي كنا متواجدين فيها اللي هي طبعا كلها حيز عام، كانت من مدارس لرسم جداريات اللي هي بمنطقة ببلدات عربية، كنا وراح نكون إحنا بعدنا طبعا بنصف أسبوع العطاء وراح نكمل اليوم، إحنا متواجدين لأم الفحم لرسم جدارية بالحيز العام، متواجدين لكسال لتقضية بعض الوقت مع أطفال حضانة حكايات للزراعة، وكل هاي الشغلات هي مش بس بتجمل الحيز العام ومنخلين أحسن إحنا لمجتمعنا، بل إحنا نقضي وقت مع هذا المجتمع ونعطيه حقه ونحكي لشبيبتنا والصبايا إنه إحنا نقدر نبدع ونقدر نكون بهذا المجتمع جزء منه ونرجعه.
1: طبعا معنا الأستاذ محمد علي طه وهو عنده مداخلة في هذا الموضوع في مفهوم العطاء والانتماء.
3: في البداية اسمح لي أن أحيي هذه الأخت على هذا النشاط وأن أحيي هذه المجموعة، هذا شيء مفرح ويعطي أمل للناس، يعطي أمل لأبناء شعبنا ويعطي أملا للشبان والشابات من الجيل الجديد. العمل التطوعي هو ليس جديدا على مجتمعنا، أذكر أنه منذ الستينات والسبعينات والثمانينات كانت هناك مخيمات العمل التطوعي، وأذكر مخيم العمل التطوعي في مدينة الناصرة الذي كان يأتي إليه الناس من كل القرى والمدن العربية وحتى من مدن الضفة الغربية ومن قطاع غزة، كان يأتي الشبان والشابات ويعمل

0: كل ذلك أن نساعد الطلاب المدارس في نساعد الطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة أيضا في المدارس الابتدائية والثانوية، وعندنا طاقات كبيرة من الطلاب ومن المختصين من أبناء وبنات شعبنا. أنت انظر اليوم عندنا آلاف الطلاب والطالبات في التخنون وفي الجامعات وفي المعاهد العلمية، وهؤلاء يستطيعون أن يقومون بأعمال خارقة من أجل مجتمعنا.
1: طبعا هذا دعم كبير من الأستاذ الكبير محمد علي طه، إلكو ديما فيما تفعلون وتنشطون. حدثينا عن بداية شو بتجاوب الأستاذ محمد علي طه، وكيف الإشي بعود على نفسية هؤلاء المشاركين؟
2: اولا شكرا استاذ على دعمك وحكيك اللي اعطانا هيك طاقه، برضه احنا متوجهين لتكمله هذا الاسبوع التطوعي. واحنا يعني مش بس الاعمال التطوعيه اللي كانت من زمان هي الشيء اللي يعني مستمر بشكل ثابت، بل احنا دائما مجتمعنا العربي بيواجه تقلبات من أحداث لتغيرات بتصير برضو بالجيل الشاب. فطبعا أكيد لا ننكر جميعا أنه عم بتصير أصعب هاي الأعمال التطوعية، برضو في فيش تجنيد لدعم للشبيبة أنه لازم نتطوع ولازم هاي، لأنه هاي هي الوسيلة اللي بتنجحنا كمجتمع. فإحنا كجمعية ومركز مساواة شفنا أنه هذا الإشي أساسي أنه نتوجه للجمعيات اللي تعاوننا معها اللي هي برضو ناشئة تعتبر أو تعتبر مهمشة نوعا ما، والمجالس المحلية قررنا أنه نتعاون معها ومعهن نطلع بمشروع مثمر زي هذا، بالذات بالاختلافات اللي استعم نواكبها إحنا يعني بالأيام الحالية. وشفنا أنه التعاون معهن برضو خلق نوع من هيك يعني الفوت على انه احنا متواجدين وبكثرة، وهي الجمعيات رح تكون فعالة مش بس لعمل تطوع اللي هو على مدار اسبوعي، بل لازم نركز ونتعاون مع هاي الجمعيات والتبرعات والناس اللي تبرعت لنا بهذا الاسبوع، لازم نضلنا معهم مستمرين ونواصل هذا العمل المثمر ونواصل هذا الابداع والتطوع الانتماء.
0: يعطيكم الف عافية،
1: كل الاحترام،
0: كل الاحترام، والأهم الاستمرارية في العمل.
2: شكرا، شكرا جزيلا،
1: إلى اللقاء. شكرا جزيلا، يعطيك العافية، مع السلامة. مع السلامة.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة شبكة الأمان التي يعني خرج علينا ببيان هذا الأسبوع بروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة، اللي هي مكونة من ثلاثة أحزاب: الجبهة الديمقراطية، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني، والحركة العربية للتغيير، بشبكة أمان. وعدونا في الأشهر الأخيرة بأن يأتوا بشيء جديد، وكان هذا هو الشيء الجديد. شو تقييمك لهذه الخطوة اللي هي ليست جديدة بالمفهوم التاريخي، أتى فيها بها في حينه توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي، لكن شو تقييمك لها في هذه المرحلة تحديدا؟
0: شو هذه خطوة هامة جدا اليوم في هذا الوقت، هي خطوة نشيطة وخطوة عملية كبيرة جدا من أجل إعطاء شبكة أمان لشعبنا في البداية، لفئات شعبنا، للشبان، للطلاب، للعمال، للمثقفين، للفلاحين، للمزارعين، لأهلنا في النقب، لجميع أبناء شعبنا، هي شبكة أمان. وأيضا شبكة أمان للحكومة التي ستقوم بديلة للحكومة الحاضرة، لأنه نحن لا نطمح بحكومة أن كما نريدها أو كما نحبها أو كما، ولكن نريد حكومة أقل سوءا من هذه الحكومة الموجودة. وشبكة الأمان هذه أيضا هي مفيدة أيضا جدا للقائمتين. هي شبكة أمان أيضا إذا الموحدة دخلت
1: فاتت على الحكومة،
0: على الحكومة أيضا،
1: فالمشترك شبكة أمان للموحدة،
0: شبكة أمان للجميع، هي شبكة أمان للشعب.
1: المقصود الموحدة ستستفيد
0: 100%، الجميع سيستفيد من شبكة الأمان هذه. جميع الأحزاب، جميع أبناء شعبنا سيستفيدون من شبكة الأمان، والمجتمع الإسرائيلي اليهودي والعربي سيستفيد من شبكة الأمان هذه.
1: كيف بتفسر أستاذ محمد علي طه، وأنت يعني منذ سنوات طويلة أيضا مش بس في الأدب وإنما أيضا في السياسة، أنه هذه الفكرة لم تعرض في السابق، يعني منذ 92 لليوم لم تعرض كمان مرة غير من خلال الموحدة بمواصفات تختلف أرادت أن تكون جزء من الائتلاف.

0: شوفك
1: في... بعرف أنك أنت بتحافظ على توازنك بين الأحزاب.
0: أولا أنا أقدر جميع الأحزاب وأقدر نشاط الجميع وأحترم الجميع وعلاقاتي جيدة مع الجميع. في ظروف معينة في عام 92 عندما توفيق زياد وعبد الوهاب ضراوشي والأخ طلب الصانع الذي كان معهم وما زال حيا يرزق ونتمنى له الصحة الجيدة, هم الذين أعطوا في هذه الشبكة لحكومة رابين في ذلك الوقت, وهي كانت خطوة هامة جدا. نتيجة هذه الخطوة التي خطوها في ذلك الوقت جاءت أوسلو, ونتيجتها جاء عودة منظمة التحرير إلى البلاد, ونتيجتها أيضا الوضع الاقتصادي تحسن في البلاد, الوضع في سلطاتنا المحلية تحسنت, وضع العمال, وضع القرى, وضع العمال, كل شيء تحسن في ذلك الوقت نتيجة هذه الخطوة. ولكن ما حدث بعدها عندما تم اغتيال رابين هو كان اغتيال لعملية السلام واغتيال لهذه الخطوة أيضا. اليوم الظروف التي نشأت الآن في ظل هذه الحكومة السيئة, في ظل هذه الأوضاع السيئة التي نعيشها, وأنا أعتبر أنه أصعب ظروف عاشها المواطنون العرب منذ عام 48 حتى اليوم هم عاشوها في السنوات الأخيرة. نتيجة هذه الظروف كان من الواجب أيضا أن تعود هذه الفكرة, وأنا أحيي البروفيسور جبارين على هذه الخطوة وأحيي القائمة المشتركة عليها, وأمل أن يكون هناك تعاون أيضا بين المشتركة وبين الموحدة من أجل خدمة شعبنا ومن أجل مصالح شعبنا.
1: الموحدة لازم تكون مبسوطة بهذه الخطوة, لأنه شفنا أول رد كان فيه شوية عصبية وكأنه أنتوا يعني هاجمتونا في الماضي والآن عم تعملوا زينا.
0: أولا أنا هذه الأشياء شيء طبيعي أن تحدث أشياء, مع أنه أنا لا أحبها أن تحدث, ولكن في المعركة
1: مش من ما بطلت تنفعل وتحس, فيش عندك حساسية تجاه إذا بصير شوية مناوشات خفيفة؟
0: أنا جدا مرتاح إنه لا توجد مناكفات, توجد أشياء خفيفة وهذا شيء طبيعي.
1: لا, وجدل السياسي مطلوب.
0: طب الحياة, النقاش السياسي والحوار السياسي مطلوب وهذا مفيد جدا, وأنا أحيي جميع النشطين في مجتمعنا من جميع الأحزاب على التزامهم بالأخلاق وبالنقاش الحر والنقاش الهادي والنقاش المؤدب. شيط أنه الموحد عندما انتقدت ذلك أعتقد أنها تصرعت أيضا في ذلك, ولكن هذا في رأيي أنه شبكة الأمان هي مفيدة للقائمتين. وإحنا طول الوقت نحن
1: بس إيش طبيعي أبو علي أنه أنتوا انتقدتوا, يعني كمشتركي انتقدتوا الموحدة بسبب كونها دخلت الائتلاف, الآن أنتم تقومون بفكرة شبكة الأمان اللي هي جزء من السير على طريق الائتلاف.
0: لا شوك, هي ليست ائتلاف, هي الدعم للائتلاف في مواقف معينة. يعني أنا مثلا لا أريد أنه شو أنه
1: بتكاش انت دعم أعمى.
0: في دعم معين في حدود معينة, هناك يجب أن يكون تفاهم في قضايا معينة في اتفاق بين القائمتين. هذا في القضايا هي المشاكل من نفس المشاكل, نفس الوجع, نفس الألم الذي يعيشه الشعب, وكل القائمتين كل قائمة تعمل من أجل مصلحة هذا الشعب, كل واحد لها رؤية خاصة ولها نظرة خاصة.
1: بناتنا اللي سامعين 60 70 ألف 100 ألف مش عارف قديش نسبة الاستماع في هذه الساعات, أجندة مسموعة بشكل كبير, ليش بيطلعوش مع بعض على حتى على المهرجانات الانتخابية؟ بيقولوا طلع صوت له أو صوت له المهم تصوت, صوت له أو صوت له المهم تصوت. يطلع يوسف جبرين مع منصور ده مع منصور عباس مع بعض على اجتماع, شو رأيك في الفكرة؟ أنا بدعيهن, بتعرف شو أنا بدعيهن؟
0: إيش فكرة مثالية هذه؟ إيش أنت
1: طوباوية؟ طوباوية؟
0: نعم.
1: من بينك كنا مشتركين.
0: هاي فكرة مثالية, ولكن أنا عندما أسمع منصور عباس وأسمع يوسف جبرين وأسمع أي واحد من القائمتين
1: بهجموش بعض,
0: بقول إذا بتكاش صوت تعال إلى صندوق الانتخابات, تعال صوت
1: للآخر,
0: إذا بتكاش صوت للآخر. وهذا
1: ما قاله فاتن اليوم,
0: والجميع يقولون ذلك. كل يعني القادة في القائمتين.
1: شو رأيك نجمعهم الجمعة الجاية الأسبوع القادم على الهواء منصور بدون بلاش يروحوا يلفوا على الناس، منصور ويوسف على الهواء ويطلقوا هذا النداء للناس عبر الأثير.
0: أنا أحب ذلك.
1: شو مناكفات لبناتنا؟ تفضلوا.
0: أنا أحيي ذلك وأحب ذلك، وأنا كنت حتى أفكر أنه أن نقف معا، يعني أن يقف يوسف جبرين ومنصور عباس مع لجنة الوفاق أمام الجماهير وكون هناك نداء، لبوا نداءنا وتعالوا إلى صندوق الاقتراع، لبوا النداء، ارفعوا نسبة المشاركة في الانتخابات، هذه انتخابات وجودية أكثر من مصرية، نرجوكم جميعا رجالا ونساء شيوخا وشبانا أن تأتوا إلى صناديق الاقتراع.
1: وقبل صناديق الاقتراع تعالوا عند برنامج نادر أبو تأمر على الأجندة، وتعالوا من هون أطلقوا نداء لكل الناس.
0: أنا ما بعملش دعاية لا
1: لناش نعمل دعاية لحدا، ولكن إحنا بنعمل دعاية لمصلحة المواطن.
0: أنا بدي مصلحة شعبنا، مصلحة الناس، مصلحة أبناء شعبنا أن يلبوا نداء، وأن يأتي الجميع إلى أن تكون نسبة عالية في المشاركة في الانتخابات.
1: نعم.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: وأنت آخر مرة الأستاذ الكبير محمد علي طه زار حديقة الحيوانات؟ سؤال غريب.
0: سؤال غريب.
1: بس وأنت آخر مرة زرت ذات مرة؟
0: زرت من عدة مرات.
1: أه.
0: لما كنت مدرس دائما
1: كنت أخذ معك طلاب وتفرجيهم. نعم. في الأيام في الرحلات التعليمية وما إلى ذلك.
0: أما الآن أنا أغبط أحفادي عندما يذهبون إلى زيارة حديقة الحيوانات.
1: نعم. تعرف ليش أنا مش بالصدفة بحكي لك هذا الموضوع وذلك
0: ما حدث مع النمر؟
1: لحظات من الرعب تحولت إلى مأساة دامية أمام أعين الزوار في حديقة حيوانات شمال إنجلترا، وهذا ما نريد أن نتحدث عنه. شاب بريطاني عمره 23 سنة بفوت على حظيرة نمر سيبيري مفترس وزنه حوالي 200 كيلوغرام، يجد نفسه وجها لوجه أمام أنياب الوحش وحدث ما حدث. تعالت نحكي مع رئيس طاقم الأبحاث لتطوير الدماغ والتربية في كلية أورنيم الدكتور رائد معلم. أهلا وسهلا بك دكتور رائد، تحياتي.
3: أهلا زميلي لك ولكل المستمعين، يعطيك ألف عافية زميلي.
1: حدثنا عن يعني مثل هذا المشهد المرعب اللي بتعرف أنت إحنا لا نراه إلا في السيناريوهات البعيدة عن الواقع، وفجأة نرى أمامنا وفي العدسات تصور كيف يحدث كل ذلك.
3: يعني هاي حقيقة زميلي نادر انه يعني الزيارة هاي مش سهلة، الواحد يدخل الى داخل حديقة اللي فيها حيوان نمر، وحقيقة النمر هذا وصح انه متابع للقطط، ولكن بدنا نعرف هو كائن حي مش اجتماعي، هذا كائن حي يفترس، وهو عمليا مش شرط انه يكون يعني جائع وكان جوعان. فعمليا لما أنا إنسان بدخل لمنطقة في منطقة النمر، فأنا بهدد المحمية اللي عنده، ولذلك النمر عمليا حتى لو كان جائع أو مش جائع هو عمليا حاول يحمي المنطقة اللي فيها. لا بالنسبة له النمر إنسان أو مش إنسان أو أي كائن حي، عمليا هذا أنت تحديت على منطقتي، ولذلك طريقة المقاومة هي عمليا الهجوم، وطبعا عنده فك ومخالب قوية جدا، وعمليا هو حاول يعني بهاي الحالة القتل كانت سهل جدا، أو بشكل عام الكائن الحي هذا أو شيء سريع، الأنياب اللي عنده قوية جدا بالإضافة المفك، وعمليا ممكن جدا بسهولة يقطع الشرايين اللي عنده أو يقوم في بالأساس بيمسك في منطقة الرقبة بيسكر جريان الدم إلى الدماغ، وبهاي العملية وبفترس الكائنات الحية مثل الغزال أو الحيوانات اللي بتغذى عليها في منطقة المناطق البعيشة فيها عمليا. الآن اللي أنا فهمته أنه الشاب هو كان يعاني من مرض نفسي، وما بعرف إذا حقيقة هذا هو السبب، بس هذا بقول إنه للحيوانات المفترسة نعرف إنه هي مش قط في البيت أو كلب مربى في البيت، هي حيوانات اللي بتنقض بسرعة كبيرة إذا أنا قربت للمنطقة المحمية، وهذا عمليا اللي صار مع الإنسان المسكين اللي دخل لمنطقته، وكان للأسف ما كان يقدر يقاوم لأنه قوة المخالب مع الفك اللي عند النمر. ويمكن تسمعتوا عن ببلادنا كان في نموره كان في حته مره مقاومه في منطقه الشمال لمحاربه نمر، كان معاه سكين يقدر يدخل ايده واحد من ريان في داخل الفم وقدر يخذى على النمر من خلال السكين. هون الشاب ما كان معاه امر، احنا بنحكي هذا على نمر سيبيري اسمه اليتيا، وزنه حوالي 200 كيلوغرام زميلي، يعني عمليا 200 كيلوغرام.
1: هذا ما قلنا، لكن احنا بتوقعش بشكل او باخر من الضحيه اللي وقع بين فكي وقبضات هذا النمر انه يقاوم، لكن على الاقل ما فيش وسائل حمايه في المنطقه. وين الحارس اللي بعرف انا كمان مزودين بادوات ووسائل خاصه من اجل حمايه سلامه المتنزهين الزوار؟
3: انا بعتقد لا شك انه هون كان في فشل في عملية الحفاظ والأمن. بعدين كيف قدر يدخل بهاي الطريقة؟ عشان هيك يعني لا شك إنه في مشكلة كبيرة من ناحية أمان. وهذا دائما يعني إحنا بدنا نكون حذرين لما بنروح على أي حديقة، بالذات مع الحيوانات هاي اللي فوق 100 كيلو، معناتها وزنها قوي جدا. وحتى لو كان في كاميرا، أقول لك زميلي، حتى لو وصلوا الناس حاولوا يساعدوه، أنا بعتقد القضية قضية وقت قصير جدا، لأنه عملية الدفاع والافتراس السريع والسلوك عند هذا النمر ما بيعمل حساب لأي كائن حي، حتى لو أنه تم تبييته. يعني هذا طيب مش موجود بالطبيعة.
1: طيب خليك معنا دكتور، حتى لو كنت مستعجل شوي، لأنه يعني ما عندنا قامة أدبية وسياسية وثقافية مهمة جدا في الأستوديو، الأستاذ الكاتب الكبير محمد علي طه. خلينا نسأله لأي درجة في رواياتك وأدبك الحيوان احتل حيز؟
0: شوف، أنا كتبت عن حيوانات، كتبت عن الكلب، وكتبت عن القط، وكتبت عن الطيور، وكتبت عن الجمل، وكتبت كذا. أما عن الحيوانات المفترسة
1: ما كان ليش تجربة معها،
0: لم تكن لي تجربة. ولكن عندما ذكر الدكتور الآن الحادث الذي حدث في الستينات مع النمر، أنا أذكر ذلك الحادث وأذكر ذلك البدوي من الجليل الأعلى الذي استبسل
1: وتمكن
0: أن يتغلب على النمر. ما زلت أذكر ذلك الحادث في الستينات حدث. ولكن أنا أتساءل كيف المسؤول، كيف سمحوا لهذا المواطن
1: أن يصل جوا،
0: أن يصل إلى هذا المكان؟ كيف سمحوا له لذلك؟ وين الرقابة؟ أين المسؤولية؟
1: فيش سياج.
0: كيف سمحوا له؟ حتى وعند الدكتور قال أنه ممكن يكون مريض نفسانيا، وهذا أسوأ، أنه إذا كان عنده مرض وأن يسمح له أن يهلك
1: يصول ويجول.
0: كيف حدث ذلك؟
3: يعني كمان في ملاحظة مهمة جدا نعرفها إحنا كبشر، الاختلاف كبير بيننا وبين الكائنات الحية المفترسة. عندنا في دماغنا في البري فرونتال كورتكس أو مسميها الدماغ الأمامي اللي بيقدر ينظم سلوكنا. عند النمر والأسد والحيوانات المفترسة العملية التهديد والاستجابة الافتراسية عندن سريعة جدا، ما عندن جزء أمامي متطور. عندن الدماغ العاطفي اللي غادي بنسميها اللوز الدماغية اللي بتحرك الرد الفعل السريع، هذا اللي بيعطي عملية الاصطياد والانقضاض على الكائنات الحية. وقضية الوزن والحجم يعني مهمة جدا، فهي الحيوانات ما عندها تفكير واعي، عندها إمكانية السورفايفر أو البقاء. ولذلك زي ما تفضل الدكتور عزيزنا، عمليا اللي صار مع البدوي بالجليل كان كمان النمر بلادنا كان صغير نسبيا.
0: أيوة
3: زي هذا النمر.
1: نعم.
3: وكان معه السكين وقدر يتحرك يعمل الطريقة، كونه بدوي كان عمليا في الطبيعة، فكان عنده خبرة أكتر وقدر ينجح بها العملية.
1: نعم، نريد أن أشكرك ودائما كل السلام لجميع المتنزهين والزوار وخاصة لحدائق الحيوان. شكرا جزيلا لك دكتور رائد معلم على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة.
3: شكرا عزيزي،
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. تعال نحكي أستاذ محمد علي طه عن الأجواء العامة بين الناس الآن. أنت موجود كمان بين الناس، يمكن التهيت في قضية شخصية كمان مع واحد من أولادك، نحن نتمنى له الصحة والعافية. لكن عم بتشوف الناس مهتمة في المشهد الانتخابي؟
0: طبعا في اهتمام، يوم عن يوم عمال بيزيد الاهتمام. يعني ما نلاحظه في هذه الأيام يختلف عما كان قبل أسبوعين. كل لما اقتربنا من 27 عصرة من يوم الانتخابات تبدأ الحركة أكثر. ونحن نلاحظ أن الأحزاب أيضا بدأت زيارتها للبيوت وللقرى وللشوارع، توزيع النشرات الإخبارية. طبعا مع أنه اليوم
1: مش تأخرت. وكمان سؤال، يمكن هاي النشرات كانت في الماضي، هي الموضة بعدها اليوم تنفع؟ اليوم مش النشرة اليوم بيوزعوها عن طريق الواتس أب وغيره وغيراته والشبكات الاجتماعية؟
0: ما زال هناك قسم من جماهيرنا، قسم من شعبنا يحتاج.
1: حتى أنا وياك لما بنحكي مع بعض كثير مرات بنحكي على الواتس أب.
0: لا، وأيضا في ناس ما زال قسم من هذا الشعب يحتاج له. ثم أنت عندما تسير في الشارع وتوزع نشرة أنت تجلب الناس إليك، الناس يتحدثون معك وأنت تقترب ويبدأ حوار بين المرشح وبين الجماهير.
1: البعض يسألون وأنت مش في موقف دفاع عنهم، ليش بيفطنوا في اللحظات الأخيرة؟
0: ليش مش
1: خلال الأربع سنوات منشوفهم في الشوارع مع الناس، منشوفهم في المناسبات، لأكون منصفا، منشوفهم في المناسبات،
0: في كل المناسبات المفرحة والمحزنة.
1: نعم، يتواجدون،
0: نجد أعضاء الكنيسة موجودين،
1: وأنا أشهد على ذلك،
0: وهذا الشيء واضح. نعم، جدا
1: في بيوت الأجر، في الأفراح، في المناسبات المختلفة، في المناسبات الوطنية،
0: في مناسبات وطنية، أي مناسبات تجدهم. وأعضاء الكنيسة العرب هم أكثر أعضاء كنيسة لهم علاقة مع الجماهير ولهم علاقة مع الشعب وعلاقة مع الناس، وهم معروفون جدا.
1: بدي أسألك عن سيغالوفيتش، خطوة منيحة أنها الموحدة جابت عندها شخصية يهودية اللي هو ليس تماما منسجما تماما مع فكرة الموحدة.
0: شوك، أنا أعتقد أن هذه كانت خطوة جريئة جدا عند منصور عباس، وخطوة تحتاج إلى جرأة كبيرة. أن نعم. يجيب واحد من حزب يحمل أفكار صهيونية ومن حزب صهيوني وشخصية أمنية وأن يأتي به وأن يرشحه في القائمة معه المكان الثاني، إيه هذا عمل جريء وعمل يحتاج إلى شجاعة سياسية. وأنا شوف هناك تقييمات عديدة لذلك، هناك من يوافق على ذلك، هناك من يعترض على ذلك، ولكن أنا أعرف أنه منصور عباس هو درس هذه القضية، درست دراسة جيدة.
1: نعم.
0: واختار الخطوة التي تناسبه وتفيده.
1: نعم، وضعته قائمة، لكن هذه القائمة طلع منها اثنين، جعفر فرح في البداية قبل تقديم القوائم، وسامي أبو شحادي اللي امتنع عن الترشح بناء على نزولا عند طلب رئيس المحكمة العليا بعد المقال اللي كتبه في 8 أكتوبر. بداية، هل تأثرت القائمة بهذين التغييرين؟
0: أوكي، أول شيء عملت هزة في البداية وعملت نقاش واسع، وكانت حديث مهم جدا، يعني قضية هامة جدا، سواء كانت قضية الأستاذ جعفر فرح أو قضية الأستاذ سامي أبو شحادي، كل واحدة منها كان لها خصوصياتها. ولكن كما لاحظت أن المشتركة قد تجاوز ذلك وتغلبت على ذلك، بل استفادت أيضا من ذلك وعملت خطوة إلى الأمام، تنشيط جماهيري وتنشيط شعبي وتنشيط انتخابي أيضا أفادها ذلك الأمر.
1: القائمة اليوم بعد ما طلع منها سامي أبو شحادة تغيرت تركيبتها عمليا، هو راح المقعد الثالث، هو كان الثالث،
0: طيب
1: فات محله الرابع،
0: الرابع الثالث والخامس الرابع، كل شخص مرشح تقدم خطوة إلى الأمام.
1: لكن كان في هناك تناوب معين، تناوب بتغير بناء على ذلك.
0: أنا لا أعرف ماذا سيحدث الآن. إذا القائمة حصلت على 9 أو على 10،
1: لا حاجة إلى التناوب،
0: يعني ما في حاجة إلى التناوب. وأنا أمل أنه أن تحصل القائمة المشتركة على هذا العدد من النواب وأن لا يحتاجوا إلى التناوب.
1: طب كيف بتفسر أنه اليوم القائمتين مع بعض في الاستطلاعات تحصلان على ما كان يتوقع أن تحصل عليه قائمة مشتركة واحدة رباعية؟
0: لأنه شعبنا يشعر،
1: يعني فجأة قائمتين أحسن من قائمة؟
0: شو بقى، مش أحسن ولا أفضل، كل هاي هناك وجهتان نظر. قسم كان يريد قائمة مشتركة، والأكثرية الساحقة من أبناء شعبنا كانت تريد قائمة مشتركة. ولكن عندما وجدنا أنه لا إمكانية إلا بوجود قائمتين، الناس اقتنعوا بذلك، والأحداث اليومية ما يحدث ما يتصرف به اليمين الإسرائيلي، تصرفات اليمين البشعة والقاسية وضد المواطن العربي وضد اللغة العربية وضد الوجود العربي، هي التي تدفع الناس أيضا أن تفكر أنه لا البحر أمامكم والعدو أمامكم، البحر وراءكم والعدو، وليس لكم إلا الصندوق الاقتراع.
1: أستاذ محمد علي طه، يمكن أنت صرت فوق 70 سنة بتصور؟ لا
0: أنا مش فوق 70، أنا فوق 80.
1: فوق 80 العمر كله إن شاء الله. وأنا أتساءل شو اللي بخلي إنسان يعني بقامتك أو قيمتك الأدبية السامقة وبهذا الجيل يشتغل من أجل توحيد الجماهير العربية؟ لجنة الوفاق أنا بتصور أنتوا يمكن تصرفوا منها على جبتكم، بتروحوا وبتجتمعوا وبتطلع الأوقات، بدل ما أنا عارف تعيش مع الأحفاد والأبناء والروايات والمزيد من الكتاب والإبداع، بتقول أنا بدي أحاول أوحد الأحزاب. ليش؟ بأي شو الدافع الهاجس الداخلي الوازع الداخلي اللي فيه؟
0: أنا شوك عندما بدأت الكتابة، أنا أردت، كان عندي عدة أهداف. الهدف الأول أن أحارب التخلف العربي. الهدف الثاني من أن أحارب الظلم والاضطهاد وأحارب الفقر والجوع وأن أحارب التمييز. والهدف الثالث هو أن أزرع الأمل، وهو أهم شيء في كتاباتي وفي عملي السياسي، هو أن أزرع الأمل عند الناس، أن أزرع البسمة على وجوه الناس، أن يحب الناس الحياة. وأنا عندما أعمل
1: ولما تسمع أحيانا بعض يعني بعض الكلمات اللي تطلق بحق لجنة الوفاق، لجنة رفاق، لجنة نفاق وما إلى ذلك، كيف بأثر عليك؟
0: أقول لك الحقيقة لا أتأثر بذلك.
1: فعلاً.
0: أنا شوف، أنا أعرف.
1: كونت.
0: نعم.
1: هذا الدرع الواقي.
0: نعم، عندي الدرع الواقي. أنا أسمع شو مرات أنا ألاحظ بنتي أو ابني حفيدي أو حفيدتي يتضايقوا من ذلك، فأنا دائماً أتحدث معهم وأقول لهم ألا تتأثروا، من يعمل أن أنبياء هجموا وانتقدوا أيضا من عائلاتهم ومن أقاربهم ومن مجتمعهم. فإذا الأنبياء تعرضوا، أي مفكر، أي فيلسوف، أي مصلح تعرض إلى هجوم، فالشيء الطبيعي.
1: مستمرون في الوفاق؟
0: نعم مستمرون
1: يعني في الوفاق. كمان في
0: نعم.
1: رغم استقالة بعض أعضائها،
0: طيب
1: بروفسور سليم حاج يحيى، بروفسور سامة معاري،
0: شو أصدقاء أعزاء لي، هم أحترمهم وأحترم مواقفهم، وكل إنسان له رأي. وطبعا هي مسيرة، في من يكمل هذه المسيرة، وقسم بتعب، شيء طبيعي ما يحدث.
1: شو بتتمنى للناس، كل الناس في كل مكان؟ في عنا هيك دقيقة من الأمنية الطيبة اللي تطلقها عبر أثير برنامج على الأجندة.
0: أنا أتمنى الحياة السعيدة للناس، وأتأمل أن يعيشوا بصحة جيدة، وأتأمل أن يحل السلام والتفاهم، وأن تسود المحبة كذا، وأن يتخلص شعبنا من العنف، آفة
1: الجريمة.
0: الجريمة التي تحدث في مجتمعنا، آمل أن نتخلص منها، وأن تعود قرانا تعيش حياتها الطبيعية، حياة المحبة، حياة الأخوة، الحياة العائلية، المودة.
1: اكتشفت أنك شخص حالم كمان.
0: طبعا أنا
1: رغم كل واقعيتك.
0: نعم أنا اسمع، أنا أحلم دائما بالمستقبل الجميل، أحلم دائما بالحياة السعيدة، أحلم بالخير، أحلم أن تكون أن الناس يعيشوا حياة أفضل، أحلم بالسلام، أحلم أن شعبنا الفلسطيني أن يتخلص من الاحتلال، أن يسود السلام في هذه البلاد. هذا حلم يجب أن أعمل دائما من أجل تحقيقه. وأنا عندما أعمل في لجنة الوفاق أنا أعمل من أجل أن تتحقق أحلام شعبنا، من أجل أن أحمش هذا الشعب.
1: في رواية إشي قادمة، في قصة للأطفال، قصة للكبار.
0: قصة أطفال، نعم توجد قصة أطفال في عند الناشر الآن، في دار الهدى، في توجد قصة جديدة للأطفال، وعندي هناك
1: دوام الإبداع والنشاط. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد علي طه، أديبنا الكبير رئيس لجنة الوفاق الوطني، على أنك كنت ضيفنا هنا في برنامج على الأجندة.
0: وشكرا لكم على الاستضافة.
1: جوسلين محميد إبريق، أوسكار أحمد عوسات نقلنا إلى التلفزيون. هيك أنت تتفرج، هيك موجود أنت بالتلفزيون حاليا، ها يا محمد علي طه موجود في التلفزيون كذلك.
0: أول مرة بشوف حالي في التلفزيون.
1: أهلا وسهلا أنت نجم. أهلا وسهلا فيك. في الإعداد والتقديم كان معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، يوم الأحد نلتقي كمان مرة إن شاء الله الساعة 8 الصبح. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: أهلا بكم مع عناوين الساعة. نبأ يفيد أن حزب الله أطلق مؤخرا عدة قطع جوية فوق الشريط الأمني. استئناف تنظيم الرحلات المدرسية في الشمال. توقع هدم عدة منازل في قرية أم نميلة غير المعترف بها. استمرار المؤتمر السنوي لجمعية الأطباء العرب في النقب، والجو يكون خريفيا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار العاشرة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. علم اليوم أن سلاح الجو رصد منذ نهاية الشهر الماضي فوق الشريط الأمني في جنوب لبنان 3 قطع جوية على الأقل أطلقها حزب الله بهدف جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الدفاع. وفادت الإذاعة العسكرية بأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض قطعة واحدة فقط. انتهى اليوم تجميد الرحلات المدرسية في الشمال والذي أعلن عنه قبل 3 أيام عقب مقتل تلميذ وجرح أكثر من 20 خلال العبث بقنبلة قديمة. وتم التجديد على تعليمات الأمان مع التركيز على حظر لمس مخلفات الحرب. أورد نبأ مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر. تبين من تقرير جديد لصندوق النقد الدولي أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل أكبر تهديد على اقتصاد دول المنطقة وآسيا الوسطى. وقال المدير الإقليمي في الصندوق جهاز أزعور إن الحرب تلحق صدمة اقتصادية بهذه الدول، خاصا بالذكر الاضطرابات في مجال الطاقة. إلى قرية أم نميلة غير المعترف بها شمالية راهط وصلت صباح اليوم طواقم التابعة لدائرة أراضي إسرائيل، ترافقها قوات من الشرطة، وألصقت أوامر هدم على عدة منازل غير مرخصة تابعة لعائلة الزيادنة. أورد نبأ مراسلنا نواف النباري. يستمر في بئر السبع المؤتمر السنوي لجمعية الأطباء العرب في النقب، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن المؤتمر يخصص لبحث آخر المستجدات في تشخيص الأمراض وعلاجها والتحديات التي يواجهها الجهاز الصحي. نلفت انتباه مستمعينا أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة. في أورشليم القدس وجبال الجليل 22، حيفا والناصرة والجولان 26، تل أفيف واللدوبر 27، وفي بحيرة طبرية 28 درجة مئوية. في 11 مستمعين الكرام، لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. على قناة مكان
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
9: دقيقة حبيبي بس شوي.
10: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج
1: ماريا وعرين.
0: صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عرين.
0: كيف أنك تلتقي فيه كل يوم الصبح بالبرنامج؟
1: واو.
0: كيف أنه وصلنا ليوم الخميس وبكرة معطلي؟
1: ووين؟
0: كيف أنك بتحبي تستني دايما الويكند؟
1: ثلاث ووا.
0: بتعرفي مبارح لأول مرة بحياتي بتصير من لما أنا أم بغفى الظهر بيكون عندي قيلولي.
1: لا لأي ساعة طلعت من هون مبارح؟ أعرف
0: إيش؟
1: أي ساعة؟
0: لا القيلولي كانت على الخمسة.
1: على الخمسة مش على الوحدة.
0: ما اسمهاش قيلولي. لا
1: لا هي قيلولي. بفكر حدا بعرف أنت القيلولي بالضبط.
0: أربعة للخمسة قيلولي.
1: هي من التنتين للأربعة.
0: فأنا
1: بريت البلاد كمان السياستا بهي الساعات. السؤال إذا بتأخذ النومي هاي
0: يعني أنت من النوع، أنت من النوع هدول اللي إذا بعطوك ربع ساعة تغفي ترجع جديدة؟
1: لا ما بحبش.
0: لا عنك شي اياها
1: بحبش.
0: فش
1: بس يمكن بالشتاء هيك بتصير. بس
0: في كتير ناس بتاخد قسط من الراحة هيك بيعملوا زي ريستارت، نوع من ريستارت.
1: لا
0: مش ساعتين بتقومي مخبولة زي لا هيك ربع ساعة نص.
1: حلو. كيف صار هيك اشي انك
0: كيف في عدة احداث وتراكمات وشغلات اللي
1: مزبوط
0: هيك
1: خلو كل الولاد
0: مش عارفي ما سألتش ما تواصلتش.
1: حلو. شفتي وصارات حتى لما ما توصلتيش
0: وزعتن. الله يخلف عليها ميرا أخذتن.
1: ممتاز. شكرا لميرا.
0: كمان شغلي بحب أقول لك إياها.
1: نعم.
0: صدفة مبارح وميلت على شي محل حلو.
1: أصرف فيه بتعرفي
0: فعال
1: محل في... حلو أنا بعرفه.
0: جام. كان في جام موسيقي.
1: لا مبارح رحت على الجام. شو عرين؟
0: لا كله بالغلط.
1: لا
0: كله بالصدفة.
1: كنت انت بالجام؟
0: اسمعيني بالصدفة. صلني فترة مش متواصلة مع العالم الخارجي. صلني فترة بعرف شو عم بيصير برا.
1: حبيت انه الجام صار اشي هيك
0: من وحدي. من وحدي
1: مش رح اروح له اكتر.
0: من وحدي فعال كتير. لفجأة ضنقت عن العالم الخارجي.
1: تمام.
0: بروح مبارح على الجام اللي كان. واو
1: حلو كتير.
0: شفت في كتير مواهب.
1: شفت الطاقات.
0: شباب جديدة حلوة.
1: واحد واحد
0: صغار.
1: واحد واحد فيهم.
0: موهوبين
1: جدا.
0: جريئين
1: جدا.
0: موسيقيين محلاهم.
1: فيش إيش أحكي عنهم.
0: بفتحك المسرح وبيكون فيه لوح وبيسجلوا فيه كل شخص حابب يعرض موهبته.
1: تعال نشرح للناس إيش يعني جام. جام يعني إنه في ملتقى لفنانين موسيقيين اللي كل واحد بيعزف بشكل حر كيف ما بده وبنضموا له كمان عازفين وموسيقيين. فهذا هو الجام.
0: مبارح كان في عرض لأكثر من شخص اللي هو
1: كل واحد طلع وعمل.
0: بعدين كان في لوح ونضم بعد وبعد وبعد ناس من الجمهور حابين يعرضوا موهبا. اللي حاب يعزف، اللي حاب يرجل، اللي حاب يغني، اللي حاب يكون عفوي. بس كان في تفاعل كتير حلو.
1: كتير حلو.
0: ناس تطلع وتفوت تتغير. الجمهور كان مختلف. كل فترة وفترة
1: البانش عارين
0: في ناس موهوبة وكتير حلوة.
1: حلو.
0: وصغيرة.
1: حلو.
0: والعالم الخارجي بنادينا.
1: حلو.
0: بقولنا اطلعوا غيروا جو.
1: ممتاز.
0: وتعرفوا علينا وما تنقطعوش.
1: والحابب بيعزف ما يستحيش ويطلع وبيعزف. بنضموا له كمان ناس. فحلو عارين. أنا فخورة فيكي كمان قيلولة. كمان رحتي على الجام بالليل.
0: كمان شغلي مش شرط تكوني موهوبة.
1: بتعرفي كيف تعمل لما بدك
0: بالغلط
1: لما بدك بتلاقي لك الوقت.
0: بس بالغلط صارت.
1: تمام.
0: هاي الغلطة غلطة حلوة. لا يعني بقولك
1: حلو تمام.
0: المهم
1: نعم عارين
0: مش شرط تكوني بروفيشنال.
1: اوكي عارين
0: شرط تكوني عمي تطلع
1: تمام.
0: خلص
1: البنش.
0: وصل.
1: خلص وصل على الاخر.
0: ما اكملش.
1: لا خلص.
0: 0723355993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا قولوا لنا عملتوا اشي بالغلط بالصدفه هيك بلحظه شفتوا انكشفتوا لاشياء حلوه حواليكم ما كنتوش منتبهين لنفسكم فتره او رسائل نصيه على واتساب مكان
1: 0509713121.
0: واسا ماريا تقول لك وصاروا مصبحين على
1: لا بدي اقراها هاي حلوه لانه بتعطي طاقات حلوه. صباح الخير بعدين صباح الخميس. صباح الخير لاحلى ماريا وعرين ولكل مستمعينا الغاليين. حلو من قلبي بتمنى لكم
0: من قلبها
1: يوم مليان محبة وتفاؤل
0: من قلبه
1: وراحة بال
0: أكيد
1: قلبها
0: للجميع.
1: خلينا دايما نكون إيد خير لبعض
0: يا رب
1: ونزرع كلمة حلوة وابتسامة.
0: شو علينا
1: بكل مكان نكون فيه
0: صح
1: لأنه أحيانا كلمة طيبة بتغير يوم إنسان كامل.
0: مزبوط.
1: الله يسعد قلوبكم.
0: صح.
1: ويجعل أيامكم مليانة خير وبركة وسلام.
0: من مين هذا الكلام الحلو؟
1: من فادية شبالي.
0: فادية شبالي شكرا كتير على الكلام الحلو، وحلو نبدأ نهارنا بهيك طاقة.
1: رسالة.
0: صح.
1: صح.
0: آه شكرا.
1: حلو شفتي؟
0: كتروا منها كتروا.

0: صباح الخير وين ما كنتوا، انتوا مع برنامج ماريا وعارين تلفزيون وراديو مكان. صباح الخير. في اشياء هيك صغيرة بتقدر تغير مزاج يومنا كله صراحة.
1: زي مبارح صار معاكي قيلولة رائدة بتقولك القيلولة من واحدة للثلاثة.
0: اوكي فشو اسمها هاي اللي من الاربعة للخمسة؟
1: معرفش، هاي قيلولة عارين.
0: مهم نومي غفوي فنجان قهوي مزبوط، قاعدي مع ناس بتحبيهن، فجأة بتكتشفي ناس حواليكي حياة برا عم بتكمل وفيها نشاطات حلوة، أو حتى لحظة منحس فيها إنه أخيرا قدرنا هيك شوي ناخد نفس ونرتاح شوي.
1: زي
0: نرتاح
1: عين شوي أخيرا بالصدفة.
0: بالصدفة.
1: وأحيانا بنمرق على هاي التفاصيل من دون ما ننتبه قديش إلها تأثير كبير علينا. طلع عليك كيف اليوم
0: شفتي
1: حيوية. يعني كمان شوي رح نحكي عن القهوة وعن القعدات اللي بترد الروح وعن شغلات صغيرة بتصير بيننا وبين الناس وبتأثر على يومنا.
0: صباح الخير لكل الناس اللي معنا عم بيرافقونا، يمكن بالسيارة أو يمكن بالشغل أو يمكن
1: بالبيت أو بكل محل
0: وين ما كنتوا. أهلا وسهلا فيكو
1: ماريا وعارين.
0: صباح الخير كمان نصبح على طاقم البرنامج رانيا رشيد أبو نمر جسلين محميدي بريء بالإنتاج بالهندسة الصوتية إيلان هولتزهاوزن، ومعنا بالراديو المصور ناصر سعيد. وأحلى تحية إلك ماريا
1: وإلك عارين
0: دبينا. شو ماريا؟
1: نعم
0: شو رح يكون عنا اليوم؟ بعتولك، يلا بقولي لنا جزء من اللي بعتولك.
1: يسعد صباحكم يا رب بكل حب وود. اليوم الخميس
0: الخميس.
1: مع تمنياتي للجميع بنهاية أسبوع عطلة سعيدة.
0: صح،
1: اليوم بنخلص شغل بنرجع على الخليل وعلى اللي اشتقنا لهن. حلو،
0: برجع على العيلة.
1: الحيلولة كتبوا تكون بعد الفجر، القيلولة بعد الدور مباشرة وقت اعتماد الشمس بالسماء، العيلولة بتكون بعد العصر. يعني انت العيلولة مبارح كانت
0: عيلولة؟
1: هذا ابو الجود كتب لنا
0: عيلولة. عم بمزح ولا هيك حقيقي؟
1: لا شكله مرتبهن مزبوط يعني.
0: أوكي.
1: يا يا يا
0: حيلولة قيلولة عيلولة
1: عيلولة.
0: اوكي
1: حلو
0: حلو. في بعد
1: من قلب الخيام بغزة صباح الورد كله.
0: يسعد صباحكم.
1: مين مش عارف الاسم،
0: مش عارف من مين
1: الاسم. اكمل. واو هاي رسالة طويلة.
0: بلاش مش اسا.
1: لا اوكي. يسعد صباحكم بالخير والامل والسعادة، بتمنى لكم صباح حلو مثلكم. والله ما يا ماريا اللي بحسن نفسي الكلمة الحلوة والمصاري والفلوس، وهاي من
0: ماني ماني
1: من
0: مين
1: من البيج بن
0: مين كولونيل.
1: لا عند البيج بن.
0: إناس
1: إناس
0: إناس
1: إناس
0: إناس مادية
1: شكله هيك يعني بتقول إنه
0: هي مش مادية هي واقعية.
1: بالضبط. كمال.
0: لا أنا كيف يعني أقطشك؟ أنت بتقولي لي خلصت.
1: صباح الخير صباح النور ماريا وعارين، وألف مبروك ألف أبروك لأبو فادي نادر أبو تامر بنجاح ابنه رامي بامتحان الطب. صاروا واو كيف
0: ألف يعرفوا. ألف مبروك.
1: نهاية أسبوع سعيد. يسعد صباحكم صباح مشرق بالصحة والعافية ماريا وعارين الحلوين. كل الاحترام لعارين صارت تعطي فرص أكتر للرسائل. لا كولونيل هاي
0: أنا ماريا
1: من تحت راسك أنت يا كولونيل. عارين بلشت تعطي أكتر محل الرسائل وأنا عم بصير وخلص يعني.
0: كولونيل محمد أنت وماريا بعملكوا حساب أنا وبنفعش يعني خلص إحنا على الرسائل صرنا.
1: أوكي الله يسعد صباحكم ماريا وعارين ونهاركم سعيد من أمل من النقاب.
0: شكرا كتير لأمل. شو
1: بليز أغنية منطرني على غلطة شهور وأنت بغلطاتك مشهور لكلود الشمالي.
0: تنطرني على غلطة شهور لا أغني كتير قديمة
1: ذكرها. واو إجتنا الصورة.
0: صورة شو؟
1: من الخامي.
0: من الخامي؟
1: من الخامي.
0: من الخامي. واو صورة حلوة
1: كتير. تحية
0: شكرا كبيرة. لكل مين عم بيتابعنا يعطيكم ألف عافية. ومعنا كمان اتصالات. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح سامي. النور.
2: صباح الخير أحلى مريا وأحلى عارين.
0: يا أحلى سامي. يا أحلى سامي.
2: الطاقة والحلوية ليوم سعيد.
1: شكرا. الله. يا إجا آخر الأسبوع.
2: أنا عندي أنا فكرت الشغل على جنب واستنيت احتماعتين عشان أبدأ يوم يقول له كلها مع الطاق.
0: وينك اليوم بأي منطقة؟
2: والله أنت طالع قاعد شموني.
0: الله يسهل عليك يا رب.
2: ما
0: بقولوا في
2: وكفاية بس أسمع تشين وأسمع الحاجة تاعتين والمذيعين محمد كونيل ورايدة وسلمى وكلهم كلهم يعني إيشي كلنا جروب ما شاء الله صعب ندسرو
1: عم بسمين نادي أنا
0: سامين ده تشتي بنهاية الأسبوع
1: ياه أنا بحب الشتاء
2: تشتي تشتي بالعكس احنا بنحب الشتاء
1: صح
2: بالذات بنهاية الأسبوع
1: صح
0: فكرك
2: تركي مع العائلة تشوف البيت تطلعيش لو طلعت بتروح للعائلة بتشوف الحبايب والقرايب
1: صح أنا بحب الشتاء كتير
2: بدي أكيد أنا بحب الشتاء كتير بالذات الخريف
1: إيش بدك يا سامي احكي لنا
0: أنا معك
2: أحكي لك قبل شوي على الصدفات وما صدفي
1: والصدف
2: صدف إيه معلش أنا مبيع صدف معي صدفة
1: احكي لنا
2: بتأكل الأطفال بيبقوا واقفين على الصومت والمفارق
0: نعرف
2: متسويين طفل صغير ساعدته مش ليش ساعدته بقى عطيته راجع علي بكل عمي بكراها فتح ايده مكتوب على ايده كلمة بكل كراها كريتها بكلي وانا تفشي عن نتلي الكلمة هاي لحتى خلتني اسعد انسان يعني عن جد اسعد انسان يعني في الكون عشيم اللي كان لي إياها
0: شو الكلمة؟
2: كتب عيده رسم قلب وكتب جوتها بحبك لكل إنسان يساعده
1: حبيبي
2: كان لي كرهها يعني عن جد يعني شعرت إني بميت حبيته صراحة
0: قديش كلمة بسيطة مرضي يعني تأثيرها كثير يعني كبير عليك لحد اليوم مسكتك
2: من البيرة حتى السوان وبصوت عليه لما كان لي كرهها كلمة هاي
1: أحلاها.
0: وكتير مهم كمان نعبر للناس اللي منحبها حتى لو هن بيعرفوا بس نقول لهم هاي الكلمة
2: والله أنا بحب كل الناس الحمد لله مش عندي فرق بين X Y Z المحبة للكل لأنه رب العالمين أعطانا إياها ونحافظ عليها لفخوت عليش الوحيد يظل بيننا
0: مزبوط
1: مزبوط
0: شكرا كتير
1: شكرا
0: يا سامي ناخدها هاي الكلمة
1: منحبك يا سامي منحبك
2: كل المستمعين بس أنا بحبك أنا ومرتي وولادي
0: شكرا
2: جماعة كل بسموكم
0: لتحية لكل العائلة شكرا سامي
2: باي
0: باي باي
1: هابي ويك إند سامي
0: يلا معنا كمان اتصال
1: ألو صباح الخير
3: صباح الخير
1: صباح النور
0: من حبك يا عفاف
3: حايك عرين وماريا كثير عودك حلو ماريا عودك كثير حلو
0: بتعقدي ماريا بتعقدي بالعود
3: وانتو بتحكوا على المحبة المحبة أهم إشي إذا في عنا آية بالكتاب المقدس بتقول أحبوا المسيح أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم المحبة أهم إشي الواحد
1: صح
3: بالأول يحب غير
0: أمين يا رب
3: يحب نفسه يعمل الأشياء اللي لازم يعملها بعدين يلوم غيره
0: صح
1: صح 100%
0: صح يا ريت هيك
3: اللي بقولها اللي بقول لغيري يعملها أعملها أنا بالأول بعدين
0: أبدأ بحالي بالأول
3: أكيد
0: قبل ما
3: أكيد.
0: أتوقع من اللي قبالي 100% يا عفاف شكرا كتير لاتصالك
3: شكرا لك كثير
0: باي باي
3: أنا كنت بالعقبة أنا مبارك
1: أحلى عشان هيك ما سمعنا صوتك كم من يوم
0: استفدنا لك
3: على ثلاث ليال
0: يا سلام
1: مع وسام
0: دبروا حالا بدونك
1: لا يمكن كمان وسام والعروس
3: دبروا حالهم وكل شيء كان يستنونوا حضروا لي اكل
0: لما كمان دلعوكي عفاف دلعوكي
1: واو
3: الحمد لله
0: تستاهلي يلا المهم انبسطتي شكرا
3: انبسطت
0: باي باي عفاف
3: باي باي باي
0: تعال نروح مشوار انا وياكي
1: وين كزدوره ولا مشوار
0: على العقبه

0: ويكند الخميس انا بكره ما قتل
1: ايناس تبعت لك يا عريم ايناس قالت انه هي بتعرف بعمل النفسيه منيحه الكلمه الحلوه والفلوس ونحن شفنا من سامي انه حب كلمه بحبك
0: والفلوس
1: استا بتقول لك قلتي لها عنها انها ماديه
0: لا سالت
1: لا فهي بتقول انت سالتي وهي بتجاوب لا يا عرين مش مادي بس الحياة صارت هيك والوضع الاقتصادي السيء عنا كل شيء غلى ونار
0: مزبوط بس أنا يا إيناس قلت بعدين وصلحت حالي إنك أنت شو واقعي هذا الواقع شئنا أم
1: أبينا
0: صباح الخير لمين
2: صباح الخير
1: صباح النور مريسة حج مطر
2: احنا مريا واحلى عريم
1: تسلمي
0: تمام تشتي يا مريسة تشتي
2: على وشك على وانا
1: تحب مريسة تحب شو الصيف مريسة والعرق
0: تشتي طول العدس اعملي شرب
2: اول شيء سلام راسه لابو مات لوسام خوري
0: وسيم خوري احنا بنبعث له التعزينه الحاره
2: له عن جان يعني ابو مش اغلى من اهل مش اغلى من اهل حتى لو مش فيني تشغله من أهل
0: فقدان صعب أكيد
2: صعب

0: اهم شيء الصحه غالى من الامل على طول. اما الصحه
1: صحة اغلى من كل شيء. مزبوط.
2: صح يا مريسة.
1: شكرا كثير مريسة, يعطيك الف عافيه, نهارك سعيد.
0: باي باي.
1: باي باي. باي. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: هلا رائده,
3: يعطيك العافيه. اهلا وسهلا, بحكي معكم.
2: ايوه شو يا رائده؟
1: يعطيك من اي ساعه فايقه رائده؟
3: من الاربعة.
1: بكير كثير.
3: بقوم بصلي الفجر وهيك.
1: بضلك صاحي. كيف طاقاتك اليوم؟
3: الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لموضوعكم, صار معي مبارح شغلة, يعني رحت أصلي بالمغرب, بعد الصلاة في الساحات في واحدة تركية إجت عطتني.
2: ما أحلاش عم بيصير معكم هالأيام.
3: احتضنتني ولا في بعرفش أنا تركي, عاد بقولها شو يعني, اسأليها واحدة واقفة هيك بتعرف تركي صبية, بقولها اسأليها ليش احتضنتني, ولا بتقولها حبيتها من اول ما شفتها في صبيه وهيك بتجنن.
1: فتي قلبها
3: عن جد. ايش اعطتني طاقه
1: بدون يعني بدون بدون مقدمات بدون مقدمات.
3: شفتها اجت, انا كنت عند الساحه هيك بصور يعني المشهد العام, يعني ما شفتها اللي اجت احتضنتني هيك, ولا وبتطلع علي كثير, هي وجهها حلو شيء. بعدين اللي بقولها اللي لصبيه بقولها يعني اسالي لي اياها ليش هيك عملت معي, يعني ولا بتقولها حبيتها, يعني ما بتعرف مرات طاقات مرات سبحان الله.
1: صح صح, كثير مهم الطاقات كثير كثير, وبدون بدون يعني كثير اسباب يعني. خلص
3: جبت مكان ثاني مش بالاقصى بالمكان متدين انك تحسي انه شيء, لا مش صح. لكن بالاقصى مكان ايمان وإشي تقبلت هيك انبسطت عليها. صدق اني امبارح لليوم هيك حاسه انه في طاقه
1: هيك طاقات حلوه.
2: حلو منلخص الشغله
3: يعني ناس ما بيعرفك وهيك يو يجيكي بتحسي عن جد الطاقه الهاله اللي عند الانسان تنتقل من انسان لانسان بدون اي حاجه, بدون ما انك مثلا تتملقي تعملي تعطي.
2: فنحن بنلخص يا رائده الاشي انه سامي حكى كلمه حب, كمان شخص حكى له اياه, وانت
1: من محل عفوي
2: من محل كثير حلو, هذا بيعطينا طاقات لنهايه الاسبوع. احلى يوم
3: بالنسبه حبيباتي. بس شكرا. بالنسبه لسامي هيك احنا عندنا المتسولين مرات كثير بيعملوا هيك وسائل.
2: اكيد
1: ممكن
2: أكيد.
1: بس تعرفي شو
2: اللي بحتاج اعطاه وعمل له منيح. ولد صغير كمان
1: مش مهم من وين الاشي اجا, من تركيا, من متسول, من شب, من صغير, من
3: بالضبط. ما هو انه يكون تجاره مش تجاره.
1: شكرا
2: شكرا يا رائده, احنا نهار كمان مراسلات.
3: نهار طيب يا
2: سعد. باي باي.
1: لحظه واحدين نوقف عندها.
2: كانت معي امبارح.
1: شو صار
2: بالصدفه؟ طلعنا انا وابني والشريك شريك الحياه وقعدنا قعده.
1: اوكي
2: برا تمشينا مشينا هاي اللحظة بدون تخطيط ولا مناسبة.
1: قديش بيكون عنا مرات
2: يعني بالعسرية تعالوا نقعد نطلع شوي. عملت فرق كبير مبارح بكل نهار.
1: قهوي مع الأهل ممكن مرة,
2: أو لما مع أصحاب ما شفناهم مش من فترة. والغريب إنه مرات القعدة نفسها ما فيها ولا أي إشي غريب أو استثنائي. بنحكي عن يومنا, بنضحك على قصة قديمة, ويمكن نعيد نفس الحكي اللي حكيناه 20,000 مرة, بس بنروح منها ونحن حاسين انه ارتحنا
1: مفضفضين.
2: يمكن لانه الناس وجودها لحاله بيريحنا, ما بنحتاج نشرح كتير ولا نكون بافضل حالاتنا,
1: كنا على طبيعتنا. كنا على طبيعتنا بس مع الناس القريبة منا, يعني الناس اللي منعيش معها
2: بزيادة. يعني احنا منلتقي كل النهار وكل الوقت بخلقات بعد
1: بس
2: بالبيت,
1: بس فجأة هيك طلعت وغيرت جو صغير.
2: عمل كتير منيح لإلنا الثلاثة, يعني مع إنه قهروني كتير التنين.
1: مش مهم. يمكن القعدة اللي بترد الروح مش بالضرورة تكون طويلة أو مرتبة. يمكن اللي منحتاجه مساحة نكون فيها على طبيعتنا.

0: تختلف فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر المساء.

0: أجا أجا
1: هيا أجا أجا
0: هيا أجا أجا
1: هدو هدو هدو
2: هابي بيرثدي
3: هيا يا جماعة بس شوي
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين
3: أم يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن برنامج مريا وعرين

0: يسعد صباحكم مستمعين ومشاهدين مكان. ضيفنا الأول اليوم هو
1: رائد نخلي من شفا عامر.
0: شفا عمرو. شو هو؟ خبير ومتذوق
1: قهوة
0: وصاحب مشروع الريد
1: أوركا كوفي. صح؟
0: رائد كبر بعائله اللي إلها علاقة بالقهوة ومع
1: علاقة وطيدة.
0: شو علاقة؟ استنشق أول إشي استنشق ومش الحليب القهوة. ومع الوقت تحولت القهوة عنده من عادي يومية لعالم متخصص. درس عالم القهوة من ناحية التذوق والجودة واشتغل باستيراد القهوة المتخصصة وتوفيرها لل
1: محامس.
0: أوكي. وعنده كمان مشروع لأكاديمية القهوة.
1: أنا لا أعرف شو يعني أكاديمية القهوة.
0: أكاديمية القهوة.
1: أوكي.
0: أكاديمية القهوة ممكن يدخلوا لها ناس بحبوش القهوة. أوكي. ينفع؟ لا
2: منفضل يجوا ناس بحبوش القهوة خلينا يصيروا يحبوها.
1: فإحنا كتير منا بطلب قهوة حسب المزاج، سادة مع حليب، قوية أو خفيفة. بس بالنسبة للي بيشتغلوا بالقهوة المختصة، كل فنجان وراء تفاصيل كتيرة من مصدر البن وطريقة معالجته لحد التحميص والتحضير.
0: رائد يعني صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
2: صباح الفل.
1: وبما أنه أنا بحب كتير القهوة فقلنا بدنا نفهم كل هذا عالم القهوة، أكاديمية قهوة.
0: شو إيش مش فاهمي؟ بدها تخصص؟ كل حط الغلة.
1: شوي من الأول نبدأ.
0: شوي. لا ما أنا بدي أحكي شغلي. كل حط الغلة. كل حط غلاي. تغلي المي. معلقتين ثلاثة.
2: مزبوط.
0: شو بدها تخصص؟ أروح وأجي وبنو.
2: طيب أحسن تفسرها بالعكس، نحط الغلاي. قديش في كمية قهوة بكل معلقة بتحطيها بالغلاي؟
1: بعرفش.
0: وأنا بعرفش.
2: قديش في مي بالغلاي؟
0: بعرفش.
1: هلأ بتعلق
2: بحجم حرارة المي لازم تكون.
0: بعرفش.
2: تعال نقول عملتي غلاي وحبيتيها وتاني يوم بدك تعملي بالضبط نفس الغلاي اللي حضرتيها اليوم من قبل.
0: جسلين بتعرفي؟
2: كيف تقدر تعمليها؟
1: كيف؟
0: جسلين.
2: تقدريش.
1: لا
2: لانه انت عملتيها هيك
0: عفوي
2: انتويشن عفوي.
1: لا بس بقول عارفه اكثر من
2: اللي احنا بنسويه بالاكاديميه هو انه بنقيم العفويه وبنجي بنقول لاي حدا بده يفوت عالم القهوه انت بدك تكون باريستا. تمام. مش كفايه انك تعرف تشتغل على الميجنا تكبس وتطحن وتحط الايد بالمطحنه وبالميجنا وتعمل استخلاص لاسبريسو. بنجي نقول احنا بنعلمك ليش بتعمل هاي الشغلات وكيف تعملها في طريقه اللي لما انت بتفتح كوفي شوب او تكون تشتغل بشي كوفي شوب كل مرة كل يوم الزبون اللي بيجي لعندك يشرب فنجان القهوة تبعه يقدر يشرب نفس الطعمة ونفس الاستخلاص ويكون عنده دايما نفس التجربة اللي هو بحبها تكون موجودة عنده دايما. فكتير مرات نتطلع على القهوة كإشي اللي احنا نستهلكه انه يلا فنجان قهوة بدأ صحصح الصبح او اشرب وانا بطريق
1: الشغل. بدي اسالك رائد، هل هي عادي ان احنا بنكتسبها كل يوم الصبح من فيق بنشرب قهوتنا
0: جسمنا مدمن له
1: جسمنا او هي الطعمه نفسها اللي بتجذبنا
0: او هي الوقت أو الخاص
2: لنا؟ بتخيل هي اكتر، هي اكتر من عامل. هي اول إشي بمجتمعنا في العامل الاجتماعي انه نشرب قهوه مع بعض هو إشي اللي احنا بنحب نسويه لانه هو بجمع العيله بجمع الصحاب. فهي اول جانب. ثاني جانب زي كتير شغلات بحياتنا احنا بنسويها لان احنا تعودنا انه نسويها. انا متعود الصبح وانا سايق بالسياره اشرب الاسبريسو او الكابوتشينو. والشيء الثالث انه بالاخر الكافيين هو الشيء اللي جسمنا بتعود له
1: بده اياه.
2: ولما انا باخدوش بكل ساعه اللي انا متعود اخدها خلال النهار فجسمي راح يطلب. واذا بنشربش كافيين لفتره بعد 12 ساعه واحنا متعودين نشربه دائما جسمنا بلش يعطينا يقولنا لا راسك عم بجعك ليه لانه الكافيين ما وصلش اليوم لوين كان لازم يوصل. فهي اكتر من عامل اكتر من اشي. بس هي بالاساس كمان انه يكون عندنا وقت لنا لنفسنا. بالاخر احنا كتير مدوشين ومشغولين بالعالم اللي خلص فلتني اشرب فنجان القهوه اسا لحالي
0: تركني هاي تركني هاي اللحظه الوحيده اللي ضلت
2: عشان هيك نشرب شوي شوي وعمهلنا ومش زي التليان نشرب فنجان اسبريسو ونضلنا طالعين. لا ممكن فنجان اسبريسو
0: مقعدنا
2: معنا نص ساعه احنا فنجان الاسبريسو يبرد القهوه وبعدنا عم نشرب.
0: رائد الناس هون عم بتقول هذا الخبير من وين اجى
1: بالضبط؟
0: كيف فهم كله هذا؟ كيف ايش من وين ايش من انت؟
2: انا رائد نخلي ولدت بشفا عمير. العائلة اللي كل حياتها بالقهوة من جيل صغير. بتذكر والدي يدوق قهوة على المجلة في البيت
0: سامر نخلي.
2: وبتخيل من غاد الاشي اجا بالاساس. والاشي اجا كمان لانه كان اختيار لإلي أن أنا بدي أكمل بهاي المسيرة لأن أنا حبيت المشروع.
0: وانت فهمت أنه حبيت
1: بالضبط.
0: وانت...
1: وكمان سؤال بدي أسألك يعني أوكي في نحن نولد لعائلة معينة وبدنا نكمل الإشي بس أنت عم بتكمله بطريقة غير. جدا مختلفة
0: او عم بطوره يمكن
1: عم بروح لمحلات ثانيه مش
2: كنت بقول لو انه الاشي بس زي ما بقولوا فرض علي لانه خلقت بهاي العيله فكنت بضلني بالمصلحه العائليه
0: صح عادي زي ما ورثتها
2: وبشتغل فيها وهيك بس باللحظه اللي انا فهمت انه بالمشروع العائلي ما فيش مساحة اللي ممكن تكون مساحة شوي مختلفة لشو القهوة عم بتكون وعم تتغير بالعالم حالك. فأنا قلت أوكي تمام مصلحة العائلية
0: على عيني وراسي
2: في مين يكمل فيها عيني وعراسي اللي ورثها يخدها أنا بدي أعمل شغلات اللي عن جد فيها بالآخر كمان قيمة وبتخيل هاي وين فهمت أنا ليش بدي أكون بعالم القهوة. واحدة من التجارب اللي عن جد خلتني أفهم ليش بدي أكون بالقهوة المختصة خاصة
1: ونحكي
2: شوي شو عن قهوة مختصة هي أنا كنت بكولومبيا برحلة لمزارع قهوة والتقيت غاد مع تاجر قهوة كبير من كولومبيا اللي أنا بعرفه بشكل شخصي وكان قبل بأكم من شهر طالب مني أشتري قهوة معينة بسعر شوي أغلى لأن قال لي رائد اسمع إذا بتشتري مني هذا المحصول أنت وكمان أكم من زبون لإلي بالعالم إذا بتشتري مني هذا المحصول رح نقدر نبني جسر لعائلات مزارعين بمنطقة معينة بكولومبيا اللي هذا الجسر رح يوفر لأولادهن يروحوا على المدرسة بدل ما يمشوا كل يوم ساعتين عشان يقدر يقطعوا النهر رح يصير الإشي بتقريبا بثلث ساعة
1: فصارت مساعدة إيه كأنه أو
2: ف... فوقتها يعني لما أرجاني الجسر وأرجاني المزارعين اللي كنا عندهن
0: هي بطلت مسألة تجارة
2: إنه القهوة هي بطلت مسألة أشتري وأبيع أو هي مش سلعة اللي أنا بشتريها وبعمل منها مصاري بل هي إشي اللي أنا ممكن أغير فيه حياة ناس أوه. وبتخيل هون موضوع القهوة المختصة كتير بنسمع سبيشلتي كوفي أو هي مختصة عدا إنه الجودة تاعتها أعلى ومختلفة وطعماتها شوي مختلفة والإيحاءات اللي بنحسها والنكهات هي مختلفة هي قهوة اللي القيمة تبعت المضافة تبعت حتى المصاري اللي إحنا بنتفعها عشان نشتريها
1: بتساعد
2: توصل للآخر لآخر آخر آخر إشي اللي هن الناس الأكتر إشي بيتعبوا هن المزارعين والفلاحين اللي لحد اليوم إذا أنا بدفع حق فنجان الكابوتشينو 15 و20 شيكل يمكن هو بطوله منهن أكم من أجورة
0: فلما بس أنا المستهلك بعرف هاي المعلومة
2: المستهلك بمحلات معينة بعرف وعشان هيك القهوة المختصة بالعالم اليوم
1: غالي.
2: صارت موجودة بكل
0: صار
2: محل وصار فيها الرواج وصارت كمان وهي أغلى غالي. طبعا أغلى لعدة أسباب منها القيمة المضافة اللي إحنا عم نقول أوكي أنا بديش يكون في تاجر بسويسرا وتاجر بعرف شوين وأشتري منه ويشتري منه هذا وهداك بالآخر يدفع الإنسان الأبيض يدفع للفلاح بكينيا بالآخر دولار على الكيلو لما أنا عم بدفع 8 و9 و10 و12 دولار على الكيلو فبتخيل هذا مفهوم القهوة المختصة المش التقني لأنه بالآخر القهوة المختصة من ناحية تقنية هي قهوة بتمرق امتحانات معينة تذوق لناس متذوقين زي اسم كيو جريدرز إحنا بنقدر نعطيهن علامة معينة وإذا العلامة بتكون فوق 80 نقطة من 100 فهي بتعتبر قهوة مختصة
0: من أعطاك لقب متذوق؟
2: إسا بنحكي عن الموضوع
1: فهي القهوة المختصة يعني في بن معين في طريقة بروسيس
2: معين
1: اللي بتمرق سيرورة
2: تعني نقول المزارعين بكل العالم فهموا انه عشان يقدروا يعملوا اكتر مصاري هني بحاجة انه القهوة تبعتهن اللي بتطلع مرات من نفس الشجرة اللي كانوا يستعملوها وصلوا يستعملوها عشرات سنين لازم يعملوا لها طرق معالجة احنا بنسميها مختلفة او مرات يفوتوا علم على هذا الموضوع من تعنون صناعات مختلفة زي صناعات الكاكاو والنبيد شغلات من عالم التخمير اللي هي ممكن تعمل نكهات وطعمات جديدة ما كانتش موجودة اليوم بالقهوة اللي احنا متعودين نشربها كقهوة تعنقول تجارية وهاي المعالجات وهاي طرق التخمير وطرق تنشيف وطرق اللي ممكن مرات صرنا صاروا يستعملوا خميري صاروا يستعملوا
1: خميرة
2: من عالم النبيد مثلا صاروا يستعملوا كتير مرات عصير تمرة القهوة نفسه بخمروه برجعوه على التمرة صرنا نستعمل إشي بنسميه anaerobic fermentation تخمير لا هوائي بدل من نستعمل أكسجين بستعمله CO2 وبطلع
1: وكل هذا عشان يكون في طعم
2: كل هذا
1: خاصة
2: عشان يكون في طعم خاصة
1: للقهوة.
2: وهي الطعم الخاصة بالآخر بالنسبة للمزارع معناها إنه أكتر مصاري
1: مصاري
2: لأنه أوكي. نفس القهوة اللي كان يعملها بطريقة تقليدية ويأخذ عليها 3 دولار فجأة هو بيقدر يعمل طريقة غريبة جدا. وأغرب إشي جربته بآخر سنة كان مزارع من كولومبيا اسمه شادي أصله
1: لبناني
2: أصل سيدو لبناني عمل تخمير مع حليب بدل ما يحط مي خمر تمرة القهوة وسنحكي كمان القهوة تمرة وشو يعني تمرة بس وعمل تجربة مع حليب ودقتها وكان لكن. أول مرة بدوق بشرب قهوة وبحس حالي عم بكلها مش عم بدوقها لأنه كان السائل كان هالقد تعي نقول لذج لدرجة إن كان شعورنا عم باكل قهوة مش عم بشربها فهيك قهوة يمكن تنباع ب20-25 دولار للكيلو وفجأة المزارع عم باخد كتير قيمة أكبر من شو هو بيعمله عشان هيك اليوم
0: مش مجرد بون
2: عشان هيك اليوم أغلب المزارعين اللي عن جد موجودين بعالم السبيشلتي هن نسبيا ناس صغيرة بجيال بالعشرينات تلاتينات اللي أخذوا مزرعة أهل هنا وعم بيحولوها الإشي اللي هو مختلف
1: زي رائد
0: نخل
2: زي كتير إشياء
0: اليوم عم تتطور
1: رائد في فايب كبير اليوم للقهوة اللي ما كانش موجود يعني إذا بنطلع بالفايب ده أسمي بديش أسمي ترند لأنه مش عارفة إذا أقوله ترند هو مش ترند في الكل صار بإشي مرة كنا نشرب هالقهوة السوداء نغليها
2: نضلنا رايحين
1: ورايحين صح. فجأة الكابوتشينو الفرابوتشينو
0: اللاتي
2: المياجل الإسبريسو اللي صارت متوفرة كل واحد بيت. بالبيت عنده سيت أب ليلو مختلف
0: كله صار
1: يتباهى
2: صح مظبوط نحن لنا أكاديمية بس لا بتخيل أول شيء في تأثير السوشيال ميديا كتير مهم بهذا العالم بالآخر إذا أنتوا مجانين قهوة مثلي أو مثل كتير من الناس بتفوتوا عندي على الإنستغرام كل الفيد تبعي هو شغلات خاصة بالقهوة ودائما شغلات مصورة كتير حلو وبنشوف دائما اللاتي آرت وبيرسمه بالحليب وبعرفش إيش لأنه في ترند معين بس هذا ترند ممكن بحبش أقوله ترند لأنه
1: عشان هيك مش عارف
2: لأنه ترند هو إشي اللي ممكن كمان يبطل موجود ويكون عابر بينما هذا الإشي هو نوع من الإيفولوشن
1: تطور
2: تبع عالم القهوة إن كان كنا بعالم اللي نعمل غلاي وبعدين انتقلنا لعالم اللي بشرب قهوة بالكوفي شوب أو كنت بروما وشربت قهوة وفجأة بدي أعمل نفس التجربة هون لأنه فجأة مياجن إسبرسو صارت متوفرة ونسبيا مش غالي
1: صح.
2: إن كان الكبسولوت وإن كان مياجن اللي بتطحن على المحل وصار عندي بالبيت ميجانا صح. وإحنا إسا بعصر لا أنا بدي أروح على محل اللي هو مختص بقهوة مختصة والباريستا اللي بيشتغل غاد صار يعرف شو أنا بحب
1: كمان
2: بفوت عنده هو بعرف أي نوع حليب
0: صار عارفني
2: وبحب وأي ديش درجة حرارة الحليب اللي بحبها وهل بحبه مع كتير رغوة مع الرغوة فبصير عندي محل اللي أنا بروح عليه كل يوم وفي غاد باريستا اللي بعرف بالضبط شو أنا بحب وأنا عندي هاي الربع ساعة نص ساعة من حياتي كل يوم اللي أنا بروح على محل اللي هني بعرف شو بحب وأنا خلص هاي التجربة بدور عليها
1: من هون نوصل للأكاديمية
2: صح
1: فتحت أكاديمية شو أنا أكاديمية
0: إحنا مش ملحقين لك ما هو يعني ملانا أسئلة
2: قديش معنا وقت اليوم
0: مش كتير على فكرة
2: الأكاديمية هو إجت من محل اللي هو حلم كان بالنسبة لي لأنه بالآخر لما أنا كنت أدور على معرفة بعالم القهوة كنت مجبور أسافر خارج البلاد كتير مرات لما نسافر خارج البلاد عشان هيك شغلات فلازم ناخد أوتيل وطيارة وندور على التاريخ اللي ملائم لإلنا مناسب لإلنا ما نكونش موجودين بالشغل وكان الإشي كتير صعب بالنسبة لإلي إنه الواحد كمان بالآخر هاي دورات أو كورسات اللي لازم تطلعي وتكمليها يعني تعملي مرحلة أولى مرحلة تانية مرحلة تالتة ودائما سفر ودائما هيك وما كانش في ولا أي محل بالبلد هون اللي بيقدر يعطي هاي التجربة وكمان بالآخر يعطيها مع شهادات معترفة من مؤسسة القهوة المختصة العالمية Specialty Coffee Association فالحلم بلش من غاد وشوي شوي مع اكتساب الخبرة وسألتين شو يعني متذوق قهوة أو كيو جريدر فقبل سنتين تقريبا أخذت كنت أول متذوق قهوة معتمد في البلاد أو CQI كيو جريدر اللي هي شهادة اللي بكل العالم لحد قبل سنة وشوي كان في بشي 4-5 آلاف بني آدم اللي معي إياها
0: إيش بعملوا لك امتحانات تذوق؟
2: بعملوا لك امتحانات 21 امتحان تذوق جمعة كاملة من الاختبارات والامتحانات
0: كيف بدرسوا له بدلين يشربوا؟
2: بدرسوا له منتمرن على تذوق
0: ضلك تشرب؟
1: إيش يعني كل
2: منمرن حواسنا إنها تعرف تتذوق قهوة وتميز نكهات وطعمات وروايح
0: بقولوا لك من إيش مركب البن إيش السؤال؟
2: لازم في 21 امتحان نفسها. اليوم شوي تغير, صار امتحان مختلف, غيروا الشهادة لأنه كانت كتير صعبة فغيروها لإشي اسمه أو
0: أنت عملت الامتحان السنة؟
2: أنا عملت الـ CQI إشي مختلف, بس اليوم من 21 صاروا 9 امتحانات, بس برضو بعد الامتحانات جدا صعبة اللي نميز فيها نكهات طعمات أنواع تحميص مختلفة للقهوة, نقدر نميز قهوات مرات من نفس المزرعة بس مأخوذات من محاصيل مختلفة,
0: بنحط
2: بعض الميز بناتهم
1: يعني كلها هون باللعاب بالتوم
2: هي بالأساس يعني. بالأساس بالآخر موضوع التذوق أو عالم التذوق إن كان بالقهوة إن كان بشغلات تانية هو زي كيف واحد بروح على الجيم هي زي عضلة اللي احنا نمرن حواسنا
1: اوكي
2: لانه يبلشوا يميزوا شغلات
0: بتطوريهم
2: وكيف نقدر شوي نميزها شوي نحكي عن شان الضوق
1: الشام
2: دائما احنا بنحكي على طعمي ونكهه شو يعني الفرق بين طعمي ونكهه
0: صح
2: جسمنا بيعرف يدوق 5 طعمات بيعرفش غيرهم
0: صح اوكي
2: اللي هن مالح حلو مر حامض والخامسه الامامي
1: الأمامي
2: هي طعم اللي جسم اللي لساننا بيعرف يذوق عمليا كل 5 شهور بصيروا عمليا باللسان اللي هي الأمامي إذا أكلته مرة رامن ياباني وكامي أي إشي ياباني أو أسيوي دائما دائما بحطوا فيه طعمي اللي إحنا منحسها
0: هي تفتح كل
2: تفتح بالضبط فإذا مثلا بناكل بسلي افتحوا كيس بسلي كله حبة بسلي واحدة بتقدروا ما تخلصوش الكيس لا
1: ليه؟
2: لأن البسلي أو كتير تسالي تاني فيها مادة اسمها MSG مونوسوديوم جلوتومات اللي هي بالفعل بتعطي طعمة الأمامي
1: أوكي.
2: فهي الطعمة كمان فيها نوع من الإدمان بتخلينا ندمن أنه هي بتأخذ الطعمات التانية الموجودة وبتعملها كتير كتير أقوى فهي الطعم لما إحنا نقول بستطعمش عمليا أنا مش بستطعمش بتضوقش شو يعني بتضوقش؟ لأنه نوصل لموضوع النكهة. النكهة هي كل إشي تاني مختلف. يعني طعمة الشوكولاتة هي نكهة شوكولاتة أو نكهة الفراولة. شو هي نكهة الفراولة؟ هي تجربة صارت بالمخ عندنا ذاكرة معينة اللي لما أكلنا فراولة أو توت الريحة هاي الأروما طلعت على الخشم على المنخار وهنا في ريسبتورز في زي جسسات مجسسات صغيرة صغيرة لقطت هاي الرائحة واخدتها للمخ وقالت له هاي اسمها فراولة. فجسمنا بيشتغل في طريقة إذا أنا بعطيكم إسا تأكلوا فراولة أوكي. بس منظرها مش فراولة منظرها إشي تاني مختلف كثير صعب على المخ يقولكم إن هاي طعمة فراولة لأنه هو مجبور يشوفها قدامه عشان المخ يقدر يحلل هاي التجربة ويقولك إن هاي فراولة فاللي إحنا بنسويه بتمرين عشان نقدر نكون متذوقين قهوة هو نمرن المخ تبعنا يميز نكهات وطعمات بدون ما يشوف الإشي قدامه وهي إحنا المشاريع اللي بنسويها بالأكاديمية
1: اوكي وبالاكاديميه كمان طب
0: نرجع للاكاديميه أوكي. جبت كل اللي تعلمته من العالم كولومبيا
2: مزبوط
0: اصحابك لوين
2: من كل العالم فجبنا كل التجربه هاي جبتها لهون واقامت اكاديميه اللي هي مبنيه حسب معايير دوليه عالميه معترف فيها لشو لازم يكون اكاديميه قهوه فحتى الضي بالسقف معمول في طريقه معينه اللي هو هيك لازم
0: شو؟
2: يكون
0: عشان يعطيك جو
2: عشان يعطينا لون معين اللي نشوف فيه حبات القهوه بطريقه معينه عندنا ضي لونه احمر اللي ممكن نعمل تذوق بغرفه اللي هي عتمه كليا عتمه وندوي الضي الاحمر عشان ما نشوفش الالوان عشان لما بنذوق قهوه محمصه بطرق مختلفه ما نشوفش لون التحميصه نعرف والله تحميصه فاتحه يمكن تاثر علي افكر انه القهوه حامضه اكثر فحتى المي نفسها بناخذها باخذ المي اللي مستعملها عشان نتذوق بنقيم منها كل الأملاح كل إشي ومنرجع منرجع عليها عدد معين من المعادن والأملاح عشان تكون بمعايير
1: يعني في بالأكاديمية مختبر كمان
2: فالأكاديمية هي فيها مختبر
0: كله بن
2: وفيه غرفة تعليم تحميص اللي فيها 3 أنواع محامص مختلفة بيشتغلوا بتقنيات مختلفة إن كان على كهرباء على غاز وعلى إنفراريد وفي عنا غرفة اللي هي للباريستا تمارين الباريستا فيها
1: ماكينات
2: إسبريسو المعلم فيها باريستا فأي حدا
0: من جمهور الهدف
2: جمهور الهدف من بالأساس أي حدا بده يفوت على عالم القهوة يشتغل فيه كبروفيشن كمهني أو حدا أو أي حدا موجود بعالم القهوة اللي بده يطور مهاراته إن كان من ناحية حسية ويتعلم تذوق إن كان بده يطور مهاراته بالتحميص
0: في تخصص؟
2: في تخصص في شهادات معترف فيها دوليا في مراحل للامتحانات ومراحل للدورات بنبلش من دورات
0: من
2: اللي
0: من
2: هي
0: من بيعلم هناك؟
2: اللي بعلمه هناك شاب صديق لإلي عزيز اسمه محمود سحيمان أستاذ محمود حمان من القدس الشرقية كمان من عائلة قهوة مشهورة مشهورة. وأستاذ محمود بآخر أكم من سنة تخصص بموضوع التدريب والتعليم كان بكل العالم، هو كمان حكم دولي بموضوع القهوة، وهو بمرق قسم من الكورسات، أنا بمرق كمان قسم، في عنا طاقم كامل اللي بمرق كل هاي.
1: ومين الناس اللي بتيجي؟
0: نطلع مع شهادة يعني؟
2: تطلع مع شهادة مختومة من مؤسسة القهوة المختصة
1: ومين
2: العالمية.
1: ومين الناس اللي بيجوا؟
2: الناس اللي بيجوا
1: بدهم يتعلموا باريستا
2: بالأساس اللي عم بيجي لعنا ناس اللي كل حياتها بتشتغل بالقهوة، إن كان عندها محامس وهيك شغلات بس ولا مرة درست الموضوع وفجأة بده يعرف كيف منحمص صح. لما نقول منحمص صح، لما منحمص إحنا بنوصل نشبك الفرن التحميص على كمبيوتر ونتطلع على كل باراميتر موجود غاد من ناحية حم، سرعة هواء، سرعة دوران الدولاب، كل الشغلات
1: رائد مال القهوة
2: بنعملها على الكمبيوتر عشان يقدر يعملها بطريقة صح، عشان يقدر يعملها في طريقة اللي يقدر كل مرة يطلع معها تحميصة صح يرجع ويعيدها نفسها.
0: بنفع أي شخص كمان هاوي بحب القهوة؟
2: أكيد في مجالين القهوة. هذا الشهر بلشنا كمان بورشات قصيرة اللي هي لثلاث ساعات تقريبا، اللي هي كمان ورشات حتكون لأي حدا بحب عالم القهوة، إن كان بالبيت وإن كان بحب
1: يذوق قهوة
2: ويجي يعمل هيك زي تجربة شوي مختلفة، إن كان تذوق إن كان باريستا يوم واحد.
0: لقاء
2: واحد ممكن هو يختار إيش اللقاء يكون، في عنا رح يكون دورة باريستا اليوم واحد يجي يتعلم هيك أسس الباريستا، دورة تذوق قهوة، ورح يكون لنا كمان زي ورشة صغيرة اللي هي نتذوق قهوة من كل العالم، نيجي لثلاث ساعات ندوق قهوات من جنوب أمريكا من أفريقيا ومن آسيا ونشوف الفرق بيناتهم ونحكي على الفرق.
1: بدي أسأل على الفرق بين الأنواع القهوة من كل العالم. بس لا
0: بفعني جي نشتغل بالأكاديمي ولا
2: تعالي زورينا بالأول.
1: رائدة المستمع رائدة بتسأل بالنسبة للإضافات مثل حب الهيلو كوبشي لإيرونفولو، وجهة نظرك بالموضوع؟
2: وجهة نظري هي هيك، بالآخر القهوة الطيبة هي القهوة اللي نحب نشربها، فإذا حدا بحب يحط فيها هيل أو يحط فيها رنفل وهو مبسوط ومكيف وفي طعمات عم تطلع منيحة
0: ونعمل
2: له ليش لا؟ بالآخر هي تجربة، إذا واحد بحب هاي التجربة فأنا
0: بجيش
2: بقول له شو صح وشو غلط.
1: الكولونيل محمد بيسأل كمان في فنجان قهوة في دبي 8700 شيكل، فنجان قهوة عادي
2: مزبوط. فنجان القهوة بدبي هو أغلى فنجان بالعالم، اسمه نيدو ناين بكافي كوفي شوب اسمه جوليف، شروبي مزاد علني من بنما اللي هو جيشا، صنف اسمه جيشا من بنما، شروب مزاد علني دفعوا عليه 36,000 دولار
0: عشان
2: 36,000 دولار للطن
1: للطن
0: عشان شو؟
1: ليه؟ ايش فيه؟
2: للطن للكيلو ناسي قصة ببحث. وهذا الفنجان بنباع بتقريبا 3,600 درهم اللي هو تقريبا شيكل للفنجان. ليش؟ إذا بتسألوني كمتذوق قهوة بقولكم فيش قهوة بتسوى
1: 2700 شيكل،
2: بس ليش؟ لأنه بيقدر
0: مزاد. أوكي.
1: لأنه بيقدر
2: لأنه بالآخر جولي شفوني. فتح كوفي شوب جديد وبدل
0: نخلي.
2: يحط ماركتينج كامبين قال بشتري القهوة هاي وبصير مصول لكل العالم.
0: 10 9
1: بعد
0: تماني.
1: بدي كمان أسأل أشياء عن القهوة.
0: شكرا كثير أنك كنت ضيف برنامج مريا وعرين ورح تيجي عنا بعد أكيد أكيد رح تيجي عنا بعد.
1: فتحت لنا الأفاق.
2: يلا تعالوا
0: شو باي باي.
2: يلا شكرا.
3: الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
3: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
7: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. أكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
8: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
9: مخزنياشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
10: مخزنياشوك.

0: إليكم أبرز عناوين الساعة. بدوا عملية الاقتراع لانتخابات الكنيسة في ممثليات إسرائيل بالخارج. نبأ يفيد أن حزب الله أطلق مؤخرا عدة قطع جوية فوق الشريط الأمني. استئناف تنظيم الرحلات المدرسية في الشمال. توقع هدم عدة منازل في قرية أم نميلة غير المعترف بها. واستمرار المؤتمر السنوي لجمعية الأطباء العرب في النقب.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. بمناسبة افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيسة في الممثليات الدبلوماسية بالخارج، وصل رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ إلى سفارة إسرائيل في باكو، ودعا كل المواطنين إلى ممارسة حقهم في التصويت والتأثير على مستقبل الدولة. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. علم اليوم أن سلاح الجو رصد منذ نهاية الشهر الماضي فوق الشريط الأمني في جنوب لبنان 3 قطع جوية على الأقل أطلقها حزب الله بهدف جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الدفاع. وأفادت الإذاعة العسكرية بأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض قطعة واحدة فقط. انتهى تجميد الرحلات المدرسية في الشمال والذي أعلن عنه قبل 3 أيام عقب مقتل تلميذ وجرح أكثر من 20 خلال العبث بقنبلة قديمة. وتم التجديد على تعليمات الأمان مع التركيز على حظر لمس مخلفات الحرب. أورد النبأ مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر. تبين من تقرير جديد لصندوق النقد الدولي بأن الحرب في الشرق الأوسط تشكل أكبر تهديد على اقتصاد دول المنطقة وآسيا الوسطى. وقال المدير الإقليمي في الصندوق جهاد زعور إن الحرب تلحق صدمة اقتصادية بهذه الدول، خاصة بالذكر الاضطرابات في مجال الطاقة. إلى قرية أم نميلة غير المعترف بها شمالية راهط وصلت صباح اليوم طواقم تابعة لدائرة أراضي إسرائيل ترافقها قوات من الشرطة، وألصقت أوامر هدم على عدة منازل غير مرخصة تابعة لعائلة أزيادنا. أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. يستمر في بئر السبع المؤتمر السنوي لجمعية الأطباء العرب في النقب. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن المؤتمر يخصص لبحث آخر المستجدات في تشخيص الأمراض وعلاجها والتحديات التي يواجهها الجهاز الصحي. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في 12 مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر المساحة.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: يسعد صباحكم.
1: صباحك.
0: صباحك عرين. صباحك عرين. شكرا.
1: هلا كيفك؟
0: كيف انتي الساعتاني؟
1: دوري لابتني ايه؟ مخنوقة. ما شايفتيني مخنوقة.
0: احي
1: ديش احي حلاوة بقى.
0: صلك جمعة.
1: انا المريضة.
0: صلك جمعة.
1: ثلاث اسابيع وانت السادة.
0: جمعة على الهواء بتأحي.
1: عم بيروح عم بيخف.

0: أهلا وسهلا وين ما كنتوا أنتوا مع برنامج ماريا وعارين. إحنا معاكم لكمان ساعة، بالساعة الثانية رح نكون مع عدة مواضيع كمان حلوة ولذيذة، وأكيد بهمنا كتير مشاركاتكم. مشاركاتكم مهمة لإلنا على 072-335-993. لحد الساعة 12
1: سوية قوي لذيذي.
0: إيه بعدني بالأجواء تبعت الساعة الأولى.
1: لذيذي قولوا لذيذي عارين.
0: أنا هيك أقول
1: سيقة.
0: أنا هيك أقول
1: أوكي. لا بس يعني في قانون للغة.
0: لا فيش قانون. وبالذات
1: أي لغة.
0: أنت بتحكي على قوانين اللغة.
1: نعم بما أنا كنت معلمة.
0: ماريا. بتحكي على قوانين اللغة.
1: طبعًا. بقولوش لذيذة. لذيذة الإشي لذيذ.
0: بس أنا
1: مر. الإشي وضع.
0: أنا
1: مش
0: مرات.
1: موضوع لذيذ.
0: أنا مرات بحس الموضوع لذيذ إلي.
1: موضوع شيق إلك.
0: إلي لذيذ.
1: تمام. أوكي يلا لذيذ خليها لذيذ تمام يلا ماشي. السبب عطوا لك.
0: أنت واحد لذيذ. مش يعني.
1: أنت واحد مش موضوع.
0: أنت لا. تمام بس أنا مش رايحة
1: عارين علي. تمام إيش اللذيذ بالموضوع
0: ولا إيش تقولي رسائل
1: 050-900-713-21
0: على سيرة اللذيذ بالساعة الأولى حكينا عن القعدة اللي بترد الروح مع عن القهوة اللي ممكن تكون بالنسبة لنا عادي بسيطة وتلعب بالمرة مش بسيطة
1: إيش قالها كيفية القهوة المختصة
0: بالنسبة لغيرنا هي عالم كامل زي ما هي لرائد
1: واو من المعرفة والتفاصيل
0: والتفاصيل كتير
1: فإسا بدنا ننتقل لموضوع مختلف بس هو كمان من تفاصيل حياتنا اليومية
0: جد؟
1: كمان شوي بنحكي عنه
0: طيب
1: إزعاجك يا عارين Ladies and gentlemen

0: في احلى من انه الواحد يمشي سولو؟ هاي مثلا شغلي يعني توصلت لها انا بحياتي اسا
1: ممتاز،
0: اللي بده ياخذها ياخذها، اللي بده ياخذها ياخذها، امشي سولو والله تمشي سولو.
1: كمان مره
0: عارين. انا بمشي سولو سولو عارين. سولو
1: بقول لك اياها للمره المليونين الف، ما انه رائده بتقول لي اخف عليكي، تمام رائده رح اللي بقول لك يا عزيزتي يا عرين هي كلها اختياراتنا، لوين بناخذ الشغلات؟
0: اختياراتي دمرت حياتي حياتي
1: غير الفايب. هي لوين بناخذ الامور نحن ولوين بدنا نوصلها مع حالنا ومع غيرنا؟
0: ولازم الواحد يبني له جلد فيه. الجلد شو؟
1: اكيد الحياه طبعا.
0: جلد شو؟ انو جلد خميل؟
1: جلد جلد جلد جلد
0: أي جلد؟
1: كمان طبقه عليه اذا بده، اذا لا كمان جلده هو ما يخلي
0: يخمل جلده. اوكي
1: مش يخمله ازاز إلا
0: هو يكت،
1: هو بكتش عين. هاي في اشياء بتمرق بتمرق من فوق السطح، خليها
0: ولا بتخدش
1: فوق.
0: ولا بتخدش مرات
1: فيش حاجه تخدش.
0: ولا مرات بيكون ملمسها شوي جعدين بتضايق،
1: مش مفروض
0: شوي هيك بقروس.
1: السؤال اذا هي بتستاهل او ما بتستاهل،
0: ما انت بتكوني ماشي بطريقك، انت بتعرفي شو بتطب على ايدك على جلدك.
1: حرره حرره حرره. ايه حبيت في رسالة من ابو الجود بقولنا اياها، وانا الى 40 سنة بحكي عن حالي شرب قهوة
0: الا
1: طلعت بشرب مي صودا احبطوني. لا وشو بكون ضرب مزاج ومسلطن مسلطن على الفنجان. شفت يا ابو الجود
0: عايش معها سنين ومتصالح ومتصاب ومتصاحب معها وعبونا هي اللي معدليت له مزاجه. ام شو رائد كسر لنا كل القواعد. صباح الخير لكل مين معنا، اتصلوا فينا شاركونا كونوا جزء من برنامجنا 072-33-55-993. صباح الخير لمين؟
2: صباح النور.
1: أهلا سحر. سحر
2: اعطيكم العافية.
1: أهلا سحر. لا
2: يعني أنا زي البلاد غريبة ومش عارفة حدا بهالبلاد.
1: ليه؟
2: هيت على هالموضوع مش عارفة شو السي
1: مين معنا؟
2: عارفة شو المطلوب يعني؟
0: إيش إيش إيش الاسم طيب؟
2: من فترة أم كريم، أول مرة كان
0: أم كريم صح؟
2: لأشهر ما بقدرش أمسك.
0: ليش؟ ليش يا أم كريم؟ شو اللي عم بيصير؟
2: بحاشي أنا الراديو عندي بتسكرش على فكرة، يعني راديو مكان دائما أنا من مستمعينه من 20 سنة
0: حبيبتي.
2: الساعة ولا أنت بتحكوا جربت ما رندر ولا أنت بتردوا عليها أول مرة يعني؟
1: أوه جسلين
0: أم كريم بتقولك شكرا.
1: دوري ما رنت ولا ردش
0: يعني ما لحقتش.
1: برافو
2: ما لحقتش صح. إسا المطلوب يعني الموضوع عن إيش أنتوا اليوم؟
1: موضوع
0: اليوم اسمع، بلشنا بالحب وإنه لازم نقول كلام حب
1: للاحتضان
0: لواحد للتاني بدون سبب،
1: بعدين الاحتضان،
0: بعدين الاحتضان،
2: بعدين إنه إحنا بعدين الكلام الحب عشان نشعر بكلمة الحب وجماله ومعنيها، يكون في إشي وحش بالأول مش دغري نفوت على الحلو وعلى الحلو.
0: لا بس أنت أم كريم اليوم مثلا
1: يعني
0: ممكن تعبري فهمي للناس اللي حواليكي من دون سبب هيك؟
2: لا. أنا بعبرش بدون، أنا وجهي دائما بشوش وبضحك وأنا دائما وجهي معبر الحمد لله.
1: بس حبها بتوزعوش عمين مكان.
0: لا لا
1: يعني
0: بس هي كمان بتعبرش بالكلام كتير.
1: لا لا مش بس هي اللي عم بتقولك يا أم كريم
0: إنه مش فاضي ملان.
1: الحب هو إشي كتير كبير ومش بنوزعوش على كل واحد مين ما بده.
0: أنا بحب أوزعه فاضي ملان. طيب
1: وزي أنت
0: أنا هيك بدي.
2: جميل جميل جميل
1: أنا معاك أم كريم. الحب بتوزع للي بيستاهله.
0: لا شو بحيتين مرة واحدة.
1: لا
2: الحمد لله على كل حال. الحمد لله مليح لو في كلمة حب بناتنا بس
0: ريت أم كريم بتعرفي أنت بإحساسك صوتك
2: كل كل الحرفين وعملين يقعوا منا ومن لقط ونمشوا ومن لقط ونمشوا. إن شاء الله خير
0: أم كريم. حكينا عن القهوة، أنت كيف علاقتك بالقهوة؟
2: أنا والقهوة أصحاب حاب عنجد صداقة متينة بس أنا لا أكثر منها يعني.
0: بتشربيش كتير؟
2: لا لا لا بس تكفي يعني ثلاثة باليوم وهذا هم
0: ثلاثة
2: الصباح اثنين وده العصر واحد.
0: طب منين؟ أنا
2: عامل حدود بينه وبين لأني بحبها، عامل حدود بينه وبينها عشان ما تمليش مشاكل لقدام. بحافظ على العلاقة بينه وبينها.
0: حلو كل شيء زاد عن حده نقص ولا لا؟
1: حبيت يعني كل إشي عندها إم كريم.
0: على فكرة كل شيء موزون وبفكر هاي بالطفرة هيك إشي بشخصيتها.
1: حلو
0: متقن خلص. الحب لما لازم
1: حبيت.
0: القهوة قد ما لازم
1: ممتاز.
0: بتصلكوا لما لازم برد برد عليكم بتردوا علي دغري. إم كريم أنت دائما هيك مع حاس بالشغلات؟
2: الحمد لله.
0: حلو هذا الإشي ممكن يساعدك كتير بحياتك صراحة
2: ومساعدني كتير. يلا. صدقاً يعني صدقاً.
0: يعطيك ألف عافية.
1: شكراً.
0: أم كريم.
2: نعم.
0: دائماً اتصلي لنا. تغيبيش عنا.
2: يا عم بنموت. وأنا كمان مرة امرأة يعني من شغلي دائماً يعني مش فاضي.
0: بشو؟
2: المرة شوف لي حظني حلفنا الحظ.
0: خلاص. إن شاء الله يا رب دائماً.
2: انبسطنا باتصالك.
0: لا في كتير بدك نكمل.
2: بعرفش
0: لا بقول لك يعني.
1: بدك الدردش ام كريم عرين بتحب الدردش
2: لا مش هدردش انه في هذا هو الموضوع
0: لا لا, لا احنا كثير مشاركات ام كريم بتضل ماريا توعز علي انه هي الفهماني وانا اللي بعدني فعنديش خبره كفايه بالحياه انت شو رايك
2: العكس انت لا انت لازم يكونك انت مبسوطه كثير ان هي بتقول لك عندك ما عندكيش خبره بالحياه لانه عدم خبرتك بالحياه هي اللي اعطتها الفهم هذا
1: زعلتي نزلي الأسيمون بتضلكيش دافع يعني عن الشغلات وهيك نحن مش بمسابقة هون
2: ما عرفنا العلم وأشياء كثير بدك تكملي في هذا الموضوع
1: فش إيش نعمل عرين أكبر منك وسبقتك بالحياة
0: بس انت مش فاهمة انه انا لازم امر بتجارب عشان اوصل للي انت وصلتي له
1: بتوصيله بس احنا مش بمسابقة حياتي هون احنا
0: لا مين بتسابق
1: لا نحن هون انك انت بتاخدي مني وانا باخد بتعرف قد انت بتعلميني شغلات
0: اسا بلشنا نحكي حلو
1: انا بتعلم وانت بتتعلمي هذا
2: انا بدي كما بتقعدي تتجادلوا
1: هي هاي الفكره ام كريم
0: ام كريم مبسوطين كثير باتصالك يعطيك الف عافيه ونهايه اسبوع رايقه ودافئ
2: شكرا حبيبتي
0: باي حبيبتي
2: يعطيك العافيه باي
1: بتعرفي انه نحن على الشاشه بلندن
0: سوا
1: عارين
0: لفوق
1: عارين اسمع ايش بحكي لك نحن على الشاشة بلندن
0: والحب جاني جاني خدني ووداني من فورق حبيبي
1: عارين اطلع من المود طلعي هاي نحن على الشاشة بلندن عم بحاول اقولك هاي المرة الثالثة بقولك انه نحن على الشاشة بلندن
0: ماريا احنا على الشاشة بكل محل بالعالم
1: لا نحن بلندن
0: ماريا احنا عالميات ماريا
1: ما اسمع
0: ماريا باب الشهرة انفتح لك ماريا
1: ده اطلع على لندن يمكن اقدم برنامج
0: إناس
1: بنيجي لعندك محطات إناس شو اسمه بخدوني عند اللوك

0: ولعيونك يا جسلين 072-335-5993. أحلى صباح إلكم، اتصلوا لنا.
1: عريني بمود اليوم غير شكال، وأنا عم بنجرف معها بالمود الغير شكال.
0: مبسوطة ليه؟ مبسوطة
1: متضايقة ليه؟ حدا شكا؟
0: مصلتني ليه؟ مصلت
1: أنا شكيت؟
0: احترنا يا قرعة، منين نبوسك؟
1: بس أنا شكيت. افتح الميكروفون، أنا عم بقول إنك بمود غير شكل اليوم وأنا عم بنجرف معك، كيف فهمتي هالشي تاني؟
0: آه مبسوطة
1: عشان
0: يعني.
1: مش عم تسمعي؟
0: مبسوطة مني؟
1: آه طبعاً
0: مبسوطة مني؟
1: آه
0: راضي؟

0: جننتيني بالكولونيل وعنده فكرة. شو الفكرة تبعت الكولونيل؟ بشو طلع إسا جملة اللي أبهرتك؟
1: أوكي.
0: بعتلك رسالة. بعتلك رسالة على واتساب مكان على
1: 050-907-13-21 وممكن اتصالات كمان
0: 072-335-993.
1: عندي اقتراح بس يمكن بده موافقة قناة مكان أو مدير الاستوديو عندكم. فقلت له إيش الاقتراح؟ فبقول تبديل أماكن. ماريا محل عارين وعارين محل ماريا.
0: حلو.
1: من باب تغيير الروتين ويمكن المحل بأثر على التفكير.
0: صح.
1: بس أماكن وأنت بس أماكن وأنت بتضلي مديري.
0: أوكي. بس عندي أنا
1: بديش يا كولونيل.
0: طوالي شوي. أوكي.
1: ليش أغير؟
0: أنا بدي أقترح إشي كولونيل.
1: أنا وصلت بمحلي.
0: لحظة شوي. أنا بدي أخذ إسا فكرة الكولونيل. وأقترح عليه يعني أطور شوي اقتراحه. ما عنديش مشكلة نبدل الأماكن. بس الواتساب بيكون بإيدي.
1: تفضلي
0: كولونيل بتصير تبعت لي إيلي.
1: أنا هقعد.
0: كولونيل بتصير تبعت لي إيلي مش لماريا.
1: أنا هل هو
0: لحظة
1: هناك.
0: بس أنا بدي أسأله سؤال.
1: فيش أمل يعني.
0: بدي أسأله سؤال.
1: أنا اللي بقرر. بالآخر أنا اللي بقرر.
0: الواتساب بيكون.
1: لا ومدير اللي بقرر.
0: لحظة هل هو ممكن مع اقتراحه يدفع ثمن إنه الواتساب ببطل بإيدك ويصير بإيدي؟
1: سمعت كولونيل؟
0: هذا اللي أسأل.
1: شو رأيك إسا إيش دو يصير؟
0: صباح الخير لمين؟
1: بقدر أعطيكي كمان تفضل كل الوقت
0: لا لا لا وحياتك أعطي الخبز لخباز ولو أكل نصه. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: أهلين. مين معنا؟
0: أنت مين؟
1: ألو؟
2: ألو؟
0: أيوة
1: أيوة.
2: معك رائدة.
0: رائدة.
1: رائدة.
0: من وين؟
1: من القدس.
0: لا
2: لا من الشمال.
0: شو فيش لحظة شوي
1: رائدة فينا رائدة إسا رائدة
0: فيش غير رائدة من القدس أنت كمان
1: يعني
0: ما ضلش في رائدة بالحياة في رائدة من الشمال كمان.
1: أوكي.
0: رائدة من الشمال مرحبا.
2: هلا
0: كيف أنت؟
2: الحمد لله.
0: أول مرة بتشاركينا؟
2: لا
0: إلا
2: يعني خفيف.
0: زودية عشان نصير نتذكر. لا لا
1: هاي ضحكت.
0: هاي مش رائدة القدس.
1: بلا
0: ماريا. بلا هاي رائدة واحدة تاني.
1: هاي رائدة القدس.
0: لا
1: رائدة القدس.
2: اوكي بدي قلكم اكتشفتم اني
1: اوكي
0: بدي قلكم اتنعتي انه من الشمال. اوكي
2: خبركم انه اكتشفت اني يعني عم بشرب مش قهوة لكن هذي واحد. الله يسامحه رائد. الله يسامحك.
1: كلنا بدنا نروح على الأكاديمية.
0: شو هاد؟ شو هاد؟ هلكنا تعبنا. احنا جبنا لها
2: قهوة تركية كانت. الله يسامحه طلعت لنا قهوة.
1: صرنا نروح. انت فهمتي رائدة انه احنا لما بنغلي القهوة لا المي مزبوط
0: لا المي لا البن
1: ولا البن
0: لا كمية المعلقة
1: مزبوطة ولا مرة بتكون نفس القهوة. طب أبوي بقول لي بحب قهوتي ليش من نفس الشيء نفس
0: بسلك لك
1: فكرة
2: أنا بستهوى انها الظرف التركي تفتحه وتمالي ما يتسخني وخلصنا بشرب قهوة أبصد يا حرام عشان هيك بطني بيجعني.
1: رائدة ديش أحكي لي كيف أنا بعمل قهوتي.
0: أول إشي بتفور أكيد المرية أكيد بتفور
1: قهوتي الصباحية. بغليهاش
0: ولا إشي
1: بعملها زي الكيبوتسة.
0: تطلع هيك تحمل. رائدة رائدة لو رائد سمع كيف إحنا بنعمل قهواتنا
2: بحكي علينا.
0: كان قلب محلة. رائدة قد إيه بتشربي قهوة؟
2: حسب مرات بعمل حمية مشان هيك ننظف الأمعاء والكلاوة من القهوة ومرات بشرب حسب قديش بالنسبة بالشغل.
0: قولي لي وبتحبي تشربيها مع جمعة بتعملي غلاي وبتعزمي
1: الكل؟ استني بسأل معاش عن نسكافيه.
0: فيش وقت للجمعة
2: فيش وقت لحدا.
1: ما حكيناش عن نسكافيه وشرب النسكافيه.
0: ملحقنا ملحقنا. ما هو أبهرنا. أنا بطلت أعرف شو اسمي. هاي قهوة هاي
2: لكن خلينا على المي بس.
0: شو مال هالقهوة اللي كنا نشربها لحد
1: لا السفر؟ وحتى المي لما بدنا نتزوق
0: لا بدك تقيمي الأملاح والمعادن وترجع انت نسبة الأملاح.
2: شو بدنا نشرب؟
0: شو بعرفني؟ يعني أول إشي رائدة عفويتك ونغاشتك وحسك بجنن. شكرا كثير لاتصالك. اتصلنا دائما وضحكينا.
2: شكرا
0: يعطيك العافية.
2: وكثير ظريفين انتوا على فكرة، كثير ظريفين
0: حبيباتي.
1: شكرا
2: لك، كيف هي هالمميز فيكم.
0: شكرا رائدة. رائدة من الشمال في رائدة القدس.
1: رائدة القدس من الجولان. رائدة بتبعتي؟ لا مش انا،
0: مش هي رائدة. شكرا كثير، تسليلنا دايما.
2: عفوا حبيبتي.
0: سيروا لنا رائدة قهوة عشان نصير نتذكر.
1: رائدة من الجولان.
0: يلا باي باي.
2: باي الله معك.
0: معنا كمان اتصال. قالوا صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: حورية.
1: حورية شو الأخبار؟
3: يا صباحي والله مشتاق لكم كثير.
1: وين مشغولة
0: بالانتخابات؟
3: والله ايش بيقولوا، فيش عندي دقيقة أنا يعني بإيدي وسناني عم بقنع الناس إنها تطلع تصوت. أول إشي كان واجب، اليوم صار حق، كان حق اليوم صار واجب لكل إنسان يطلع يصوت. أول إشي عشان أقول أنا موجود.
0: يصوت ويأثر.
3: يأثر بالضبط، لأنه إحنا لازم نأثر وما نتقاعصش ولا نقعد في البيوت.
0: مهم.
3: يعني هاي رسالة أنا برسلها من شاب 18 لشاب 90، طبعا شاب وصبية. اطلعوا وصوتوا وأثروا.

0: كراكيش
1: مش ناقصها برابيش.
2: بدي
0: كمان برابيش.
1: برابيش ولا كراكيش؟
2: برابيش مش
0: كل إشي. كل إشي محلى طلع معنا.
1: وين حرية؟ وين أي سوق؟ سوق وين؟
2: ثلاثة بالليل.
1: بالليل. سوق ثلاثة. لا منقول للمستمعين والمشاهدين.
0: صح. يعني
2: سوق ثلاثة بالليل. سوق فيه كل إشي. كيف بتقول أم؟ كيف بتقول أم من الحامض للحلو؟
1: بس الصبحيات ولا كمان ببقى بعدين
2: ببلش ببلش من الساعة 7 الصبح لساعة 3
1: قبل العصر. من احنا هون
0: يوم الاحد يوم الجمعة بروحل باخد الترين.
1: صوري لنا شو في بالسوق، بعتي لنا على الواتساب من نقي احنا.
2: انا بعمل لكم فيديو قصير ببعث لكم. أيوة.
0: كل يوم كل يوم
2: لا
1: كل ثلاثة.
0: وين كيف بدك تلحقي يوم الثلاثة؟
1: بس ما هي بس بتصور لك خلص.
2: أنا بس في سؤال 4 كمان.
0: طيب. حلو.
1: حرية أنا بتصلك بعدين عشان هيك نشوف الشباب الصغار اللي أول مرة عم بصوتوا هاي السنة.
2: ماشي. كمان حكيته على القهوة ضحكتوني. أنا جديد عرفت إن القهوة إلها فوائد. أنا بعمل أطيب قهوة بس أنا بشربش قهوة جالي.
1: عن جد.
2: بالمرة.
1: حلو.
2: بالمرة بس
1: مجد أنا بتحب القهوة.
2: بس على فكرة كتير شعراء اتغنوا في مثلا وثنات الشاعر اتغنى او اتغزل وبدأ بنهاره بشيء بنعنع مثلا او بنسكافيه. اذا تقبل في قهوة على المفرق. صح هي القهوة، بس القهوة عشان بنعمل فيها القهوة.
1: صح فشو كوتشينو على المفرق.
2: وكتير شعراء اتغنوا في قهوة الصباح والقهوة مع الحبيب او القهوة على الشرفة. فانا بفكر القهوة زي فتاة اللي بتغزلوا فيها، اللي بتحس بطعمها رح يحبها، واللي ما بحسش بطعمها هو الخسران. وانا واحدة من الخسرانين. بس انا
1: زيك. انا زيك يا حرية. شكرا كتير لاتصالك. يعطيك العافية. انبسطنا.
2: وتنسوش لكل المستمعين بكرر. كل ما حدا بسمعني اطلعوا صوته. كل صوت عربي مهم وبيأثر.
1: شكرا حرية.
2: يعطيك العافية.
1: باي باي. إزعاج.
0: نعم يا علي.
1: ناقصنا بحياتنا لحظات إزعاج. مش
0: في ناس منزعجين منا، بعتوا لنا رسالة.
1: منزعجين؟ أوكي. إزعاج اليوم هو في ناس بتفوت على البيت أو على الشغل أو من أول نظرة بتعرف إنه اليوم لازم تحكي معها أو ما تحكيش معها. أنت هيك في ناس من تعبير وجه بتقولك قربي علي أو ما تقربيش علي. بتصير تراقب نبرة الصوت تبعته، طريقة الرد، تعبير الوجه. بتبلش تحسب حساب كل كلمة حتى ما تزعل الشخص اللي قبالك أو تنرفزه أو تكبس على كباس غلط. الصراحة أنا حاسي إنه أنا على كبسات، وكأنه مش الكبسات اللي قبالي ما أكبسهاش من المحل الصح بالوقت الصح. بحس حالي مرات انه انا على كبسات.
0: كيف يعني؟
1: وكانه البني ادم اللي قبالك بصير يقول لك اسا بكبس عليك تقربيش علي، اسا بكبس عليك قربي علي.
0: يعني عم بأثروا عليك.
1: اكيد. أوكي. كلنا قلنا ايام صعبه ومن الطبيعي انه نراعي بعض. اكيد في شعور هيك متبادل بين الناس ومتفق عليها من دون ما نتفق. تمام. بس وينت المراعاه هاي بتتحول لاستنزاف؟ يعني وكانه طب ما امبارح كنا قاعدين وماكلين وشاربين مع بعض، اشمعنى اليوم مش جاي بالك تقول لي صباح الخير؟
0: هل هو بتفكر انه بتعلق باشياء فيك او كل واحد جاي عنده بتعرف جاي ظروفه الخاصه؟ أوكي. وعنده كثير مرات بتقولي لي انت رح اخذها مثل علي انا. تمام.
1: انا ليش لازم امشي حسب مزاجك؟
0: بس مش متعلق فيكي مزاجي، مش بس مربوط فيكي مزاجي. انا هذا اللي بلقي
1: معاكي كل يوم.
0: تمام. انا بقدرش اغير كل يوم مسعرين، بقدرش اغير اسا انا بمزاج مش منيح، بقدرش اغير كمان بكبسي وحده لاشي هابي هابي.
1: ما تعملي ليش هابي هابي؟ مش مفروض دي. اسمعيني، مش مفروض انت اسا تيجي كمان تعملي لي دائما ترفيه وشغلات. بس بالقليله يعني يكون في هالسلام القصير بيناتنا. مستعجلي، سوري مش قادر. أوكي. اليوم مشغولي.
0: وانت واحد زي ما بقول دائما يعبر ليش. هو
1: سمول توك صغير يعني، بس عشان اللي بالك يفهم، لانه قاعد معك يوم يوم يوم، مش معنى اليوم قلبي قلبي عليه مش قلبي عليه. بعرف انه مش شأني. اوكي اتدخل والناس ظروف. تمام. بس احنا مش عكبسات. اليوم جاي عبالك تحكي معي بكره؟ لا. فهمتي؟
0: لا اكيد الناس مش عكبسات ولازم نراعي شعور بعض كل الوقت، بس في مرات بتصير
1: كلنا بنمر بظروف
0: بتصير عارين.
1: بس خلينا نفهم بعض،
0: نفتح لكان، نفتح ومنحكي.
1: ايش مالك اليوم؟ انت مش قادر تحكي.
0: لا مالك اشي اليوم؟ اوكي تمام، هاي
1: باي،
0: انتهت القصة.
1: ربي اعلن.

0: مسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويروح.
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن برنامج مريا وعرين

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتم مع برنامج ماريا وعارين, ومنصبح على الطاقم اللي معنا اليوم رانيا رشيد ابو نمر بالانتاج, هي وجوسلين محميد بري, ناصر سعيد بالراديو المصور, والروبي اوستن هولس بالهندسه الصوتيه. وتحيه لك ماريا دبينا
1: ولك عارين بسول.
0: دخلت عنا على الاستوديو ضيفة كتير بحبها, ضيفة تاني اليوم معنا مجدلة حنا مشر, اللي هي وتجربتها بتجمع بين كتير من عالم الفن والإعلام.
1: كتير عوالم
0: الفن. فبلشت من المسرح والتمثيل, واشتغلت بالمونتاج والإنتاج التلفزيوني, وعندها كمان تجربة بالشعر والكتابة. بال 2015 صدر لإلها كتاب شعر بعنوان
1: ساعة لأحسن الحصى. واليوم من خلال شغلها في قناة مكان بتشتغل كمنسقة إنتاج في برنامج عدة برامج.
2: يعني أنا محرر ومنتجة مسؤولة, تعال نقول
0: محرر ومنتجة
2: التعريفة
1: اللي منشوفه كل يوم سبت بعد الأخبار مع أمير خوري وشخصية سكوبي اللي بتدخل على الحوار بأسئلتها غير المتوقعة. فبدنا نبدأ مع مجدلة من البدايات الفنية
0: ونمشي معها من المحطات, اللي وبيقول لك روبي قربي على المايك عشان نسمعك بوضوح,
1: اللي نقلتها من المسرح والكتابة لعالم التلفزيون والإنتاج, ونوصل للكواليس اللي من خلالها بتتحول فكرة البرنامج لمادة جاهزة للمشاهدة. وأنا لما قلنا بدنا نجيب مجدلة قلت أوكي, بدنا نفهم المشاهد بالآخر بيشوف إشي برنامج كامل على التلفزيون. طب كيف بوصل هذا البرنامج للتلفزيون؟ رح نحكي عن هذا.
0: بس قبل بدنا نحكي للمستمعين والمشاهدين انه مجدلة زميلتنا, صح, تشتغل بقسم التلفزيون اللا اخباري, وقاعدة اوضة حدنا, ومش عن جد بنعرف بالضبط شو عم بيصير براس مجدلة وبيوميات مجدلة. بس مجدلة كتير عوالم زي ما قلتي. فمجدلة انت اجيتي للتلفزيون من المسرح؟ أنا هي استعرفتها.
2: لا أنا ما جيتش للتلفزيون, لا جيت للتلفزيون من الفضاء هيك, من لا مكان, من سنة 2001 صدفة يعني. طبعا كنت طالبة جامعية بعدني, كانت أصلا مخططاتي غير, ولا مرة كانت هي تلفزيون ولا مسرح ولا تمثيل ولا هذا المجال كله. كنت طالبة جامعية للغة العربية بجامعة حيفا, وصدفة بعرف انه بحاجة لوحدة تشتغل في مجال البحث بالتلفزيون, صغيرة عمري 20-21 سنة. فبالصدفة وصلت للتلفزيون هون بنصف وظيفة, ومن غاد تقدر تقولي يعني طب التلج تتدحرج من موضوع لموضوع, من مجال لمجال. تعلمت كل اشي بالتلفزيون عن طريق كتير اشخاص اللي صعب اصلا اعدن لانه بخلصش عن جد, ومشكورين واحد واحد. كل شيء من مجال البحث بالبداية, مساعدة انتاج بعدين, وبعدين منتجي, وبعدين مساعدة مخرج, لحد ما وصلنا لمكان. بلشنا بمكان كنت يعني عمليا فتت على وظيفة محرر ومنتجي مسؤول, اللي هو عمليا بجمع ما بين كل شيء انا تعلمته بالسنوات اللي سبقت.
1: يعني محرر ومنتج مسؤول.
2: يعني طلع انا مبسوطه انه سالت هذا السؤال, لانه عن جد كثير ناس بيسالونا طب انتوا شو بتشو يعني انتوا مثلا طب في شركه انتاج وبتطلع برنامج, طب انت شو وظيفتك؟ ما هني بيعملوا كل شيء, بيصوروا وبنتجوا وبيقدموا لك الحلقه, يعني انتوا بتحضريها وخلص.
1: نحن نشرح بس للمستمعين والمشاهدين انه عندنا بمكان في الانتاجات هي شركه انتاج خارجي.
0: هاي شغلي كثير بيسالوني اياها. مثلا بيجي برامج عم بحضروها اسا, صح, مثل سكوب الايفنت وغيره مسار, بقولوا لي هدول موظفين عندكم؟
1: لا,
0: فبقول لا, هاي انتاج خارجي.
2: وانا بدي اوضح هاي النقطه, انتاج خارجي بالضبط. قبل ما يكون مكان بالقناه الاولى كانت الانتاجات داخليه لنا, مزبوط. احنا كنا ننتج برامج مش كتير, بس كنا ننتج. من بعد ما صار في مكان, عمليا كل الانتاجات طلعت لبرا. شركة الإنتاج في طبعا مناقصات, هي بتقدم على فكرة لتقديم لبرنامج لمكان. بمكان وطبعا إحنا كطاقم يعني مكون من 5 أو 6 بنات, اللي عن جد يعني قوة نسائية أنا فخورة فيها جدا. حلو. بقسم التلفزيون بنشرف على هاي المضامين, بنقرر شو المضامين اللي عن جد بتكون يعني مهمة لإلنا, ملائمة لإلنا للمشاهدين, شو إحنا مجتمعنا بحاجة. فعمليا إحنا بنرافق البرنامج يعني مع شركة الإنتاج الإنتاج من لحظة ما ينمضى العقد. ومن هون كل صبية فينا بتستلم مجموعة من البرامج بترافقها من كان بأي مات التصوير. إحنا محررات ومنتجات مسؤولات, إحنا مشرفات على المضامين تبعت البرنامج من الألف للياء. يعني البرنامج ما بوصل البث بدون إشرافنا, بدون تحرير تبعنا للمضامين, من دون مرافقتنا لأيام التصوير والتيقن أنه كل إشي بالمضمون تبع هذا البرنامج ملائم أنه ينبث بقناة مكان.
1: يعني إسا في عنا عدة برامج جديدة إسا موجودين على قناة مكان, الإيفنت, سكوبي,
0: مسار,
1: مسار, يلا مسار
0: على الحلقة كمان شوي.
2: مزبوط.
1: بيجي بتيجي فكرة, شركة إنتاج عندها فكرة, تيجي بتقدم لكم الاقتراح او بيكون في
0: بتوافقوا عليه,
1: بتوافقوا عليه او بيكون في مناقشه, بيعملوا
0: كمان مره شركه انتاج خارجي. مش مكان,
2: لا مش مكان,
0: تيجي انت من مكان,
2: بيجي انا من مكان, كل قسم التلفزيون بالضبط.
1: بالاول بتقعدوا معهن وبتسمعوا الفكره,
2: اول شيء بنقرا كل المواد. احنا عباره مرات بوصلنا حوالي يعني 20 او 30 مقترح مره واحده. واو. بكل مجالات التلفزيون, الدراما, دوكيومنتري, يعني وثائقي,
1: خلال كل السنة ولا في مواعيد معينة؟
2: يعني تعال نقول يعني مناقصات بتنفتح كل فترة, وتعال نقول يعني عنا بالمعدل مرتين لثلاثة بالسنة بتنفتح مناقصات, بتتقدم اقتراحات, بنعمل الاجتماعات ومنقرر بناء عليها شو احنا عن جد شاشتنا بحاجة.
1: وكل شركة انتاج حرة كأنه هي عندها فكرة معينة
2: طبعًا.
1: من
2: طبعا بس احنا بنكون يعني بس بكون محدد. يعني احنا هلا فاتحين وثائقي, بدنا نقدم وثائقي. أوكي. افكار هلا احنا فاتحين مثلا بمناسبه بدنا دراما, ناقصنا دراما, افتحوا اعطوا المجال. وهذا الاشي عن جد فتح المجال لانه تعرف على شركات انتاج فيهن طاقات رهيبه
1: من المجتمع العربي,
2: من المجتمع العربي, افكار يعني خلاقه ومبدعه, صناع محتوى عن جد رائعين, وكل يوم وكل سنه وعن سنه احنا عن جد عم نتطور بشكل رهيب.
1: لأنه في جيل جديد.
2: طبعاً في جيل جديد, صح, في جيل جديد, في أفكار جديدة, وفي منصة. ماريا في منصة ما كانتش هاي موجودة عن جد, ما كانتش موجودة طاقاتها, ما كناش نعرف وين بدنا نوديها.
1: أوكي.
0: حلو.
1: فبعد كله هذا
2: طبعا بنبلش من وقت توقيع العقد. طبعا كل واحدة فينا بالقسم في لها وظيفة بهذا الصدد.
1: احنا
2: بناخذ البرنامج يعني بيبي, البرنامج بيبي. أوكي. احنا من يعني من كل شيء, مرحلة الكتابة, مرحلة البناء تبع المحتوى, كل شيء بالبرنامج احنا بنبنيه سوا بموافقتنا, بمرافقتنا هون بطاقم بمكان بتلفزيون مكان, لحد لحظة ما احنا نقول هذا البرنامج او الحلقة جاهزة للبث.
0: قديش عليك مسؤولية
2: جدا كبيرة, لانه احنا مش طرش بس لحالنا, احنا كمان مربوطين, تعرفي انت بكتير اقسام. مشتغل انا وياكي عارين
0: مزبط.
2: عشان نسوق للبرنامج. صحيح. مشتغل مع باقي الاقسام, مع البرومو, مع الديجيتال, مع كتير اقسام. واحنا كيف ما تقولي بالاخر البرنامج هو الي, هذا الي يعني
1: هذا بتحسي انه هذا البيبي,
2: انه هذا الي
0: بيبي يعني ولد,
2: كل شيء فيه البرنامج من مسؤوليتي. طبعا
1: سكوبي هسه هو البيبي اللي صار له اسبوع, يعني كمان
2: صار له هاي ثاني اسبوع, هاي هذا الاسبوع ثاني حلقه.
1: فانت حاسه انه البيبي
2: طبعا انت بتعيشي رحله مع هذا البرنامج, رحله مرات بتمتد نص سنه مرات سنه.
0: سكوبي بتحبيها؟
2: طبعا طيوب سكوبي.
0: بتعيشي كمان الاجواء هناك, بتروحي بتفاصيل صغيرة كبيرة, بتصيري تعرفي كل الطاقم, بتطلعي من مكتبك, بتروحي بتخالطي ناس.
2: طبعا
0: قديش هذا الاشي متعب وحلو؟
2: متعب اكيد, لانه عن جد قلتلك احنا يعني حاملين 100 بطيخة وانا موجودة بحس حالي مرات تحت مليون قبعة, بس في اكتفاء, عن جد في اكتفاء, لانه خلص انت لما بتكوني يعني انت بتستني هاي اللحظه اللي تشوفي هذا الاشي اللي اشتغلت عليه انت وشركه الانتاج لفتره اشهر, تشوفيه على الشاشه, فجاه يقولوا لك الناس واو ما احلى البرنامج اللي عملتوه, واو انتم بمكان عملتوا اشياء
0: سكوبي جدا حلوه. ليش اخترتي انه تراف سكوبي
2: وقديش
1: انت اللي بتختاري ولا بقولوا لك؟
2: طبعا لا لا طبعا باستشاره مع روبا مديره المضامين. لا الاشي بصير يعني هي كمان عن جد روبا يعني بتعرف كل هيك شخصيه فينا شو البرامج اللي هيك ملائمة لها وبتحب تكون فيها. سكوبي اول شيء برنامج والتوك شو, برامج الترفيهيه انا كثير بحبها يعني عن جد. أوكي. بالعموم يعني فيها اشي هيك فيش سقف للابداع فيها. أوكي. فعلا فسكوبي يعني افكر هي دميه, والاشي المميز بسكوبي لما بتحاور الضيف انه انت فجأة هيك بتوصلي من بعد 10 15 20 دقيقه وانت قاعده عم بقبال سكوبي بتنسي انها هي دميه. أوكي. تنسي انها دميه
0: تعيش
2: يعني
0: الاجواء
2: بتعيش الاجواء يعني انت فاذا اجت اسات سكوب سالتك سؤال لاذع هيك من قاعد دست زي ما بقوله سؤال بين السطور هيك ما يعني مثلا يعني حتى لو سؤال حشري حتى لو بتعرفي شو حتى بديش اقول سؤال حشري حتى لو شوي هيك طولت لسانها معك ممكن ممكن اصلا انت ممكن هيك فانت بتحسي انه منها غير يعني مش ما يكون مثلا
0: مش مثلا
2: مسموح لها هي دميه فاحنا بننسى انه في ورا الدميه يعني اصلا انسان بس هي فهي هيك شكلها وتعبيرها
1: مش مسموح
2: لها مسموح لحدا تاني أوكي. فيمكن هاي الفكره كمان ورا الدميه انه هي بتيجي بتحاورك اول شيء نغاشي الفنان مش فيه
0: جرأة
2: جرأة هيك كوميديا لطافي يعني فيها كل هيك خليط على فكره فيها خليط من كلنا يعني سكوبي اسمها نهاية فهي شوي من كل حدا فينا يعني هي امرأة وبدها تكون كل إشي كمان حاملة 100 بطيخ وبدها تكون كل شيء بدها تكون هاي الامرأة وبدها تكون قوية
0: وبدها تكون تغطي على أمير
2: وبدها تغطي على أمير وبدها تقدم البرنامج لحالها دايما لحالها وهي مجبورة تقول الكت آخر كل برنامج فلا بتجنن سكوبي
1: بتذكرني بشخصيات معينة
0: ممكن
1: طب مجدلة
0: مجدلة في برامج
1: ايش كملي
0: لا
1: كملي
0: روح
1: كملي
0: لا لا
1: نسيت ايش بدي اقول
0: كملي لا بديش
1: في برامج كملي
0: في برامج اثرت عليك ولحد اليوم صار لها زمان مش موجوده على التلفزيون بس تتذكريها و
2: واو كثير يعني ما اقدرش اقول لك برنامج واحد
1: عن جد كلهم ابنائي
2: عن جد كلهم ابنائي ومش بس هيك كل ولا برنامج بيشبه الثاني
1: اوكي
2: ولا برنامج بيشبه الثاني عن جد يعني بتفوتي انت بتعيشي الرحله بتخلص بتبدي غيرها يمكن هذا كمان الشيء اللي بيكسر الروتين
1: بس في عندك موسم الثاني
2: ممكن يكون حتى المواسم دائما في احسن دائما في لقدام كيف نطور كيف نبني كيف نحسن يعني حتى بالمواسم يعني اخر مره كان عندنا اخر شيء من الخامس من بسيطه بتطلع عليه مثلا الأول بشبهش الخامس ولا بشيء طبعا
1: من
2: ولا
1: سنة بتطور
2: نفس الشيء أكلة سليم يعني وصلنا أربع مواسم يعني كتير إشي حلو كتير إشي بثلج الصدر يعني
0: مجدلة يعني أنت اليوم تيجي يعني عاملة بمكان وبتعطي كمان وجهة نظرك وشو مسموح وشو ممنوع ينزع بمكان وبيكون في عندك مواجهة مع شركة الإنتاج
2: طبعا
0: هاي المواجهات ممكن توصل لمحل اللي فيه مشاحنات اعتراض طبعا. رفع صوت
2: ولا رفع صوت لا, لا نقاش أكيد
0: أوكي نقاش حاد يعني هل الإشي بيكون بتصادم ولا بليز رد علي هاي وظيفتي لازم تمشي حسبي
2: طلعي بيكون في نقاش أكيد بالآخر هاي وظيفتنا وأكيد إحنا بالنهاية إحنا الأول المسؤول الأول والأخير عن شو بيطلع على الشاشة وهذا الإشي المنتج بيعرفه إحنا سلطة بث عام أكيد في عنا تحديات وأكيد عنا بالمحل الأول هو المشاهد هو المجتمع هو الناس وبنعرف شو إحنا لازم نقدم لن أي محتوى لازم نقدم لن مش دائما الإشي بيكون سهل كمان على شركة إنتاج وكمان علينا بس في هاي لكل مكان في له سياسي في له قيود معينة وبالآخر شركة الإنتاج اللي بتيجي بتقدم البرنامج والمحتوى عنا هي بتعرف وبتعرف الحدود لهذا الموضوع وعارفة لوين فايتي وصدقيني يعني قليل ما بيكون في هيك شغلات لأنه عن جد بالنهاية إحنا لما بنشوف ردود فعل الناس هذا هو عملية المكسب تبعنا
0: اوكي في كان برنامجك فيه تحديات كانت مش بسيطه كنت تقدروا
2: تحديات كل برنامج طلع بالضبط كل برنامج فيه يعني كان عندنا برنامج مثلا مثل بدي احكي شوي عن برنامج شو اسمه يعني انا شوي
1: يعني
2: كنت متحفزه انه انا احكي يعني عن برنامج شو اسمه بس برنامج شو اسمه كان نقله نوعيه كبيره رهيبه جدا
0: مزبط.
2: لقناه مكان
0: صح.
2: برنامج اخذ صدى كبير جدا رهيب تحية لكل الكتاب البرنامج عن جد هنري فراس رازي يعني ديش أنسى حدا بس عن جد كان برنامج رائع ممثلين رائعين وكان موصل صوت ومضمون جديد لاذع حقيقي يعني الناس بدها تسمعه
0: صح
2: يعني بس للأسف يعني أسباب عديدة توقف البرنامج وإن شاء الله بنرجع له شي يوم من الأيام
1: مزبوط مجدلة كونك كمان ممثلة وأديبة كاتبة بعدك بتكتبي ولا خلاص؟
2: بعدني بكتب بس أنا يعني بحكي هاي الشغل شوي بحزن لأنه بكتب بس ما انشرش يعني ما فيش قراء للشعر حسب رأيي
1: لا بس الكل بطلع يعني الشعر حياتي
2: بعرف بس يعني بحس أنه المجهود هذا يعني رح يروح هباء يعني خلص يعني الموهبة يمكن يعني موجودة أكيد وبحب أكتب يعني ترابيا هي بالآخر بس إنه
1: بتقدر تحول لأغنية كمان
2: ممكن ما جربتش على فكرة
1: شفتي يعني بعطيك
2: مجرب عندي كم من شغلة كتبتها بس ما بعرفش ما عرضت على حدا يعني بس ممكن بس الشعر أنا هذا من وجهة نظري الخاصة إنه تراجع قراء الشعر بصدد اليوم وضعنا اليوم السوشيال ميديا وحصر السرعة يعني حتى بتعرفي شو بلاحظ انه حتى الجيل الجديد يعني قصة نمسك الكتاب ويكون عندك هذا الصبر انك تتمعني وتقرأي يمكن انا انت جيل يعني بعد عنا هذا الشيء
1: انا مولا مرة قرأت شعر بس
2: لا مش حتى عم بحكي قصة كتاب بشكل عام بس شعر بالذات الشعر يعني عن جد بتحسي انه بديش اقول له هيك مثل النبيذ المعتق الشعر هو مع الوقت بموتش هو بيصير
1: بصير
2: يعني بحلى خاصة اللي بحب الشعر وبس يعني وبتمتع في قراءته بس
0: كان فيه جمهور أكبر كان فيه جمهور أكبر
2: كان
0: فيه
2: مكان
1: معينه بحس كتير ناس بدل يطلعوا
0: صح بس مش زي زمان
2: بس اليوم بتحس عن جد أنا بعرف من أولادي يعني تعالي أعطي ابني يقرأ
1: عندي
2: شعر
1: طريق تاني اللي هو
2: بتحس إنه الفجوة عم تكبر بينه وبين الشعر حتى بالمدارس يعني بتحس إنه كان يعني كانوا يعانوا إلا للطلاب اللي بيستمتعوا عن جد بقراءة الشعر بالمدارس تحس إن كل الطلاب عندي أزمة
1: واجب
2: أنا أزمة لغة عربية
0: لأنه كان يجي يقولوا لي اعري بهذا البيت
2: بس ما اسمعي ما بخاطب ما بخاطب لغتنا اليوم ما بخاطب احاسيسنا ما بخاطب يعني البيئه اللي عايشينها اليوم في شيء في فجوه هون يعني صارت موجوده وانا مش يعني طبعا انا يعني بديش اتحجج انا بس انه يعني حسيت انه خلص هذا المحل تعال نقول خليته هيك لإلي وبالمكان الشخصي تبعي مش
1: للناس التمثيل يعني شفناكي هون وهناك واو
2: التمثيل
1: كان لك مزبوط
2: اسمعي التمثيل
1: سنتين الأخرانيات
2: أنا بديش أقول على حالي ممثلة عن جد أنا هاوية لأن أنا ما احترفت ولا امتهنت التمثيل ولا تعلمت بس أنا عملت مسرحية واحدة من عمري 18 سنة هيك يعني طلبوا طلاب مدارس لمسرحية وعملت مسرحية كان وقتها مع مخرج أحمد دخان ورحت على الجامعة بدأت أتعلم مسرح وفتت بدأت أتعلم مسرح بدي أقول لك إنه أنا ما لقيتش تشجيع وأنا بفهم يعني بتعرفي زمان يعني إنه الأهل يعني شو بدك بهالشغلي بتعميش خبز يعني إنه تمثيل مسرح يعني شو بدك تشتغلي بعدين عنا ببلادنا يعني واقتنعت وأنا كنت أحب اللغة العربية وبعد وما زلت ورحت على إشي الإشي يعني السهل الممتنع هذا المفهوم ضمنا خلص إنه يعني لغة عربية ف
0: بس بعدك مش
2: جيل 38 هيك يعني بدي اقول لك انه في شيء كيدغدغ يعني بدغدغ انه انت ما عملتيهوش في شيء انت ما عملتيهوش في شيء انت بتحبيه بنت ما جربتيهوش وانا بحس انه قادر اعمله مش مهم صح. كيف يعني مش مهم مش انا مش بحاجه اسا انا بديش جوائز ولا بدي هاي بس انه بدي احس انا هيك استمتع وانا بني ادم اللي بحب هيك يعني بحبش الروتين كتير يعني بحب شغلي بس انا بحب كمان اطلع مرات اشوف اشياء في خارج نطاق شغلي فاجت الشغله من هون تعرفت على مخرج محمد شروف كمان على فكره زميلنا حمد وكان بعده طالب وعم بيعمل الفيلم هيك اخر التعليم تبعه وتعرفنا على بعض صدفه ومثلت بالفيلم معه بعرفش انا كيف كرت المسبحه من هناك يعني هيك وصرت صار عندي شوية تجارب هون وهناك فأنا بعملها يعني طلعي للمتعة وأقول لك إنه
1: تحقيق
2: طلعي هو مجال التمثيل فيه كتير تحديات وأنا بشوف من الممثلين قديش الإشي صعب إنك تعتاشي إنك يكون مصدر رزق فأنا لأني بعمله كإضافة هيك لإضافة لحياتي فبستمتع فيه
0: طب كيف ملحق مسرح وكتابي و
2: مسرح لا نوضح
0: سينما مقصد تمثيل أوكي. كيف ملحق هذا كله كمان ام وكمان زوجة وكمان بيت وكمان مسؤوليات
2: مش عارف يمكن هيك تعودنا انه كأنه مطلوب منا نكون هيك خارقات هيك ومخترقات لكل لكل القدرات مش عارفة بس اقول لك انه لما كانوا طبعا اولادي اصغر كان الاشي اصعب كان جدا صعب
0: اليوم
2: مع متطلبات شغلنا اللي فيش إلى ساعات محددة وانت بتقدر تكوني كمان ببث بالليل والنهار وبالصبح وقبل الضوء وبعد الضوء احنا هيك كنا فكان كتير صعب فأنا عندي ولدين يمكن هاي واحدة من خياراتي اني ما أجيبش كمان أولاد ف فاليوم صار عمري 20 سنة يعني توأم
0: بسم الله انت مبينة 20
2: فصار الاشي اسهل بنكرش انه صار اسهل بس تقولي انت بس كل مرحلة لها تحديات يعني بتصير يقولوا يي ما مصدقين نخلص يخلصوا مدرسة بس بتقعدي تهتسي حتى وانت تشتغلي 24 ساعة انت بتهتسي فيهن شو بيساوي شو بيتعلموا وين شو الطريق اللي بدي يخدوها وشو الطريق اللي بدي يشقوها دائما في هذا الهاجس بخلصش.
1: ومجدلة ما بقيش كتير عنا وقت شو رح نشوف بسكوبي يوم السبت؟
2: واو على فكرة يوم السبت الحلقة كتير حلوة مع نسرين أبو غوش بدنا كمان بدها تحكي فيها عن الحل الجديد تبعت الأخبار في مكان وعندنا كمان إباء مندر فنانة
1: تغنيرات
2: نجولان وعندنا نور نور عامر كمان كمان ستاند اب ستيت طبعا إباء وعندنا نور عامر كمان بتغني أوبرا حلقة حلوة رح تكون على فكرة بسكوبي
1: وسكوبي وقديش
2: سكوبي طبعا بعدها
1: يعني.
2: بعدها مكمله بال
1: على نفس الخط والعلاقه بينه وبين امير كيف
2: عم تتحلى حسابي يعني هي بينه وبين امير لا شك يعني سكوبي هاي الحرقه بقلبها انه هي
1: هي
2: المستفزه بالضبط فهي
0: مش تحط محل حدا بس امير له حضوره له مكانته
2: امير انه امير له حضوره
0: بدها مكان. ولا بداش
2: امير موجود
0: طاغي
2: امير كمان بيطلعها من الم... من المأزق ومن الازمه يعني لانه لسانها طويل
0: اوكي
2: بدأ تسأل كل إشي وبدأ تعرف كل إشي فأمير بالمرصاد
0: سكوبي يوم السبت بعد النشرة
1: الإخبارية
0: قناة مكان
1: وإذا عم نحكي على قناة مكان يوم الجمعة بكرة يلا نخططها بعد النشرة
2: صح مزبوط
0: مجدة لحنا مشرقي شكرا أنك كنت اليوم إيش أكتر لقب بتحبي شو نقول الممثلة
2: لا يعني مجدلة خلص أنا يعني هيك بحد ذاتي يعني حتى لو تجردت من كل الوظائف أنا مجدلة
0: واسمها حلو
1: شكرا
0: مش الشاعر لا
2: شكرا عارينا
1: في رائدة
2: لا في لا بلاش ألقاب بلاش ألقاب
1: اسمع رائدة بعتت لك واو في لا عزيزتي مجدلة الشعر الجيد قليل اكتبي وممكن تكوني مميزة في شعر في شويعر الشعر الجيد يفرض نفسه كل إنسان ممكن يكتب كتاب لكن لا إن أن يكون شاعر هناك متطلبات وملكات مشاعر جياشة ومخزون لغوي لغوية وتذوق
0: كملي كتبين كملي
1: اسمك حلو كمان اسمك جميل
0: اسمها بجنن أنا بحبها مجدلة. كتير لمجدلة
2: وأنا كمان
0: وانبسطنا ونورت الاستوديو اليوم شكرا
2: وأنا أكتر
0: باي
2: باي
0: شكرا لكل مين تبعنا خلص برنامجنا لليوم نرجع نلتقي معكم الأسبوع الجاي من 2 للخميس من 10 ل 12 ماريا وعارين
1: ذكرت في رسالتين ما قرأتنش تحية لويليام تحية لجون ووسام يوم اتنين نقرأ رسالتك
0: شكرا لجسلين محميد بري لراني رشد أبو نمر لروبي أوستن هولز لناصر سعيد ماريا دبينا
1: عارين بسول
0: باي, باي.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء
4: رجاء الهدوء
3: كون وين ما تكون راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء من مكان موسم قطف زيتون مبارك
5: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء تقليم الأشجار والأغصان التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس شتاء دافئا ومكللا بالثلوج
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية
7: نظاراتك أوبتينايس
6: أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
8: كيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
9: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
10: عناوين الساعة، أهلا بكم. وفاة عامل ثاني إثر انفجار الذي وقع أمس في مصنع إنتل. بدوا عملية الاقتراع لانتخابات الكنيست في ممثليات إسرائيل بالخارج. توقع قدوم أكثر من 50,000 إسرائيلي من الخارج إلى البلاد للتصويت. افتتاح جسر جديد بين الصين وكوريا الشمالية، والجو يكون خريفيا.
3: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار الثانية عشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. فارق الحياة عامل ثاني متأثرا بإصابته نتيجة انفجار اسطوانة الغاز في مصنع إنتل بكريات جات أمس. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن جريحا آخر في العشرينات من العمر لا يزال بحالة خطيرة. وأودت حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري بحياة 57 شخصا. بمناسبة افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج، وصل رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ إلى سفارة إسرائيل في باكو، ودعا كل المواطنين إلى ممارسة حقهم في التصويت والتأثير على مستقبل الدولة. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. ومن المتوقع حسب تقارير صحفية أن يسافر أكثر من 50,000 إسرائيلي مقيم في الخارج إلى ديارهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للكنيست. وأوردت التقارير إفادات بعضهم الذين اعتبروا هذه الانتخابات أكثر أهمية من أي انتخابات سابقة، ما يبرر إنفاق مئات اليوروهات أو الدولارات للسفر إلى البلاد للتصويت. افتتح اليوم جسر جديد بين الصين وكوريا الشمالية، وبدأت شاحنات تسلكه، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وتعد بكين أكبر شريك تجاري لبيونغ يانغ. نلفت انتباه مستمعين أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في الواحدة مستمعينا الكرام، لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع ماريا عبد ربو. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. على قناة مكان
12: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
12: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: أجا
14: هدوء.
15: هيا يا جماعة بس شوي.
16: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
15: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: أهلا بكم مستمعين مع برنامج حديث الظهيرة لهذا النهار، يرافقكم فيه حتى الواحدة محمد سلامة، سي بي فلاح، ناصر سعيد وماريا عبد ربو. 12 يوما تفصلنا عن انتخابات الكنيست، والمشهد السياسي والأمني يزداد سخونة من إعلان نتنياهو وسموتريتش نشر 2000 مراقب في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية، إلى غضب القيادات العربية من اقتطاع أكثر من مليار شيكل من ميزانيات تطوير المجتمع العربي لصالح الاحتياجات العسكرية. وفيما تتصاعد التحذيرات الأمنية من احتمالات التصعيد على جبهات عدة، تتجه الأنظار إلى غزة حيث تتواصل التحركات الأمريكية بشأن سلاح حماس وسط تقارير عن عراقيل إسرائيلية أمام إقامة قاعدة لمجلس السلام. في الشؤون المحلية، أوامر هدم جديدة في النقب وتساؤلات حول جاهزية السلطات المحلية العربية لحالات الطوارئ وتحديات جهاز التعليم العربي، وصولا إلى خلافات بشأن تعيينات في مجلس التعليم العالي قبيل الانتخابات. هذه إذن مستمعينا هي أبرز العناوين والملفات التي نفتحها معكم على مدى الساعة المقبلة بالتفاصيل والتحليل والضيوف والمراسلين، فابقوا معنا. تعالوا بنا نستهل بهذا التصريح لرئيس حزب يشار غادي أيزنكوت، والذي يتعهد من خلاله بإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة خلال 18 شهرا من توليه رئاسة الحكومة، متهما رئيس الوزراء نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب والاستسلام لضغوط شركائه السياسيين ولحركة حماس. هذه التصريحات أدلى بها قرب الحدود مع قطاع غزة قبل ظهر اليوم، لنستمع إلى أقواله.
1: אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות תחבולוניות ויצירתיות.
0: הכذا أقوال رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت أدلى بها قرب الحدود مع قطاع غزة قبل ظهور اليوم. ودعونا الآن ننتقل إلى ما يحدث داخل قطاع غزة، وهذه الاستعدادات لوصول مسؤولين أمريكيين وآخرين من مجلس السلام من أجل تحديد المواقع التي ستسلم فيها حركة حماس أسلحتها. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلون للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، أهلا بك. متى من المتوقع أن يصل المسؤولون الأمريكيون إلى داخل القطاع؟
2: مساء الخير ماريا. وفقا للمصادر، وصول هؤلاء سيكون مطلع الأسبوع القادم على الأغلب، أو الأحد أو يوم الاثنين القادم. وفقا لمصادر فلسطينية أكدت أن مسؤولين أمريكيين وممثلين عن مجلس السلام يجرون الاستعدادات الأخيرة لإجراء جولة ميدانية وعملية مسح في قطاع غزة بهدف تحديد مواقع ملائمة جغرافيا يسلم فيها عناصر حركة حماس أسلحتهم. وفقا أيضا للمصادر، فقد أعربت المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن استغرابها من النهج الأمريكي في كل ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة في اليوم التالي، ومن الرغبة في تسريع عمليات تسير في اتجاه معاكس لما يحدث في منطقة القطاع. المسؤولون الأمنيون المطلعون على تفاصيل العملية الإقليمية قالوا هنالك فجوة هائلة بين سلوك حماس وتطلعات الولايات المتحدة إلى دفع عملية إعادة الإعمار قدما شريط تسليم السلاح. ووفقا للمطلب الأصلي لحماس، فإن عناصرها مستعدون لتسليم السلاح إلى طرف ثالث يحتفظ به داخل القطاع مقابل التزام بإعادة السلاح وبإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من منطقة قطاع غزة. قضية السلاح حماس ماريا لن تنتهي بسرعة، حماس لها شروط وتريد أن تصل قوات دولية أو لجنة التكنوقراط مع أجهزتها الأمنية كي تضمن سلامة وأمن عناصر حركة حماس الذين سيسلمون الأسلحة إلى المراكز أو المجمعات الثلاثة التي يتحدثون عنها، وهي بحاجة أيضا لضمانات بأن إسرائيل لن تعتقل أو تتعرض لهؤلاء بعد تسليمهم لأسلحتهم. أيضا في سياق هذا الأمر كشف اليوم ماريا أن إسرائيل تعرقل تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في قطاع غزة مخصصة لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي ترامب، رغم إسناد عقد المشروع إلى شركة أمريكية قبل أكثر من شهرين.
0: بحسب حسن، كيف كانت الأصداء لهذا الرفض الإسرائيلي داخل مجلس السلام؟
2: نعم، نقل عن مصادر في مجلس السلام أنها استغربت القرار الإسرائيلي وأنها بصدد مراجعة هذا الأمر مع المسؤولين في إسرائيل، لأن الأمريكيين مصرون ماريا بشكل أو بآخر على التقدم في خطة الرئيس الأمريكي سواء قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات. مجلس السلام ماريا كان قد أعلن عن خطة تعافي وإعمار إلى منطقة قطاع غزة بقيمة 3 مليارات دولار من العالم ومن العرب، وهو يريد أن يتقدم بشكل أو بآخر. ووفق التقارير هنالك عقد أمريكي ينتظر التنفيذ. معظم الشركات التي ستعمل في قطاع غزة ماريا هي شركات أمريكية، وقيل في حين أن أصهر الرئيس الأمريكي له شركات أيضا هي الأخرى ستشارك في إعادة إعمار قطاع غزة. عقد البناء بالنسبة للموقع العسكري ماريا هو يتسع ل 150 جندي دولي على أن يكون نقطة انطلاق لقوة استقرار دولية يخطط مجلس السلام لنشرها في منطقة قطاع غزة. انتبه، بعد مرور أكثر من شهرين ماريا على إبرام هذا العقد لم تبدأ الأعمال الإنشائية، كما ذكرنا، في ظل رفض إسرائيل السماح للمقاولين للشاحنات بدخول غزة. حتى الآن لم توضح إسرائيل ما هي الأسباب التي تحول دون ذلك. بالنسبة لتعقيب إسرائيلي، متحدث باسم مجلس السلام رفض التعليق على المعلومات التي وردت في صحيفة الجارديان من أن إسرائيل تدرس هذا الموضوع. جيش الدفاع أيضا والحكومة الإسرائيلية حتى الآن ماريا لم تعقب على هذا الرفض، رغم أن الولايات المتحدة بصفتها أحد الوسطاء وأيضا راعية لهذه الخطة، خطة الرئيس الأمريكي، تصر على التقدم وبكل طريق نحو بدء إعمار قطاع غزة وإدخال هذه القوات. على ما يبدو القرارات الحاسمة ستكون ماريا بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر الجاري. ماريا،
0: شكرا لك مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. ونحن نبقى في سياق أمني، هذه المرة يتعلق بتصاعد التحذيرات الأمنية مع اقتراب الانتخابات. رئيس الأركان إيال زمير يتحدث عن تزايد احتمالات التصعيد في ظل كثرة الإنذارات على مختلف الجبهات وحساسية المرحلة الراهنة، وهذه التحذيرات تأتي في الواقع في توقيت سياسي لافت يتزامن مع حملة انتخابية يحرص خلالها رئيس الوزراء نتنياهو على تقديم نفسه بوصفه الرجل الأقدر على مواجهة التهديدات الأمنية، مستحضرا معادلة الأمن والخطر في صلب المعركة على أصوات الناخبين. فلتعكس هذه التحذيرات تقديرات أمنية تستند إلى معطيات ميدانية، أم إن توظيف المخاوف الأمنية في الحملات الانتخابية يعيد إلى الواجهة استراتيجية نتنياهو التقليدية، وأين تنتهي الحسابات الأمنية وتبدأ الحسابات السياسية؟ للحديث عن دلالات هذه التحذيرات وخلفياتها ينضم إلينا محلل الشؤون العسكرية الكولونيل احتياط رامز زين الدين. أهلا وسهلا فيك معنا في حديث الظهيرة.
3: أهلا وسهلا أخت ماريا فيك وبكل المستمعين والمستمعات.
0: يعني هذا السؤال يعني طرحناه من خلال التقرير، يعني هذه التحذيرات يعني خلفها تقديرات أمنية تستند إلى معطيات واقعية، أم هناك محاولة لتوظيف المخاوف الأمنية في الحملات الانتخابية؟ رامز.
3: أخت ماريا قبل ما أجاوبك على السؤال بدي أقول لك إحنا موجودين اليوم أمام بعدنا موجودين أمام 5 جبهات. عندنا الجبهة الإيرانية كل يوم في تحرش بالسفن الأمريكية أو السفن الغربية، وفيهن نقطة احتكاك ما بين الكتلتين، الكتلة الإيرانية أو الكتلة الأمريكية الإسرائيلية وباقي الكتلة الإيرانية القوسيين حزب الله وما إليهم. النقطة الثانية في عندنا غزة، أنا بتطلع على غزة وبقول اللقاء اللي كان معك إسا هو بيمثل بالضبط الوضع الموجود بغزة. احنا بعد ما توصلناش لوضع انه تفكيك السلاح بغزة من ناحية وبناء وعمار غزة من الناحية الثانية، وإذا بنطلع على لبنان، لبنان بعدنا بنفس الوضع، حزب الله بعده موجود، فيش تفكيك سلاح عند حزب الله، وإسرائيل تعارض هذا، والاتفاق الموجودين فيه اليوم غير سار المفعول.
0: نعم، ولكن يطرح السؤال لماذا، السؤال هو حول توقيت الخروج بهذا الإعلان الآن مع اقتراب موعد الانتخابات. رامز.
3: طبعا هذا الوضع الموجود أخت ماريا هو موضوع موجود على مدار تقريبا 2.5 سنة، مش شغل الانتخابات، سوصل للانتخابات. طبعا وضع باليمن.
0: نعم، ولكن لماذا الخروج به إلى العلن الآن؟ هذا هو السؤال المطروح.
3: طلعي أنا بفكرش إنه كاستهداف سياسي، ولكن أنا بضنطي 50% إنه مش موجود هدف سياسي من وراء تحريض وتحركات العسكرية، لأنه فيش قائد اليوم الجيش ومنفصل بدولة ديمقراطية مفصل عن السياسيين، والمقادير اللي بعطوها من ناحية الأمن اللي كان الشباك أو الموساد أو كل طرف ثاني أو الجيش، كل طرف ثاني غير السياسي هو بعطيها للقسم السياسي، ما بقدر القسم السياسي يشتغل على فياله زي ما بده ويأخذ المعلومات. طبعا في معلومات اليوم إحنا أخت ماريا اللي نعرفهاش، لا أنا ولا أنت ولا الإعلام بيعرفها.
0: صحيح.
3: اللي بيعرفهاش غير أصحاب الشأن في الأمن اللي كان رش الشباك أو اللي كان استخبارات، رئيس الاستخبارات أو رئيس إركان دفاع بجيش الدفاع الإسرائيلي أو كان مسؤولين بالأمن والأمان الموجود بالدولة. عشان هيك ما فيش عندنا كل النقاط الموجودة. طبعا احنا شايفين انه في مسار اسرائيلي تدريجي شوي شوي باجراء ادارة مدنية في الضفة والقطاع، مش بالضفة والقطاع، بالضفة بتقول بس بالضفة.
0: هذا هو السؤال رامز، هل منطقة الضفة تتصدر هذه التحذيرات؟ يعني هي العنصر الاكثر خطورة في هذه المرحلة منطقة الضفة الغربية؟
3: حسب ما يقول الجيش ويقوله تقول وزارة الدفاع إنه موجود اليوم في تحت الأرض، موجود في كمان أيوش وكمان بالضفة موجود قسم اللي عم بيشتغل ضد دولة إسرائيل وضد المواطنين أو بيعمل تحركات لعمليات إرهابية في دولة إسرائيل. طبعا مدى صحيح من هاي الأقوال أو من هاي الإدعاءات لا بقدر أعرفها أنا ولا أنت، اللي بعرفها بس المسؤولين بالأمن اليوم بدولة إسرائيل. أنا بدي أقول شغلة واحدة، اليوم إحنا موجودين بوضع سيء جدا من ناحية الحرب ومن ناحية كل النواحي الموجودة بدولة إسرائيل فيها. طبعا هي متزامنة مع الانتخابات، الانتخابات موجودة في 27/10 في تزامن. أما إذا بتطلع أقوال رئيس الأركان جيش الدفاع الإسرائيلي بقول أن نكون حذرين وبجاهزية تامة لأي حدث، بس كمان قال إنه إحنا ننفي وننكر كل تعدي أو عنف لا يتمشيان مع معتقدات وروح الديانة اليهودية والإسرائيلية.
0: ماذا قصد بهذا القول المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وما يقومون به ضد الفلسطينيين؟
3: طبعا طبعا اللي بيقوم فيه المستوطنين هو مش تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي. خلينا نفرق بين كتلتين أو بين جهتين، الجهة الاستيطانية طلع أخت ماريا تطرف من كل الطوائف، من كل إشي فيه تطرف، هو عادة هو اللي بيعمل كل هاي المشاكل للمواطنين. عادة بطلع على النوع من في عندك تطرف موجود بأي ديانة، اللي كانت بالإسلامية باليهودية بالدرزية بالمسيحية بكل الديانات فيه تطرف. هذول المتطرفين هن اللي بخربوا وبيعملوا كل هذا الجو الموجودين فيه. طبعا احنا بنقول فيش أكثر من 4 أو 2% أو 3% أو 4% المتطرفين
0: بس رامز ما يقوم به أولئك المستوطنون المتطرفون. رامز خليك معي، ما يقوم به أولئك المستوطنون المتطرفون هو الذي يكاد يحول الضفة الغربية إلى أن تكون على صفيح ساخن، يعني أن تنفجر في كل لحظة حين يستهدفون ال الشخص البسيط في بيته، يستهدفون أغنامه، يستهدفون مزارعه. يعني هذا يولد ضغينة ممكن إنه الشباب اللي يقوم ضدها مش بس المسنين. صح. فهمت؟
3: صح. هذا الخوف تمام كان صار من ناحية جاهزية. طبعا اللي عم بيعملوا المستوطنين بالضفة وبكل المحلات هاي هو اللي عم بيأثر على الشباب وعلى ممكن جاهزيتهم لا عمل ضد دولة إسرائيل أو ضد المواطنين الإسرائيليين والجيش. إحنا موجودين اليوم فترة صعبة جدا. قطف الزيتون هي عادة فترة عصيبة بالضفة والمناطق تبعتها. الفترة الثانية فترة الحرب، ما يجري مع حماس، ما يجري من حولنا من الدول، كان حزب الله ولا إيران ولا من كل الجهات. طبعا أنا بديش ننفي من هون أنا وياك ماريا، إحنا بنعرف إنه في القوات الإيرانية بتحاول دايما التحريض بالضفة ضد دولة إسرائيل على منات تعمل بؤر، إلى زي ما عندها بؤرة.
0: صحيح، كان في تصريح لوزير الدفاع كاتس أمس أو أمس الأول إن لم أكن مخطئة، حذر فيه من محاولات إيرانية للتأثير على نتائج الانتخابات في إسرائيل.
3: طبعا إذا اليوم أخت ماريا إذا اليوم بيصير أي حدث أمني هو بأثر بالسلبيات البداشة يا إيران. أنا بقول لك ليه كمان، الشعب الإسرائيلي إحنا بنعرفه على مدار كل الحروب في وقت الحرب ووقت الشدة بيكون متمسك ومتماسك، بيكون كتلة واحدة، والكتلة هاي بدها تروح اليمين. إحنا مناش نوصل لدرجة إنه في يمين ويسار، إحنا نوصل لدرجة ديمقراطية، دولة ديمقراطية فيها آراء عدة وتتحد الآراء تحت قانون واحد. عشان هيك بطلب من الجميع، أنا اليوم أنت كبشتيني كمان بهذا اللقاء مع جاهزية الطوارئ بالوسط العربي القائمين فيه عمتات أو جمعية
0: إنجاز وسداد. نحن نتحدث عن هذا الموضوع، سيكون لدينا ضيف لمحاورتي حول هذا المؤتمر.
3: ممتاز، لكن اللي عم بقول لك بس من هون خلينا نكون جاهزين إحنا بالوسط العربي لكل إشي اللي كان بالضفة والكان هون. أما الحرب إن شاء الله ما تسرش وما نحتاجش لكل هاي التعليمات. بس بعد نقطة واحدة ماريا اللي بدي أقوله عن قصة إنه في موجود اليوم كتلتين أو قوتين من جيش الدفاع الإسرائيلي، قوة 96 وقوة 98 موجودات بالضفة، هني ما جين على بدء عملية أو فعالية معينة. وجودهم بالضفة لردع العمليات وحفاظ الأمن من الطرفين، من الطرف المستوطنين ومن طرف العرب.
0: سؤال أخير رامز، يعني لا سمح الله وقع حدث أمني معين في جبهة، هل يمكن أن يشعل جبهات أخرى؟
3: طبعا احنا موجودين في منطقة كل أنا بقول ممكن سفينة بمضيق هرمز تأثر على حرب قائمة بين عدة دول أو كل الشرق الأوسط. إذا بتطلع اليوم إحنا موجودين اليوم في أمريكا وإسرائيل وفي باقي الدول العربية، اللي بتطلع الدول العربية السعودية لما الحوثيين يضربوا مطار الرياض أو يضربوا بالسعودية بالإمارات بدبي ببحرين بكل هاي المناطق، اليوم إحنا موجودين أمام كتلتين. أي حدث أمني ممكن يكون بإيران أو بلبنان أو بالضفة أو باليمن ممكن يؤثر على حرب ويؤثر على الدولة بشكل بصورة قصوى. ليش أقول أكثر؟
0: جزيل الشكر لضيفنا للكولونيل احتياط رامز زين الدين على هذا الحديث. شكرا لك رامز،
3: يعطيك العافية.
0: حديث الظهيرة في جديد التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران خرجت تقارير هذا النهار تتحدث عن دراسة الولايات المتحدة خيارات عسكرية جديدة ضد إيران تشمل استخدام أم القنابل لاستهداف منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة. التفاصيل للمشهد بين واشنطن وطهران مع مراسلنا سامح قادري.
4: تدرس الولايات المتحدة خيارات عسكرية جديدة ضد إيران من بينها استخدام قنبلة أم القنابل، وهي أقوى قنبلة تقليدية غير النووية في الترسانة الأمريكية لاستهداف منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة. ونقلت شبكة CNN عن مصادر ومسؤولين أمريكيين أن هذه الخيارات يجري إعدادها بطلب من الرئيس دونالد ترامب وسط شكوك بشأن قدرتها على تحقيق الأهداف العسكرية المعلنة. وبحسب التقرير تتضمن الخطط استهداف مواقع نووية إيرانية من بينها موقع جبل الفأس باستخدام هذه القنبلة الضخمة، لكن مسؤولين أمريكيين يشككون في قدرتها على إحداث تحول حاسم في مسار الحرب. وتكمن إحدى المشكلات في أن القنبلة رغم قوتها التدميرية الكبيرة قد لا تتمكن من اختراق الأعماق اللازمة لتدمير المنشآت النووية المحصنة تحت الأرض، كما يثير استخدامها مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين خصوصا إذا استهدفت منشآت للطاقة قريبة من مناطق مأهولة بالسكان. وتشير التساؤلات داخل البيت الأبيض إلى أن غياب الوضوح بشأن ارتباط الخطط العسكرية باستراتيجية محددة لإنهاء الحرب في وقت لا يزال فيه موقف ترامب من مواصلة العمليات أو التراجع عنها غير محسوم. ويحذر مسؤولون من أن استخدام القنبلة لا يضمن استسلام إيران أو تحقيق نصر استراتيجي، وقد يكون الهدف منه إظهار تقدم عسكري أو توفير مخرج سياسي من الصراع. وتعرف القنبلة بالرمز GBU-43B ويبلغ وزنها نحو 9 أطنان و800 كيلوغرام وطولها نحو 9 أمتار، وطورت عام 2002 و2003 وتعتمد على نظام تحديد الموقع العالمي لتوجيهها، وتحملها طائرة شحن عسكرية من طراز C-130، وتنفجر القنبلة في الهواء قبل ملامسة الأرض مولدة موجة ضغط هائلة ودمارا واسعا في محيط الهدف. ورغم إنتاج 15 قنبلة منها عام 2003 لم تستخدمها الولايات المتحدة خلال المرحلة الأولى من حرب العراق، ولا تزال قدرتها على تدمير المنشآت العميقة المحصنة محدودة، ما يضع جدوى استخدامها ضد المواقع النووية والإيرانية موضع تساؤل.
5: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: في خطوة تثير الجدل مع اقتراب الانتخابات، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش عزمهما نشر نحو 2000 مراقب في صناديق الاقتراع في البلدات العربية بذريعة منع التزوير في التصويت وفرز الأصوات. الخطوة تستند بحسب ادعاءهما إلى ما وصفاه بتجاوزات في الانتخابات السابقة، فيما تشير المعطيات إلى أن الادعاءات المشابهة أثيرت في الماضي ورفضت من قبل لجنة الانتخابات المركزية. ينضم إلينا الآن زميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
6: يا هلا، تحياتي لك ماريا، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
0: بينما يطرح نتنياهو وسموتريتش خطوتهما تحت عنوان حماية نزاهة الانتخابات، يبرز الجدل لماذا استهداف البلدات العربية تحديداً؟
6: هي خطوة لافتة لكنها بكل تأكيد ليست مفاجئة وليست صادمة، سيما وكان اليمين قد جربها في عدة دورات انتخابية. يعني عمليا وجود مراقبين وبالذات من اليمين المتشدد ومن أبناء المستوطنات وتجوالهم في البلدات العربية ليس بأمر جديد بقدر ما هو أمر معروف، ولكن

0: المجتمع العربي. عمليا لك أن تتخيل ماريا، يكفي أن يقف 3-4 شخصيات من أبناء المستوطنين في ظل أيضا الربط مع ما يحدث في مناطق الضفة الغربية، هذا من شأنه أن يثير نوع من القلق، نوع من الهلع، قد يدفع مثلا على سبيل المثال بشريحة النساء أن لا تخرج حتى إلى صناديق الاقتراع فقط خشية الاحتكاك مع هؤلاء. لهذا هنا يأتي دور، وكانت قد بعثت بأكثر من رسالة قيادات المجتمع العربي إلى لجنة الانتخابات، إلى جهاز الأمن العام الشباك، اللذين عليهما أن يحافظا على نزاهة الانتخابات وحذرا من هذه القضية، فيما وأيضا ممكن وجودهم أمام الصناديق وعلى أبواب الصناديق أن يحدث على سبيل المثال الحصر طوابير طويلة، ما يدفع بالناس إلى عدم الصبر والانتظار وبالتالي العزوف عن الإدلاء.
1: حكيت فالح أنه كان في توجه إلى جهاز الأمن العام، يعني إلى لجنة الانتخابات المركزية، كيف تفاعل وهل تلقوا رد على هذا التوجه؟
0: ما أردت توضيحه هو أن هذه الخطوة ليست بجديدة وكانت متوقعة ولطالما حذرت منها قيادات المجتمع العربي. بطبيعة الحال رئيس لجنة الانتخابات القاضي سولبرغ وكذلك جهاز الأمن العام الشباك المكلف بحماية نزاهة الانتخابات لطالما تحدث أنه لا يوجد هنالك ما يدعو للقلق والخوف من تعطيل سير عملية الاقتراع و الانتخابات، وكانوا دائما يطمئنون على مستوى عام في كل البلاد وعلى مستوى خاص أيضا في المجتمع العربي. لكن الواضح أن هذه الخطوة كانت مؤجلة، وعلى الأقل إعلانها في هذه المرحلة واضح أنه يهدف أيضا، يعني نحن نتحدث عن 2000 مراقب في المجتمع العربي، 2000 مراقب ليس بذلك العدد الكبير ماريا، ولكن واضح جدا أنه تسريب المعلومة في هذه المرحلة يهدف إلى خلق حالة من القلق، حالة من الخوف، في ظل أيضا استطلاعات الرأي العامة واستطلاعات داخلية تجرها الأحزاب العربية والتي تظهر بشكل جلي تصاعد وتنامي بقوة القائمتين بشكل متصاعد، الأمر الذي على ما يبدو يقلق ويثير استياء اليمين الذي يسعى بشتى الطرق لضرب نسبة التصويت.
1: يعني هي مش مخاوف من مغبة التزوير قد ما هي مخاوف من هرولة المواطنين العرب نحو صناديق الاقتراع،
0: سيما وأنت كما ذكرت من خلال مقدمتك وقد صدقت أنت والزميل محمد سلامي عندما أوضحت أن هذه الإدعاءات ليست بجديدة ولطالما فندتها لجنة الانتخابات المركزية، والدليل أنها كانت دائما تعتمد الأصوات في المجتمع العربي وكانت تعتمد الأصوات التي تحصل عليها القوائم العربية، ما يعني أن هذه الخطوة ليست بالضرورة تأتي من أجل حماية العملية الانتخابية من أي تزوير بقدر ما هي عملية للضغط على المجتمع العربي لعرقلة سير العملية الانتخابية، ونعم فيها نوع من لربما الترهيب. هل هذا سيردع المجتمع العربي للخروج إلى صناديق الاقتراع؟ باعتقادي هذه الأساليب وكل ما فعلته هذه الحكومة بمركباتها اليمين المتشدد بالعكس خلقت كل محفز في العالم ليخرج أبناء المجتمع العربي لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، وباعتقادي استطلاعات الرأي العامة بما فيها الداخلية مقارنة في الانتخابات السابقة في مثل هذه الفترة وعلى نفس هذا البعد الزمني على الانتخابات واضح جدا أنه نسبة التصويت عالية ومرشحة بالارتفاع، والواضح أنها ستصل إلى مستويات بحسب على الأقل كل المؤشرات والاستطلاعات، وهذا على ما يبدو ما يقلق.
1: طب دعني أسألك الآن فالح عن التفاصيل الخاصة بالقرار الجديد الذي يسمح لأعضاء لجان الاقتراع باستخدام الهواتف النقالة لنقل معلومات عن أعداد المشاركين في التصويت مع حظر الكشف عن هويات الناخبين، ما الذي يقف وراء هذا القرار؟
0: هذا القرار لطالما أقلق بالذات أحزاب اليمين كالليكود شاس الأحزاب الحريدية، سيما وكان لديها اطلاع على قائمة الناخبين لربما بالاسم في كل بلدة وبلدة، وكانوا يستخدمون هذه التطبيقات من أجل التأثير على من

0: لم يخرجوا إلى صناديق الاقتراع، بمعنى كان من يجلس مراقب في داخل صناديق الاقتراع عند شطب كل اسم أدلى بصوته أو لم يدل بصوته كانوا مطلعين على ذلك، وكانوا يخبرون المقرات الانتخابية في كل بلدة وبلدة، وكانت عمليا الأحزاب تهتم بحثهم على الصناديق بالخروج إلى صناديق الاقتراع من خلال طبعا إرسال مركبات إليهم أو إرسال رسائل SMS أو حتى بالاتصال المباشر. في مرحلة ما القاضي سولبرغ اعتبر أنه هذا غير منصف وغير عادل، وإذا لم تخن ذاكرة اليوم باعتقادي هو نوعا ما تماشى مع هذه الخطوة أو عمليا نائبتي، ولكن لم تقبل كل طرح الأحزاب من المعسكر الوطني وسمحت بما سمحت به.
1: أشكرك الزميل فالح حبيب.
0: على الرحبة العمرية.
1: نتابع مع قضايا المجتمع العربي، لنتوقف الآن عند اقتطاع الحكومة أكثر من مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية المخصصة لتطوير المجتمع العربي وتحويلها إلى الجيش لتمويل مشتريات عسكرية وسد احتياجات أمنية وعسكرية عاجلة. هذه الخطوة تثير استياء لدى قيادات المجتمع العربي وتعتبرها امتدادا لما تصفه بسياسة الإقصاء العنصري التي تنتهجها الحكومة اتجاه المجتمع العربي. للحديث حول ذلك ينضم إلينا مدير مركز مساواة جعفر فرح. أهلا وسهلا فيك معنا جعفر.
2: يا هلا أهلا.
1: دعني أسألك عن بداية عن هذه الخطوة من جانب رئيس الوزراء ورئيس حزب الصهيونية الدينية بنشر نحو 2000 مراقب في صناديق الاقتراع لمنع التصوير في التصويت وفرز الأصوات، وأن يكون هذه العناصر التي ستنتشر من المستوطنين. ألا يوجد رادع قضائي على سبيل المثال لوقف هكذا خطوة؟
2: أولا يعني هاي خطوة اللي مش أول مرة بتم التصريح عليها، كمان بالانتخابات الماضية كان في هناك جهود، إذا متذكر كانوا يحكوا عن الكاميرات، بنحط كاميرات بمراكز الاقتراع. هناك محاولة لترهيب المجتمع العربي.
1: بس مستوطنين متشددين هذه لم تكن.
2: كان في بالانتخابات الماضية، وإذا بتتذكروا كمان كان في مواجهات بعد نتائج الانتخابات 2021. فاحنا بنتحدث عن توتير الاجواء بشكل مقصود واستخدام المستوطنين لانه يفوتوا على مراكز الاقتراع ومحاوله ترهيب المجتمع العربي، مش راح يفيد. يعني انا اتجول يوميا، عندنا هذا الاسبوع اسبوع العطاء، وكل يوم بثلاث بلدات اسكن بكسال، رايح اعمل فحم الاجواء انه الناس بتطلع تصوت. الناس راح تطلع تصوت وراح يطلعوا صوتهم من الصبح. راح يكون هناك محاولات لاغلاق صناديق لخلق أجواء ترهيب، عشان هيك إحنا كمان عمالنا ندعي الناس اطلع صوت بكير الصبحيات، خلينا نخلص قديش أبكر، ويظل الناس المعطل شوي شوي لآخر النهار. أما نسب التصويت العالية لازم تتسجل من ساعات الصباح، وأنا أفكر أنه هذا الأجواء اللي اليوم موجودة، مبارح كنت بطبرة للساعة 12 بالليل مع الناس، الأجواء أنه الناس بدها تروح تصوت راح تروح تصوت بكير، فبقدروا ينشروا مين بدهن. راح نواجه كمان الأحزاب التي تمثل الجماهير العربية، لها مندوبين في كل صناديق الاقتراع، وكمان هناك جهود لإقامة مركز طوارئ لمعالجة كل محاولة تدخل. المحاولات هاي مش راح تكون بس من المستوطنين، كمان رجال شرطة.
1: هذا اللي بدي أسألك، يعني لابد أنه يكون هناك رجال شرطة يسيطروا على الوضع.
2: في هناك رجال شرطة عادة بمراكز الاقتراع، ولكن يعني أنا بعرف إن إحنا كمان يعني ما تتفاجئيش إذا رح تشوفي بن غفير وسموتريتش الصبحيات بأم الفحم يحاولوا يستفزوا الناس بحماية الشرطة. فإحنا مفروض نكون مستعدين لكل هاي السيناريوهات، نأخذها بعين الاعتبار. هن بيقدروا يحاولوا يعطلوا عملية التصويت بعشرة عشرين صندوق، ولكن في آلاف الصناديق الاقتراع الموجودة في كل البلدات العربية، وين في مشاكل أنا متأكد إنه رح يكون في علاج فوري لهاي المشاكل، حتى لو تأخرت الناس عندها صبر. كل الناس صبرت 4 سنين مع ظروف صعبة، من غزة لنقب لطمرة، يعني هدم بيوت الطمرة ومشفى عمر، فالناس قاعدة تستنى اللحظة لتغيير هاي الحكومة، واللي بدهم يحاولوا يسكروا صندوق لساعة الناس رح تستنى كمان 4 ساعات ورح تقاطس الحكومة على ممارساتها.
1: دعنا ننتقل إلى الموضوع الرئيسي، إلى اقتطاع الحكومة أكثر من مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي. كيف بتشوف هذا الاقتراح الذي يأتي قبل فترة من الانتخابات الوشيكة؟ ما يثير شكوك بوجود اعتبارات سياسية واستخدام غير قانوني للموارد العامة.
2: ما أذكر أنه هذا فقاعة اللي بحاولوا من خلالها تجنيد أصوات باليمين، لأنه أصلاً ما فيش خطة حكومية جديدة. وزارة المالية بعد ما بلشت تشتغل على خطة حكومية جديدة من سنة 27 لـ 31، إحنا بمركز مساواة وأيضاً لجنة رؤساء عملنا نشتغل على مسودات للخطة الحكومية الجديدة. إحنا بنعرف أن بوزارة المالية عملياً ما فيش ميزانيات مرصودة، فيش حكومي أصلاً. ميزانية 27 ستقر بس بشهر 3 سنة 27، فهذه قسم من الفقاعات التي تستخدم الآن لضرب لرفع نسبة التصويت عند اليمين وترهيب المجتمع العربي وتخويف المجتمع العربي. خلينا لما تيجي حكومة، تتشكل حكومة جديدة، أكيد المفاوضات مع وزارة المالية بتبلش بس بعد الانتخابات عمليا، بعد ما تتشكل حكومة، والحكومة القادمة هي المسؤولة عن إقرار أي ميزانية، وهي تستطيع أن ترصد الميزانيات.
1: طب جعفر يعني أوكي، بدنا نستنى للحكومة القادمة. لنفرض جدلا أنه تم تبني هذا الاقتراح، هل تعتزمون القيام بتحرك ما مثلا إلى لدى المستشارة القضائية، لدى الجهات المعنية؟
2: التحرك الأول هو أنه الناس تطلع تصوت وتتسائل، هذا أول تحرك. احنا في عنا عدة التماسات بالنسبة للتقليصات اللي كانت بسنة 26، يعني عشان يكون معلوم انه بعد في ميزانيات لم تصرف بسنة 26، وكان هناك تحويل حوالي 270 مليون شيكل من ميزانية 26، فنحن يعني ما فيش ميزانية لل 27 اللي يقلصوا منها. فباعتقادي انه لما نوصل لسنة 27، المهمة الاولى اللي راح تكون انه اصلا يكون في خطة حكمية لاغلاق الفجوات. اقتراحنا في مركز مساواة سننشره هذا الأسبوع القادم، فاقتراح يختلف. احنا ما بنفكر انه لازم يكون بس قطعة حكومية، لازم يكون تغيير في كل أساليب التمويل، لانه احنا شايفين محدودية الخطط الحكومية. يعني صلنا من سنة 2000 من سنة 99 2000، وكل سنة في كل خمس سنين في خطة حكومية، وبنشوف انه لا يتم تنفيذ كل الخطط الحكومية وبكون تقليص لها. فمهم يكون في تغيير بالسياسات الاقتصادية تبعت الحكومة، وهذا ما سنعمل عليه، وإذا في حاجة نوصل لمسارات قضائية سنصل أيضا إلى.
1: أشكرك جعفر فرح مدير مركز مساواة،
2: شكرا لك
1: على هذه المشاركة.

0: وقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.

0: حديث الظهيرة ينقلنا الآن إلى ما يجري في منطقة النقب وتسليم إنذارات بهدم نحو 20 منزلا مطلع الأسبوع القادم في قرية أم الميلة التابعة لمدينة راهط وإلصاق أوامر هدم بحق 90 منزلا آخر، وفي قرية أبو قرنات تسليم أوامر هدم جديدة لأصحاب نحو 40 منزلا رغم أنها تقع ضمن نفوذ المجلس الإقليمي واحة الصحراء. يتابع مراسلون في الجنوب نواف النباري.
1: أكثر من 20 منزلا في قرية أم الميلة حي زيادنا الواقع شمال مدينة راهط بالقرب من قرية ضحية التي تعرضت للهدم قبل أيام. هذه المنازل تم تسليم أصحابها صباح اليوم إخطارات بالهدم يوم الاثنين القادم، كما تم إلصاق أوامر هدم بحق نحو 90 منزلا في الحي ذاته. نائب رئيس بلدية راهط يوسف أبو جعفر قال إن هذه البيوت تقع ضمن حدود بلدية راهط وأنه تم نقض اتفاق مسبق من قبل السلطات بشأن هذه المنازل.
2: أخي نواف، قرية أم الميلة أو حي زيادنة هم عائلة كبيرة جدا تسكن في راهط وضمن حدود مدينة راهط. تم التخطيط الأرض التي يملكونها، هناك تخطيط شوارع وتم إيداع الخوارط والناس يسكنون ضمن الأرض التي حددت لهم والقصائم التي حددت لهم. ما تقوم به الآن الدولة هو فعلا خرق لكل المواثيق والعهود والقوانين. نحن في بلدية راهط نتعامل مع الموضوع بكل شفافية، كانت لنا جلسات مع المواطنين أكثر من مرة، بينا لهم كم يوجد من استعداد لدعمهم والتعامل مع القضية. وأقولها لك بصراحة، هنا لا نتعامل مع عقلاء، نتعامل مع وزير مجنون يريد فرض إرادته، وهناك زمرة من الموظفين تدعمه كل الدعم.
1: وكانت قوات معززة من الشرطة قد داهمت القرية وأمنت عملية إلصاق الأوامر وتوزيع الإنذارات للسكان. هذا في قرية أم الميل عربي الزيادنة. أما في قرية أبو قرنات التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء فهناك نحو 40 منزلا يتهددها الهدم رغم وجودها ضمن حدود المجلس بدعوى عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وقد تم إرجاء عملية الهدم مؤقتا بعد توجه السكان للمحاكم، كما قال لنا مدير العام للمجلس الإقليمي القرغي المعترف بها سليمان الهواشلة.
3: بالنسبة للهدم البيوت في قرية أبو قرنات تم أيضا التأجيل ليوم الاثنين المقبل، وهذا وقد تقدم المحامي العائلة بطلب إلى المحكمة المركزية لوقف تنفيذ الهدم، وذلك بهدف إتاحة المجال لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا.
1: ويذكر في هذا السياق أن وتيرة الهدم في عدد كبير من القرى البدوية في النقب قد ازدادت على نحو واضح في الآونة الأخيرة، ويربط السكان البدو بين هذا الاستعجال في هدم المنازل ومصالح حزبية لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الذي بات يعلن يوميا ضمن حملته الانتخابية أنه يقوم بهدم آلاف المنازل للمواطنين العرب في النقب. وقد رفع أمس منشورا مباشرا على صفحته الخاصة ضد رئيس بلدية راهط طلال الجريناوي توعده فيه بأنه سيسمع المزيد من أصوات جرافات الهدم والحوكمة قريبا.
0: حديث الظهيرة الآن إلى جاهزية السلطات المحلية العربية لمواجهة الأزمات والطوارئ. هذه الجاهزية تتصدر جدول أعمال مؤتمر يعقد في الناصرة في هذا الأوان بمشاركة ممثلي الحكومة والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع العربي من أجل بحث التحديات وسبل تعزيز الاستجابة. للحديث عن هذا المؤتمر وأبرز محاوره يطيب لنا أن نرحب بالمدير العام لمركز إنجاز عماد جرايسي. أهلا وسهلا فيك معنا.
4: أهلا مريا. أهلا.
0: تعددت المؤتمرات يا عماد والوضع على حاله لم يتغير كما ورد في تقرير المراقب مطلع العام الجاري، أقل من 0.5% من الملاجئ في إسرائيل متوفرة في البلدات العربية، أقل من 0.5%.
4: صحيح، وهذا التقرير ليس الأول، في الأساس التقرير من بعد حرب لبنان في 2006 أشار تقرير مراقب الدولي إلى عدم جهودية المجتمع العربي والسلطات المحلية العربية للطوارئ وللأزمات وللحروب على وجه الخصوص، وتكررت التقارير، ولكن للأسف يعني مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة لم تأخذ بمحمل الجد هذه التقارير حتى وصلنا للحروب الأخيرة المتكررة في الثلاث سنوات الأخيرة اللي يعني حصدت أرواح كثيرة من المجتمع العربي. السلطات المحلية واجهت صعوبات.
0: يعني يسأل السائل وهنا المفارقة يا عماد، إذا كان تقرير المراقب لم تأخذه الجهات المسؤولة بهذه الجدية، هل ستأخذ توصيات مؤتمركم بجدية أكبر؟ يعني أسألك يعني وهناك يعني مفارقة واسعة.
4: يعني المفارقة إنه مؤسسات الدولة يعني ما بتعطي أولوية وأهمية لحياة الناس بشكل عام وعلى وجه الخصوص للمجتمع العربي. يعني هاي المفارقة توصيات مؤتمر إكس أو واي. بخصوص سؤالك، يعني في السنوات الأخيرة هناك محاولات للتأثير المهني والسياسي المهني من قبل مؤسسات المجتمع المدني، كان في نجاحات في بعض المجالات وإخفاقات في مجالات أخرى. على المستوى السياسي هناك يعني محاولة من اللجنة القطرية ومن مؤسسات أخرى التأثير على القرار السياسي، ولكن في الإطار المهني خصوصا في 5-5-0 الخطة الخماسية 5-5-0 كان هناك نجاحات كثيرة وتم تبني الكثير من التوصيات في كل ما يتعلق بالمجتمع العربي. ولكن الأهم أنه لأول مرة يتم الحديث عن محاولة لدمج موضوع جهوزية الطوارئ في الخطط الحكومية. في سنوات سابقة الخطط الحكومية لم تتطرق لموضوع جهوزية الطوارئ، واليوم للمرة الأولى يتم التعامل مع هذا الموضوع بشكل جد. جهوزية الطوارئ
0: وجاءت مشاركة لممثلي ممثلي من الحكومة والسلطات المحلية، هل هناك مشاركون يعني من أصحاب اتخاذ القرارات؟
4: وهذا جزء من التوجه الإيجابي، إنه هناك ممثلين عن الوزارات المختلفة في مواقع كبيرة في الوزارات مشاركة في المؤتمر، بالإضافة لرؤساء السلطات المحلية وموظفي السلطات المحلية. ولكن الأهم إنه هناك مشاركة ملحوظة من مؤسسات والوزارات المختلفة، شاركت في الفن في طاولات المستدير في وهذا دليل أنه موضوع الجهوزية للطوارئ في المجتمع العربي نتيجة العمل المهني المتراكم سيأخذ دور في الخطة الخماسية القادمة.
0: طب السؤال هنا الذي يطرح نفسه عماد، نحن كتير تناولنا مؤتمرات حول جاهزية البلدات العربية والسلطات المحلية للتعامل مع حالات الطوارئ في ظل غياب الملاجئ وأماكن أخرى لاحتماء المواطن العربي في حالات الحرب. السؤال الذي يطرح نفسه، هل تكمن يعني المشكلة في ضعف جاهزية السلطات المحلية أم غياب سياسة حكومية واضحة تضمن توزيعا عادلا لكافة المجتمعات في إسرائيل؟
4: ضعف السلطات المحلية والمجتمع العربي هو نتيجة وليس السبب، بمعنى أنه اقتطاع الميزانيات المختلفة على مدار السنين الطويلة، عدم التعامل بمستوى كامل مع المواطنين العرب. وأكبر مثال يوم أمس، يعني تم اقتطاع حوالي مليار شيكل من المخصصة كتابة وإقرار الخطة الخماسية القادمة للمجتمع العربي. يعني
0: وهذا طبعا سيؤثر على الميزانيات التي تخصص لتهيئة المؤسسات لحالات الطوارئ.
4: تم اقتطاع حوالي مليار شيكل من خطة خماسية، يعني بعدها عملية الصياغة. تم اقتطاع مليارات الشواكل في العشر سنوات الأخيرة من مجتمع يتحمل العبء الاقتصادي في الدولة، يذهب لسوق العمل النساء في سوق العمل، الشباب والصبايا في الأكاديمية، بخلاف مجتمعات أخرى ومجموعات أخرى في إسرائيل يتم اقتطاع ميزانياته عشان تروح لمجموعات أو لمجالات أخرى، مع أنه المجتمع العربي يشارك بشكل كبير في العبء تقريبا في كل المجالات. وهذا السبب، وهذا يعني ضعف السلطات المحلية العربية واستضعاف المجتمع العربي هو نتيجة السياسي بشكل قاطع. يعني ليس المجتمع العربي يمتلك الطاقات على مستوى أفراد المواطنين العرب موجودين في أهم الوظائف بسبب قدراتهم ولكن كمجموعة للأسف يتم استضعافها في كل الوسائل، وبالتالي يعني الطاقة المحلية العربية هي مستضعفة.
0: أشكرك عماد جرايسي مدير عام مركز إنجاز، ونتمنى لكم التوفيق في هذا المؤتمر وأن ينقل إلى المسؤولين بعد تقديم توصياته. شكرا لك عماد.
4: شكرا لكم.
0: الآن إلى مساعي وزير التعليم لتعيين أعضاء جدد في مجلس التعليم العالي، الأمر الذي يعارضه رؤساء الجامعات بشدة، خاصة وأنها تأتي قبل أيام معدودة من انتخابات الكنيسة. التقرير مراسلنا وسام جبر.
5: في خطوة أثارت اعتراضات وانتقادات حادة من قبل رؤساء الجامعات، يحاول وزير التعليم يوف كيش تعيين أعضاء جدد في مجلس التعليم العالي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات العامة. وقد وصف رؤساء الجامعات هذه الخطوة بأنها تجرى بصورة خاطفة وغير قانونية، ولوحوا باللجوء إلى محكمة العدل العليا للاعتراض على هذه المحاولة. وتأتي خطوة وزير التعليم بعد استقالة 5 أعضاء من المجلس، مجلس التعليم العالي، في 20 من يوليو تموز الماضي، بينهم 4 ممثلين عن الأوساط الأكاديمية، وذلك احتجاجا على إقرار قانون يوسع نطاق الفصل بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية والجامعات. وقد تزامنت هذه الاستقالات مع حل الكنيسة في مسعى إلى منع كيش من تعيين أعضاء بدلاء وإضعاف قدرة المجلس على اتخاذ قرارات مهمة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير كيش يسعى إلى تعيين البروفيسورة بيرتا شفارت المتخصصة في علوم التغذية في المركز الأكاديمي بيريس، والبروفيسورة ميري فايس كوهين المتخصصة في هندسة البرمجيات في الكلية الأكاديمية للهندسة براودا، والبروفيسورة راحيل شرعابي المتخصصة في علم الاجتماع في الكلية الأكاديمية أشكلون. وبالمقابل اعتبر منتدى رؤساء الجامعات أن إجراء التعيينات في مجلس التعليم العالي عشية الانتخابات يشكل تجاوزا للقواعد الإدارية والقانونية، مؤكدا أنه توجه رسميا إلى الوزير يوف كيش والمستشار قانونية للحكومة غالي بهرف ميارا للمطالبة بوقف الخطوة. ومن المتوقع أن يتصاعد الخلاف القانوني والسياسي حول هذه الخطوة وسط تحذيرات من أن تؤدي التعيينات إلى فرض وقائع جديدة داخل مجلس التعليم العالي قبل تشكيل الحكومة المقبلة، واحتمال تقديم التماس إلى المحكمة العليا للطعن في قانونيتها.
0: بهذا الموضوع التعليمي نأتي إلى ختام حديث ظاهرتنا لهذا النهار. قبل أن نفترق إليكم تحيات محمد سلامة في الإعداد والإنتاج، رافقتنا من الإنتاج سي بي فلاح، من الراديو المصور ناصر سعيد، وفي التقديم كانت معكم هذا النهار مريا عبد ربه. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
8: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
9: أبرز عناوين الساعة: أيزنكوت يتعهد بالقضاء على سلطة حماس بعد عام ونصف من دخوله مكتب رئيس الوزراء. الرئيس المصري يؤكد أهمية معاهدة السلام مع إسرائيل. نبأ يفيد أن هيرتسوغ اضطر إلى السفر بطائرة أثرية بسبب الحظر الذي تفرضه تركيا على طائرات حكومية إسرائيلية. فتى بحالة متوسطة إثر حادث عنف داخل مدرسة، والحرارة نحو الانخفاض.
0: الأخبار.
9: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. في إطار حملته الانتخابية، تعهد رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت بأنه بعد 18 شهرا منذ توليه منصب رئيس الوزراء لن تسيطر حماس على قطاع غزة. وأضاف خلال زيارة للحدود مع قطاع غزة أن ذلك سيحصل إما على أساس المسار الذي عرضه الرئيس ترامب أو تفعيل قدرات عسكرية وعملياتية وإبداعية ستؤدي إلى تدمير الجناح المسلح لحماس. ورد الليكود على ذلك بالقول: كيف ستقوض حماس بدون تلقي إذن من شريكيك منصور عباس وأحمد الطيبي؟ من جانبه قال النائب الليكودي مشي سعدة إن هذا التعهد يصدر عن الشخص الذي أراد الانسحاب من القطاع في الأشهر الأولى للحرب باعتبار ذلك الطريق الوحيد لإعادة المخطوفين. دمر جيش الدفاع في جنوب القطاع مسار نفق تحت الأرض اجتاز منطقة الخط الأصفر، وبلغ طوله نحو 1.5 كيلومتر، وعثر بداخله على غرف إقامة لاستخدام من قبل مخربي حماس. عقب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تهديد الوزير سموتريتش باحتلال سيناء إذا هاجمت مصر إسرائيل، وشدد على أن القاهرة متمسكة بمعاهدة السلام بين الدولتين. وفي كلمة ألقاها مساء أمس، أوضح السيسي أن الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وأنها لا تحمل أي أجندات خفية. وأضاف أن معاهدة السلام مع إسرائيل تمثل إطارا حاكما للعلاقات بين الجانبين، ولا توجد لمصر أي مطامع تجاه أحد. علم أن رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ الذي يزور حاليا أذربيجان اضطر إلى السفر بطائرة أثرية للالتفاف على الحظر الذي فرضته تركيا على دخول طائرات الحكومية الإسرائيلية مجالها الجوي. وذكر موقع ميدل إيست أين باكو لم تبلغ أنقرة بأنه يتواجد على هذه الرحلة. إلى ذلك التقى هيرتسوغ أمس وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني على هامش زيارتهما لباكو، وناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم. أعلنت الرياض اعتراضها وتدمير صاروخ مجنح حوثي بمنطقة المدينة المنورة. من جانبها قالت الميليشيا اليمنية إنها لم تنفذ اليوم أي هجوم باتجاه السعودية. أصيب فتى في 13 من العمر بجروح متوسطة خلال مشاجرة بين تلاميذ في مؤسسة تعليمية في الإخضيرة. إليكم هذا الإعلان. تقوم قوات الأمن بعد نحو ساعة بتفجير قنبلة قديمة من مخلفات الحرب عثر عليها في ريخ سراميم بأصبع الجليل عند الحدود مع لبنان. يذكر أنه قبل 3 أيام قتل هناك تلميذ إثر انفجار قنبلة قديمة. نلفت انتباه مستمعينا أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
10: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: من المرتقب أن تسقط غدا أمطار محلية في شمال البلاد ووسطها وتنخفض درجات الحرارة. في الثانية مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية للكنيسة 26. هذا البث مقدم من قبل قوائم المرشحين وعلى مسؤوليتها الخاصة. استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة العربية الموحدة والتي شعارها عين ميم.
13: احسبها صح، إنك تطمئن على ابنك لما يطلع من البيت هذا قرار، إنك تبني بيت برخصة هذا قرار، إنه بلدك تحصل ميزانيات هذا أيضا قرار، وكل هاي القرارات بتكون في مكان واحد جوا الائتلاف والحكومة، مش في المعارضة ومش بالشعارات ولا الخطابات. واللي مش قاعد على الطاولة غيره بيقرر عنه. الموحدة قعدت على هاي الطاولة بأربع مقاعد خلال سنة واحدة. عملنا خطة قللنا فيها الجريمة، وعملنا الخطة الاقتصادية 550، وجبنا اعتراف بأربع قرى في النقب وغيره كثير. احسب شو منحقق بثمان مقاعد خلال 4 سنين. احسبها صح عشانك وعشان أولادنا وبناتنا.
12: استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة العربية الموحدة والتي شعارها عين ميم. استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية للكنيسة 26. هذا البث مقدم من قبل قوائم المرشحين وعلى مسؤوليتها الخاصة.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
7: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
8: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض. مخزن

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. أنباء غزة تتحدث عن مقتل 4 أشخاص منذ أمس إثر العمليات الإسرائيلية، وجيش الدفاع يدمر نفقا جنوب القطاع. أيزنكوت يتعهد بالقضاء على سلطة حماس بعد 1.5 عام من دخوله مكتب رئيس الوزراء. حزب الله يقر بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود إليه، والجو يكون خريفيا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية ساعتنا الآن معكم ريمارون، أسعد الله وأوقاتكم. ذكرت مصادر فلسطينية أن غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على حي الأمل شمال غربي خان يونس أسفرت عن جرح شخص بصورة حرجة. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن 4 أشخاص قتلوا و9 آخرين أصيبوا بجروح من جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع خلال الساعة 24 الأخيرة. هذا ودمر جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة نفقا تحت أرضي اجتاز منطقة الخط الأصفر وبلغ طوله نحو 1.5 كيلومتر، وعثر بداخله على غرف إقامة لاستخدام مخربي حماس. في إطار حملته الانتخابية تعهد رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت بأنه بعد 18 شهرا منذ توليه منصب رئيس الوزراء لن تسيطر حماس على قطاع غزة. وأضاف خلال زيارة للحدود مع قطاع غزة أن ذلك سيحصل إما على أساس المسار الذي عرضه الرئيس ترامب أو تفعيل قدرات عسكرية وعملياتية وإبداعية ستؤدي إلى تدمير الجناح المسلح لحماس. ورد الليكود على ذلك بالقول: كيف ستقوض حماس دون تلقي إذن من شريكيك منصور عباس وأحمد الطيبي؟ لأول مرة منذ ضبط شاحنة المتفجرات التي كانت في طريقها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي، أقرت منظمة حزب الله أنها تعود إليها. جاء ذلك على لسان النائب عن الحزب حسن فضل الله خلال كلمة ألقاها في البرلمان اليوم. وأكد فضل الله أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية والقضائية بهدف الإفراج عن المعتقلين واستعادة الشاحنة وحمولتها. على طريق رقم 60 قرب قرية جيد أسفر حادث سير عن إصابة راكب دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج الطبي. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا، يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها الموسمية في غالبية المناطق، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وتنحسر الأمطار تدريجيا بعد غد السبت. نعود ونلتقي إخباريا على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهرب؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
6: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
6: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

تذاكر يا هانم, تذاكر يا هانم, تذاكر يا بي, لقاء جديد جديد. خمس تذاكر لدينا اليوم بالإضافة إلى زاوية افتحيا تلفزيون. على هندسة الصوت معنا اليوم أوسكار, في الإنتاج جوسلين محمد إبريق ورانيا رشيد أبو نمر.

هذا الأسبوع احتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده 65. نبدأ بعمرو دياب ثم التذكرة الأولى.

0: هو التذكرة الأولى تأخذنا إلى مهرجان سبابيت في كفر سبا. معنا على الخط الهاتفي الموسيقي وعازف العود والكمان أيضا الفنان يانيف ميزل. مرحبا يانيف.
1: مرحبا. مرحبا للجميع المستمعين.
0: من أكيد الكثير عم بيسألوا منين تعرف عربي؟
1: والله قبل 20 سنة تقريبا بلشت قصة حبي مع اللغة العربية والموسيقى العربية. بعرفش أشرح بالضبط بس
0: تمام. طب سبابيت ليش سميته سبابيت المهرجان؟
1: المهرجان المشروع تاعتنا وجزء من المهرجان، وموضوع المهرجان الموسيقى الإلكترونية.
0: أها.
1: فإحنا راح نعرض من موسيقى السيد درويش العمالك من المصر، ونسوي انزماج بين موسيقته لموسيقى إلكترونية. والفكرة عشان العرض راح يكون ببستان اللي على راضي اللي كان يشتري بالثلاثينات، البارون فيليكس دي مناشي من اسكندرية، يهودي من اسكندرية. والسيد درويش كان كتير مرات يعزف عنده بالصالون زي ما كانوا يسوي الفنانين بذات الأيام.
0: حلو. طيب أولا مكان العرض وتاريخ العرض.
1: بكفر سابا الحارة الخضراء فيها بستان البارون دي مناشي، هيك اسمه بالبارك. بيكون يوم خميس الجاي 22/10. الباب مفتوح من 7:30 بس العرض راح يبدأ الساعة 9 المساء.
0: أها. طب مين راح يغني؟
1: مش ولا حدا راح يغني، راح نكون فرقة. أنا عزف عود ويكون معي عزفين ناي كمان تشيلو والطبلة، بس إحنا كمان نعزف مع بعض مع دي جي فيك، وهو بيجيب الإلكترونية والبيت وكل هذول الأشياء. فعليه ومعه راح نعزف من أغاني السيد درويش.
0: السيد درويش توفى عام 1923، عشرات الأعمال ترك. إيش ممكن تذكر أسماء بعض الأغنيات اللي راح تقدموها؟
1: في كتير، مثلا خفيف الروح.
0: حلو.
1: ويا شديل الحان.
0: حلو.
1: وشد الحزام.
0: حلو. شد الحزام حلو.
1: اكيد تعرفوا كتير منهم عشان عجاد خلى كتير اغاني وراه واثر كتير على الموسيقى العربيه.
0: حلو. طيب يانيف ميزل، هل فكرتوا العرض غير كفر سابا تقدموه في مدن اخرى؟
1: ان شاء الله، هي اول مره راح نعرض هالإشي، فإن شاء الله يكون ناجح ونسويه كمان مرات.
0: طب آخر سؤال، سيد درويش مثل ما ذكرنا توفى قبل أكثر من 100 عام، ليش برأيك موسيقى سيد درويش ما زالت مستمرة؟
1: هو كان من عمدات النهضة بالموسيقى العربية، كان كتير موهب بالتلحين بالأسلوب القديم زي الأدوار والمسرحات. بس كمان كتير أغاني شعبي يعني للناس العاديين، وكمان دخل كتير أفكار من الموسيقى الغربية، واللحن كتير توفى بجيل بكير، كان عمره 31 سنة.
0: صح. أيوة.
1: بس لحق كتير ب30 سنواته.
0: صح. طيب الفنان الموسيقار يانيف ميزل، ما ضلش غير نتمنى لك التوفيق والنجاح في مهرجان سبابيت في كفر سابا، وإلى اللقاء.
1: يعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.

0: وتذكرة التالية تأخذنا إلى نبض الكرمل، مهرجان دولي للفنون الأدبية. معنا على الخط الهاتفي الفنان صالح عزام مخرج هذا المهرجان. مرحبا الفنان صالح عزام.
1: أهلا عزيز، شو أخبارك؟
0: نبض الكرمل مهرجان دولي، أكيد بدك تاخذنا عليه.
1: الفنون الإدائية مش من الفنون الأدبية.
0: هيك مكتوب قدامي كأنه خطأ مطبعي.
1: أوكي، ولا
0: الأدائية اللي هو عمليا شو بتضمن؟
1: المهرجان بتضمن كل الأشياء اللي هي ضمن أو جزء من الفنون الإدائية. مسرح، عندنا ورشات، عندنا فعاليات للأطفال، عندنا معرض، عندنا عرض احتفالي، موسيقى، رقص. كل الفعاليات هاي اللي هي جزء من الفن الإدائي ضمن المسرح.
0: طيب، تواريخ وأماكن عروض المهرجان.
1: المهرجان هو بدالة الكرمل لأول مرة. التواريخ بين 20 ل 23. 20 احنا رح نعمل الحفل الاحتفالي للمهرجان، بتضمن فيه موسيقيين، عرض موسيقي، وافتتاح المهرجان. بقول لك انه احنا المهرجان هذا هو مهرجان جديد، مهرجان اللي لاول مره. الخطه تبعتنا والرؤيه تبعتنا للمستقبل انه هذا المهرجان يصبح مهرجان دولي اللي يشترك فيه عدد من الفنانين الدوليين من كل العالم. واحنا كمان بندعو الجمهور العربي يجي على المسرح، لانه كمان على المهرجان، لأنه كمان المهرجان بيضم ثلاث عروض جديدة اللي هي أنتجت خصيصا للمهرجان، يعني اللي صارت لأول مرة خلال المهرجان. إضافة إلى ذلك راح يكون في مسابقة، راح تكون المسرحية الفائزة، لجنة التحكيم اللي راح تعطي هذا الإشي.
0: طيب، مهرجان دولي مكتوب قدامي، عمليا هل صار دولي ولا بالمستقبل تتمنى يكون دولي؟ وإذا دولي مين الدول المشاركة؟
1: إحنا هاي السنة كان شوي ضغط علينا بسبب الأوضاع الأمنية، يعني وصلنا مع عدة فنانين دوليين اللي يشتركوا بالمهرجان، لكن بسبب الأوضاع الأمور ما تدبرت. قسم منهم خاف يجي بسبب الأوضاع. أنا بتمنى إنه للسنة الجاية تكون الأوضاع أحسن، اللي الفنانين يقدروا ييجوا ويشتركوا بهذا المهرجان. هو الفنانين اللي إحنا تواصلنا معهم من كل العالم، يعني مش بس من محل معين.
0: طيب، ممكن الفنان صالح عزام تذكر لنا أسماء بعض الفنانين المشاركين كي نشجع الجمهور يحضر، إذا في أسماء لامعة مثلا أو معروفين؟
1: في مسرح مثلا، مسرح الفرنج بالناصر مشترك بمسرحية الزوج الغريب للمسابقة. مسرح من البقيع، فراس السويد مشترك، فرق المسرح الفرح مشترك بمسرحية الباب اللي بيمثل فيها كفيفان عن حقيقة يعني. ومسرحية يا عمري اللي بشلة، مسرح تياترو في الناصرة من إخراج هشام سليمان، أيضا رح يشتركوا كمان بمعرض للرسومات الفنان نطور وساهر كيوف والقيم رامي عزام. رح تشترك معنا كمان تمارا حلبي من الجولان مع فرقتها سوا في العرض الاحتفالي. رح يكون في مسرح شارع كمان، رح يكون معنا راضي شحادي في مسرحية سناء لهب، رح تكون كمان معنا. رح نعمل ورشات مع المخرج محمد عيد والفنانة حنان أبو الزلف.
0: طب ممتاز، الفنان صالح عزام، ما ضلش غير نتمنى لك التوفيق في هذا المهرجان ومهرجانات السنوات المقبلة إن شاء الله.
1: تسلم حبيبي،
0: إلى اللقاء. نبقى في دالية الكرمل من خلال صوت أصالة يوسف. كنت امبارح حدي

0: فاصل إعلاني ونعود إلى تذاكر.
1: على قناة مكان
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: التذكرة التالية تأخذنا إلى رحبانيات زرياب، أمسية غنائية فرقة معهد زرياب في القصر الثقافي في الناصرة. معنا على الخط الهاتفي معلم سرية كشاف الأرز المارونية سيد غالب صافية. مرحبا.
1: مرحبا إليك ولجميع المستمعين.
0: كنت أسأل شو علاقة رحابنا بزرياب؟ اكتشفت أنه المعهد اسمه زرياب، فمعهد زرياب مقدم رحبانيات.
1: مظبوط، معهد زرياب رح يقدم لنا أمسية غنائية وموسيقية مميزة، يعني بتاخذنا برحلة من أجمل الأعمال للسيدة فيروز وعائلة الرحبانية. الفرقة هي مكونة كمان مدعومة من أساتذة على مستوى عالي، والمايسترو الأستاذ نصر مخول اللي هو المسؤول عن الفرقة والجوكة تحت إشراف الأستاذ الكبير والمسؤول عن المعهد زرياب اللي هو سمير مخول اللي له خبرة طويلة وعريقة، وعلى فكرة المعهد الوحيد بالناصر بفكر بالشمال اللي هو معترف فيه أكاديميا من وزارة المعارف، اللي بيقدم الطلاب لخمس وحدات وعشر وحدات موسيقى.
0: طيب بسيد غالب صافية، الأسرة الرحبانية كبيرة، يا ترى شو اخترت، الأخوين رحباني ولا عاصي الحال أو منصور الحال؟ لأنه كان منصور رحباني له كمان مرحلة فنية لحاله بعد وفاة عاصي، عندك زياد الرحباني، عندك الياس الرحباني، ممكن تقولنا شو أخذته من أسرة الرحابنة بالضبط؟
1: هو المضبوط شوي لازم تكون مفاجأة، لأنه كتير أخذنا غناني من الرحبانيات. بلاش نحكيها على الهواء لأنه حابين أنه الناس تيجي تحضرها وتسمع الأعمال الحلوة والموسيقى الراقية للرحابنة ولسيدة فيروز.
0: طب بمين رح يغني الرحبانيات؟
1: في عنا صبايا عن جد أصوات مميزة صعب تسمعها اليوم بالمنطقة ككل، بتتميز أصوات يعني صعب تلاقيها اليوم، ومتعلمين بتوح كل يعني صوت وأشياء حلوة يعني بتكون.
0: طيب التاريخ، المكان والزمان خلينا نقول للعرض،
1: هو ب 23/10 اللي بيصادف يوم جمعة بالقصر الثقافي تبع البلدية الساعة 8 طبعا، وبنضعوا الجميع انه يجي ويسمع وريع على فكرة ريع الحفل الأمسي هاي دعم لكشافة الأرز المارونية.
0: أها حلو.
1: هو التعرف كمان الكشاف كمان فيه موسيقى وعزف بس من نوع تاني، يعني على الطبل والآلات النحاسية.
0: أيوة صح.
1: وإحنا دائما نتعاون مع

0: جهاز رياض حتى نربي جيل جديد اللي هو يطلع عنده قيادة، عنده إحساس، عنده شخصية قوية. وبتمنى إنه يعني أغلب اللي بسمعونا يدخلوا أولادهم للمعاهد الموسيقية أو للكشاف عشان نطلع جيل عنده قيادة ومتعلم وفهمان.
1: ممتاز سيد غالب صافية، ما نضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا العرض رحبانيات زرياب، وإلى اللقاء.
0: شكرا لك وللجميع ولكل المستمعين.
1: إلى اللقاء.
0: على اللقاء.

0: معنا على الخط الهاتفي دكتور إلهام مهيب فودي، مديرة المركز الجماهيري أبو سنان. مرحبا دكتور إلهام مهيب فودي.
1: أسعد الله أوقاتك أخي.
0: مهرجان بلدنا غير عمليا في أبو سنان، شو اللي مخلي المهرجان أو البلد غير؟ شو بالمهرجان بخلي البلد غير عمليا؟
1: بداية يعني تعدي أن أتحدث عن مهرجان بلدنا.
0: تفضلي.
1: اللي نظمه للسنة السابعة على سوالب أبو سنان، هو أصبح تقليد ثقافي اجتماعي نعتز به وننتظره من عام لآخر. طبعا المهرجان هو ممول وزارة الثقافة ومنصات فايس مثل باقي البلاد. بس الشيء الجميل بهذا المهرجان أنه المركز الجماهيري بتعاون وشراكة مع المجلس المحلي بشراكة كاملة يقوم على هذا العمل. المهرجان هو مش بس يوم يعني من عروض فنية وترفيهية، بل هو ثمرة عمل وتخطيط تحضيرات بديت من فترة طويلة. من خلال عملنا إجراءات ترخيص تنسيق مع جهات مختصة، حطينا بسلم الأولويات موضوع الأمن والأمان، لأنه سلامة كل طفل وكل عائلة وكل شخص يأتي المهرجان هي مسؤوليتنا الأولى.
0: طب شو بتضمن مهرجان هذا العام؟ ألو؟
1: نعم.
0: بقول شو بتضمن مهرجان هذا العام؟ فقرات فنية، أسماء فنانين مشاركين تعطينا؟
1: طبعا البرنامج الفني غني، حرصنا أنه يكون غني ومتنوع ويناسب كل أفراد العائلة. طبعا رح نبدأ ببرنامج ممتع للأطفال مع شخصيتين محبوبتين عليش ومروش. لأول مرة يحلان ضيفين على هذه البلد. كذلك عندنا محطات مجانية للأطفال، رسم على الوجه، ورشة تجديل شعر، بالونات، عرض النور، عرض مميز يعتمد على إضاءة مؤثرات بصرية. فقرات الكبار أيضا عروض تراثية لا تفقد الدفتة بحية اللي تعكس جمال تراثنا وهويتنا الثقافية. بالإضافة لعرض موسيقى للفنان إياد طنوس، فنان غني عن التعريف.
0: أكيد.
1: وعرض فني للفنانة غزل غريب التي تضاهي أيضا إياد طنوس وهي فنانة صاعدة ببداية طريقة.
0: هناك ورشات مجانية وأكشاك مبيعات حسب مكتوب قدامي.
1: طبعا
0: فكرت تحب تضيفي شغلة عن الورشات المجانية زي إيش مثلا؟
1: فكان الورشات المجانية هي ورشات أكثر رسم على الوجه، ورشات تجديد شعر، بالونات، عروض للأطفال. لكن نضيف أنه المهرجان بهذه المرة مبني على أكشاك. لأول مرة يكون بأبو سنان 20 شخص من البلد اللي طلبوا إنه يكونوا شركاء معنا بالمهرجان، لأنه إحنا مجتمع يعني محتاج لمساحات اجتماعية الناس تعزز العلاقات الإنسانية، تمنح الأطفال والعائلات لحظات من الفرح والأمل. ونقول إنه المهرجان هو إحدى المساحات اللي هو فرصة بحد ذاته لتعزيز الانتماء بالبلد، ترسيخ ثقافة اللقاء والتواصل بين أبناء البلد.
0: طيب دكتور إلهام فودي، نذكر تاريخ المهرجان والمكان أيضا.
1: المهرجان اليوم الساعة 6 مساء بالمدرسة العبودية ألف وسط البلد بمجمع كل أطياف البلد بمركز البلد.
0: أي يوم ذكرت الساعة، أي يوم بالضبط نعطي معلومي؟ اليوم
1: إن شاء الله.
0: طب كيف كانت السنوات السابقة؟ هذا السنة هاي السنة الرابعة هذا المهرجان، كيف كان، كيف بتقيم المهرجانات خلال الثلاث سنوات السابقة؟
1: حقيقة أنا بدأت العمل بأبو سنان كمديرة بأبو سنان سنة 2019. في 2019 كان أنا مهرجان ضخم اللي ضم يقارب 3000 شخص من أبو سنان، جمع كل أطياف البلدة من كل الفئات الأبو سنانية صغار وكبار. السنة اللي بلدتها كمان كان عندنا مهرجان رائع، لكن سنتين الأخرانيات كان عندنا مشكلة لأن كانت الحرب. كان جدا صعب أن نقيم أي احتفال كبير، لكن كنا نصل للحارات الحمد لله بأبو سنان، ينتظرون المتناسة فارغ الصبر ليصل لكل حارة وحارة، وإحنا الحمد لله قمنا بهاي الفعاليات وصلنا للناس، حاولنا نرسم على وجه كل طفل البسمة.
0: ممتاز. دكتور إلهام هيب فودي، مديرة المركز الجماهيري في أبو سنان، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق في مهرجان بلدنا غير للسنة الرابعة على التوالي، وبالنجاح كمان في السنوات المقبلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أشكر جزيل الشكر على هذا اللقاء، يعطيكم ألف عافية.
0: إلى اللقاء. يا طنوس مشارك في مهرجان بلدنا غير في أبو سنان.

0: هو بعد أن كنا مع مهرجان بلدنا غير للسنة الرابعة، سنكون مع مهرجان الحكورة للمرة الثانية في كوكب أبو الهيجة. معنا على الخط الهاتفي السيد مصطفى خليل، مدير قسم التربية والتعليم والقائم على تنظيم المهرجان. ومرحبا للسيد مصطفى خليل.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: خدنا معك على مهرجان الحكورة للعام الثاني أو للمرة الثانية.
1: أهلا فيك أخي غازي وجميع المستمعين. مهرجانات كثيرة، ولكن لمهرجاننا مهرجان الحكورة قصة خاصة. بداية، الأهداف من المهرجان هو لقاء اجتماعي بين أبناء البلد الواحد، ولقاء مع أبناء مجتمعنا. فهو البرنامج أو مهرجان مفتوح للجميع مجانا. والأهداف الأخرى هي إحياء لتراثنا اللي عم ننساه سنة بعد سنة، والأجيال الجديدة اللي ما عم تتذكر التراث، التراث العربي الفلسطيني بالذات. مهرجان يقام في مكان له أهمية خاصة لأهل كوكب.
0: أيوة.
1: وهي الحكورة. الحكورة هي أرض صدرت من أصحابها الذين نزحوا إلى جنوب. صدرت من قبل الدولة، ونجح المجلس قبل سنوات لإرجاعها لحضن المجلس كوكب أبو الهيجة، وأقيمت هناك منتزه أو متنزه لأهل كوكب وللضيوف القادمين من القرى والمدن المجاورة. المهرجان يتخلل فقرات فنية تراثية بمشاركة فنانين محليين
0: من
1: كوكب ومن القرى المجاورة من المجتمع العربي.
0: تواريخ المهرجان سيد مصطفى خليل؟
1: المهرجان سيبدأ اليوم الساعة 5:30 وينتهي يوم السبت بإذن الله.
0: ممكن أسماء بعض الفنانين المشاركين إذا يعني متذكر بعدك؟
1: نعم، الفنان هيثم خلايلة، الفنانة لما أبو غانم، فرقة ترشيحة للموسيقى الشرقية الأغاني الملتزمة والتراثية، فرقة دبكي، فرقة لوغوست للدبكي والتراث الشعبي، فرقة البادية. ويتخلل أيضا فعاليات لتحاكي جميع الأجيال من الكبير إلى الصغير. وهذا هدفنا، هدفنا الأهداف الأخرى من المهرجان تذويت بعض القيم مثل الانتماء، لأن بعض فعالياتنا والمحطات اللي راح تكون حوالين المنصة الرئيسية، راح يكون في ورشات بجانب المنصة الرئيسية اللي تحوي أهم محطة زراعة الورود. راح يكون في زراعة ورود، كل ضيف راح يزرع وردة ويأخذها لإله يحافظ عليها. من هون احنا بنزرع قيمة المحافظة على البيئة
0: حلو
1: اللي بتتميز فيها كوكب أبو الهيجة.
0: سيد مصطفى خليل، بما أنه هذا المهرجان هذا العام للمرة الثانية، كيف كانت المرة الأولى؟
1: طبعا احنا المرة الثانية حبينا نجدد ونعرض أمام الجمهور فعاليات جديدة، كما بكل فعالياتنا أن ما منعيد على الفعاليات السابقة. كان مهرجاننا في السنة السابقة بالمرة الأولى كان ناجح جدا جدا، فقررنا هذا العام نجدد شغلات كمان جديدة أمام الجمهور.
0: ممتاز ممتاز. سيد مصطفى خليل، مدير قسم التربية والتعليم والقائم على تنظيم مهرجان الحكورة في كوكب أبو الهيجة، ما ضلش غير نتمنى لك التوفيق والنجاح في هذا العام.
1: طبعا أخي غازي، بس اعطيني 10 ثواني اعطي حق لكل واحد.
0: 10 دقائق.
1: يعني من هنا من هذا المنبر، من منبر راديو مكان، بشكركم جزيل الشكر على اللقاء، وبدعيكم برضو من اليوم ليوم السبت بث مباشر من المهرجان، وأشكر طبعا جميع أعضاء المجلس، رئيس المجلس المحلي اللي أتاح هذه الفرصة لتنظيم مثل هذا المهرجان، وهن قسم وجزء لا يتجزأ من التنظيم، وأيضا عمال المجلس المحلي والموظفين، وخاصة موظفي قسم المعارف والتربية والتعليم في المجلس المحلي.
0: ممتاز سيد مصطفى خليل، بالنجاح والتوفيق وإلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا.
0: إلى اللقاء.

0: FM. افتح يا تلفزيون.
1: كان من المفروض أن نتحدث إلى مديرة البرامج في هذه الزاوية في قناة مكان، ولكن تعذر علينا. كان من المفروض أن نتحدث عن الدمية سكوبي في برنامج سكوبي اللي تابع الحلقة الأولى. الدمية سكوبي كانت لابسة بلوزي عليها إم كلثوم.

وعلى أنغام كوكب الشرق. أم كلثوم، نأتي إلى ختام تذاكر لهذا الأسبوع. شكرا لأوسكار، شكرا لرانيا رشيد أبو نمر وجسلين محمد إبريف، وشكرا لكل اللي تابعنا. لقاء جديد next week. إلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ولو
1: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
3: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نتنياهو يقول إن إسرائيل تقيم عائقا جديدا على طول الحدود مع الأردن. العثور على جثة رجل قرب مفرق جولاني. حزب الله يقر بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود إليه. اعتقال سائق رافع شوكية في عقب مصر عامل في الجليل. وأخيرا الجو يكون خريفيا.
1: راديو مكان الأخبار.
6: الثالثة ساعتنا الآن معكم ريم مارون. أسعد الله وأوقاتكم. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل تقيم عائقا ضخما على الحدود الشرقية من اليرموك وحتى إيلات. وخلال جولة تفقدية قام بها اليوم في هذه المنطقة مع وزير الدفاع كاتس وضباط كبار، حذر رئيس الوزراء أعداء إسرائيل من محاولة الاعتداء عليها. وبدوره أكد كاتس أن خطة الدفاع وبناء هذا العائق والمناطق الأمنية على الحدود المختلفة تعتبر إضافة لسياسة إسرائيل الرئيسية التي تهدف إلى شن هجوم أولا والقضاء على الأعداء ثانيا. في منطقة مفتوحة قرب مفرق جولاني في شمال البلاد عثر عصر اليوم على جثة رجل في الأربعينيات من عمره ولم تتضح بعد خلفية الحادث وباشرت الشرطة تحقيقاتها. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن وكالة الإعلانات الرقمية الإسرائيلية ديسكوفر تيك تجسست على مستخدمين في الإنترنت من خلال إعلانات إلكترونية. ويستند تقرير الوكالة إلى بحثين أجرتهما منظمتان من كندا ونيويورك. ووفقا للتقرير سمحت الإعلانات للوكالة بتتبع مئات الملايين من الأشخاص بما في ذلك موظفون في وزارة الحرب الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي. لأول مرة منذ ضبط شاحنة المتفجرات التي كانت في طريقها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي أقرت منظمة حزب الله أنها تعود إليها. جاء ذلك على لسان النائب عن الحزب حسن فضل الله خلال كلمة ألقاها في البرلمان اللبناني اليوم. وأكد فضل الله أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية والقضائية بهدف الإفراج عن المعتقلين واستعادة الشاحنة وحمولتها. تطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال سائق الرافعة الشوكية الذي تسبب وفق الشبهات في مصرع عامل الليلة الماضية في مصنع بقرية لبعين جداد. وأفيد أن الضحية وافد أجنبي من سريلانكا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أخيرا، يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون دون معدلتها الموسمية في غالبية المناطق، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وتنحسر الأمطار تدريجيا بعد غد السبت، وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن. في أورشليم القدس وجبال الجليل 21، تل أفيف وليد والرملة 25، وفي حيفا والناصرة والجولان وبئر السبع 26. نعود ونلتقي عند الرابعة، طاب يومكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. خلال زيارة لحدود قطاع غزة، أيزيكوت يتعهد بأنه بعد 18 شهرا منذ توليه رئاسة الوزراء لن تسيطر حماس على قطاع غزة. وفاة مصاب ثاني متأثرا بإصابته نتيجة انفجار أسطوانة الغاز في مصنع إنتل بكريات جات أمس. مقتل الشاب أشرف شويكي في حي الثوري شرقي أورشليم القدس، وإصابة آخران بجروح متوسطة في شجار بين عائلتين. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
8: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: أجا أجا
3: أجا أجا
5: هدوء هدوء.
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: للموسيقى مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس الدولة يجتمع مع وزير الخارجية الصيني. نتنياهو يقول إن إسرائيل تقيم عائقا جديدا على طول الحدود الأردنية. العثور على جثة رجل قرب مفرق جولاني. تقرير لرويترز يتهم شركة إسرائيلية بالتجسس على مستخدمين في الإنترنت واعتقال سائق رافع شوكية في عقب مصر عامل في الجليل.
0: راديو مكان الأخبار.
8: الرابعة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. اجتمع رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر آسيوي في العاصمة الأذرية باكو، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والأوضاع في الشرق الأوسط. وأكد رئيس الدولة خلال اللقاء خطورة التهديدات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل خاصة من قبل إيران والميليشيات الموالية لها. كما التقى هرتسوغ نظيره من كازاخستان توكايف، وبحث الرئيسان السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل تقيم عائقا ضخما على الحدود الشرقية من اليرموك وحتى إيلات، وخلال جولة تفقدية قام بها نتنياهو اليوم في هذه المنطقة مع وزير الدفاع كاتس وضباط كبار، حذر رئيس الوزراء أعداء إسرائيل من محاولة الاعتداء عليها. وبدوره أكد كاتس أن خطة الدفاع وبناء هذا العائق والمناطق الأمنية على الحدود المختلفة تعتبر إضافة لسياسة إسرائيل الرئيسية التي تهدف إلى شن هجوم أولا والقضاء على الأعداء ثانيا. تواصل الشرطة التحقيق في عقاب العثور على جثة رجل في الأربعينيات من العمر قرب مفرق جولاني في شمال البلاد عصر اليوم، ولم تتضح بعد خلفية الحادث. أفادت وكالة رويترز أن وكالة الإعلانات الرقمية الإسرائيلية ديسكوفر تيك تجسست على مستخدمين في الإنترنت من خلال إعلانات إلكترونية. ويستند تقرير الوكالة إلى بحثين أجرتهما منظمتان من كندا ونيويورك. ووفقا للتقرير سمحت الإعلانات للوكالة بتتبع مئات الملايين من الأشخاص بما في ذلك موظفون في وزارة الحرب الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي. تطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال سائق الرافعة الشوكية الذي تسبب وفق الشبهات في مصرع عامل الليلة الماضية في مصنع بقرية البعين انجدات. وأفيد أن ضحية وافد أجنبي من سريلانكا، وأودت حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري بحياة 57 شخصا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنحسر الأمطار تدريجيا. على رأس الساعة القادمة نلقاكم مجددا إخباريا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. خلال زيارة لحدود قطاع غزة، أيزيكوت يتعهد بأنه بعد 18 شهرا منذ توليه رئاسة الوزراء لن تسيطر حماس على قطاع غزة. وفاة مصاب ثاني متأثرا بإصابته نتيجة انفجار أسطوانة الغاز في مصنع إنتل بكريات جات أمس. مقتل الشاب أشرف شويكي في حي الثوري شرقي أورشليم القدس، وإصابة آخران بجروح متوسطة في شجار بين عائلتين. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. على قناة مكان
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
11: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.

0: هكذا إذن الفرق الإيطالية ويشهد باسل زريك في دور الأبطال حققت كم انتصار؟ واحد، نابولي، انتر،
1: روما،
0: ولا انتصار. الفرق الإنجليزية نصيك في ليفربول، في أستون فيلا سجلوا أهداف، كميات بالأهداف. باريس سان جيرمان متعة للناظرين، برشلونة حدث ولا حرج، حتى وإن كان متأخر، عندما كان متأخرا بالنتيجة 1-0 صدقوني أنا قلت لمن جلس معي ستنتهي 4-1. ريال مدريد يا حسرتي على مشجعي ريال مدريد، يا حسرتي، يعانون حتى اللحظات الأخيرة، حتى الدقيقة الأخيرة. برشلونة متعة كرة قدم، ريال مدريد بعثرت كرة قدم. المهم من المباراة المدريدية هو الإنجاز بالنقاط الثلاث. الفرق الإيطالية ماذا، كيف وإلى أين يتحسن المنتخب الإيطالي؟ تتراجع وراء الفرق الإيطالية. إسبانيا، انتبهوا ماذا حصل لإسبانيا، برشلونة، ريال مدريد، بيتيس وأتلتيكو مدريد، هذا فوز وذاك فوز وهذا فوز وهذا فوز، بالإضافة إلى فياريال. البرلمان الرياضي في مكان إكس 2. تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون، نحن معكم في برنامج مكان إكس 2 هذا اليوم الخميس، واجتماع أعضاء البرلمان الرياضي، ولدينا الكثير الكثير من الأمور التي تقال سواء كان محليا أو عالميا، كل ذلك يتعلق بأعضاء البرلمان. ولأول مرة أتدخل وسأدخل كثيرا، أنا متأكد في قسم من الزملاء هنا حاطين باركولا هو لاعب الأسبوع، في هذا حاطط، إذا حاطين لي باركولا ضرب 3 أهداف أمام لاسك معناته الوضع صعب كتير كتير، معقول إنه نحط إحنا واحد ضرب 3؟ طب شوف الفريق المنافس مين، يعني ممكن يضرب 5 على فريق منافس ضعيف، ما بعرف إذا بيستحق يكون هكذا يطالب المستمع. رانيا رشيد، أبو نمر، جوستين محمد، إبريك، إيران هولتساوزن، محمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية، المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
2: مساء الخير محمد إلى كل جميع المستمعين.
0: وزميل لجودة عودي في الاستوديو، أهلا بك، مساء الخير.
1: أهلا بك أخي محمد، جميع المستمعات والمستمعين ولأعضاء البرلمان،
0: تحية لك. زميل باسل زريق،
3: أجمل تحية مسائية لك محمد. تعقيب بسيط ومقتضب على المقدمة، كرة القدم الإيطالية في تراجع على الصعيد الدوري وعلى صعيد المنتخب.
0: المنتخب أنا
3: بيجوز تحسن آخر شهر،
1: بدأ يسحب
3: بس المنتخب الإيطالي في تراجع في السنوات الأخيرة، والدوري أسوأ وأسوأ، هذا هو حال كرة القدم الإيطالية.
0: زميل محاسن ناصر، تحية لك، مساء الخير.
4: مساء الخير محمد إليك لكل المستمعين والمستمعات ولأعضاء البرلمان.
0: أنت بتصدق أنا شو بقول؟
4: كل شيء منك بصدق.
0: 1-0 وهي متأخرة، بحضر أنا ومجموعة، بقول للي معاي،
4: الحكي عن برشلونة،
0: نعم للي معاي ضايق ولا آخر، قلت له اقعد، هذه بعد 90 بتشوفها 4-1 لبرشلونة.
1: ليش قالوا الهدف الثاني لجارة السراي؟
0: أنا مش عارف، أنا مش شفت له حجة، أنا مش
1: ولا حدا بيعرف،
0: بس ده أقول لك شغلة، لو إنه كانت 2-0 بدين يخسروا 4-2، برشلونة يستطيع يسجل. وانتبهوا ريال مدريد بيسجل من ركنيات سنين ما عملها 3 مرات. القضية الساخنة نبدأ
5: الآن في مكان إكس 2، قضية ساخنة.
0: أحمد واب،
2: قضيتي أنا أخذت محمد لاعب برناردو سيلفا، هذا اللاعب اللي 9 سنوات في مانشستر سيتي كان أحد أفضل اللاعبين، ومن 12-9 حتى الآن لاعب 15 دقيقة، إن كان في المنتخب وإن كان في ريال مدريد، وهذا اللاعب فضل ريال مدريد على برشلونة، يعني في برشلونة كان بدين هذا اللاعب، بدين خدمات هذا اللاعب، ولكن هو فضل ريال مدريد بسبب أنه يكون لاعب تركيب. وهذا اللاعب محمد كان يلعب في السنة ما يقارب 3000 دقيقة، في بعض المواسم 44-58 مباراة، وفي بعض المواسم كان يلعب 4000 دقيقة خلال الموسم، يعني في شهرين هو في ريال مدريد لعب 282 دقيقة فقط. فهناك التساؤلات، هل هو عامل تعين العقل لاعب في هذا المستوى؟ لاعب بعده ابن 32 سنة، حسب رأيي يقدر يلعب في كل فريق في الدوري الإنجليزي حتى في الدوري الإسباني، ولكن شو اللي خلاه إنه يأخذ ريال مدريد؟ وبسبب مورينيو، واليوم مورينيو زي اللي متراجع وراح يستغني عن خدماته، وهذا اللاعب في نهاية الأمر حسب رأيي أنا إنه ما استغلوش بشكل صحيح، وأجى اجى على ريال مدريد عبونا يكون صانع الالعاب، هاي الوظيفه اللي ناقصه ريال مدريد وما لقاش حاله، وهناك في مشادات كثير بينه وبين مورينيو. ولاعب مثل برناردو سيلفا حسب رايي انا في له مكان في كل فريق في الدوري الانجليزي وان كان في الدوري الاسباني وفي كل دوري في اوروبا.
1: بعد امبارح احمد، بعد امبارح لا التغيير اكيد مش راح يفكروا بهذا الموضوع.
2: لا ما هو شو ماخذ مثل ذلك، هذا اللاعب حسب رأيي عمل خطأ إنه كان هناك برشلونة كان بدهياته قبل ريال مدريد.
1: بس امبارح نزلوا أكثر من تقريبا أقل من شوط وكان رائع.
2: لا أنا بحكي لحد امبارح، يعني لحد امبارح أنا حكيت لحد امبارح يعني قبل المباراة.
1: نتيجة امبارح راي طاير الرأي في برناردو سيلفا.
2: لذلك يعني لاعب بهذا المستوى حسب رأيي أنا صعب جدا أشوفه مستمر في ريال مدريد، كل شيء معقول، ولكن لاعبين أنا زي كبار حسب رأيي لازم يعرفوا يلاقوا الفريق اللي بيلاقي من يقدر خذ دي بروينه، خذ مودريتش، خذ لاعبين اللي هن اليوم اللاعبين اللي هن الاساسيين في فرقهم. ذاك حسب رايي اخطا عندما اجى على ريال مدريد، لانه ريال مدريد نار بتغلي ولا واحد بيعرف نهايه المشوار. معنا بالامس بدناش نحكي نطول الحديث عليها. قضيه ثانيه محمد، استخدمنا بالنسبه للاتحاد فيفا كره قدم العالم، عملوا هناك زي استفتاء واحصائيات وشافوا مين اكثر فريق اكثر منتخب كان مكروه في المنتخب في المونديال من بين 48 منتخب، ومين هو المنتخب محمد؟ الأرجنتين.
0: الأرجنتين.
2: إذا اسمع الأرجنتين، بقول لك هناك كان في هناك يعني مدروس، كان هناك 48 منتخب من 19-6 ل 20-7 سألوا 17,100,000 بني آدم، كان من بناتهم 1,284 لاعبين واحتياط وأشخاص، 188 شخص من المدربين والطاقم والمساعدين كلهم يعني طاقم التدريب 180 إنسان، 170 أصحاب وظائف مختلفة في المونديال، 477,217,000 من الداعيات والصحف وأشياء ثانية اللي طلبوا إعادة كل الأشياء. والسبب على أنه بقول هناك كان رشوات، كان هناك محاولة مع المنتخب الأرجنتيني، كان هناك بسبب إعلانات ودعايات اللي كان ميسي مرتبط معها، ولذلك من كل الأشخاص اللي كانت في نهاية الأمر هناك يعني كان هناك 240,000 بني آدم اللي كانوا ضد المنتخب الأرجنتيني بسبب هاي التصرفات. وفي نهاية الأمر الإحصائيات كانت إنه أكثر منتخب كان الفار تعامل معه بسهولة، المدرش الحكام تعامل معه بسهولة، وفي نهاية الأمر هاي كانت النتيجة في نهاية بعد الاستصحاب فيفا.
0: جودة عودي، قضية ساخنة.
1: عندنا أكثر من قضية بس بدي أروح على ثنتين. الأولى بدي أرجع كمان دور كمان مرة على موضوع التحكيم، على موضوع الفار، على موضوع اللي مخرب الدنيا كلها يا جماعة. يعني قصة ذكر
0: فكادك تروح على الأهلي والزمالك، لأنه قضية لأنه هاي المرة طبعاً، هاي المرة قضية طبعاً كانت عالمية وليست محلية،
1: كل مصر بتحكي عليها لغاية اليوم. أول بنبدأ في موضوع موضوع ريال مدريد وفينيسيوس مع القصة اللي شد الشعر وما شابه ذلك. غريب، نفس القصة كانت مع مارسيلو من كم سنة. قانون الفوتبول ما بتغير في هذا الموضوع، إذا في شد شعر في عليه عقاب، لازم كنت تعاقب اللي شد شعر مارسيلو قبل 5-6 سنوات، ما كان فيها ولا حتى في انتباه لهذا الموضوع. فينيسيوس بعقبوا لعبتين، وعلشان احتج على الحكم بعقبوا كمان لعبتين. نروح على موضوع الديربي بين الزمالك والأهلي، حدث ولا حرج. طلع رئيس لجنة الحكام اللي جابوه خصوصي علشان يحول الدوري للأهلي، أشكره بقول لك بوضوح، يعني
0: كان لحضر اللعبة كان واضح الشيء على طول.
1: بيقول هذا الكذاب، أنا بس بدي أسمع نفسي أقول إنه كذاب. ليه؟ لأنه كل ما صار عم بتكذبه. بيقول إنه الطابة الأولى اللي رفعوها من ناحية اليمين علشان توصل لشيكو بانزا وطلع عليها بالهواء مشان يعمل طابة بالرأس، أجا أشرف داري قلب الدفاع دفعه. ما بنعرف أسقطه. أي لعيب فوتبول في الدنيا يا عالم وأنت طاير بالهواء أي لكشي صغيري أي لكشي بتخل توازنه، وهذا اللي صار. طلع عصام عبد الفتاح شو بيقول؟ لا، الكرة كانت خارج خطوط أرض الملعب، مع إنها كانت مترين ونص جوا منطقة الملعب، مستحيل تطلع برا.
0: على فكرة حتى من محللي ولاعبي الأهلي السابقين أنا تبعت كل التحليلات، عارضوا واكدوا انه يستحق الزمالك ضربتين جزاء.
1: ضربتين جزاء والهدفين اللي سجلهم الاهلي في الزمالك الاول تدخل فيه زيزو وكان في موقع تسلل واضح واثر على الحارس المرمى. الطاب الثاني كان في مخالفه على قلب الدفاع محمود حمدي الونش دفعوه في ظهره قبل ما استخلص الكره وكملها وجاب من الهدف الثاني. قضيه
2: جوده بدي اسالك سؤال. قل لي كل اسبوع نفس الشيء، هل بيتغير شيء في كره القدم المصري؟ هل هذا الشيء
0: هاي المرة كانت القضية بارزة لأنه أنا تبعت كل المحطات التلفزيونية، كل مصر عن بكرة أبيها خرجت على هذا الموضوع.
1: بما أنه الزمالك فاز في الدوري السنة اللي فاتت، بما
0: أنه
1: بيراميدز كان ماخذ الدوري اللي قبل راحوا سرقوا منه وأعطوه هدية للأهلي، فكل مصر بدها إسا أنه البطولة الجاية تكون للأهلي. ليه؟ علشان يشارك في دوري أبطال إفريقيا، ولما يشارك في دوري أبطال إفريقيا احتمال يأخذ البطولة، فإذا احتمال أخذ البطولة المرة الجاية أو اللي بعدها لازم يشارك في كأس العالم للأندية 2029 وساعتها ملايين الدولارات تدخل لخزينته. هذا هو الهدف الوحيد. وأنا من أول الدوري بقول
0: 18 مليون دولار
1: كله لازم تسمع انه الدوري هذا بيلعبوا عليه من المرتبة الثانية للمرتبة العشرين، المرتبة الاولى مسكر نهائي مختوم بالشمع.
0: غيرها
1: قضية ثانية، قضية ساخنة ثانية هي على احمد وهب، محمد الشيخ خليل، باسل زريق ومحسن ناصر.
3: شوقتنا أو
1: من اول الموسم وانتو انزلتوا على براك باخر خسر مع مكابي تل أبيب 3-0 مظبوط.
0: استنى عليه،
1: كانت نتيجة كانت
0: نتيجة أنا موافقك إنه أنا ببدأ عن حالي نزلت عليه، بذكرك كمان كم لعبة كمل
1: مالش. لكن أنا بديش أقول أنا مش إنه براك
2: دقيقة بس شو اللي غير براك باخر السنة؟
0: استنى استنى خلي كمل مع عشان
2: جاب لاعبين تعزيز بملايين.
0: نعم صار هذا تغيير جديد عليه
1: يا عمي، مع عشان قلت لكم استنوا. أو في كمان كان لعيبة عنده جابهم كانوا مصابين رجعوا من الإصابة.
0: طيب ماشي كمل.
1: في لعيبة لسه مصابين كمان منهم كورنو، صار في تغيير في اللاعبين، شاف فين في غلط هون في صح هون، انقلب الحال. شوف شو الأداء اللي كان في ضد أبوال القدس.
3: لا تغش تحكم على بيت أبوال.
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: مزبوط. بس برضو الأداء والنتيجة، عشان هيك أنا بقول استنوا كمان
0: استنى كمان شوي
1: طيب أنا بعطيك كمان 5-6 لعبات شوف مكابي حيفا. أنا مش من مشجعين
0: مش مخصص على بنحكي موضوعية
1: أنا مش من مشجعين مكابي حيفا، بس أنا بقول لك شوف مكابي حيفا كيف راح يتغير للأحسن. طيب. من كل لعبة ولعبة بتشوف الأداء برجع. براك باخر كان مدرب أخذ 3 بطولات مع بير السابع، 3 بطولات مع مكابي حيفا، هل فجأة صار مدرب عاطل؟
0: لا مش عاطل. لا تراجع
3: شو المدرب زي اللاعب مش
2: دائما يا محمد بدا شو براك باخر ياخذ طبرية، ياخذ لبول القدس، ياخذ هاي الفرق تشوف شو بدي اعملها معها. لما عنده ميزانيه 120 مليون شيكل اكثر ميزانيه موجوده في كره القدم الاسرائيلي، اي لاعب بده اياه بيقدر يجيبه. ومع كل هذا حتى الان مكابي حيفا حتى لبول القدس بدون كره قدم. اخر مباراه القس بس الهجوم كان جيد، ولا ما اما الفريق هذا بنقص كثير اشياء. وحسب رايي مكابي حيفا مع كل الوضع اللي موجود فيه
0: شو ليش تقول عن مدرب قاتل وعنده على الخط ميلامد احسن مهاجم بالدولي قاعد على الخط؟ هذا بطل على كل حال نهايه الموسم هذا فريق بطولي، نهايه الموسم ان ما خدش البطولي او محل تاني بده يتحاسب بخر هيك برم.
1: وانا اول المحاسبين راح اكون، بس انا بقول لك انه هو راح يحسن.
0: ربما هذا برلمان احنا ممكن انا يعني قدام كل الجمهور بقول ممكن تحكي يحصل.
2: احنا بنقول الوقت الحالي دائما بنقول
0: انه شو ممكن
2: يصير بعدين شو بيصير.
0: ممكن
2: نتوقع
1: كان في حسم انه مدرب فاشل،
0: انا حسمت هيك سننتظر ونرى بنغير راينا شو المشكله. باسل زريك
3: القضيه الساخنه الاولى بدي ابدا من مكابي حيفا وين انها جودت. على ما يبدو مكابي حيفا يعرض للبيع من قبل يعقوب شاحر، يعني بعد 35 سنة
1: هذه أرضية.
0: عملها تمهيد من سنة.
1: مزبوط
0: ممهد الطريق صح ممهد.
3: صح يعني يعقوب شاحر مالك الفريق منذ 35 سنة، وعلى ما يبدو مش على ما يبدو هو يعني وقع عقد مع شركة اسمها ريني جروب عشان تساعده لإيجاد مالك جديد للفريق، يعني زي وكيل. حط وكيل إنه يساعده يلاقي مالك للفريق. أهو التعب هو التقدم في السن أم العبء المادي؟ لا أدري.
0: لا أنا بقول لا إذا بدنا نجاوب لا هاي ولا هاي
3: سبب
0: تعب من الجمهور يعني اللي حواليه بكل اللي أعطيته للجمهور مش عارف يكافئك على شغلتين صغار هذا
1: لأن أولاده بدهم يكملوا المشروع
0: أيوة مصاري معه زي التراب التعب لا هذا ممتع
2: من الجمهور
0: جمهور
3: يمكن تقدم في السن كمان
0: لا لا لا ما عنده أولاده بوخر بقعد بالي ابنه حامي
2: بس الجمهور
0: زعلان كتير من الجمهور كيف ما
3: خائب الأمل من الجمهور. طيب الأمور بعدها في البداية والأسابيع القادمة طبعاً سوف تفصح لنا وتكشف لنا عن مصير مكابي حيفا. القضية الساخنة الثانية إيقاف كريستيانو رونالدو مؤقتا من قبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. على ما يبدو الاتحاد البرتغالي يا جودة عودي أنا كمان بحب رونالدو مش بس
1: بس رئيس الاتحاد قال سيعود في فترة
3: الإيقاف مؤقت
0: شهر 11
1: سيعود في شهر 11 فيش نشاط للمنتخبات
3: لا انه الاتحاد ذهب مع المدرب ضد الشارع الرياضي البرتغالي ضد الجماهير العاشقة في هذه المرة
0: بس كان يضرب كفين من ناحية ويلك من ناحية على المحبي رونالدو.
1: طيب من صنع البرتغال في 15 سنة
0: رونالدو. رونالدو ومع هذا احنا كلنا بنعشقه مش كلنا اغلبنا بنعشق رونالدو ومع هذا هو مش فوق منتخب نرجع
1: فوق منتخب فوق فريق
0: هذا هو محاسن ناصر
4: قضية الأولى طبعا هي المباراة الودية التي سوف تجري يوم الثلاثاء بين منتخب لاعبين قدامى واتحاد أبناء سخنين تخليدا لذكرى اللاعب ليور أسولين يعني حتى إذا
3: قدامى سخنين محاسن قدامى سخنين مش لاعبين
4: يعني حتى يعني إذا رئيس إدارة خالد دوخي قرر أنه يعمل مباراة كان هناك احتجاج من قبل عائلة أسولين على هذا على هذه الخطوة إنه مش إنه إسف ذكرته إحنا عندنا شروطات وعم بحطوا شروطات لإجراء المباراة والمشاركة يمكن المباراة على طيبة ولكن السؤال هل ستحضر عائلة أسولين المباراة أم لا حتى الآن
3: شو الشروط شو المشكلة
0: بعدين لاحقا
4: هذه الشروط طبعا محمد تحدث مع خالد دوخي أمس على ما أعتقد وتطرقوا لهذه الأمور هاي قضية سهلة جدا جدا بالنسبة لي أنا يعني مكابي حيفا طبعا ذكرته أنه يعني بالنسبة لي خطوة تاريخية لمكابي حيفا نهاية عهد طويل بالنسبة ليعقوب شاحر يعني مش بس لازم يسجلوا الفريق باسمه حتى إطلاق شارع باسمه في حيفا لأنه اللي انطال مكابي حيفا ولا رئيس إدارة على مدار 26 بعرف كم سنة صار
1: 35
4: سنة يعني هو وضع مكابي حيفا على الخارطة بالفعل يعني كل احترام لي
0: حتى محاسن صعب تتخيل مكابي حيفا بدون شعر
4: هي بدي اقولها يعني في رجال مستثمرين يعني مش يعني بعرف يعني ياكل شهر مكابي حيفا هاي هويه صارت بالنسبه لكل جمهور
1: هو اول من بادر لهذا الموضوع في في في الدوري الاسرائيلي
4: صحيح وطبعا الظلم انتبهوا منيح الذي يتعرض له فينيسوس من حكام كرة القدم الإسبانية يعني فينيسوس لاعب رائع أخلاق حميدة لا يعقل أنه هذا أي التعامل مع أفضل لاعب في العالم فينيسوس طبعا لا يستحق بطاقة حمراء كان رائعا في المباراة يعني كمان مالكو شوفي
0: ماشي
6: لا أسمع بس بالنسبة لياكوب شاخر محاسن اللي تقشر كسر ظهر جمال في المباراة ضد طبرية صاروا كتبوا له وطلبوا منه استقيل فوي على البيت خلاص وهذا إشي اللي أنا في عدة مرات قعدته في
4: والله إذا بعد 35 سنة بتعامل
6: من فوق 150 مليون دولار حط من مصاري الخاصة لها في مكابي حيفا
1: نكران الجميلة
0: لا بتعرف شو قال لك محاسن ما سمعتوش أنت قال لك إذا بعد 35 سنة من الإنجازات وهال الاستثمار الكبير بده يلاقي هاي هذا اللقاء
4: استاهل
0: معناته بديش أضلني بديش أضل
6: محمد إذا بتذكر في 2011 في موسم كان مش منيح لمانشستر يونايتد فهناك صاروا يقولوا أنه مانشستر فيرجسون أنهى مشواره فكانت هناك لافتة في الملعب طلب كان مكتوب عليها نطلب منك أنت بتقرر وين تتروح أنت بتقرر لو أنت تظل وإذا أنت بدك تظلك مدى الحياة إحنا معك جمهور مانشستر يونايتد هذا الاحترام وهي الثقافة في كرة القدم
0: صحيح.
6: إنسان اللي 35 سنة قدم اللي فيش إنسان قدمه في إسرائيل لك في كل النواحي إذا هاي هذا نكران جميل شو بعد ذلك
1: بعد فرقسون أخذ بطولة على فكرة
0: نتقدم
5: الآن في مكان X2 لاعب الأسبوع
0: فاسر زريك.
3: يعني أول واحد اخترته دوي نجم باريس سان جيرمان، بالفعل شو هالمهارات هاي، يعني كمان سجل هدف ممتاز وتألق أمام مانشستر سيتي امبارح، خفة التحرك على أرض الملعب أعجبتني دوي، كان رائع. اخترت كمان اللاعب تراسولدي مهاجم كلاب بروج، مجبور اختاره يعني، ثلاث جوال، وين بسجل في شباك انتر في ايطاليا، بروج خرج فائز 4-3، وهي خيبة امل كمان انتر يا جودة. تراسولدي اسمه المهاجم. واخترت انا، غطيت لعبة مكابي احمد جداد الجمعة الماضية برنامج ملعب اهداف امام مصمص، اعجبني حارس انجداد الجديد دافيد بن لولو، النتيجة خلصت 0-0، وبقولها بصراحة فقط بسبب حارس انجداد الجديد، انجداد حظيت بنقطة واحدة، يعني حمل مرمى بشكل رائع وتصدى لركلة جزاء من 11 متر. مين سدد الركلة؟ لعيب برضو من عيلة بن لولو اسمه جاي، يعني دافيد بن لولو تصدى لركلة جاي بن لولو، فبيطلع له لاعب الأسبوع حارس انجداد.
0: زكش محمد انجداد مدرب انجداد اشتغل ساعة كاملة قبل إغلاق باب التنقلات بنص ساعة ومركوا على الانجداد.
3: حظية بهذا.
0: محسن ناصر لاعب الأسبوع.
4: طبعا حارس مرمى هذا ابناء سخمين بالبراو.
0: الروماني
4: بالفعل أمام مكابي تل أبيب، النقطة اللي جابها اتحاد ابناء سخمين على اسمه هذا الحارس، بالفعل كل احترام له، أنقذ مرمى سخمين من يمكن 5-6 أهداف محققة.
0: يعني ماشي بصفة شفناه ممتاز، بس سؤال صغير تطولش بالجواب، أنت حارس مرمى بتعرف ليش فيش عنده أداء ثابت كل المباريات بجملتين حسب رأيك؟
4: كما يقولوا كل لعيب جديد بده فترة تتأقلم، ولكن يعني بالخمس ألعاب اللي لعبها يمكن ثلاث مباريات كان متألق ضد مكابي نتانيا، أنا حضرت المباراة كان رائع جدا، كمان حصلوا على نقطة. كل حارس مرة له أخطاء يعني.
0: نعطيه وقته كمل.
4: محمد صلاح طبخ 3 أهداف لفريق ترابزون على فريق سامسونج سبورت، كمان كل احترام بفوز فريق ترابزون 3-0. برونينيو لاعب مكابي حيفا 3 أهداف طبخ كمان، حكينا بدناش بس اللي بسجل أهداف على بوهيل الأوس، كمان برونينيو كان رائع جدا. بركلة يعني حكيت عنه أنه ما تذكروش،
0: لا لا لا لا, لا لا لا ما كنتش بذكروش، كنت فكروا جيدا يفكر، مش أنا
4: الجمهور. احنا كنا نقول زمان يا محمد زد يعني زد كونوس صعب تحط 3 أهداف يعني كمان يعني كل
0: لا حطه ده. لا ما قلتش، لا قلت سنرى إن كان سيضعه المحللون. يا
4: ألدا جولر والركنيات تاعته بالفعل اللي نفذها كانت ضربة قاسمة لفريق ريال مدريد على فريق روما، بالفعل يعني الركلات الركنية لأردا جولر هي اللي جابت الرمونتادا اللي أحرزها ريال مدريد، بالفعل مكانه في التركيبة الأولى، وهذا جولر بالنسبة لي بشوف يعني ممنوع يطلع من تركيبة ريال مدريد.
1: هذا أكيد صحيح.
4: وما ننسى ديش أطول الحديث لأنه مش مشكلة، الأمين جمال زد جالاتاساراي حدث ولا حرج، فش حاجة نحكي.
0: أنا بقول الأمين جمال بطل نحطه خلاص كل جمعة.
4: يعني كل أسبوع
1: مسجل عندي، مسجل عندي عشان الربونة.
0: هاس لعيب غير هاي، لعيب
4: يعني.
0: جودة عودي
4: نظرك رؤيته شوي بحس انه في حساسية عنده،
0: ولا عند حدا برلمان هذا محاسن برلمان، اطلع من كل الامور الاخرى. جودة
1: لعيب المنيح، لعيب المنيح فيش حكي.
0: جودة
1: طبعا راول بالبراون حكى عنه حارس مرمى سخنين، كل فريق سخنين في المباراة امام مكابي تل أبيب بدون شك كانوا جيدين، مع انه كانت مباراة دفاعية لكن كان في هنا هناك انطلاقات وكان ممكن يسجلوا اهداف.
0: راح يجيب نقطة سخنين بالطول بالعرض عملها وروح. كيف لو ارتمى اللاعبون على الأرض،
1: وهذا اللي هو كمان عشان هيك بدي أدخل أبوكسيس كمان في الموضوع، إنه بنى خطة قال أنا مش قد مكابي تل أبيب إن أطلع أغلب أي واحد يمكن في المليون، أما إني أجيب نقطة بقدر أجيبها بدون شك. حكى على دوي وباريس سان جيرمان في الأداء امبارح يا جماعة في السيتي، يعني لو لعب في سان جيرمان بتقول في السيتي وتخلع 4 ومش عارف ايه. تراسولدي حكى عنه باسل 3 جوال مع بروج ضد فريق انتر، مع انه لو اللعبة كملت كمان 15 دقائق وفيها لو تارو مارتينيز كان لحاله بيقدر يغلب فريق بروج لحاله جاب هو جولين واضاع على الاقل 4-5 جوال، بعرفش كان في نوع من التراخي من قبله، وغير الركنيات اللي حكى عنها محاسن ورفعات جولر وحكيته كمان بيركو. لا أندريك يا جماعة، أندريك امبارح أكد على أنه لازم يكون لاعب تركيب أول في ريال مدريد قبل أي واحد من اللي بيلعبوا جوا، حتى حسب رأيي قبل إمبابي.
0: بعد إمبابي قبل فينيسيوس، هذا رأي، رأيك بحترمه، هذا رأي، هذا كل واحد عنده رأي،
2: هذا رأيك، ولكن إمبابي هو الأفضل.
0: أحمد وهان،
2: أول شيء محمد، أنا أنت حكيت على لاسيك ضد ليفربول وعلى باركولا، ولكن أنا رحت على لاعب اللي شاهد المباراة، لويس كوماس. هذا اللاعب 21 سنة، لاعب وسط، سجل وحضر هدف، وهذا اليوم بيسموه بليفربول البديل لجيرارد، يعني بيقولوا عنه أنه أحد أفضل اللاعبين اللي راح يكون في السنوات القادمة لليفربول.
0: متعة تشوفه، متعة، لفتات عنده،
2: سجل هذا الاسم عندك والمشجعين، سجل لويس كوماس. وتذكر بقول لك آخر موسم وين هذا اللاعب بيكون، حسب رأيي راح يكون أحد أفضل اللاعبين. أنا شاهدت المباراة وشفت تحركاته، لاعب بدون شك جيرارد رقم 2 راح يكون في ليفربول. اللي شاهد مباراة سيتي وليفربول 3-0، جيرمي دوكو محمد 35 دقيقة هذا اللاعب مع الهدف والتحضير، شفت هذا غير مجريات المباراة، وصعب جدا كان حتى كل جاي لاعبين ليفربول يقدر يوقفوا هذا اللاعب، وبدون شك وكان اللاعب الأساسي في الفوز على ليفربول. عمر أتسيل

0: لاتسيو سجل الهدف كمان نفسه كظهير ايسر. وهاي المهم من كره القدم، قديش تشوف لاعبين اللي بيجوا من الخلف، لاعبين اللي هن لاعبي دفاع وبيسجلوا اهداف وبينضموا للهجوم، فهذا بدل قديش ان لاعبين ممتازين مع كره القدم عم تتقدم. مع انه هناك ما مره في لاعب لاتسيو كظهير ايسر والدوري الايطالي اللي حكى عنه باسل انه تاخر بسبب هناك فيش لاعبي تعزيز على مستوى ولاعبين بسبب الحاله الماديه الموجوده. اذا هناك بده شفنا مودريتش دي بروين لاعبين اللي انه مشوارين عم يروح على الدوري الايطالي، فهذا اكبر دليل وين موجود الدوري الايطالي.
1: الوضع الاقتصادي احمد وهاب في ايطاليا صعب، في تراجع مزبوط. في تراجع الماديات لورا الوضع الاقتصادي.
0: خذ المدرجات باسل،
1: المدرجات فاضيه، الناس مش عم تقدر تدفع 70 يورو كلها عشان تحضر المباريات، فكله بياثر على بعضه يعني.
2: اداره حكومه يعني. طب بس شغلي واحدة، أنا إذا ضل الوقت أنا حضرت لعبة كمان زيكو برشلونة، لعبة ليفربول ومانشستر سيتي. أنا العنوان تبعي ليفربول بتلعب والسيتي بتسجل أهداف، اشرحوا لي ليش إذا في هاي في نهاية البرنامج ضل معنا وقت.
3: الليلة على قناة مكان،
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
7: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
6: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل.
1: تفضل يا جودت. خيبة الأمل محليا أول شيء نبدأ بالريني، يعني أنا مش عارف هذا الفريق بالآخر عن بفكر بالفعل يرجعوا ولا الله أعلم.
2: يوم بكرة في البرنامج بنعرف وين الاتجاه، هل سيتم تحرير لاعبين بشهر واحد بينتظر لعبة ريشن لوتسيون شو بيصير معهم؟
1: تحرير عشان يبدلوهن ولا عشان يفكروا بلاش؟
2: لا بجوز بتعلق بريشن، خسر بريشن وغلبوا الفريقين اللي قدامه وتفرق 13 بتصير المهمة صار. على كل حال فيش تأكيد، بكرة بنعرف بالبرنامج.
1: إذا الريني محليا، خارجيا بدي أروح طبعا فريقي يونايتد إن كان محليا في الدوري الإنجليزي ولا في دوري أبطال أوروبا.
3: بس اللعبة بيتي للريني مع ريشون.
2: مع ريشون.
1: بس ريشون من الفرق المقدمة. إذا بنقول يونايتد مش بس في الدوري الإنجليزي، كمان في دوري أبطال أوروبا بدون شك، ما فيش فوتبول فيش أي شيء. وهناك أنا سمعت أخبار على إنه صاحبك يا باسل أنطونيو كونتي أحد المرشحين إنه يجي بدل كاريك. اعتقد انه يمكن حان الوقت. انا اعطيت
3: لا بفكرش مناسب لمانشستر.
1: لا انا بعتقد انه لازم يكون في تغيير، ومش انجليزي، مش انجليزي، لازم اجواء ثاني. لا
3: طريقه كنت مغايره، لا مش مهم. اقول
1: كان بدي كاريك يكمل لانه كان السنه اللي فاتت ناجح جدا، ولكن على ما يبدو لا. السيتي في بيته مع سان جيرمان، يعني هي ممكن تخسر 1-0، ممكن تتعثر شوي، لكن لا ولا شيء، ولا شيء ابدا. ليفربول في الدوري زي ما قلنا مع السيتي الخساره الكبيره. واخيرا اخيرا فريقنا الايطالي انتر، يعني انت لازم تغلب في المباراه بست سبع اهداف، تطلع خسران 4-3 شيء غير منطقي غير مفهوم.
3: لازم تذكر اول شيء هاي الخيبه،
1: والتراخي التراخي اللي كان من قبل لاعبي الهجوم ان كان تورم او مارتينيز غير مقبول غير مفهوم. وهذا بالتالي تندمتوا عليه لانه الوقت خلص وانتوا متاخرين 4-3.
2: احمد وهب، خيبه امل اين احمد؟ اذا لحظات بنكون مع احمد وهب. اعطيني خيبه الامل باسل زريك.
3: يعني انا جوده ذكر انتر، انا كمان بذكر انتر، مش مفهوم هاي الخساره ولا وفيش ولا اي عذر، يعني فيش اعذار هون أبداً. انك تخسر مع كلب بروج له فريق متواضع في البيت 4-3. الخيبه الامل الثاني بروسيا مينشنغلادباخ الالماني، انا ذكرته في بدايه الموسم كخيبه امل لبروسيا، وكمان بذكر مينشنغلادباخ كمان بعيد عليها، فريق عريق

0: جدا في سنوات الثمانينات، تقاسم ألقاب الدوري مع بايرن ميونخ، مانشنغلادباخ على ما يبدو، على ما يبدو
1: يا ما طلع طريقه كبار.
0: أيوة طبعا، مانشنغلادباخ على ما يبدو طريقه للدرجة الثانية في ألمانيا، وراح يكرر الفشل اللي صار مع هامبورغ وشالكي في السنوات الأخيرة، بطريقه للدرجة الثانية. خيبة أمل كبيرة مانشنغلادباخ، هذا الفريق العريق. خيبة الأمل الأخير اخترت مكابي أبناء جديدي. أنا يعني لا أدري إذا مكابي جديدي هذا هو نفس الفريق اللي صارع ونافس على الارتقاء للدرجة الأولى الموسم الماضي. مكابي جديدي خيبة أمل بالنسبة لهذا الموسم، لا أدري ماذا حدث لهذا الفريق. كان فريق رائع في الموسم الماضي كما ذكرنا، بس بيخسر في شفا عمر فرق 6 أهداف 6-1 نهاية الأسبوع الماضي، يعني ولا أي عذر، ومش مفهوم هاي الخسارة على الرغم من أنه فريق شفا عمر في الخارج وخسارة خارجية، بس في إشي حدث معه هذا الفريق مكابي جديدي هذا الموسم. خيبة أمل بالنسبة
2: محاسن، خيبة الأمل أين؟
3: نبدا مع مانشستر يونايتد، يعني 7 مباريات بالدوري، فوز 1 فقط على إبسويتش 5-2، خسارتين و3 تعادلات، يعني مرتبه 13 6 نقاط فقط. شيء غريب يعني مانشستر يونايتد اللي بيشترك في دوري الابطال خيبه امل هذا الموسم. مانشستر سيتي كمان لا يعقل تخسر في البيت 4-2. صحيح باريس سان جيرمان افضل فريق اوروبي اليوم وبطل اوروبا كمان، ولكن يعني
2: توقع ماشي من... هذا مانشستر سيتي، هذا مش لاعب ضد
3: هذا اللي بقوله يعني
2: بالضبط، يعني كلامك بيؤيد، يعني مش إبسويتش ضاربه في البيت سي 4
3: اول 20 دقيقه كان صفر
2: يعني هذا يعظم خيبة الأمل طبعا.
3: بالفعل فيرن بختي يا جماعة فريق قمة في الدوري الإيطالي، بتلقى 6 من الدوري التركي
2: يا عيب الشو مع الفريق 8 مباريات يعني بأوروبا ما فازش ولا لعبة،
3: من أفضل 4 فرق في طبعا في تركيا، وبخسر 6-0 مع أستون فيلا فريق متواضع يعني مش من فرق القمة في البريمير ليج. طبعا مكابي أبناء الرين خيبة أمل كبير، يعني تغلبش وعي العكة يا جماعة، كل وقت نقول يعني الرين يلا هاي 3 مباريات بدون فوز، اليوم بيحتل المرتبة 13 بعيد 10 نقاط عن المرتبة الثانية ابن يهودا و11 نقطة عن أجدود. يعني أنا مش شايف أبناء الرين كيف ذكرتهم ممكن سلسلة انتصارات متتالية يمكن يرجعوا الفريق للمنافسة، أنا لا أرى ذلك للأسف بقولها بالرغم من الكادر الجيد لفريق الريني.
2: أما هي جابتكم قاعدين الريني والأخاء الناصري كلياتكم في التكهنات، سبنجيلها كمان شوي. أحمد وهب خيبة أمل،
4: خيبة الأمل الأولى أنا عند محمد مينويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، هل هناك العمر السن له دوره؟ بفكر الشاهد المباراة ضد أوكسبورغ إنه الهدفين منه في أخطاء اللي محاسن بعملهنش، وشوفنا هذا هدفين و2-2 لا في
3: المباراة.
2: أنت قلت محاسن بعملهنش، أنا بقول
3: له كان تلعب بدور الأبطال وين كان
1: استنى محاسن بجيله إسه مش أيام زمان
2: استنى محاسن أنت قلت محاسن بعملهنش، أشك في ذلك.
4: بالفعل الأخطاء اللي كان قام فيها نوير والنتيجة 2-2 وفي تراجع كثير عند نوير، ولا يليق لحارس مرمى في هذا المستوى في أخطاء من هذا النوع، واللي شاهد المباراة شاف أي أخطاء قام فيها نوير. هدفين لنوير يعني إذا بنقدر نقول هدفين حتى من أخطاء، ولكن هدفين ذاتي ممكن نقول حسب رأيي كان خيبة أمل كبيرة جدا، ونوير لازم يبدأ يفكر على أنه ينهي مشواره بيكون أفضل بكثير.
2: من اللاعب بتحكي مزبوط أنت، اللاعب الذكي خاصة له اسم بعرف يا جماعة الوقت المناسب وين تنسحب
4: بدون شك، وأهم
1: زي توني كروس توني كروس
2: بعزوني ترجوه
4: لليوم بقوله بعد ما فيش له بديل لليوم.
2: اعتزلني ترجوه ترجع صحيح كمل
3: يا ريت تحكي لرونالدو
4: هاي جمعة المدرة محاسن حكيناها جمعة المدرة. القضية الثانية أنا استخدم محمد يعني أنا مشجعي مكابي حيفا، يعني اليوم مشجعي مكابي حيفا على بالنسبة للشاحر وبالنسبة إنه ما رفقوش الفريق على القدس بسبب إنه هناك في مشادات مع الشرطة، والشرطة دائما تتعدى على مشجعي مكابي حيفا، ولكن الفريق بحاجة جمهور، دائما الفريق بحاجة لجمهور.
1: حتى الشاحر ما طلعش يا أحمد، حتى الشاحر
4: ما طلعش، شاحر بنضمن مع
2: اللاعبين اليوم
4: طبعا هو ويتشيك عبادة مش تضامنه مع الجمهور، خوف من الجمهور يا مجلدك اليوم اسمع شو بقول لك، خوف من الجمهور لذلك بتمطلوش على المباراة اليوم. انت بخديش اليوم المشهدات ضد ويتشيك عبادة وضد يعقوب شاخر في مكابي حيفا مع كل اللي عملوه، لذلك انا بقول حتى لو بديش بيع الفريق حسب رأينا مش لازم يجي ولا على اي مباراة، لانه المشجعين بيستحقوش مدير فريق وممول فريق بهذا الشكل. والقضية الأخيرة خيبة أمل كثير محمد، أنا من رئيس بلدية الكمار يعني مع كل إنياس خوتن اسمها مع كل الاحترام، دي كيف ممكن تمنع من المشجعين يحضروا المباراة والشرطة بتقول إن الناحية أمنية ما فيش مشكلة إحنا جاهزين والشرطة مستعدة إنها تستقبل المشجعين والجمهور، ولكن هي اللي رفضت. ومكتوب من شينوس بارس مكتوب صعب جدا، قال له حتى أنا بدي أجي أوقف برا مع المشجعين، هل هذا راح يساعد؟ حسب رأيك ربما مرة ما تدخلوش السياسة في الفوتبول، كل ما فرق شدت أكثر ودخلت أكثر هذا راح يبعد وراح يدخل أكثر المشاكل والمشدات بين الفرق، وإذا بتظل المستمر في هذه الطريقة مش راح نشوف كرة قدم في إسرائيل في أوروبا. واليوم بعد ما رجعت كرة السلة لإسرائيل راح ترجع، فبتأمل إنه الأشياء تتغير وتبدأ شوي شوي تعود لمسار طبيعي ككرة قدم وكرياضة نظيفة.
5: الآن في مكان إكس 2 لفت نظري
2: محاسن ناصر،
6: طولوا بالكوا علي شوي، نبدأ مع الرومونتادا تاعت ريال مدريد. كل احترام لريال مدريد يعني مش كل يوم بيسجلوا فريق بيسجل ثلاث أهداف في سبع دقائق، بالرغم من يعني ما أعرف شو صاب روما، ولكن كل احترام لريال مدريد. نبدأ كمان مع ضياء سبع، يعني كانت هناك ضياء سبع نجم فريق أمادي سبورت التركي، في مشجع للفريق خلفت مرته مولود جديد وأطلق اسم ضياء سبع.
2: جميل يعني حلو
6: اسم الولد ضياء سبع، طبعا الخبر انتشر
2: حلو.
6: وضياء سبع ليلة أمس أو يوم أمس يعني في يعني قام بزيارة منزل هذا المشجع،
2: نقطوا
6: بشرشيرة التميز من ذهب، كتب عليه يعني مرصع باسم ضياء سبع على اسمه على اسم المولود الجديد، بفعل خطوة رائعة جدا.
2: لفت حلو.
6: نرجع للإحصائيات، يعني في آخر 29 مباراة لفريق برشلونة سجل 95 هدف يا جماعة، آخر 29 مباراة 95 هدف، في آخر 8 مباريات بالدوري سجل 34 هدف تلقى 7، طبعا في دوري الأبطال فاز مرتين 9 أهداف كمان منذ بداية الموسم. بالفعل يعني كل احترام لبرشلونة، ننساش إنه رودري اللي الكل بريال مدريد قال إيش بدنا فيه وهذا مش لعيب، وانت كمان قلت لي خلص تاريخه يا محمد اذا كانك ناسي.
2: اصابات سنه شوي، اصابات سنه شوي،
6: ما اصابات على
2: وقت واحد لا لا لا
6: زد قلت سراي من اصل 109 تمريرات له 107 راحت للعنوان الصحيح نسبه 99.9، يعني كان بالفعل رائع جدا. كمان الاستحواذ على الكره لبرشلونه وصل ل 71% ضد جلطة سراي، والأمين جمال 77 لمسة في الكرة 95% نجاح في نصف ملعب جلطة سراي خلال المباراة. بالفعل يعني أرقام مذهلة في عالم كرة القدم بالنسبة لاستحواذ رودري والأمين جمال. محمد صلاح اللي ترك ليفربول سجل 7 أهداف حتى الآن، محمد صلاح لحاله سجل 7 أهداف مع فريق ترابزون، كمان مش من الطبيعي يعني ثلاثة أي ذكرته بدناش نقول. نرجع على إمبابي تخطى راؤول وصعد المرتبة الخامسة في تسجيل الأهداف في دوري الأبطال 72 هدف، يعني اليوم هو يحتل المرتبة الخامسة. طبعا كريستيانو رونالدو الكبير مع 140 هدف في القمة، ميسي 129 هدف، ليفاندوفسكي 109 أهداف، كريم بنزيما 90 هدف، كيليان مبابي 72، راؤول 71، هالاند انتقل للمرتبة السابعة تخطى توماس مولر مع 57 وصل ل 61 هدف. طبعا الاثنين اللي ظلوا يلعبوا بدوري الابطال هن كيليان امبابي وهالاند، طبعا انا شايف الارقام راح تصل لاكثر من 100 هدف في مسيرتهم، وربما يتخطون ميسي وليفاندوفسكي وربما رونالدو كمان.
2: صاروا يلعبوا مباريات اكثر بكثير مما لعبوها في السابق، العدد اكبر. احمد وهب
7: أول شيء لفت نظر أولا أنا محمد مايكل جوردن لاعب كرة السلة. هذا اللاعب تبرع $10 مليون لمدرسة لشؤون الاجتماعية في جامعة هناك لهذا في شمال كارولينا. توسيع البحث لدعم الطلاب للقب ثاني, وبسبب على أنه هناك تكون دولاريس جوردن على اسم أمه هذا المشروع, وهو تكفل أنه يتبرع في كل سنة ما يقارب $10 مليون منح للطلاب, منح للطلاب للقب الثاني. فهذا بدل حتى مايكل جوردن مع المبالغ اللي عنده هناك قرر انه يتبرع على اسم امه لبحث معين في شمال كارولينا في جامعة للبحوث للشؤون الاجتماعية. هاي لفتة نظر الاولى محمد. لفتة نظر الثانية انا محمد حكيته على خيبة الامل بالنسبة لفنربخشي, ولكن بالنسبة لي انا اخذت لفتة نظر يعني هذا الفريق اكثر فريق مدجج ومعزز بالنجوم محمد. قلت ادرسون حارس المرمى, اكي في الدفاع, شكرينيار, دياغو كاروس, سميدو في الدفاع, انبيايا دفاع, اتشي براون, بديش اقول ذاك, خذ في الوسط كانتي, جاندوزي في الهجوم, انبيا, روميلو لوكاكو, ميسون جرينوود, ماركو اسينسيو, موريتسي, يعني ديوف, هاي لعيب اللاعبين اللي بيقدروا يلعبوا في كل الاندية في اوروبا. يعني هاي لفت كيف ممكن فريق في هذا الوضع يكون كفنربخشي, وحسب رايي انا سبايكر في المدرب مش عارف يلاقي المعادلة الصحيحة, وهناك مهم جدا ان هذا الفريق يدفع بسرعة في الوضع اللي هو موجود فيه.
8: عن عال جودة عودي
9: بنرجع لمباراة غلطرسان وبرشلونة يا جماعة اللي كانت أول مبارح. أغلق يعني استغلوا الفرصة على الجامد جماعة غلطرسان, رفعوا أسعار الكروت, يعني أغلى كارت وصل 1360 يورو في تركيا, أنت بتشتري الحكومة كلها يمكن أو إسطنبول 1360, أرخص كارت كان 51 يورو باعتقادي مبالغ فيه, يعني كنت تستغله بس الشغلة هاي. إنفنتينو عم بيتكشف كل يوم إشي جديد بالنسبة لتلاعبه وأداؤه الفاسد في اتحاد الفيفا, بيقول لك أنه كان مربوط مع شي شركة أمريكية لما قاموا المونديال في أمريكا والمكسيك, وأخذ $1,760,000 من تحت الترابيزة عشان أموره الشخصية ورتبها هناك في أمريكا. والشيء الثالث هنا الإعلام نفخ كثير قصة حارس مرمى ساخنين أنه راح يحيي الجمهور وقعدوا مصاري وعملوها قضية مش عارف إيه لقضية القرن,
2: لأنه ممنوع يأخذ أي لاعب مال, بس هو طلع وصرح بدي أشتري فيه حلويات للاعب,
9: وهذا اللي عمله هذا اللي عمله مش أنه راح أحطهم جيبته وحطهم في البنك. يعني
2: فليعلم الجمهور الساخنيني أيها الجماهير, اعلموا أنه ممنوع منعا قاطعا فيها تنزيل نقطة
7: كمان
2: يا باي في قانون, في قانون يا
7: خلاص بس من الحبي قبي
9: ليش في الملعب لقوا برا
2: تعطوهنش مجال يعملوا من الحبي قبي زي ما تعطوهنش مجال. باسل زريف,
0: اول لفتة نظر انه يتحول اللاعب السعودي سعود عبد الحميد كاول لاعب سعودي يظهر في دوري ابطال اوروبا, هو لاعب لانس, لاعب لانس الفرنسي, لم يسبق ان لعب لاعب سعودي في دوري الابطال. سعود عبد الحميد اول واحد. اللفت الثاني امبارح قلت امبارح شاهدنا 18 مباراة في دوري ابطال اوروبا, 3 و4 بس تعادل واحد. بس تعادل واحد. عادة الاحصائيات بتشير لانه تقريبا يعني 30% من المباريات بتطلع تعادل, اذا مش التلت 30% لا تقريبا من اول ما بدي الفوتبول قبل قرن
2: ونص, لانه المباراة بتبدا بالتعادل
0: 30%. شفنا بس تعادل البايرن وفيكينج النرويجي 3-3 ما كانش,
9: وهذا مفاجئ جدا كمان.
0: جميع اللعب حسمت ما عدا بايرن,
2: اهداف بالجملة سجلت اهداف بالجملة.
5: الان في مكان اكس 2 تك هناك.
2: والله يا باسل ما انا عارف اقول لك احكيه ولا بلاش,
7: حطم الرقم القياسي.
0: انا حطمت الرقم القياسي من اسفل, يعني اثنين عندي نتيجتين صح.
7: اول مره في تاريخ البرلمان
0: مش متاكد, يمكن كان, بس خلينا نفرض هيك.
7: لا انا 3 مره وصلت.
0: طيب انا 2-12 خيبه امل كبيره, انا 2-12 فقط. جودة عودي ومحاسن ناصر 5 نتائج صحيحة من 12, وفارس الأسبوع الماضي أحمد وهاب لحاله للنجاح 7 نتائج صحيحة من 12. مبروك أحمد وهاب,
2: يلا تحسنوا يا أحمد أنت ومحاسن, تحسنوا شوي. يلا الليلة الكمار الهولندي أمام أبويل بير السبع,
7: الكمار واحد,
2: حطينا واحد. جودة
9: برضو واحد,
2: واحد باسل
0: مثل هن واحد,
2: واحد محاسن
7: واحد,
2: هاي كمان واحد. كريات يام كفر قاسم غدا أحمد,
7: كريات يام واحد,
2: واحد بعك اللعب. جودة
9: والله صعبة, واحد اثنين,
2: واحد اثنين. باسل
0: أنا تعادل,
2: تعادل. محاسن تعادل. إخاء الناصر أبو الكفار ساب أحمد وهب.
10: الناصر واحد.
2: واحد جودة
9: برضو واحد.
2: واحد باسل.
0: واحد إكس.
2: واحد إكس محاسن.
11: مع أدهم هادي أنا شايف راح تروح للإخاء واحد.
2: أي واحد. سخنين أبو البتحديك في يوم السبت أحمد وهب.
10: واحد إكس.
2: واحد إكس جودة.
9: مش توقع أنا بدي هيك واحد.
2: واحد باسل.
0: واحد.
2: واحد محاسن.
11: واحد.
2: كمان واحد. هامبورغ شتوتغارت أحمد وهب.
10: شتوتغارت اثنين.
2: اثنين جودة.
9: إكس.
2: إكس باسل.
0: إكس.
2: كمان إكس محاسن.
11: اثنين.
2: اثنين ميلان أتلانتا أحمد وهب.
10: ميلان واحد.
2: ميلان واحد جودة.
9: إكس.
2: إكس باسل.
0: واحد إكس.
2: واحد إكس محاسن.
11: واحد.
2: واحد. يوفنتوس لاتسيو أحمد وهب.
10: يوفنتوس واحد.
2: نعم عاد فكرتك تحط الليلة يوفنتوس بدوري
0: محطة. لا مش كتير.
2: يوفنتوس واحد جودة.
9: واحد إكس.
2: واحد إكس باسل.
0: واحد.
2: واحد لحاله محاسن.
11: أرد عليك يا باسل ولا حط تعادل. أرد عليك تعادل.
2: أنا بقولك تردش علي تعادل. تعادل.
0: أحسن تحمل نجميلي بعدين.
2: بطار مكابي تل أبيب بطار القدس مكابي تل أبيب يوم اثنين أحمد وهب.
10: إكس اثنين.
2: إكس اثنين جودة.
9: إكس لحاله.
2: إكس لحاله باسل.
0: إكس لحاله
2: محاسن.
11: اثنين لحاله.
2: اثنين الريني ريشون لوتسيون أحمد وهب يوم الاثنين الريني ريشون.
10: نروح إكس تعادل.
2: إكس بجودة.
9: بديها واحد إكس.
2: واحد إكس باسل.
0: إكس لحالها.
2: إكس لحالها محاسن.
11: والله آخر فرصة للرين أنا منتيها واحد اثنين.
2: هاي واحد اثنين باريس برشلونة أم المباريات. أيوة أيوة أحمد وهب يوم الثلاثاء. كيف؟
10: إكس مع أهداف بدها تكون.
2: إكس مع أهداف طيب جودات.
9: ما عادش عندي أنا إمكانية لمضاعفات.
2: لا خلصت.
9: واحد.
2: واحد لحاله لباريس باسل.
0: أنا إكس.
2: إكس طبعا محاسن تنين ما سألناهوش.
11: واحد اثنين. واحد اثنين.
2: لا تحكي جاد.
11: واحد اثنين. هو بدأ استعمل
9: المضاعفات.
11: المضاعفات.
2: معقول يعملها طيب. ريال مدريد لايبسيج مع هدف يعني 1-0 للايبسيج.
0: تبدأ اللعبة 1-0
2: للايبسيج. أحمد وهب.
10: رايح مع ريال.
2: رايح مع ريال حطينا واحد جودة
9: حول
2: كمان واحد يعني فوق يعني 3-1
0: أو 2-0
2: 2-0 3-1 4-2
0: وأنا واحد
2: باسل وأنا واحد محاسن مضاعف بدك تحط
11: دعم عندك ليه عندي سنين بعد في لعبة كمان بين
2: ميونخ الأخيرة بدك تحطها بالأخيرة
0: إيش قال محاسن
11: على ريال مدريد أنا بدي أحطها واحد واحد يلا
0: واحد
2: واحد هات واحد
11: مرعاة لشعوركم يعني
2: وش من شعور مين لا أحطها اثنين أنا من نحيدي بايرن الأرسنال أحمد وهب
10: واحد اثنين
2: والله لعب هاي جودة
9: إكس
2: إكس باسل
0: أنا واحد إكس
2: واحد إكس محاسن
11: واحد اثنين
2: واحد اثنين حدا بدي يقول لي كيف بيفسر انه السيتي بيضرب ليفربول بيلعب والسيتي بيضرب
0: لهذا تفسير بسيط انه الكرة جوال الكرة جوال يعني المهم اللي النتيجة
9: مش الله يرحمك يا محمد لطيف
10: الكرة جوال صحيح ولكن تنساش انه اليوم فان دايك بفكر بعيد كل البعد عن الاداء اللي تعود عليه في السنوات الماضية الدفاع مش جيد في ليفربول كركز مش هذاك أروخو مش هذاك الظهير اللي ممكن تتكل عليه فيش خط وسط جيد وليفربول اللي بعيد كل البعد أنا
9: كل دفاع لفرصوط غير
10: أريولا أريولا حتى الآن مش عارف يلاقي المعادلة الصحيحة تنساش إنه كمان ناحية دفاعية لأهداف الفريق مش عم بيسجل أهداف كثيرة وعم بيسجل في مرمى أهداف كثيرة الدفاع غير جيد ودائما أنا بقولها في كرة القدم الدفاع يجلب الألقاب والهجوم يسجل فيش عنده اليوم دفاع جيد وفيش عنده هجوم جيد فيريت مش عارف يلاقي المعادلة الصحيحة وحتى مرته بتقول إنهم مشتاقين كثير العودة لألمانيا
2: حدا فيرت حدا عنده كمان جملة تعقيب
11: إشي الجمهور وكل محبي كرة القدم تعملوا اشتراك سنوي لمباريات برشلونة يعني إذا بدك تستمتع وتنبسط وتشوف أهداف حلوة لازم تعمل اشتراك كيف بيعملوا بيسو يعني مجبور يعني
9: هذا يعني عشاق برشلونة مش لا
11: متعة يا عمي والله متعة يا عمي لازم
9: أنا لا استمتع
11: اشتراك سنوي يعملوا
10: محمد ملاحظة صغيرة
2: سريعة
10: صريح اليساندرو مارتينيز هذا اللاعب اللي متر 60 بصعوبه يقدر يكون قلب دفاع فريق مانشستر يونايتد بعد المباراه شو هناك بيتفوه بيقول في مقابله معه انه الاداره هي المتهمه الاولى في الفريق، لأنه بسبب أنه عدم جلب لاعبين تعزيز ولاعبين جيدين، لذلك الفريق موجود في هذا الوضع.
9: هو أول واحد لازم يروح، هو أول واحد لازم يروح.
10: أول، لذلك أنا حسب رأيي، أنا إذا الإدارة بتبقي يكون فشل كبير لمانشستر يونايتد. إذا لاعب أنا إزاي بتفوه حسب رأيي لا يليق للدوري الإنجليزي حتى ولا لهاي المستويات. هذا لاعب
11: بنصحكم تحضروا لعبة بيتيس وفورتو الإجوال، يعني إيش أهداف من عالم آخر. يعني
2: بسطتوا يا شباب
0: كثير طبعا،
2: نحن كذلك انتهى برنامجنا هذا اليوم. غدا ملاعب وهداف في الثانية والنصف وحتى السادسة. إيلان هولتساوزن، راني رشيد، أبو نمر، جوستين محميد، بريك، محمد شيخ خليل، كنا معكم. بعد قليل نشرة الأخبار ومن ثم جولة المساء من راديو مكان. أجمل تحية منا لكم، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
4: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
6: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض. مخزني أشوك.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس الدولة يجتمع مع وزير الخارجية الصيني. ليبرمان لا يستبعد تشكيل حكومة مع الليكود دون نتنياهو. حالة الغرق تودي بحياة 35 شخصا خلال موسم السباحة الأخير. إصابة طفلين إثر حادث سير في رهط وتوقع سقوط أمطار محلية في بعض أنحاء البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الخامسة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. اجتمع رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر آسيوي في العاصمة الأذرية باكو، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والأوضاع في الشرق الأوسط. وأكد رئيس الدولة خلال اللقاء خطورة التهديدات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، خاصة من قبل إيران والميليشيات الموالية لها. كما التقى هرتسوغ نظيره من كازاخستان توكايف، وبحث الرئيسان السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين. قال رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان إنه لا يستبعد تشكيل حكومة مع حزب الليكود بعد الانتخابات بشرط ألا يكون نتنياهو عضوا فيه. وأكد ليبرمان مجددا دعمه لتشكيل حكومة مع الأحزاب الصهيونية فقط، مشددا على أنه سيعارض أي ائتلاف يضم الموحدة أو المشتركة أو شاس أو يهدو تاتورا. تشير معطيات إجمالية إلى مصرع 35 شخصا غرقا خلال موسم السباحة الذي اختتم قبل بضعة أيام، وذلك بالمقارنة مع 31 غريقا العام الماضي. ويظهر من المعطيات أن الأغلبية الساحقة لضحايا حالات الغرق هم من بين الرجال، إذ لقيت 4 نساء فقط مصرعهن غرقا خلال هذا الموسم. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. في رهط أسفر حادث سير عن إصابة طفل في 9 من العمر بجروح خطيرة، وآخر يبلغ من العمر 10 أعوام بجروح متوسطة، وتم نقلهما إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. في شفا عمر وعبلين صادرت اليوم الشرطة بالتعاون مع سلطة الضرائب 11 سيارة لأشخاص مدينين، وأفيد أن المبلغ الإجمالي لهذه الديون يزيد عن 6 ملايين شيكل. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا، يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنحسر الأمطار تدريجيا. نعود ونلتقي إخباريا عند 6. طاب مساؤكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غير

0: ثلاث دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا، أسعدتم مساء وأهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، معكم فيها رانيا رشيد أبو نمر، ريتا نادر تيودوري، رامي فيليكس وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: نتنياهو يكشف في مؤتمر للطائفة الدرزية عن أنه تحدث مع الرئيس السوري الشرع، وبهذا توقفت مذبحة الدروز في السويداء. استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وتدمير نفق تحت الأرض اجتاز منطقة الخط الأصفر. رئيس الوزراء ووزير الدفاع يتفقدان العائق في المنطقة الحدودية الشرقية مع الأردن، ويحذران أعداء إسرائيل من محاولة الاعتداء عليها. توالي ردود الفعل في المجتمع العربي على إعلان نتنياهو وسموتريتش نشر 2000 مراقب في صناديق الاقتراع في البلدات العربية. انعقاد المؤتمر السنوي لرابطة الأطباء العرب في الجنوب بمشاركة عدد كبير من الأطباء والاختصاصيين العرب واليهود. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها من خلال جولة المساء الإخبارية. نستهل بالشؤون الأمنية، وهذه المرة تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل تقيم عائقا ضخما على الحدود الشرقية من اليرموك وحتى إيلات. جاءت تصريحاته في جولة تفقدية قام بها مع وزير الدفاع كاتس وكبار الضباط، وحذر من محاولات الاعتداء على إسرائيل. ينضم إلينا الزميل إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
1: مساء النور غالية. في الواقع رئيس الوزراء يواصل المهرجان الانتخابي الذي يقوم به خلال الأيام الأخيرة، وهذه المرة خلال جولة تفقدية في منطقة الحدود الشرقية يقوم بها برفقة وزير الدفاع، مدير هيئة الحدود ومنطقة خط التماس، وعدد من كبار القادة والضباط. رئيس الوزراء يتحدث عن العائق الضخم الكبير الذي يبنى على امتداد الحدود الشرقية من منطقة اليرموك وحتى مدينة إيلات، وذلك كما يقول فضلا عن تواجد قوات عسكرية في الجانب اللبناني من الحدود في الأراضي السورية، بناء عائق على امتداد الحدود، بالإضافة إلى خطط كما يقول رئيس الوزراء للتصدي للمسيرات، إلا أنه لم يفصل حول هذا الموضوع، مع أننا نعلم أن كانت هناك تقصيرات وعجز كبير فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن لأغراض انتخابية يستطيع الإدلاء بهذه التصريحات. يشير إلى أن قوات كبيرة ترابط في كل حدود الدولة، وذلك لردع أي جهة قد تفكر في مهاجمة إسرائيل. بطبيعة الحال يحاول رئيس الوزراء قبل الانتخابات نقل الصورة حول سياسته الهجومية، وكأنه بهذه الطريقة يرضى أي اعتداء، مع أن الاعتداء الأكبر، الهجوم الأكبر الذي حضرته إسرائيل في 7 أكتوبر كان تحت ولايته. ووزير الدفاع يشيد من جانبه بسياسة نتنياهو الهجومية، ويقول إن هذه السياسة التي يمارسها رئيس الوزراء تزيل كل التهديدات. بطبيعة الحال جزء آخر من النشاط الانتخابي في هذه الظروف، قبل يومين كان في مناطق الضفة الغربية، وزير الدفاع كان قبل ذلك في منطقة الحدود الشمالية. ربما هذا الموضوع كما يظن رئيس الوزراء قد يساعده في المعركة الانتخابية.
0: نعم. وإيال، إذا ما انتقلنا أيضا إلى التطورات الميدانية، نحن نتحدث عن قطاع غزة، هنالك استمرار العمليات العسكرية في القطاع، واليوم تدمير نفق اجتاز منطقة الخط الأصفر.
1: نعم، والمتحدث العسكري ينقل أو يصدر بيان حول هذا الموضوع. في الواقع نستطيع الإشارة إلى أن هذه العمليات تتواصل بشكل مستمر، تدمير الأنفاق، كل ما تبقى من أنفاق. هذه المرة الحديث يدور عن نفق بطول حوالي 1.5 كيلومتر اجتاز المنطقة الصفراء من الجانب من قطاع غزة إلى المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، مع أن هذه الأنفاق لم تستخدم ولم تعود صالحة للاستخدام. على كل حال قوات الجيش تواصل هذه العملية الهندسية لتدمير ما تبقى من شبكات الأنفاق في قطاع غزة.
0: شكرا لك الزميل إيال عليمة، شكرا لك. والآن إلى التطورات في المنطقة وكل ما يتعلق بالتوتر في منطقة الخليج. أنباء عن أن الولايات المتحدة ستستخدم قوة كبيرة هذه المرة إذا ما تطورت كل ما يتعلق بالضربات. معي هنا في الاستوديو الزميل وليد يوسف، أهلا بك وليد.
2: أهلا بك غالية وبجميع المستمعين. نعم، كما ذكرتي، في ظل التقارير التي تشير إلى احتمال استئناف الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران قبل انتخابات الكونغرس أو بعدها، أفادت شبكة CNN بأن الجيش الأمريكي أعد خططا هجومية جديدة تشمل استخدام أكبر قنبلة تقليدية في العالم بوزن 10 أطنان من طراز GBU-43 المسمى أم القنابل. وفي حال تقرر استخدام هذه القنبلة فلا شك بأن أحد الأهداف سيكون جبل فأس الذي يحوي منشأة نووية بعمق حوالي 90 مترا تحت الأرض. ومع ذلك يرجح مسؤولون أمريكيون أن هذه القنبلة لن تكون قادرة على اختراق الأرض بعمق كاف لتدمير المنشآت النووية المشتبه بوجودها في جبل فأس المحصن بطبقات من صخور الجرانيت، وعليه هناك شكوك حول مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة أو تغيير موازين الحرب. ووفقا لتقديرات أمريكية وإسرائيلية، قامت طهران بتخزين مكونات من برنامجها النووي في جبل فأس بما يشمل أجهزة الطرد المركزي وكميات اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بوزن حوالي 450 كيلوغرام. وهذه القنبلة غالية تستطيع كذلك، يعني هي ويتم توجيهها باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ويتم إلقاؤها بمظلة من طائرة شحن عسكرية من طراز C-130 بسبب وزنها وحجمها. بإمكانها تدمير مساحة تعادل 9 مربعات سكنية وتحدث موجة ضغط شديدة يمكن أن تسبب أضرارا واسعة. ولم تستخدم هذه القنبلة حتى اليوم في عملية عسكرية سوى مرة واحدة، وذلك في أفغانستان عام 2017 على شبكة من الكهوف والأنفاق التي كان يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي. وفي غضون ذلك غالية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية أن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا جدا عندما يتخذ قرار بذلك، متعهدا بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي وبخفض أسعار النفط. وفي وقت سابق قال كذلك خلال مؤتمر انتخابي في ولاية أريزونا أن إيران لا تمتلك قيادة جديرة بتولي المسؤولية، إذ أن قادتهم لم يعودوا موجودين ولا نعرف مع من نتعامل. قال إن قادة الصف الأول لديهم يعني باتوا غير موجودين، فاختاروا قادة من الصف الثاني، وقادة الصف الثاني لم يعودوا موجودين فاختاروا قادة من الصف الثالث، نصفهم لم يعودوا موجودين، وهذا جعلني أتعهد بألا أقضي على المزيد منهم وقد وعدت بذلك، لكن لا أحد يريد أن يكون رئيسا لإيران، نحن نجري مع ذلك محادثات معهم، أقوال الرئيس ترامب.
0: شكرا لك زميل وليد يوسف، شكرا. جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى تصريحات لافتة لرئيس الوزراء نتنياهو يكشفها في مؤتمر للطائفة الدرزية، ويكشف عن أنه تحدث مع الرئيس السوري الشرع، وبهذا توقفت مذبحة الدروز في السويداء. دعونا نستمع بداية إلى ما قاله رئيس الوزراء.
3: أردنا את משרד הביטחון בדמשק ככה הלך أردنا הורדנו יד בתוך מתחם הארמון. והרמתי טלפון לאשרה. הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם, יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
0: إذن رئيس الوزراء كما يقول لا يستطيع الكشف عن كل ما حدث، ولكنه قال بأنه تحدث مع الرئيس الشرعي. ينضم إلينا الآن السيد ياسر غضبان، رئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية. مساء الخير لك.
4: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أولا دعنا نضع هذه التصريحات في السياق المناسب، الحديث هنا عن حملة انتخابية وعن مؤتمر انتخابي عقد في قرية يركا في الساعات الظهيرة. إذن الجو هو جو انتخابي، ولكن تصريح لافت بلا أدنى شك لرئيس الوزراء نتنياهو.
4: أولا نحن عارفين وشايفين أن هاي الأجواء والفترة الموجودين فيها هي فترة انتخابات سياسية، والتصريح اللي حكى عنه رئيس الحكومة، إحنا هذا الموضوع عارفينه من 15/7/2025 اللي وقف أعمال العنف والحصار عن إخوتنا الدروز في السويد. هذا مش يعني تصريح يومي أو في الفترة الموجودين فيها. هذا إحنا عارفين الانتخابات وعارفين الوعود وعارفين الوضع الموجود. إحنا الاجتماع اللي كان اليوم، كيف كنا في اجتماع مع رئيس حزب يشار قادي أيزنكوت قبل يوم يومين ثلاثة، واليوم كان مع رئيس الحكومة بيبي نتنياهو. احنا كرؤساء مجالس او كمستعدين نقعد مع كل الاحزاب من اجل اشي واحد، نناقش ونحط النقاط، المشاكل الدرزي، المشاكل في الوسط الدرزي العربي على الطاولة. لحد اليوم يعني أنا هذه سابع مرحلة انتخابية للكنيست، نفس الوعود نفس الكلام ونفس الحكي، إحنا بدنا فعل.
0: ولكن يعني الحديث استغلال كل ما يتعلق والحديث عن الدروز في السويداء، وهذه نقطة حساسة جدا يعني عند كل أبناء الطائفة الدرزية، ورأينا ما حدث وكل الأمور المؤلمة التي كانت باعتقادك. يعني هو صحيح أن الموضوع مهم جدا، ولكن الحديث عنه في سياق انتخابي، يعني كيف ترى ذلك؟
4: أنا بقول باسمي وباسم جميع الطائفة الدرزية في كل مكان، إحنا هدفنا الوحيد الموجود وأول هدف إلنا المحافظة على الأمن إخوتنا وحبايبنا في سوريا. إحنا شفنا شو صار في العلويين، إحنا صرنا شو صار مع الأكراد في سوريا، وإحنا عن جد وقفة دروز إسرائيل مع الشيخ أبو حسن، رؤساء المجالس اللي كانت في 14/7 على الجدار في مجدل شمس، هي اللي دفعت للقوة اللي انعملت في 15/7 كيف تفضل وحكى رئيس الحكومة في سوريا. هدفنا الوحيد كأبناء الطائفة الأول، وإحنا قلناه كمان لقايد أيزنكوت وقلناه في اليوم عدة مرات، همنا الوحيد والأول مع رغم المشاكل الموجودة للطائفة الدرزية العربية في إسرائيل، أول هدف المحافظة والأمن لإخوتنا في سوريا. إحنا منشوف إنه هذا البند وهذا الإشي لازم ممنوع نتخلى عنه، ولا أي درزي عربي ممنوع يحط هذا الإشي على جنب.
0: طبعا عدم التخلي عن هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا باعتقادك، مثل هذه التصريحات كيف يمكن أن تؤثر في كل ما يتعلق بالانتخابات؟
4: إحنا كمان حطينا على الطاولة اليوم كمان لقادة أيزنكوت، مش بس لرئيس الحكومة، اليوم 12 نقطة أساسية اللي كمان الدروز إحنا في إسرائيل عم نعاني منها، من كان التخطيط والبناء، من كان الغرامات، من كان الهدم، من كان أسس وبنود كثيرة. 12 نقطة اللي حطناها على الطاولة ومع بعض مع هضبة الجولان، في كم نقطة لازم تتعالج، المساواة، القوانين العنصرية لازم تتوقف ولازم يبطلوها، وكمان المساواة، احنا بحق لنا المساواة في هذه الدولة.
0: طبعا المساواة في الدولة كما تقول هو من أبرز الأمور التي تتحدثون عنها. نشكرك جزيل الشكر أولا على هذا التعقيب على تصريح رئيس الوزراء اللافت قبل قليل في كل ما يتعلق بالمذبحة في السويداء. ياسر غضبان، رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية، شكرا لك.
4: شكرا.
5: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: ونفتح الملف الانتخابي الآن بشكل أوسع. إذن أيام معدودة على الانتخابات، أيضا تصريحات لرئيس حزب يشار غادي أيزنكوت، تصريحات سياسية بارزة من حدود قطاع غزة، تعهد فيها بالقضاء على حركة حماس وإنهاء حكمها وتدمير جناحها العسكري خلال 18 شهرا في حال توليه رئاسة الحكومة. معي هنا في الاستوديو الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
6: يا هلا، تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
0: ربما بداية دعنا نستمع إلى تصريحات أيزنكوت. إذن ربما يتعذر ذلك، دعنا نتحدث عن ما قاله أيزنكوت 18 شهرا. هو يقول بأنه سيتم القضاء على حماس وجناحها العسكري في حال توليه طبعا الحكم.
6: صحيح تماما ما ذكرتي غالية. ليبقى السؤال، لماذا في هذا التوقيت وما هي الغاية التي يريد تحقيقها أيزنكوت من خلال هذه التصريحات؟ الواضح أنه من خلال ما يعرف ب
0: عفوا على المقاطعة، الآن يمكننا الاستماع طبعا إلى تصريحات أيزنكوت.
7: حماس بشلتون وإفساد إسرائيلي، مציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות, תחבולוניות ויצירתיות, פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
0: تصريح لافت طبعا فالح، أيضا رد كان على ذلك من الليكود، ولكن
6: صحيح، ولكن يبقى السؤال لماذا في هذا التوقيت وما هي الغاية من هذا التصريح غالي؟ الواضح أنه من خلال الاستدعاء السياسي للذاكرة يحاول أيزنكوت هندسة الانتباه، إبقاء إذا صح التعبير أحداث 7 أكتوبر التي تشكل خاصرة رخوة محرجة لنتنياهو في الواجهة وصدارة العناوين، وهي عودة أيضا لأيزنكوت للثوب العسكري الزي العسكري، سيما وهنالك انتقادات كثيرة لأيزنكوت وجهت له حتى من داخل حزبه، إنه يجب أن يستثمر بصورته الجماهيرية كذلك العسكري القائد السابق قائد أركان الجيش. ومن مثلك يعلم غالي أنه أحد أهم معايير الناخب الإسرائيلي كانت وما زالت هي ليست الأمور المادية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بقدر ما هو الهاجس الأمني والمعيار الأمني. لهذا نرى أيزنكوت يذهب إلى الحدود الجنوبية، ومن هناك بدأ يتحدث أيضا كعسكري، يتعهد عسكريا أمنيا، وعلى ذات الطريق هو يوجه لسعات بطريقة ضمنية أيضا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليوضح للشارع الإسرائيلي أنه نتنياهو بعكس ما يردد أنه استطاع القضاء على حركة حماس وحسم حماس ونزع سلاحها، لا أبدا لم يفعل هذا ما يريد أن يقولها أيزنكوت، وبالتالي هو يأتي ليؤكد أنه فقط هو من سيتمكن من فعلها، بإشارة واضحة إلى أنه يريد تحقيق هدفين، الهدف الأول بدء الحديث كرجل عسكري، والهدف الثاني هو إبقاء أحداث 7 أكتوبر، إخفاقات 7 أكتوبر وعدم تحقيق أهدافها، أيضا الأهداف الحربية الاستراتيجية في الواجهة كنقطة إخفاق طبعا يحاول تجنبها نتنياهو. لترد عليه الليكود كما اعتدنا على الليكود بطريقة ساخرة إذا سمحت لي غالية، وتتحدث على النحو التالي: كيف ستحقق حماس ستسحق حماس عفوا دون الحصول على موافقة
0: منصور عباس،
6: شريكيك منصور عباس والطيبي يحاولون إحراجه في هذه الجزئية من خلال دائما نزع الشرعية عن القوائم العربية. لتكبيل خيارات أيزنكوت التحالفية المستقبلية.
0: طبعا وما دمت ذكرت أيضا أحمد الطيبي ومنصور عباس والأحزاب العربية عامة, هنالك تذمر وهنالك أيضا اليوم توالي ردود الفعل في كل ما يتعلق بما نشر من أن نتنياهو وسموتريتش أعلن عن نشر 2000 مراقب في البلدات العربية في يوم الانتخابات,
6: على الأقل تجنيد 2000 مراقب. نحن كنا قد نشرنا عن ذلك قبل نحو شهر غالية, ليتضح من خلال البيان اليوم أنه ما كان قد نسب على لسان لمصادر من داخل اليمين بات اليوم بشكل علني فاضح, بل يتباهون به من خلال بيانات رسمية. بدون أدنى شك الواضح أن هنالك من يريد ضرب نسبة التصويت في الشارع العربي, هنالك بدون أدنى شك لدى اليمين قلق وتخوف من القوة المتنامية المتصاعدة للقائمتين وبكل تأكيد من نسبة التصويت في الشارع العربي. لهذا نجدهم اليوم يتعمدون نشر هذه المعلومات, والواضح أنهم يحاولون من خلال هذا النهج والأسلوب إثارة الهلع والقلق في الشارع العربي ليتجنبوا حتى الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لماذا غالية؟ هم يدركون تماما أنه بالإسقاط النفسي سرعان لربما الفتيات النساء وغيرها أن تسقط كل ما يحدث من المستوطنين في مناطق الضفة الغربية على ما سيحدث في ما يحدث في أي شوارع المجتمع العربي, ما قد يمنع منهن الذهاب إلى صناديق الاقتراع, أو بمعنى على سبيل المثال الحصر يكفي أن يقف 3-4 مستوطنين أمام مدرسة معينة ليحدثوا طابور إله أول ما إله آخر, صحيح. وهذا قد يؤدي إلى حالة من التيئيس وعدم الصبر وعدم الانتظار والعزوف عن الإدلاء الفعلي بالصوت. ليبقى السؤال, هل هذه الأساليب التي لطالما عهدناها, يعني هي أساليب مبتذلة ليست بجديدة غالية من قبل اليمين, هل ستردع الناخب العربي سيما وصوته على المحك بين أبناء شعب أعيش؟ بالعكس, هي ستزيده إصرارا للذهاب إلى صناديق الاقتراع سيما وهذه الحكومة وهم بأنفسهم اليمين نفسه غالية, ذلك اليمين المتشدد المتطرف سميه كما شئت, بن غفير سموتريتش نتنياهو وغيرهم, خلقوا كل المحفزات اللي في العالم التي تدفع بالمواطن العربي للخروج إلى صناديق الاقتراع. لهذا وضع 2000 مراقب سيما والحديث يدور عن أكثر من 15,000 صندوق, يعني يبقى عدد قليل. ومع ذلك المقلق في هذه الذهنية والعقلية هو بالجوهر المنحة العنصري غالية, هنالك بكل ثمن من يريد أن يقصي ذلك الصوت العربي. نحن لاحظنا أن ذلك بدأ من خلال السعي لشطب القائمتين, محاولة شطب ترشيح عوفر كسيف والنجاح بشطب ترشيح رئيس حزب التجمع سامة بوشحادي, لتأتي هذه المرة عملية الشطب لأصوات الناخبين العرب بشكل فعلي منظم ميدانيا.
0: شكرا لك زميل فالح حبيب, طبعا نحن نتابع وكل هذه التطورات. شكرا فالح. ونواصل مع الشأن الحزبي. إذن بدء العد التنازلي قبيل الانتخابات, بقي 12 يوما, واليوم تم افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيسة في الممثليات الدبلوماسية بالخارج, وتتواصل هنا في البلاد التحضيرات. أيضا هنالك من وصله مكان التصويت وهنالك من لم يصله بعد. كيف نعرف مكان التصويت والكثير من المعلومات الأخرى؟ نريد أن نتوقف عند المعلومات التي تخص هذا اليوم الهام. ينضم إلينا هذا المساء المحامي وسام متعب فلاح, قائم مقام وزارة الداخلية سابقا ومدير انتخابات في السابق أيضا. مساء الخير لك أستاذ وسام.
8: مساء النور عليك ولجميع المستمعين.
0: يعني اليوم أعلن عن فتح أو بدء التصويت في الممثليات الأجنبية, طبعا في الممثليات خارج البلاد لكل الدبلوماسيين وكل من يعملون في الخارج عادة, يعني من يحق له أولا بداية؟ أريد أن أسألك عن هذه النقطة, عدا من يعمل في السلك الدبلوماسي وهذا واضح, يعني من يحق له أن يصوت في خارج البلاد؟
8: أول شيء كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية, في فرق بين إقامي وبين جنسي, كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية يحق له التصويت إن كان في داخل البلاد إن كان في خارجها. يعني كل إنسان يشتغل في السلك الدبلوماسي في أي سفارة في أي دولة في العالم يحق له إدلاء بصوته بشكل حر وديمقراطي للانتخابات الكنيست.
0: يعني ونحن نعرف بأن يعني العديد من الأشخاص الذين يقطنون في خارج البلاد ويعملون هناك سيأتون خصيصا. هناك الكثير من التقارير التي تحدثت عن هذا الموضوع. إذن هناك معايير محددة أنت تقول لمن يمكنه التصويت في هذه الممثليات.
8: ممكن بس أعطي تنويه في اليوم في فرق بين الحامل الهوية وبين الحامل الإقامة الجنسية. الحامل الهوية هو عبارة أنه هو ساكن في هاي البلاد ووزارة الداخلية أعطته إقامة، يحق له التصويت في السلطات المحلية، ولكن التصويت في الكنيسة اللي هو البرلمان الإسرائيلي بس حامل الجنسية. وكل إنسان بيشتغل في السلك الدبلوماسي في أي قطرة إن كان يحق له إدلاء صوته للانتخابات. وبما أنه الانتخابات قررت في 27/10 من شان يكون في إحصاء لعدد المصوتين في منظومة اللي بتنعمل كمان في عنا الجنود وفي عنا الدبلوماسيين كلياتها في منظومة اللي كل إنسان له حق لإدلاء هذا الصوت في هذا اليوم الديمقراطي. التقرير مصير 120 عضو كنيست اللي هن عبارة عن الكنيست اللي بتسن القوانين. اللي الدولة الديمقراطية لازم تمشي حسب هاي القوانين اللي هي بتسنى، وهذا يوم مصيري.
0: طبعا هذا يوم مصير وكلنا نعرف أهمية يوم الانتخابات. أريد أن أنتقل بك إلى السكان هنا في البلاد. أنا شخصيا لحد اليوم ما بعرف وين محل التصويت لأنه بعد ما وصلني. هنالك العديد من الأشخاص أيضا لم يصلهم حتى الآن. السؤال كيف يمكن فحص مكان الاقتراع وأين يتواجد صندوق الاقتراع المسجلين له؟ يعني طبعا الأشخاص.
8: نعم، هذا سؤال اللي هو كل مواطن بحب يعرف وين المكان، أي صندوق إذا كان ساكن في أي بلد وفي أي مدينة في أي صندوق. طبعا كل إنسان بأخذ إشعار، في كثار مننا كمان للهوية تاعتهم في يعني الهوية تاعتهم لازم للتجديد، وكان في كمان إشعار من وزارة الداخلية إنه في إمكانية إنه المواطنين يفضوا لا لا لا لا لمكاتب السلطة والهجرة لتجديد الهوية، لأنه لازم تكون الهوية مع توكس يعني مع نافذة المفعولية. يعني في لا توكس
0: يعني طبعا هاي نقطة مهمة جدا، يعني كل واحد يفحص، يجب عليه فحص هذا الأمر ليرى بأن طبعاً يعني هنالك ما زال يعني يمكن استعمال الهوية. وكما أفهم أيضا في وزارة يعني الداخلية سمحوا عادة ويستغرق الكثير من الوقت تجديد الهوية.
8: كان بالسابق بدك وقت منشان تعين دور منشان تروح على سلطة الهجرة والاستيطان منشان تقدر تعين دور. اليوم في كمان للمواطنين كلياتها انه اي انسان بيشوف انه توقف الهوية تاعه انتهى بيقدر يجي من دون دور مشان يجدد الهوية، لانه مهم جدا يكون في الهوية الى نفوذية، يعني هي بتوقف وهي مهم جدا للمواطن، احسن ما يكون في يعني شطب لاصوات معينة انه الهوية مش بتوقف. هاي مهم جدا للمواطن وخاصة للمواطنين عندنا في الوسط العربي انه يتوجهوا لمكاتب

0: مجتمع تام، لأنه هاي الانتخابات اللي إحنا بنحكي عنها هي انتخابات مهمة جدا. يعني السبات اللي كان مجتمعنا موجود فيه في الانتخابات السابقة،
1: طبعا أهمية الخروج للتصويت طبعا، وهذا حق يعني حق ديمقراطي يجب ممارسة هذا الحق. عدا عن ذلك أريد أن أسألك، يعني نتحدث هنا عن أنه يمكن معرفة مكان الاقتراع وأين يتواجد صندوق الاقتراع، هل يمكن تغيير أي هذا المكان مثلا إذا كان شخص يعمل في تل أفيف
0: زمنية محددة،
1: يعني دون نقل مكان السكن، يعني أقصد بس فقط من أجل الهوية من أجل
0: يعني
1: التصويت.
0: يعني وين الصندوق ده؟ أنا مثلا أعطيك من مثال، إذا في 4 قرى تحت مجلس واحد ممكن يكون ساكن في قرية معينة والتصويت تاعه في قرية اللي هي بعيدة عنه. في هاي الحالة كمان في المجالس المحلية في فترة زمنية يحق للمواطن طلب أنه نقل التصويت تاعه لصندوق معين، ولكن احنا بفكر احنا قبل الانتخابات ما عاد في امكانيه. مشان هيك وين الصوت تاعك مسجل لازم تروح على هذا الصندوق، غير هيك لا.
1: طبعا ونقطة أخرى أريد أن أتطرق إليها، كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقات والصعوبات ربما في الحركة، هنالك أيضا بنود تخص هؤلاء الأشخاص.
0: طبعا هذا الإشي مش من اليوم، مش من الانتخابات هاي، من السابق. دائما في منظومة معينة اللي تحترم كل إنسان ذوي احتياجات خاصة، في بسموها كالبي بعلات النجشوت، يعني
1: الإتاحة، كل ما يتعلق بالإتاحة طبعا،
0: كل ما يتعلق، وهاي هي مخصصة لهاي الناس. وحتى لو أنه الإنسان مش موجود في صندوق معين وهو في حالة اللي لازم هاي الصناديق، بيقدر يتوجه لهاي الصناديق بشكل خاص.
1: طبعا في أي نصائح بتحب توجهها للمستمعين من خلال خبرتك في وزارة الداخلية؟ أي أمور بتحب أنه
0: طبعاً
1: ما ينسوها؟
0: بقول كلمة واحدة كمواطن في هاي الدولة، وبهمني جدا أنه أحكي هاي الكلمة، أنا بقول أنه التصويت هو حق ولكن هو واجب. وأنا بفكر هاي الانتخابات اللي احنا في صددها واجب على كل مواطن في هاي الدولة لإدلاء فرواي. اللي عنده تضمر من أي منهج معين في هاي السياسي، هذا اليوم هو يوم احتفالي، يوم ديمقراطي، يوم واجب وحق على كل مواطن
1: طبعا
0: يطلع يدلي بالصوت تاعه، منشان اللي شايف إنه في إمكانية للتغيير وفي حاجة للتغيير، هاي هي الفرصة إنه يدلي بصوته منشان يكون له حيز.
1: شكرا لك المحامي وسام متعب فلاح، قائم مقام وزارة الداخلية سابقا ومدير انتخابات في السابق، شكرا لك. شكرا
0: لك. شكرا لك. يلا جماعة.
2: الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان.
6: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. خلال زيارة لحدود قطاع غزة، أيزيكوت يتعهد بأنه بعد 18 شهرا منذ توليه رئاسة الوزراء لن تسيطر حماس على قطاع غزة. وفاة مصاب ثاني متأثرا بإصابته نتيجة انفجار أسطوانة الغاز في مصنع إنتل بكريات جات أمس. مقتل الشاب أشرف شويكي في حي الثوري شرقي أورشليم القدس، وإصابة آخران بجروح متوسطة في شجار بين عائلتين. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.

0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: جولة المساء الإخبارية، نواصل مع محاورنا إلى قرية عسفيا، حيث أقيم يوم أمس اجتماع لخصص لمشاكل التخطيط والبناء ما بين تحديات الماضي وأفاق المستقبل، بمشاركة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية فضيلة الشيخ موفق طريف وخبراء في هذا المجال. ينضم إلينا الآن رئيس مجلس عسفيا المحلي السيد منيب سابا. مساء الخير لك.
2: مساء الخير أخت غريث،
1: أهلا بك. لماذا ما الهدف كان من هذا الاجتماع؟ وضعنا في الصورة أكثر لما تمت مناقشته، ونحن نعرف أن هنالك بالطبع أوامر هدم أيضا في قرية عسفيا.
2: هدف البرنامج كان أنه احنا نلاقي الحلول الملائمة للوقت الحالي، لأنه زي ما الكل بيعرف أنه عسفيا تعاني من مشاكل كثير في تخطيط البناء. احنا بنقدر نقول انه خطة هيكلية مش موجودة في عسفيا من سنة 1978، وهذا اشي كثير سيء، والبلد عم تكبر وفيش عندنا كان تخطيط مفصل. كان في عندنا تخطيط مفصل سنة 2014 وقبلها وبعدها ما كانش في تخطيط. احنا احب اقول ان اليوم احنا انا كرئيس مجلس اليوم احنا عم نخطط على خرائط مفصلة ما يقابل 10 يعني، واحنا راح بس نخلص التخطيط تبعنا راح يشمل ما يقارب 98% من بيوت عسفيا.
1: نعم، وسؤال الى اي مدى يعني حتى متى يعني سيستمر كل ما يتعلق بهذا التخطيط؟ نحن نعرف أن هنالك مشاكل كثيرة، نحن نعرف أيضا كل ما يتعلق بالقوانين في الدولة بأنها يعني تصعب على كل ما يتعلق بالبناء بالأخص للأزواج الشابة.
2: إحنا مناش نقدر نقول نحط رأسنا بالرمل ونقول مش شايفين إشي. رشوت الأخفاء هي مش عم بتهون علينا المسار هذا، يعني هي بتعرف إنه إحنا في عم نقدم خرائط، يعني في احنا خريطة ما يقارب 1200 دولم، احنا اخر ديون لها في كده يعني شوي ان الله راد
1: سيتم ايداع هذه الخارطة.
2: ايداع ما يقارب نقول شهرين راح يتم ايداع هاي الخارطة، وعم ببعثوا يعني اوامر هدم لكمان لهي الخارطة. شوت الاخفاء لازم تعرف انه لما في عندك ايداع خارطة لازم توقف كل اوامر الهدم او اوامر الغرامات عشان تسهل كمان على المواطن. احنا عسفيا مش زي بلد تاني، عسفيا ما كانش فيها تخطيط للأسف، وعندنا كمان خرائط أخرى اللي راح نفكيرتها بكروف كمان في مع متخذين ثاني.
1: طبعا هل خرجتم بأي توصيات في هذا الاجتماع؟
2: احنا خرجتم في توصيات كثير منيحة. أول إشي إنه نقيم لجنة واللي مركبة من أشخاص اللي كمان من رجال حقوق ومهندسين اللي نعرف نداعب الأمور. ما احنا بقدر أقول إنه احنا اليوم كأنا من يوم اتمفت على المجلس احنا كثير عم نشد على التخطيط والبناء في عسفيا، وقلت إنه احنا عم نشتغل على يقارب 10 خرائط. نعم. بمكبيل زي ما بقوله
1: بالتوازي طبعا في كل هذه العمل طبعا على كل هذه الخرائط. بالتوفيق لكم، نحن طبعا سنتابع هذه القضية وهي قضية هامة جدا. نشكرك منيب سابا رئيس مجلس عسفيا المحلي، شكرا لك.
2: شكرا.
1: ونحن الآن إلى الجنوب، حيث يعقد في هذه الأثناء في مدينة بئر السبع اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لرابطة الأطباء العرب في الجنوب، بمشاركة عدد كبير من الأطباء والاختصاصيين العرب واليهود. ينضم إلينا من هناك الزميل ومراسلنا أحمد أبو سويس. سويس، مساء الخير.
3: مساء الخير غالية. نعم، يعني بين كل التطورات المتسارعة في عالم الطب وهي كثيرة، وطبعا والتحديات التي تفرضها الأمراض المختلفة وأيضا هي كثيرة، يعقد في هذه الأثناء كما بينت في مدينة بئر السبع اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لرابطة الأطباء العرب في النغط، طبعا بمشاركة عدد كبير من الأطباء والاختصاصيين لبحث آخر التطورات والمستجدات الطبية في تشخيص الأمراض وعلاجها ومناقشة أبرز أبرز القضايا الصحية طبعاً التي تحتاج أو مواكبة مستمرة للتطورات العلمية والطبية. المؤتمر غالي الذي يعقد للعام العاشر على التوالي تضمن العديد من المحاضرات والجلسات المهنية التي تناولت قضايا طبية متعددة، وكل ذلك طبعاً من أجل أفاق جديدة للأطباء المشاركين كما تقول دكتور مايا جهاجة. فنستمع لها.
4: بالنسبة للمؤتمرات هاي كتير كتير مهمة لأي طبيب أو طبيبة بالذات في المجتمع العربي. هاي المؤتمرات بتحكي وبتحاكي كثير أشياء عن تطورات وعلاجات وأدوية اللي إحنا مش بس بالجامعات بنتعلمها وبتضلها مثل ما هي، إلا الأشياء عم تتغير، طرق علاج، أدوية جديدة اللي الأطباء لازم ينكشفوا لإلها.
3: طبعا خلال المؤتمر غالي يتحدث المشاركون عن الأمراض الأكثر انتشارا في المجتمع العربي في الجنوب مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والأمراض الوراثية والنادرة، إلى جانب طبعا العلاجات الحديثة للسمنة وأمراض الجهاز الهضمي وغيرها. طبعا شهد طبعا المؤتمر افتتاح معرض للأدوية الحديثة بمبادرة من عدد من شركات الأدوية التي استعرضت أحدث المستحضرات والعلاجات الطبية والتطورات في هذا المجال، والحديث لدكتور فهمي أبو غليون. فنستمع له.
5: الطب ما بوقف عن شهادة الاختصاص، تعلم فيه كل الوقت مستمر. مشاركة الطبيب بالمؤتمرات الطبية بتفتح له مجال يتطلع على أحدث الأبحاث والعلاجات ويتبادل الخبرات مع زملاء والأطباء. كذلك متابعة المستجدات لدى شركات الأدوية بتعرف على الخيارات الجديدة ومع ضرورة تقييمها بشكل علمي ومستقل. بالنهاية أهمية المتابعة بتنعكس على جودة الرعاية ومصلحة المريض.
3: نعم، مصلحة المريض وبالتأكيد وطبعا وهذا، وتطرق الأطباء المشاركون خلال المؤتمر إلى موجة العنصرية التي تشهدها البلاد والتي طالتهم خلال الفترة الأخيرة، طبعا مطالبين المسؤولين باتخاذ خطوات عملية للحد منها والتصدي لمظاهرها والعمل على ضمان بيئة مهنية آمنة. وطبعا ربما نستمع للحديث للدكتورة زويا زبالقة. نعم، فنستمع لها.
6: وعشان هيك احنا بنقول كفل العنصرية، يجب احترام الشخص كبني آدم، مش مهم شو لغته، شو عم بحكي، اي قومية هو، اي جنسية. هون هدفنا الواحد وعلاج جميع المرضى دون تمييز على الهوية، لذلك نطالب ابسط حقوقنا الاحترام.
3: الاحترام. ويشار غالي إلى أن رابطة الأطباء العرب التي تنظم هذا المؤتمر تأسست قبل 13 عاما بهدف تمثيل نحو 450 طبيبا عربيا يعملون في المؤسسات الطبية في منطقة النقب. طبعا كل ذلك في ظل التحديات التي يواجهها كثير منهم، ومن بينها نقص الملكات الطبية، الأمر الذي يحد من فرص الأطباء العرب في إيجاد أماكن عمل تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم. غالية،
1: شكرا لك الزميل أحمد أبو السويس. شكرا لك. ونبقى في الجنوب. في ظل تصاعد الخلافات العائلية وأعمال العنف في المجتمع البدوي، تتزايد المخاوف من انتقال هذه الخلافات إلى المدارس، حيث يلتقي أبناء العائلات المتخاصمة في الصفوف الدراسية. وفي هذا الإطار أقيمت فعاليات في عدد من المدارس البدوية في الجنوب. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
7: في إطار الجهود التربوية الهادفة إلى الحد من العنف وتعزيز قيم التسامح والحوار بين الطلاب، أقيمت فعاليات توعوية في المدرسة الثانوية الشاملة في بلدة عرارة ومدرسة حسين الهواشلة الابتدائية بهدف ترسيخ ثقافة الاحترام ونبذ العنف والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة في ظل مخاوف من انعكاس الخلافات العائلية على العلاقات بين الطلاب. والحديث لمدير المدرسة شادي أبو عرار مدير المدرسة الثانوية الشاملة عرر النقب.
8: أسمعت اليوم المدرسة الثانوية الشاملة عرر النقب صرختها بصوت عال لأهالي عرر النقب أن نقول لهم كفل العنف، لا نريد نقل مشاكل البلدة داخل المدارس، أو بالعكس نريد أن ننهي كل هذه الخلافات، وهي خلافات عائلية بين الأقارب والجيران. لذلك اليوم حوالي 400 طالب من الثانوية رفعوا أصواتهم عاليا جدا ضد آفات العنف المستشري في عرر النقب.
7: وتأتي هذه الفعاليات في ظل مخاوف من انتقال الخلافات العائلية إلى العلاقات بين الطلاب، ما قد يدفع بعضهم إلى التغيب عن مقاعد الدراسة خشية الاحتكاك بأبناء العائلات المتخاصمة. والحديث للطالبة رتاج هشام أبو عرار طالبة في المدرسة الثانوية في قرية عرر النقب؟
9: إحنا كطلاب في بلدة عرر النقب قاعدين بنواجه صعوبات ومشاكل كثيرة بسبب العنف اللي قاعد بيصير بالبلد. هاي المشاكل بتأثر على نفسياتنا، والإشي كمان بأثر على تحصيلنا الدراسي وعلى سيرورة تعليمنا كمان. إحنا كأهل البلد حابين نغير في البلد، حابين نغير وضع البلد، مش عجبنا وضع البلد، بس التغيير ننساش إنه بجيش لحاله، بجيش من العبث. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا نغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني إذا التغيير دي يبدأ مني، منك ومن كلنا. إحنا مش عاجبنا وضع البلد، فيلا نغير وضع البلد، يلا نشيل بلدنا ونرفعها، ونضبط بلدنا ونغير وضعها للأحسن.
7: في هذا الواقع تبرز أهمية دور وزارة التربية والتعليم والمجالس المحلية والطواقم التربوية في تنظيم ورشات توعية من أجل توفير الدعم النفسي والتربوي والعمل على منع امتداد النزاعات العائلية إلى ساحات المدارس. من جهتهم يرفض ممثلو لجان أولياء أمور الطلاب تحويل المؤسسات التعليمية إلى ساحة للخلافات العائلية، ويؤكدون ضرورة الحفاظ على المدارس إطارا آمنا يجمع الطلاب بعيدا عن التوتر والعنف. والحديث لصقر أبو سعلوك نائب مدير مدرسة السلام الابتدائية في عرعر النقب.
10: نحاول من خلال هذه الفعاليات أن نمنع نقل الخلافات في البيوت إلى المدارس، وهذا أمر مهم جدا، فنناشد الأهل بأن يتعاونوا وأن يكونوا عونا لنا في منع هذه الظاهرة. وكذلك الأمر المشاكل يعني تحد من تحصيل الطلاب وتنقل فكر الطلاب من فكر واعي وإبداعي إلى فكر متقلص.
7: وبين الخلافات العائلية وتداعياتها على الحياة المدرسية يبقى الطلاب الأكثر تضررا من صراعات لا ذنب لهم فيها، فحمايتهم مسؤولية مشتركة، ومن حقهم التعلم في بيئة آمنة تكون فيها المدرسة مساحة للعلم والحوار لا امتدادا للعنف.
1: ونبقى في الجنوب هذه المرة. الانفجار الذي وقع يوم أمس في مصنع إنتل قرب كريات جات اليوم تم الإعلان عن وفاة شخص آخر أصيب في هذا الانفجار، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 2. خالد دراوشي والمزيد.
11: حادث عمل خطير في أحد مصانع شركة إنتل في كريات جات انتهى بمقتل عاملين وإصابة عامل ثالث بجروح خطيرة إثر انفجار عقبه حريق وتسرب لمادة كيميائية خطرة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه. مساء أمس أعلن عن وفاة العامل الأول ويدعى ياكير كوزيشفيلي ويبلغ نحو 50 عاما، فيما أعلن صباح اليوم عن وفاة عامل آخر يبلغ 49 عاما متأثرا بإصاباته. أما المصاب الثالث فهو شاب في العشرينيات من عمره يرقد في وحدة العناية المركزة بمستشفى سوروكا بحالة خطيرة تحت التخدير والتنفس الاصطناعي. ووفق التحقيق الأولي للشرطة وقع الانفجار أثناء تفريغ شاحنات الغاز في خزانات داخل المصنع. وأوضح قائد شرطة كريات جات شاي إلالي أن شاحنة أفرغت حمولتها أولا، وبعد فصلها ووصل الشاحنة الثانية وقع الانفجار. وأشار إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو إهمال. فرق الإسعاف وصلت إلى المكان خلال ساعات الظهيرة وقدمت العلاج لثلاثة عمال أصيبوا بحروق أثناء عملهم في مجمع رابين الصناعي، وأبعد العاملون الآخرون عن موقع الحادث لكنهم بقوا داخل مبنى المصنع ولم يتم إخلاؤهم منه، فيما فرضت إغلاقات موضعية على عدد من الشوارع في المنطقة الصناعية. وبحسب سلطة الإطفاء والإنقاذ شهد الموقع تسرب غاز ثلاثي فلوريد النيتروجين، وهو غاز غير قابل للاشتعال لكنه يتمتع بخصائص مؤكسدة ويشكل خطرا عند استنشاقه. وقد عملت طواقم المواد الخطرة على مراقبة الموقع وتقييم المخاطر بصورة متواصلة إلى أن تمكنت من السيطرة على الوضع. من جانبها أعلنت شركة إنتل أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في الحادث، معربة عن حزنها الشديد لوفاة العاملين ومؤكدة وقوفها إلى جانب جميع المتضررين وعائلاتهم. وبينما تستمر التحقيقات في حادث إنتل تتجدد الأسئلة حول شروط السلامة المهنية وآليات التعامل مع الغازات الخطرة ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية داخل المنشآت الصناعية.
1: ونحن الآن إلى شمال البلاد، حيث تم العثور على جثة قرب مفرق جولاني. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل الشؤون الجنائية تامر كيلاني. مساء الخير تامر.
12: كل التحيات غالية. نعم بالفعل، الشرطة اليوم طلقت بلاغا حول العثور على جثة رجل فقد للحياة لم تعرف هويته بعد في منطقة مفتوحة بالقرب من مفرق جولاني. في منطقة مفتوحة إلى هناك استدعيت قوات كبيرة من الشرطة إلى جانب خبراء الأدلة الجنائية، وشرعوا في التحقيق وفي ملابسات الحادثة الشبهات حول جريمة قتل، لأن الضحية كان عليه علامات عنف صعبة جدا. وفقا لبعض المعلومات من الشرطة يعتقد أن الشخص اختطف ثم كبلت يداه ثم قاموا بقتله بطريقة جدا بشعة. ننتظر التحقيقات والبيانات الرسمية.
1: لا تعرف الهوية حتى الآن، هوية هذا الشخص
12: لم
1: يتم الإعلان ولا تعرف الهوية طبعا. شكرا لك زميل تامر الكيلاني. شكرا تامر. شكرا. ونحن في الختام نريد أن ننتقل إلى التجديدات عندنا في مكان، حيث ستنطلق صبيحة يوم غد على منصات مكان المختلفة، وستنطلق بحلة جديدة حديثة وعصرية. معنا في الاستوديو الزميلة سماح حسنين بكرية مديرة البث في مكان. أهلا بك سماح.
13: أهلا غالية. أهلا مستمعين في كل مكان.
1: وتغييرات في مكان
13: جديدة جديدة غالية. شو رأيك نسمع يعني في البداية كيف رح يكون إشارة البرنامج جولة المساء؟ تعالي نسمع.
1: أكيد هذا غلط،
13: أكيد في إشي غلط. طيب من بكرة طبعا رح نسمع كل شيء، رح يكون جديد. إحنا حل جديد، إشارات البرامج كلها رح تكون جديدة. طبعا الإشارات النقل بين البرامج المختلفة كله بحل جديد طبعا. يعني غالية بالإضافة إلى الراديو، كيف بتعرفي كمان التلفزيون رح نكون بابتداء من غدا، من يوم الغد، مع استوديو جديد، استوديو عصري. يعني باختصار مكان راح تطلق يعني هويتها البصرية الجديدة بألوان مختلفة، تجربة إخبارية عصرية متطورة للجمهور العربي. طبعا ثمرة عمل وتصميم وإنتاج تقني متواصل على مدى أسابيع طويلة. استوديو جديد صمم بما يتلائم مع احتياجات البث ومتطلبات تقديم الأخبار. وكيف حكينا كمان راديو مكان من يوم الغد، كل التوليف الموسيقية لراديو مكان ستتغير. سيشعر المستمع بصراحة أنه في إشي جديد بالجو، حتى بعد نشرات الأخبار كل الإشارات الموسيقية. تعالي ربما نستمع الآن إلى مثل.
14: الآن في مكان جولة المساء.
13: طبعا غالية هذا نموذج يعني بما يتلائم أيضا مع راديو بالعبرية، راديو ريشة بيت. هنا كمان نفس الموسيقى، نفس التوليف الموسيقية. إذن غدا راديو، تلفزيون، وعبر منصات الديجيتال المختلفة، كله جديد بجديد غالية بما يتلائم وروح البث العصري.
1: طبعا هذا سينعكس أيضا على، طبعا مبروك لنا جميعا، ولكن هذا سينعكس أيضا على المضامين، أم أن يعني كيف سيتأثر كل ذلك من ناحية الحلة؟
13: المضامين طبعاً. يعني سنفتتح ونطلق المضامين يعني الجديدة بقضية الانتخابات. بث الانتخابي سيكون من الاستوديو جديد المزود بأحد أحدث التقنيات، مع طبعا الجدار البصري، مع الألوان، كل هذا يعني خلال الانتخابات أيضا سيكون بارز. وغدا نشرة الأخبار الأولى عبر تلفزيون مكان من الاستوديو الجديد.
1: مبارك لنا هنا في مكان، مبارك لمشاهدينا ولمتابعينا. تابعونا إذن في الحلة الجديدة لمكان. شكرا سماح. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة. كل التحيات من طاقم البرنامج. كانت معنا في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر وريتا نادر تيودوري. رامي فيليكس كان معنا في هندسة الصوت، وكنت معكم في الإعداد والتقديم اليوم غالية ناطور قدور. نهاية أسبوع موفقة وأطيب الأوقات نرجوها لكم دائما. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
4: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز،
5: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
9: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس الوزراء يكشف عن مكالمة هاتفية مع الرئيس السوري على خلفية المجازر بحق الدروز. ليبرمان لا يستبعد تشكيل حكومة مع الليكود دون نتنياهو. استهداف مقر الحكومة اليمنية المعترف بها في عدن. إصابة طفلين إثر حادث سير في رهط. وأخيرا توقع سقوط أمطار محلية في بعض أنحاء البلاد.
0: راديو مكان الأخبار.
9: السادسة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. كشف رئيس الوزراء نتنياهو عن أنه تحدث هاتفيا العام الماضي مع الرئيس السوري أحمد الشرع عندما ارتكبت المجازر بحق الدروز جنوب هذا البلد، موضحا أنها توقفت في عقاب ذلك. وخلال اجتماع عقد اليوم في يركا مع شيوخ الطائفة المعروفية في البلاد، أكد رئيس الوزراء التزامه بالدفاع عن إخواننا الدروز. قال رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان إنه لا يستبعد تشكيل حكومة مع حزب الليكود بعد الانتخابات بشرط ألا يكون نتنياهو عضوا فيه. وأكد ليبرمان مجددا دعمه لتشكيل حكومة مع الأحزاب الصهيونية فقط، مشددا على أنه سيعارض أي ائتلاف يضم الموحدة أو المشتركة أو شاس أو يهدوت هاتورا. استهدفت جماعة الحوثي بعدد من الصواريخ قصر المعاشيق في عدن، والذي يعتبر المقر الرئيسي لحكومة اليمن المعترف بها دوليا. وذكرت قناة العربية أن رئيس الحكومة شائع الزنداني والوزراء لم يصابوا بأذى. تشير معطيات إجمالية إلى مصرع 35 شخصا غرقا خلال موسم السباحة الذي اختتم قبل بضعة أيام، وذلك بالمقارنة مع 31 غريقا العام الماضي. ويظهر من المعطيات أن الأغلبية الساحقة لضحايا حالات الغرق هم من الرجال، إذ لقيت 4 نساء فقط مصرعهن غرقا خلال هذا الموسم. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب. في حيفا ألقيت مساء اليوم قنبلة يدوية على ما يبدو على مبنى ولم تقع إصابات، وأفيدنا خلفية الحادث جنائية. في رهط أصفر حادث سير عن إصابة طفل في 9 من العمر بجروح خطيرة، وآخر يبلغ من العمر 10 أعوام بجروح متوسطة، وتم نقلهما إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنحسر الأمطار تدريجيا. نعود ونلتقي إخباريا عند الثامنة. طاب مساءكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. خلال زيارة لحدود قطاع غزة، أيزيكوت يتعهد بأنه بعد 18 شهرا منذ توليه رئاسة الوزراء لن تسيطر حماس على قطاع غزة. وفاة مصاب ثاني متأثرا بإصابته نتيجة انفجار أسطوانة الغاز في مصنع إنتل بكريات جات أمس. مقتل الشاب أشرف شويكي في حي الثوري شرقي أورشليم القدس، وإصابة آخران بجروح متوسطة في شجار بين عائلتين. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
11: استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية للكنيسة 26. هذا البث مقدم من قبل قوائم المرشحين وعلى مسؤوليتها الخاصة. استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة العربية الموحدة، والتي شعارها عين ميم.
12: احسبها صح، إنك تطمئن على ابنك لما يطلع من البيت هذا قرار، إنك تبني بيت برخصة هذا قرار، إنه بلدك تحصل ميزانيات هذا أيضا قرار، وكل هاي القرارات بتكون في مكان واحد جوا الائتلاف والحكومة، مش في المعارضة ومش بالشعارات ولا الخطابات. واللي مش قاعد على الطاولة غيره بيقرر عنه. الموحدة قعدت على هاي الطاولة بأربع مقاعد خلال سنة واحدة، عملنا خطة قللنا فيها الجريمة، وعملنا الخطة الاقتصادية 550، وجبنا اعتراف بأربع قرى في النقب وغيره كثير. احسب شو منحقق بثمان مقاعد خلال أربع سنين. احسبها صح عشانك وعشان أولادنا وبناتنا.
11: استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة العربية الموحدة، والتي شعارها عين ميم. استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة المشاركة للجميع، والتي شعارها ضاء.
13: المجتمع العربي يمر في أيام عصيبة، بيوت تهدم وعائلات تترك بلا مأوى، وأطفال يخافون على بيوتهم ومستقبلهم. مرت علينا أربع سنوات صعبة مليئة بالمعاناة والخوف من العنف والجريمة والتمييز، وأهلنا يستحقون الأمان والكرامة وحقوقا تحترم. أنا طلال الجريناوي رئيس قائمة المشاركة للجميع، نسعى إلى تغيير الحكومة وحماية بيوتنا ومحاربة الجريمة والعنصرية وتحقيق العدالة والمساواة للجميع. من هنا نقول لكل شخص لا يصوت، لا تترك غيرك يقرر مستقبلك، صوتك حقك ومشاركتك بتفرق. انزل صوت واختار من يمثلك ويدافع عن حقوقك. ندعوكم لدعم قائمة المشاركة للجميع، حرف ضاد، لنبني مستقبلا يعيش فيه أولادنا بأمان وكرامة.
11: استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة المشاركة للجميع، والتي شعارها ضاء. استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة المشتركة، والتي شعارها واو ضاء ميم.
14: أي فيم אתם פה בטעות, כי בן גוריון לא גמר את העבודה ולא זרק אתכם ב-48.
15: איזה מין תת תרבות בחברה הערבית בארץ ישראל שאתם רוצחים להנעתכם? אני לא אחראית על תת תרבות של חינוך.
16: בתי חולים שלנו יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים יום יום.
17: בתוך הגליל. זאת אומרת, להעצים את ההתיישבות.
18: מה שעשיתם ביהודה ושומרון, לעשות בנגב ובגליל.
19: אנחנו בונים, נוטעים, מיישבים, מייהדים את הגליל.
20: של אבא שלי, של אמא שלי, ואני בעל הבית כאן. ואתה, בקצב הזה, גם נזרוק אותך מכאן.
21: هاد مش كابوس. هاي الحقيقة. هاي خطتهن وهن اللي صاحين لها. احنا ممنوع نخفى بالها.
22: القائمة المشتركة واو ضاد ميم بإيدنا نحسمها.
11: استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة المشتركة والتي شعارها واو ضاء ميم. استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية للكنيست 26. هذا البث مقدم من قبل قوائم المرشحين وعلى مسؤوليتها الخاصة.
23: انتخابات الكنيسة 26 تقترب. إذا كنتم من ذوي الإعاقة الحركية بسبب حالتكم الجسدية أو تم إجلاؤكم من منازلكم على خلفية الوضع الأمني، فمن المهم أن تعرفوا الخيارات المتاحة أمامكم لممارسة حقكم في التصويت. في مختلف أنحاء البلاد هناك آلاف مراكز الاقتراع المجهزة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ويمكنكم التصويت فيها إذا كنتم غير قادرين على الوصول إلى مركز الاقتراع الذي سجلتم فيه. إذا كانت إعاقتكم غير ظاهرة فسيطلب منكم التوقيع على إقرار، ونود التنبيه إلى أن تقديم إقرار غير صحيح يعد مخالفة جنائية. في 27 من أكتوبر اختياركم هو الذي يقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
24: مقهى الأطلال.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: جلسة أمنية يعقدها نتنياهو بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية تحسبا لتصعيد عسكري قبل الانتخابات. نتنياهو يؤكد بأن إسرائيل تقيم عائقا ضخما على طول الحدود الأردنية، محذرا أعداء إسرائيل من محاولة المس بها. أيزيكوت يتعهد من غلاف غزة بأنه بعد 18 شهرا منذ توليه رئاسة الوزراء لن تبقى حماس في القطاع. في محاولة لتقويض الصوت العربي، تجنيد 2000 مراقب من اليمين لمراقبة عملية الاقتراع في البلدات العربية. نتنياهو يكشف في مؤتمر للطائفة الدرزية بأنه هاتف الرئيس السوري الشرع، وبهذا توقفت مذبحة الدروز في السويداء. إلصاق أوامر هدم على منازل غير مرخصة لعائلة الزيادني في قرية إم ميلي غير المعترف بها. مقتل الشاب أشرف شويكي في حي الثوري شرقي أورشليم القدس ضمن شجار بين عائلتين. ترامب يؤكد أن الحرب ستنتهي قريبا وأسعار الوقود ستنخفض، وواشنطن تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران.
6: النشرة المسائية مع فراس حامد.
5: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من الجلسة الأمنية التي يعقدها رئيس الوزراء نتنياهو بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث الملف الإيراني والتهديدات القائمة قبل الانتخابات العامة. وفي المقابل صرح نتنياهو خلال جولة على الحدود الأردنية بأن إسرائيل تقيم عائقا ضخما على الحدود الشرقية من اليرموك وحتى إيلات، محذرا أعداء إسرائيل من محاولة الاعتداء عليها. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، مرحبا بك. في البداية نبدأ من الجلسة الأمنية التي يعقدها نتنياهو، وعلى الطاولة دعنا نقول الملف الإيراني بشكل واضح.
7: نعم، ومصدر أمني كبير يصف الأوضاع الراهنة بأنها حساسة للغاية، ربما تحقق كل السيناريوهات المثيرة للقلق التي قد أخذتها الأجهزة الأمنية بنظر الاعتبار، وذلك بسبب التصعيد الذي نراه خلال الأيام الأخيرة، ربما الأسابيع الأخيرة. في هذه المرحلة نتحدث عن تصعيد كلامي، هكذا في في إيران، حيث ازدادت خلال الأيام الأخيرة الإنذارات والمؤشرات التي تقول بأن إيران تستعد للعودة إلى الحرب مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة. كذلك اليوم كانت هناك أنباء وكأن إيران قد أوعزت إلى حزب الله بتعزيز جاهزيته واستعداده احتمالا للعودة إلى القتال، مع أننا كما نعلم حزب الله يخضع لقيادة الحرس الثوري ولا يتخذ القرارات، ولكن كل هذه التصريحات تؤدي أو تنشئ نوع من ديناميكية التصعيد كما وصفها المصدر الأمني، وذلك بغض النظر عن ما يحدث داخل البلاد من تصريحات وبيانات يدلي بها رئيس الوزراء ووزير الدفاع حول الجاهزية، حول العودة، حول توفر الإنذارات. ربما هذا ما دفع رئيس هيئة الأركان يوم أمس إلى الإشارة بأن هناك إنذارات وتجعل الأوضاع حساسة للغاية وقابلة للتدهور والتصعيد. هذا هو القلق الكبير من أن أخطاء ربما في تقييم الأوضاع من قبل كل الأطراف، كل طرف من جانبه وفقا لمصالحه يدلي بتصريحاته، هذا يؤدي إلى نوع من التصعيد الخطابي. ولم نتحدث بعد عن الرئيس الأمريكي الذي توعد بأنه سوف يعمل في إيران ما لا كان قد تتوقع أن يفعل فيها. على كل حال كل هذه الديناميكية تجعل الأوضاع حساسة للغاية، ولذلك هذه الجلسة التي سوف يتم خلالها بحث الأوضاع في كل الجبهات المختلفة.
8: نعم، أنتقل بك إلى جولة على طول الحدود الأردنية. نتنياهو وزير الدفاع كاتس وضباط في جيش الدفاع، وكانت هناك تصريحات لنتنياهو، دعنا نشاهد في البداية جزء من هذه التصريحات ونعود لنقاش هذا الموضوع.
9: ما شيش פה מאחורי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת. אנחנו בונים את זה כתוספת לביטחון. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה וכמובן ברצועת עזה. אנחנו מקיפים את מדינת ישראל במכשול ענק, אבל זה לא לבד. יש כאן כוחות, פריסת כוחות, יש כאן תוכנית עבודה, תוכניות נגד רחפנים, אני לא אפרט. פשוט הגנה מרבית כדי שנוכל להגן על אזרחי ישראל ולא לתת לאף אחד אפילו לחשוב לפלוש למדינת ישראל.
8: نعم، هي السؤال المعتاد، هل هذا ضمن الحملة الانتخابية أم بالفعل طالما تحدثوا عن الحدود الشرقية بأنها مخترقة وقضية تهريب الأسلحة وأمور كذي وهي أطول حدود لإسرائيل؟
7: نعم فراس، تحدثنا عن التصعيد في الخطاب، بلا شك هذه التصريحات تأتي ضمن المعركة الانتخابية. التصريحات التي رأيناها خلال الأيام الأخيرة في الضفة الغربية وكذلك على امتداد الحدود الشمالية من قبل وزير الدفاع، ربما نوع من الغطسة من قبل رئيس الوزراء، الحقيقة بأنه يتحمل المسؤولية عن المأساة الأكبر التي عاشتها إسرائيل وقد تعرضت لها. هذا لا يمنعه من الحديث عن إزالة كل التهديدات، سواء كان ذلك عن طريق إقامة الحدود، إقامة هذا العائق، مع أننا كما أثبت التجربة الماضية هذه الحدود وهذا العائق لا يمنع التهديدات الحقيقية، ولكن هذا لا يمنع أيضا وزير الدفاع من الحديث بأن سياسة إسرائيل الهجومية تضمن لمواطنيها ولسكانها الأمن المطلق. بطبيعة الحال هذه التصريحات الرنانة تندرج في الخطاب الانتخابي، إلى أي مدى هذا قد ربما يؤثر على المعركة الانتخابية؟ واضح بأن رئيس الوزراء يرى بأن قد يكون لذلك تأثير كبير.
8: نعم يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا فراس.
8: والآن إلى انتخابات 2026. بقرار مشترك نتنياهو وسموتريتش يعلنان عن تجنيد 2000 مراقب من اليمين لمراقبة عملية الاختراع في البلدات العربية بحجة منع التزوير. ينضم إلينا مراسل شؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك في البداية، خطوة لافتة، ما الغاية منها فالح؟
10: الواضح أنه خوف اليمين من قوة وتنامي وتعاظم قوة المشتركة من جهة والموحدة من جهة أخرى في الشارع العربي، ونسبة التصويت التي تتنبأها استطلاعات رأي عامة وأيضا داخلية تخيف اليمين وعلى وجه الخصوص اليمين المتشدد المتطرف ورئيس الحكومة والليكود ليلجأ إلى سياسة التخويف. يعني واضح جدا أن هنالك استدعاء لهندسة الخوف، هنالك من يريد إثارة القلق والهلع في صفوف الشارع العربي بالربط والإسقاط النفسي مما يحدث في مناطق الضفة الغربية على أيادي المستوطنين. فعندما يتحدثون عن تجنيد 2000 مراقب سيكونون في شوارع البلدات العربية وعند صناديق الاقتراع، هذا من شأنه أن يقود إلى حالة من إثارة القلق ربما عند بعض الشرائح المجتمعية التي خشيت الاحتكاك بهؤلاء قد تتجنب حتى الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ما يعني فراس أن هنالك من خلال إثارة الهلع والقلق والتخويف من يريد ضرب نسبة التصويت في الشارع العربي، إحباط الصوت العربي. ولعل هذا فراس الخبر ليس بجديد، سيما وكنا قد نشرنا عنه قبل نحو شهر، ولكن يأتي اليوم ليتأكد المسرب من خلال بيان رسمي أصدره بالشراكة رئيس الوزراء نتنياهو وسموتريتش، وتحدثا عن عملية تجنيد 2000 مراقب. الواضح أن هنالك من يقلقه الصوت العربي. هذا يأتي فراس انتبه بعد ماذا؟ كان هنالك محاولات لشطب القائمتين المشتركة من جهة والموحدة من جهة أخرى، هناك كانت محاولات لشطب أعضاء من داخل هذه القوائم، وأثمرت بنهاية المطاف بطريقة أو ما بفرض الانسحاب عن رئيس التجمع سامي أبو شحادي، لتترجم عمليات الشطب هذه المرة من خلال تنظيم ميداني يهدف إلى شطب الصوت العربي. وإذا لم تكن هذه التحركات بجوهرها مس بأحد أهم أسس الديمقراطية وبالتالي بجوهرها هي عنصر سورية، ماذا يمكن أن نسميها؟ بطبيعة الحال اليوم كان لنا حديث خاص مع رئيس القائمة المشتركة لبروفيسور يوسف جبرين، تعال نشاهد كيف علق على هذا الموضوع.
11: قرار نتنياهو بإرسال آلاف المستوطنين المسلحين إلى صناديق الاقتراع في بلداتنا العربية يهدف إلى الترهيب، إلى قمع عملية التصويت، وأيضا إلى المس بنزاهة الانتخابات في بلداتنا العربية. نحن نقول أننا في القائمة المشتركة سنتصدى لهذه الخطوة ونواجهها، ونقول أن اليمين يخاف من الصوت العربي ومن تعاظم قوة الصوت العربي، وبالتالي هذه الخطوة تأتي لكي تضمن نسبة تصويت قليلة في مجتمعنا، ونحن على يقين أن الرد سيكون بنسب تصويت عالية قد تكون غير مسبوقة في صناديق الاقتراع في بلداتنا العربية.
8: نعم فعلا بجملة أو جملتين.
10: ليبقى السؤال فراس، هل مثل هذه الأعمال ستردع الصوت العربي باعتقادي؟ لا سيما وهؤلاء بأنفسهم اليمين المتشدد المتطرف يعني خلقوا كل المحفزات اللي في العالم التي بالضرورة يجب أن تدفع الناخب العربي للخروج والإدلاء بصوته. أما بخصوص حجة منع التزييف فأنا أعيدك أن التجربة خير برهان. كل الانتخابات على مدار الدورات السابقة لجنة الانتخابات المركزية كانت تعتمد نتائج الانتخابات في المجتمع العربي، وبكل تأكيد النتائج نعم. التي كانت تحصل عليها القوائم العربية.
8: نعم، فلبما أنك تتحدث عن محاولات لضرب نسبة التصويت في الشارع العربي، كيف يمكن فهم استماتة أحزاب اليمين على ضرورة تفعيل الهاتف وتطبيق الناخبين من داخل الصندوق؟
10: هو العكس تماما. يعني فراس، في الوقت الذي فيه يسعى اليمين لضرب نسبة التصويت في الشارع العربي وقمع الصوت العربي، يحاولون الاستثمار في هذا التطبيق الذي كان دائما يساهم بحث من لا يصوتون للخروج إلى صناديق الاقتراع. كيف؟ بشكل عام أحزاب اليمين فراس والأحزاب الحريدية لديها قوائم بأسماء وهوية المصوتين، وكان في كل صندوق لهم تقريبا يكون مراقب. هذا المراقب كان يبعث لهم بشكل فوري من يصوت ومن لا يصوت بالهوية والاسم، ما كان يدفع بهذه الأحزاب لتفعيل ضغوطات على قوائمهم، حثهم، إخراجهم من خلال إرسال مركبات، إما الاتصال بهم عبر الاسم SMS-ات والاتصال عبر الهاتف إلى آخره. تأتي اليوم اللجنة المركزية للانتخابات، أي نعم تسمح بنهاية المطاف بإدخال الهواتف إلى صناديق الاقتراع، لكنها حددت وأكدت أنه يمكن الإخبار والتبليغ تبليغ المقرات الانتخابية بكمية وعدد المصوتين دون تحديد هويتهم واسمهم.
12: نعم.
10: وبالتالي هم يعني كانوا يستغلون هذا التطبيق من أجل رفع نسبة التصويت في اليمين.
12: نعم، نتحدث عن نسبة التصويت وأمور أخرى، وكان حديث عن اقتطاع من ميزانيات المجتمع العربي لصالح ميزانيات أمن. بقراءتك الحزبية أو التحليلية فالح، كيف يمكن تفسير اقتطاع من ميزانية أو خطة غير موجودة؟
10: سؤالك جيد وممتاز، لأنك سألتني بالمنظور السياسي الحزبي. أنا لا أستبعد أن تكون أيضا مناورة بالون وفقاعة يحاولون من خلاله مركبات هذه الحكومة المحاباة جمهورهم، سيما وهم يدركون أنه كلما ضيقوا الخناق على المجتمع العربي، كلما كانوا أكثر عنصرية، هذا بالضرورة يجلب لهم أصوات أكثر. فالواضح أنه هنالك من يريد استغلال قضية الاقتطاع من الميزانيات لأغراض سياسية حزبية، ونعم رفع نسبة التصويت عندهم في اليمين. سيما وإلا كيف يمكن أن نفسر فراس اقتطاع من ميزانيات لم ترصد بعد، وخطة خماسية لم تخصص ولم تعد بعد؟ وفقط أذكرك أنه ميزانية عام 2027 يتم فقط المصادقة عليها في نهاية شهر 3، ولربما هذه الحكومة لن تكون هي الحكومة نفسها التي ستصادق على هذه الميزانية. لهذا أنا لا أستبعد أنها تكون أيضا مناورة سياسية الهدف منها هو تعبئة وحشد شارع اليمين من أجل الخروج والتصويت لهذه الأحزاب.
12: نعم. وفي محاولة استقطاب أصوات جديدة، آيزنكوت كان في جولة في غلاف غزة وأدلى بتصريحات. دعنا في البداية نشاهد جزء من هذه التصريحات.
13: חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי, מציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות תחבולוניות ויצירתיות, פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
12: نعم فالح، في جملتين وثلاثة، كيف يمكن نقرأ هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات؟
10: هندسة الانتباه فراس. واضح أنه آيزنكوت من جهة يريد لفت انتباه الشارع الإسرائيلي إلى أنه لم يتمكن نتنياهو من نزع سلاح حركة حماس، وبالتالي هو لا يزال يريد إبقاء هذه القضية في صدارة العناوين والمشهد، سيما وهي تشكل خاصرة رخوة لنتنياهو وتحرجه جدا. لهذا آيزنكوت يعيد هذه القضية، قضية إخفاقات 7 أكتوبر إلى آخره إلى الواجهة، وهندسة انتباه أنه يريد من الآن فصاعدا أن يبدأ يتحدث كذلك الذي يلبس الزي العسكري، الذي يريد صناعة صورة جماهيرية ترتكز على أنه جنرال في الجيش. لماذا فراس؟ وبهذا أنهي، كان انتقادات عليه من داخل حزبه إنه معيار الناخب الإسرائيلي هو ليس فقط المادي الاقتصادي والوضع الاجتماعي، وإنما أيضا الأمني العسكري، ولهذا عليك أن تبدأ تتحدث كقائد عسكري لديه تجربة غنية في الحروب.
12: نعم.
10: وعلى ما يبدو هذا ما بدأ يصنعه ويفعله لصناعة صورة جماهيرية أنه أيضا قائد لديه تجربة غنية في المجال الأمني.
12: نعم فالح حبيب، شكرا جزيلا لك. كشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أنه تحدث هاتفيا العام الماضي مع الرئيس السوري أحمد الشرع عندما ارتكبت المجازر بحق الدروز في منطقة السويداء، موضحا أنها توقفت في أعقاب ذلك. وخلال اجتماع عقد اليوم في يركا مع شيوخ من الطائفة المعروفية في البلاد، أكد رئيس الوزراء التزامه بالدفاع عن الدروز.
9: הורדנו את משרד הביטחון בדמשק, ככה, הלך. הורדנו יד בתוך מתחם הארמון. והרמתי טלפון לאשרה. הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק.
12: انتخابات الكنيسة تقترب، لكن بالنسبة لعشرات آلاف الإسرائيليين الموجودين في الخارج قد يكون الوصول إلى صناديق الاقتراع مهمة مكلفة ومعقدة. فبعد إلغاء رحلات فلاي دبي تقلصت خيارات السفر من وجهات عدة وارتفعت كلفة العودة إلى البلاد. لنشاهد التقرير.
14: موعد الانتخابات بات قريبا، وعشرات آلاف الإسرائيليين في أنحاء العالم يخططون للقدوم والتصويت، لكن الواقع في الأجواء مختلف.
15: لفي سكر شرحنا لفني كخودش نحن رأينا شأمدين لأجيا لفخوت 53 ألف إيش لأتصبيع ببخيرات.
14: الفوضى الحالية هي تداعيات إلغاء رحلات شركة فلاي دبي بعد محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على رحلة متجهة إلى تل أبيب قبل نحو أسبوعين. والآن مع توقف أحد المسارات الجوية الرئيسية والمهمة إلى الشرق، يجد إسرائيليون كثيرون أنفسهم مضطرين لبذل جهود أكبر للوصول إلى البلاد في 27 من أكتوبر.
16: سجرتي تيسا إم إمريت إم أصيرة بدبي بערך كام يومين אחרי האירוע קיבלתי إيميل שהטיסה שלי בוטלה. הם אמרו לי שיש לי שתי אופציות. האופציה הראשונה זה לקבל החזר מלא על הטיסה בעצם חזור. אמרתי, אוקיי, אני יכולה להגיש את הבקשה, ואז אני יכולה בעצם להחליט אם אני רוצה לקבל את הפול ריפנד או לא. והם אמרו, לא, מרגע שאת מנגישה את הבקשה, זהו. את לא יכולה כאילו לבטל בעצם את הבקשה. אמרתי, אתם יודעים, זה מאוד מקשה עליי לבחון את האופציות שלי. אמרו, בסדר, אבל ככה זה אין מה לעשות.
15: הביטולים של פליי דובאי לא משפיעים על המון ישראלים, וגם כן אמרת עצמם נכנסו, הם מציעים כל מיני חלופות, אם דרך אירופה, אם גם כן דרך הטונה, להתחבר לטיסות קוצ'ר של AGN, שיש להם איזה 3-4 טיסות ביום. אז אנחנו לא ממש מרגישים השפעות יותר מדי מהותיות.
16: ניסיתי להתעקש, אמרתי, I want to talk to your manager, וזה... לא עזר כלום. ואמרתי, אוקיי, מה האופציה השנייה? אז הם אמרו בעצם שיכולים להטיס אותי לאיזשהו יעד קרוב, למשל לאתונה או לרומא, ומשם אני צריכה באופן עצמי בעצם לקנות כרטיס טיסה חזרה לתל אביב, לארץ.
15: כמובן שזה תלוי מאיפה הם מגיעים, מארצות הברית. המחירים, אנחנו רואים שהמחירים עדיין נשמעים ברמות די ספירות, מתחת ל-2,000 דולר, כמובן שהמושג סביר זה כמובן שזה הכל יחסי. מאירופה גם כן תלוי ביעדים, אנחנו רואים כמה מאות דולרים עד 600-700 דולר, עוד פעם תלוי ביעד, תלוי בימים, תלוי במתי הם גם כן הכוונות לטוס.
14: וכם ستكلف الرحلة إلى إسرائيل من أجل الانتخابات؟ لنأخذ تايلاند مثلا، تتراوح أسعار التذاكر بين 890 دولارا لرحلة تتضمن محطتي توقف و 1600 دولار لرحلة تتضمن محطة توقف واحدة على متن شركة الاتحاد للطيران. أما الرحلة المباشرة فيبدأ سعرها من 3000 دولار ذهابا وإيابا، أو نحو 1000 دولار للاتجاه الواحد.
16: كل الكرتيسين هيو مؤد يكرين كذا سبيبوت 1000 دولار، ובסוף פשוט לא הייתה לי ברירה, אז סגרתי כרטיס טיסה עם אלעל, וזהו, אני חוזרת ב-20 לאוקטובר.
15: העובדה היא שלמרות שאנחנו לא מממנים שום, לא נותנים שום תמיכה פיננסית, לא מממנים את הטיסות, יש עדיין הענות מאוד מאוד גבוהה של הישראלים. הם רוצים להגיע, הם רוצים להשתתף בתהליך הדמוקרטי, הם רוצים שכולם ישמע, הם רוצים להיות חלק מכל המערך הדמוקרטי הזה, והם מוכנים להשקיע מכיסם, הם מוכנים לצאת מהעבודה, לקחת ימי חופש, לעזוב את המשפחות ולהגיע הנה. אז ממש אנחנו רואים כאן הענות מאוד מאוד גדולה, וזאת באמת הייתה המטרה של המזעם הזה.
14: לذا سواء كنتم مضطرين لعبور قارات للوصول الى صندوق الاقتراع او مجرد عبور الشارع للوصول اليه اخرجوا وصوتوا.
12: كا كشف خاص لقناة مكان متقدمات لامتحان مزاولة مهنة الطب يتهمنا محام باستغلال حاجتهن إلى تقديم الطعون على نتائج الامتحان واشتراط إقامة علاقة حميمية معه مقابل مساعدتهن. مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكناني ينضم إلينا وهو صاحب هذا الكشف. مرحبا بك تامر، ضعنا في تفاصيل هذا الكشف قدر المستطاع دعنا نقول.
17: نعم بالفعل فراس، هذه المعلومات هي مرحلية حتى نكشف التقرير بشكل كامل خلال الأيام القادمة. نحن نتحدث عن قضية خطيرة جدا، عملت على كشفها لمدة أيام وقد تكون صادمة كبيرة حتى للمشاهد. نتحدث وتتمحور هذه القضية حول محام من منطقة الشمال، تقدمت أكثر من 29 شابة وسيدة للشرطة بالاشتكاء ضده أنه بعد قيامه بالابتزاز في أمور أكثرها جنسية، ووفقا للتفاصيل التي وصلتني حتى هذه المرحلة، طبعا نحن نفحص كل الأمور بشكل مهني وبشكل قانوني، هو كان يتحدث مع هذه السيدات ومع الطالبات، تقدمنا لامتحان الطب ومهنة مزاولة الطب، من هناك توجهنا لهذا المحامي في محاولة من أجل تقديم طعون، وهو استغل ذلك وفقا للتفاصيل التي وصلتنا، كان يستغل المشتكيات لأمور جنسية ويشترط حتى إقامة علاقات حميمة من أجل أن يقوم بمساعدتهن. خلال الأيام القادمة سننشر كل التفاصيل، ستكون صادمة فراس.
12: نعم، بانتظار هذا التقرير الأسبوع المقبل، تقرير خاص وكشف خاص لقناة مكان تامر زيد الكناني، سنعود إليك لاحقا في سياق هذه النشرة. شكرا لك في هذه المرحلة. وإلى الحرب في الخليج، حيث أفادت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي وضع خططا جديدة لتوجيه ضربات لإيران وتشمل إمكانية استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل، في حين جدد الرئيس الأمريكي ترامب تصريحاته بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار النفط ستنخفض. انضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد مرحبا بك في البداية. يعني وليد، من جهة واحدة ترامب يقول بأن الحرب ستنتهي قريبا، ومن جهة أخرى هناك حشد عسكري ودراسة لاستخدام ما يسمى بأم القنابل، نوع من التناقض دعنا نقول.
18: صحيح، هو يعني دائما قال بأن جميع الخيارات مطروحة بما يشمل الخيار العسكري، وفي ظل هذه التقارير التي تقول بأن توجيه ضربة لإيران يعني بات أمر يعني مسألة وقت، وقد يكون ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراءه في 3 من الشهر المقبل نوفمبر أو بعد هذه الانتخابات. مسؤولون أمريكيون يقولون لشبكة CNN أن الجيش الأمريكي عرض خيارات عديدة على الرئيس ترامب لتوجيه الضربات بما يشمل استخدام قنبلة GBU-43، وهي القنبلة الأكبر في العالم، القنبلة التقليدية الأكبر في العالم، يزن يعني يمكن أن تحمل متفجرات بوزن 10 أطنان، ومرة واحدة فقط فراس تم استخدام هذه القنبلة في عام 2017 لاستهداف أنفاق ويعني تحت الأرض ومغر لداعش في أفغانستان، ولكن يعني في حال بالفعل تمت المصادقة أو تمت الموافقة على استخدام هذه القنبلة من قبل ترامب، لا شك بأن الهدف الأساسي سيكون جبل فأس. وحسب الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، إيران تمتلك منشأة نووية تحت الأرض في جبل فأس بعمق ما لا يقل عن 90 متر، وهناك اعتقاد بأن إيران تشغل أجهزة طرد مركزي في هذه المنشأة، بل أنها نقلت كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بحجم 440 كيلو جرام التي لطالما يعني تحدثت عنها التقارير الاستخباراتية. ومع ذلك فراس، يعني هنالك شكوك لدى المسؤولين الأمريكيين بأن حتى استخدام هذه القنبلة يعني من غير المؤكد بأنها ستلبي يعني النتيجة المرجوة جوا منها بسبب عمق المنشأة، علما أن يعني قنبلة من هذا النوع يعني هي أكثر يعني هي تخترق، يمكن أن تخترق الأرض بحوالي 60 متر، وكان هناك استخدام قنابل يعني أقل حجم في فوردو وناتانز، ولم يتضح بعد حتى اليوم ما هي كانت النتيجة بعد استخدام هذه القنبلة. وكما ذكرت في المقدمة فراس، الرئيس ترامب مع كل هذه التحضيرات للحرب يقول أن الحرب سوف تنتهي قريبا، ويتوعد بأن إيران لن تمتلك سلاح نووي، ويقول أن أسعار النفط سوف تنخفض في نهاية المطاف. سنشاهد.
19: And the Iran war will end very soon. It's going to end very soon. As soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon. And oil prices will drop like a rock. So I hope you're enjoying it.
12: نعم وليد، سؤال الأخير باختصار بالنسبة للحرب السعودية الحوثية، ضعنا باختصار في آخر التطورة.
18: وآخر تطورات تشير إلى أن الحوثيين استهدفوا المقر الرئاسي حيث الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مدينة عدن بأربعة صواريخ باليستية، وهناك حديث عن 4 قتلى يبدو على أنهم من رجال الأمن وليسوا من أعضاء الحكومة المعترف بها دوليا. كان هناك كذلك تصريح لتركي المالكي المتحدث الحديث العسكري باسم الجيش السعودي بأنه تم يعني اعتراض صاروخ تم إطلاقه باتجاه المدينة المنورة، ويضاف بأن 17 قتيل الأسبوع الفائت كان جراء الاستهداف المتواصل لمطار الملك خالد في الرياض، إضافة إلى 333 مصاب في رأس.
12: نعم وليد يوسف، شكرا جزيلا لك.
18: شكرا لك.
12: والآن نعود إلى المواضيع المحلية. أوامر هدم جديدة ألصقت اليوم على عشرات المنازل في قرية إمن ميلي قرب رهط بحجة البناء غير المرخص. ينضم إلينا مراسلنا سالم أبو جامع. سالم مرحبا بك في البداية، كم عدد هذه الأوامر وضعنا في ردود الفعل أيضا؟
20: مساء الخير فراس لك ولكافة المشاهدين. عمليات الهدم في البلدات البدوية في الجنوب لا تأبى التوقف، فقد قامت جرافات تابعة لدائرة طرد إسرائيل بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة بهدم عدة منازل في منطقة عرعرة بعد ظهر اليوم، وأيضا هدم مغسلة إلى جانب ديوان يعود لعائلة أبو عرار. الطواقم وصلت وأبلغت السكان بأنها تنوي هدم هذه المنازل. إلى جانب ذلك قامت بتوزيع عشرات أوامر الهدم في قرية أمن ميلة الواقعة شمال مدينة رهط، وهنالك غضب كبير من سكان مدينة رهط وضواحي مدينة رهط في أعقاب قيام توزيع أوامر هدم على السكان هناك. سبق وأن قامت دائرة طرد إسرائيل بهدم أكثر من 80 منزلا في قرية ضحية شمال مدينة رهط، وكما يقولون الحبل على الجرار في البلدات البدوية في النقب. الحكومة الإسرائيلية الآن كما يقولون تريد هدم المزيد من المباني التابعة للسكان البدو قبيل إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في 27 من الشهر الحالي.
12: سالم أبو جامع شكرا جزيلا لك. جريمة قتل وقعت الليلة الماضية في حي الثوري في شرقي أورشليم القدس راح ضحيتها شاب في 24 من العمر. نعود إلى مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تامر، ضعنا في تفاصيل هذه الجريمة.
21: نعم فراس، المعطيات تثبت أن الجريمة أيضا تستفحل في شرقي القدس. هذه المنطقة خلال السنوات السابقة كانت قلة ما تسجل ويسجل بها جرائم قتل. نتحدث عن جريمة وقعت أمس إثر شجار في حي الثوري في القدس الشرقية. هناك وفقا للتفاصيل أكثر من ملثم أطلق الرصاص صوب مجموعة من عائلة واحدة كانوا أمام المنزل، ما أدى إلى مقتل الشاب محمد أشرف الشويكي في 24 من عمره رميا بالرصاص. الشرطة تحقق في تفاصيل هذه الجريمة ولم تعلن عن معتقلين حتى هذه اللحظة.
12: نعم، في موضوع آخر تامر، العثور على جثة في مفترق جولاني، هل من جديد في هذا الأمر؟
21: نعم بالفعل فراس، ظهيرة أو بعد ظهيرة هذا اليوم الشرطة تلقت بلاغا عن العثور على الشاب فاقد للوعي أو حتى كان قد فارق الحياة في منطقة مفتوحة في بالقرب من جولاني. الشرطة وصلت إلى المكان ووجدت أن هذا الشاب فارق الحياة. الشرطة تحقق إلى جانب ذلك. أعلن قبل قليل أن الضحية هو من الضفة الغربية منطقة جنين من قرية زبوبة، وهو في العشرينيات من عمره، يدعى ربيع عبادي. وفقا للتفاصيل الأولية، وفقا لما هو يعتقد أنه اختطف وأيضا تم تكبيله ومن ثم قتله بطريقة جدا بشعة. الشرطة تحقق في تفاصيل هذه الجريمة حتى اللحظة، لا جديد. لم تعرف الشرطة كيف وصل الضحية إلى مفرق جولاني، هل تم قتله في المكان أم قتل بعيدا وألقي هناك. الشرطة تحقق في هذه التفاصيل، لكنها فراس مرعبة أن يعثر على شخص مكبل اليدين مقتول بهذه الطريقة البشعة.
12: نعم تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة الكاملة، شكرا لك. أعلن اليوم عن وفاة مصابين من بين الثلاثة الذين أصيبوا بالأمس جراء الانفجار الذي وقع في مصنع إنتل في كريات جات، فيما لا تزال حالة

0: שהמציאות הביטחונית תשתפר כתוצאה מההישגים הביטחוניים שהושגו, ולא נמשיך מלחמת אין קץ מתוך תפיסה של עם לבדד ישכון, אלא לממש את ההישגים האלה ולשנות את המציאות הביטחונית שהיא הבסיס להמשך פריחה כלכלית.
1: ויאתי المؤتمر في وقت تواجه فيه الصناعات الإسرائيلية تحديات اقتصادية وأمنية ما يضع أمام الأحزاب سؤالا محوريا ما الخطوات التي ستتخذها الحكومة المقبلة لتعزيز الصناعة وتوفير فرص العمل وضمان استمرار النمو الاقتصادي.
2: הבעיה הבוערת ביותר כיום בשביל כלל האזרחים זה יוקר המחיה ויצירת מקומות עבודה. אני חושב שהתעשיינים, ככל שימצאו מקומות עבודה יותר, הם יהנו, הציבור יהנה, הכלכלה תהנה.
1: وفي النهاية تبقى العبرة في مدى تحويل مواقف رؤساء الأحزاب ووعودهم الانتخابية إلى خطط عملية وخطوات ملموسة تدعم القطاع الصناعي وتعزز الاقتصاد في البلاد.
3: فعالية توعوية في مدارس عرعر النقب بهدف الحد من العنف وتعزيز التسامح في ظل مخاوف من انتقال الخلافات العائلية إلى داخل الصفوف المدرسية. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
4: في إطار الجهود التربوية الهادفة إلى الحد من العنف وتعزيز قيم التسامح والحوار بين الطلاب، أقيمت فعاليات توعوية في المدرسة الثانوية الشاملة في بلدة عرارة ومدرسة حسين الهواجلة الابتدائية بهدف ترسيخ ثقافة الاحترام ونبذ العنف والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة في ظل مخاوف من انعكاس الخلافات العائلية على العلاقات بين الطلاب.
5: من هنا كمدير مدرسة وكمدرسة ثانوية شاملة مؤثرة في البلدة أتوجه أناشد أهالي عرارة الكرام بأن يكفوا عن العنف، بأن نأخذ زمام الأمور وندير بالنا بعضنا، نحن عائلة واحدة. والله يا أستاذ زلمة احنا عائلة واحدة. الهدف من هذه الفعاليات أولا نرزع المحبة بين طلاب مدرستنا، والحمد لله مدارس البلدة لم تنجر إلى مدرستنا بالرغم من كل المشاكل. العائلات التي موجودة فيها مشاكل هي في طلابنا، والحمد لله مدرستنا تنعم بالأمن والأمان.
6: من خلال النشاطات والفعاليات التي نقوم فيها نحن نغرس لدى طلابنا قيمة التسامح وأن ننبذ العنف بشكل عام في مجتمعنا وأن لا يدخل لأي مؤسسة من مؤسساتنا.
4: وتأتي هذه الفعاليات في ظل مخاوف من انتقال الخلافات العائلية إلى العلاقات بين الطلاب، ما قد يدفع بعضهم إلى التغيب عن مقاعد الدراسة خشية الاحتكاك بأبناء العائلات المتخاصمة.
7: احنا اليوم ما طلعناش عبث، احنا اليوم طلعنا عشان نوقف العنف اللي قاعد بيصير ببلدنا. بدناش العنف كمان يوصل لمدرستنا وساحات المدرسة ويأثر على تعليمنا وتحصيلنا وسيرورة تعليمنا. بدناش يوقف أحلامنا ولا طموحاتنا.
8: في ظل العنف المستشري في مجتمعنا، احنا كهيئة تدريسية كثير مهم إلنا إنه احنا نغرس ونزرع هاي القيم اللي عند طلابنا، اللي احنا مجبورين وواجب علينا إنه احنا نعرفن عليها، نضل نركز عليها ونعيد عليها بعد.
9: لا للعنف، لا للتسامح.
4: في هذا الواقع تبرز أهمية دور وزارة التربية والتعليم والمجالس المحلية والطواقم التربوية في تنظيم ورشات توعية من أجل توفير الدعم النفسي والتربوي والعمل على منع امتداد النزاعات العائلية إلى ساحات المدارس.
10: عارفين يعني إيش بعد في عقولنا؟ أنا بدي أسألكم كيف في عقولنا؟
11: أناشد جميع الإخوة في عرعرة خاصة وفي النقب وفي المجتمع العربي عامة أن الكل يقف ويهب ويحكي ويكون له كلمة، وتكون له كلمة مؤثرة. من هذه النقطة لا نريد أن يكون شبابنا وأولادنا في المدرسة أو أكبر من المدرسة أن يكونوا سبب في العنف وسبب في جر البلد أو العائلات للعنف، بل بالعكس إحنا نتمنى ونسوي كل المستحيل أن الشباب والأولاد في المدرسة وفي الشارع وفي الحارة أنهم هم يكونوا سبب في التسامح في الأخوة.
4: من جهتهم يرفض ممثلو لجان أولياء أمور الطلاب تحويل المؤسسات التعليمية إلى ساحة للخلافات العائلية، ويؤكدون ضرورة الحفاظ على المدارس إطارا آمنا يجمع الطلاب بعيدا عن التوتر والعنف.
12: نحاول من خلال هذه الفعاليات أن نمنع نقل الخلافات في البيوت إلى المدارس، وهذا أمر مهم جدا، فنناشد الأهل بأن يتعاونوا وأن يكونوا عونا لنا في منع هذه الظاهرة. وكذلك الأمر المشاكل يعني تحد من تحصيل الطلاب وتنقل فكر الطلاب من فكر واعي وإبداعي إلى فكر متقلص.
4: وبين الخلافات العائلية وتداعياتها على الحياة المدرسية يبقى الطلاب الأكثر تضررا من صراعات لا ذنب لهم فيها، فحمايتهم مسؤولية مشتركة، ومن حقهم التعلم في بيئة آمنة تكون فيها المدرسة مساحة للعلم والحوار لا امتدادا للعنف.
3: في بئر السبع تواصلت يوم أعمال المؤتمر السنوي لرابطة الأطباء العرب في النقب لبحث أحدث المستجدات في عالم الطب ومناقشة التحديات الصحية في المجتمع العربي. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
13: بين التطورات المتسارعة في علم الطب والتحديات التي تفرضها الأمراض المختلفة، عقد اليوم في مدينة بئر السبع اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لرابطة الأطباء العرب في النقب بمشاركة عدد كبير من الأطباء والاختصاصيين لبحث أحدث المستجدات الطبية في تشخيص الأمراض وعلاجها ومناقشة أبرز القضايا الصحية التي تتطلب مواكبة مستمرة للتطورات العلمية والطبية.
14: هو مؤتمر سنوي نقوم به في رابطة الأطباء العرب في النقب كل سنة، بشكل أساسي هو يتطرق إلى حتلانات وتحديث في بخصوص الأمراض. نتحدث عن أمراض منتشرة في النقب وبشكل عام مثل السكري والسمنة، العلاجات الجديدة.
15: لمن يتواجد في المستشفيات ويرى الأوضاع الموجودة اليوم دائما يكون هناك استهدافات إما كلامي أو لفظي أو حتى جسدي للأسف الشديد بسبب هذا التحريض الموجود في القنوات التلفزيونية.
13: هذا المؤتمر الذي يعقد للعام العاشر على التوالي تضمن العديد من المحاضرات والجلسات المهنية التي تناولت قضايا طبية متعددة من بينها أمراض القلب والسكري والسرطان والأمراض الوراثية والنادرة، إلى جانب العلاجات الحديثة للسمنة وأمراض الجهاز الهضمي وغيرها من الموضوعات الطبية، مع التركيز على الأمراض الأكثر انتشارا في المجتمع العربي وفي مقدمتها السكري وأمراض القلب والسمنة.
16: اليوم مع التطورات ومع الأكل المصنع والأكل اللي إحنا عم نشوفه إنه المعظم عم بفضل إنه يأخذ الأكل الجاهز، هذا الأكل وهاي نوع التغذية هي المليئة في النشويات والفمواد الضارة اللي هي بتضر في صحتنا.
13: وشهد المؤتمر افتتاح معرض للأدوية الحديثة بمبادرة من عدد من شركات الأدوية التي استعرضت أحدث المستحضرات والعلاجات الطبية والتطورات في هذا المجال.
17: أنت ممكن تعرف مثلا شو الجرعات والاستعمالات، شو الأدوية الموجودة اليوم مثلا بالسال. على سبيل المثال في السنوات الأخيرة كان في كثير تغيير في مجال السمنة، وكثير أدوية طلعت في مجال السمنة اللي ممكن أنت تشوف الشركات في المؤتمر، بالإضافة إلى أمراض ثانية اللي ممكن تشوفهم.
18: مؤتمرات هاي جدا مهمة، بتعلم كتير أشياء، مش بس طرق علاج أمراض اللي هي جديدة بنكتشف عليها، أدوية جديدة والكثير من الأشياء. فبالنسبة لي بنظري للمؤتمرات هاي جدا جدا مهمة.
13: البروفيسورة هيلي ناب مديرة قسم الإيدز في مستشفى هداسة كشفت خلال محاضرتها عن معطيات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية HIV في المجتمع العربي، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات ولا سيما في منطقة الشمال.
19: יש עלייה בעיקר בצפון הארץ. הרושם שלנו זה שיש חוסר מודעות למחלה ויש חוסר מודעות להבחנה ולמניעה, שזה דבר שצריך מאוד לשפר בחברה במגזר הערבי.
13: ويشار إلى أن رابطة الأطباء العرب التي تنظم هذا المؤتمر تأسست قبل 13 عاما بهدف تمثيل نحو 450 طبيبا عربيا يعملون في المؤسسات الطبية في منطقة الجنوب في ظل التحديات التي يواجهها كثير منهم، ومن بينها نقص الملكات الطبية، الأمر الذي يحد من فرص الأطباء العرب في إيجاد أماكن عمل تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم.
3: النجم السينمائي جورج كلوني يضيف الآن فصلا جديدا إلى حياته ويحتزم افتتاح مطعم إيطالي. لنشاهد التقرير.
20: جورج كلوني نسي منذ زمن كيف يكون العازب الأكثر جاذبية في هوليوود. تزوج وأسس عائلة واختار حياة هادئة في منطقة بروفانس الفرنسية، والآن يخطط أيضا لافتتاح مطعم إيطالي. فمن قال إن المرأة لا يستطيع أن يفاجئنا في سن 65؟ وفقا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية، يدور الحديث عن مطعم بيتزا سابق يخضع حاليا لأعمال ترميم وتجديد تمهيدا لتحويله إلى مطعم فاخر، أما اسمه فلم يكشف عنه بعد.
21: جورج كلوني n'a pas encore poussé la porte, mais à Cotignac, tout le monde est très enthousiaste. Elle est jolie. Et on se pose déjà des questions sur le menu.
22: Je vois un peu quelle approche il a un peu de la cuisine italienne, mais aussi j'espère qu'il fera un peu des plats provençaux parce qu'on est en Provence.
20: لكن قبل الحديث عن قائمة الطعام، لابد من التوقف عند التحول الذي شهده الممثل الشهير. فكلوني لم يكن دائما من النوع الذي يبحث عن منزل في الريف ووجبات عائلية وروتين يومي هادئ.
23: You have no idea.
24: Ah, how big? What is it? This big? This big?
23: I don't want to brag.
20: لسنوات طويلة اعتبر أحد أكثر العزاب جاذبية في هوليوود، وسيما وكاريزميا وناجحا تحيط به قائمة طويلة من المعجبات في صورة حرص على ترسيخها بنفسه.
25: Gravity is nominated for best film. It's the story of how George Clooney would rather float away into space and die than spend one more minute with a woman his own age.
20: لكن كلوني الذي كان مطلقا ولم يكن أعزب بالمعنى الحرفي أطلق مرارا تصريحات لم تترك مجالا كبيرا للتفاؤل بشأن احتمال زواجه مرة أخرى.
23: No, I'm never going to get married again because I wasn't very good at.
20: في عام 2013 دخلت أمل علم الدين حياته، وهي محامية بريطانية من أصول لبنانية متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. لم تكن نجمة هوليوودية أخرى تعرف إليها في موقع تصوير، بل امرأة تتمتع بمسيرة مهنية لافتة خاصة بها. ورغم أنها تصغره بسبعة عشر عاما، لم تكن مجرد معجبة متحمسة. في أبريل 2014 أعلنا خطوبتهما، وبعد خمسة أشهر تزوجا في مدينة البندقية الإيطالية في حفل باذخ تحول إلى حدث عالمي. في عام 2017 رزقا بتوأمين إيلا وألكسندر، وبدأت العائلة تتبنى نمط حياة مختلفا بعض الشيء. فبدلا من تربية أطفالهما في قلب صناعة الترفيه، اختار الزوجان حياة أكثر هدوءا.
21: C'est le projet français de l'acteur américain installé dans le Var avec son épouse Amal.
20: تتوزع حياة كلوني بين عدة دول حول العالم. تمتلك منازل في الولايات المتحدة وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا. وقبل نحو خمس سنوات استقرت العائلة في قصر ريفي بمنطقة بروفانس. وفي ديسمبر 2025 حصل أفرادها على الجنسية الفرنسية.
26: Très gentille personne et puis simple, très simple.
20: منذ ذلك الحين أصبحوا جزءا من المشهد المحلي كسائر السكان، ولكن مع قدر أكبر قليلا من الحراسة ووجوه يعرفها الجميع. والآن يستعدون لافتتاح مشروعهم التجاري الخاص.
26: Pense que ça va ramener encore beaucoup de monde et puis non mais c'est bien pour le village, c'est top.
27: Les curieux vont venir parce que c'est Georges Clooney et
28: c'est certain. Voilà.
27: Mais manger sur place, je pense que ça sera pas donné à tout le monde.
20: وإذا افتتح المطعم في الربيع كما هو مخطط، فلا تتوقع أن يستقبلكم كلوني عند المدخل.
29: Fantastic idea. Let's do that.
23: I was kidding.
20: فحتى من دون سجادة حمراء سيبقى النجم نجما.
3: انطلقت قبل قليل مباراة الكمار أمام هابوئيل بئر السبع في إطار بطولة الدوري الأوروبي، ومخاوف من مظاهرات معادية لإسرائيل، وسط غضب شديد من رئيس الاتحاد العام لكرة القدم شينوزو آريتس، خصوصا بعد منع الجمهور الإسرائيلي الوصول إلى الاستاد بحجة الحفاظ على سلامتهم، في حين قالت الخارجية في البلاد إن القرار يكافئ أولئك الذين يهددون ويحرضون على العنف. انضم لنا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد، دعنا في البداية في النتيجة كما ذكرنا، ابتدأت المباراة، وكيف تؤثر هذا الأجواء على مجريات المباراة؟
0: نعم، إذن فراس، نحن في الدقيقة الثامنة لازالت النتيجة سلبية بين أيزد الكمار ونادي هابوعيل بئر السبع الذي يعني كان قاب قوسين وأدنى في دوري أبطال أوروبا، لكن شاءت الظروف والسيناريو في المباراة السابقة أمام نادي الصباح. إذن إذا ما عدنا إلى أحداث المباراة، فإن دائما ما المنتخب الإسرائيلي والأندية الإسرائيلية دائما ما تعاني في مثل هذه الحالات بسبب كونها فقط إسرائيلية في هذا الشأن. لذلك قررت عمدة بلدية الكمار أن تلغي حضور جماهير هابوعيل بئر السبع بحجة أن المباراة تصنف من المباريات الأمنية التي في غاية الخطورة، لكن هذا لم يمنع العشرات من مشجعي هابوعيل بئر السبع الذهاب إلى هولندا، وهم أساسا يعني تجمع العديد من جماهير هابوعيل بئر السبع خارج الملعب لكن لم يحضروا إلى داخل المباراة بسبب منعهم بطبيعة الحال. هناك أيضا هذا ما أثار سخط الوزارة الخارجية وأيضا رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الذي يأتي بمفاد كلامهم أن هذا يعني يعطي الفوز لكل من يعادي إسرائيل من ناحية. من ناحية أخرى نذكر فراس أن هذا الأمر أيضا يعاني منه الأندية الإسرائيلية والمنتخبات الإسرائيلية. أما من الناحية الفنية فنذكر أن المباراة ابتدأت وهناك أيضا حضور عربي في التشكيلة الأساسية، نحن نتحدث عن الأجنحة زاهي أحمد ومحمد أبو رومي.
3: خالد دراوشي شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فراس.
3: نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. والآن مكان ترتدي غدا حلة جديدة في التلفزيون والراديو والديجيتال، أخبارنا ستطل عليكم من خلال استوديو جديد جرى العمل على تجهيزه أشهر طويلة بأحدث التقنيات.

نعم، مغدا الانطلاقة. والآن الأحوال الجوية، يكون الجو الليل غائما جزئيا وتسقط أمطار محلية على امتداد الساحل الساحلي، وغدا يطرأ انخفاض طفيف آخر على تسقط أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد الساحل الساحلي وتكون مصحوبة بعواصف رعدية.

0: وبهذا نأتي إلى ختام النشرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
3: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي، توقعات بتحويل أموال إضافية إلى أجهزة الأمن، نتنياهو يكشف عن أنه تحدث مع الشرع على خلفية مذابح بحق الدروز في جنوب سوريا، استمرار الاعتداءات الحوثية في السعودية واليمن، وإغلاق محطات القطار في شمال البلاد غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله مساءكم. أعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض الشهر الماضي بنسبة 15%، ومع ذلك ارتفع التضخم المالي ب10% لتبلغ وتيرته السنوية 1.6%، وانخفض مؤشر أسعار الشقق السكنية خلال شهري تموز وآب الماضيين ب16% بالمقارنة مع الأشهر السابقة. وعلى صعيد اقتصادي آخر، يتوقع أن تصادق الحكومة يوم الأحد المقبل على تقليص ميزانيات كافة الوزارات الحكومية باستثناء وزارة الدفاع بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار شيكل بغية تحويل الأموال إلى الأجهزة الأمنية، ويشار إلى أن ذلك سيتم إضافة إلى القرار الذي صدق عليه أمس بشأن اقتطاع 1 مليار شيكل آخر من الميزانيات الوزارية لصالح المؤسسة الأمنية. كشف رئيس الوزراء نتنياهو عن أنه تحدث هاتفياً العام الماضي مع الرئيس السوري أحمد الشرع عندما ارتكبت المجازر بحق الدروز جنوب هذا البلد، موضحاً أنها توقفت في عقاب ذلك. وخلال اجتماع عقد اليوم في يركا مع شيوخ الطائفة المعروفية في البلاد، أكد رئيس الوزراء التزامه بالدفاع عن إخواننا الدروز. أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي صوب مدينة خميس مشيط، هذا وأكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مقتل عدد من الأشخاص من جراء استهداف الحوثيين قصر المعاشيق في عدن، والذي يعتبر مقره رئاسي أو عفوا الرئيسي، ولم يصب رئيس الحكومة شائع الزنداني وبقية الوزراء بأذى. جاء من شركة قطار إسرائيل أنه بسبب أعمال صيانة تغلق غدا محطات قطار عديدة إلى الشمال والشرق من محطة حيفا حوف كرمل، وتسير الشركة حافلات مجانية لنقل المسافرين، وسيستأنف العمل كالمعتاد مساء بعد غد السبت. وقبل الجوية، نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنحسر الأمطار تدريجيا. نعود ونلتقي إخباريا عند 9 مع نشرة أخيرة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوا تلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة
4: هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة، وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
4: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
1: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصور.

عايش على أمل فكر في الموضوع مرات منيح مرات مرات عاطل رجوع مرات خليك مرات تروح لتحيرني.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الاثنين على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد
7: لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نتنياهو يجري مشاورات أمنية في ظل استمرار التوتر في المنطقة. نبأ يفيد بعقد اجتماعات عسكرية إسرائيلية لبنانية بعد 5 أيام. استمرار تصفية الإرهابيين في قطاع غزة. انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي. وأخيرا توقعات بتحويل أموال إضافية إلى أجهزة الأمن.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة والأخيرة من مكان، معكم ريمارون. أسعد الله وأوقاتكم. في ظل استمرار التوتر في المنطقة، يعقد رئيس الوزراء نتنياهو الليلة جلسة مع رؤساء أجهزة الأمن لبحث آخر التطورات على كافة الجبهات. وقد حذر نتنياهو ورئيس الأركان زمير مؤخرا من احتمال تصعيد الأوضاع. قال مصدر أمريكي لقناة الحدث السعودية إن اجتماعات عسكرية إسرائيلية لبنانية ستعقد في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا بين 20 و22 من الشهر الحالي. وأكد المصدر أن الاجتماعات ستقتصر على الترتيبات العسكرية والأمنية دون مفاوضات سياسية. قام جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك بتصفية إرهابيين كانا يعملان على شراء وتهريب وسائل قتالية وعتاد عسكري إلى قطاع غزة. وأفيد أنهما يدعيان باسل قشطة وأحمد الشاعر، وتم القضاء عليهما من خلال غارات جوية نفذت أمس في منطقة خان يونس. في شفعمر، أسفرت جريمة إطلاق نار الليل عن إصابة شخصين بجروح متوسطة، وتم نقلهما إلى مشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج الطبي. وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات. أعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض الشهر الماضي بنسبة 15%، ومع ذلك ارتفع التضخم المالي ب10% لتبلغ وتيرته السنوية 1.6%. وانخفض مؤشر أسعار الشقق السكنية خلال شهري تموز وأغسطس الماضيين ب16% بالمقارنة مع الأشهر السابقة. وعلى صعيد اقتصادي آخر، يتوقع أن تصادق الحكومة يوم الأحد المقبل على تقليص ميزانيات كافة الوزارات الحكومية باستثناء وزارة الدفاع بمبلغ يصل إلى 2,500,000,000 شيكل وتحويل الأموال إلى الأجهزة الأمنية. ويشار إلى أن ذلك سيتم إضافة إلى القرار الذي اتخذ أمس بشأن اقتطاع 1,000,000,000 شيكل آخر من الميزانيات الوزارية لصالح المؤسسة الأمنية. جاء من شركة قطار إسرائيل أنه بسبب أعمال صيانة تغلق غدا محطات قطار عديدة إلى الشمال والشرق من محطة حيفا حوف كرمل، وتسير الشركة حافلات مجانية لنقل المسافرين، وسيستأنف العمل كالمعتاد مساء بعد غد السبت. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك، أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا مستمعينا، يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنحسر الأمطار تدريجيا. وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل 21، تل أفيف واللود والرملة 25، وأخيرا حيفا والناصرة وبئر السبع 26 درجة مئوية. نلتقي من جديد مع أولى نشراتنا عند 6 صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
6: للموسيقى مكان.

don't say I love you. We say إن المبهتنا في عينيك مخمرة من نظرة منك يهدو المرء سكرانا عينيك منظومة تحوي قصائدها كي تبعث السحر نتلو منه ديوانا كل القوافي إذا مالت بأحرفها أشوق بحر وفي عينيك مرتبة.

92.3 92.7 88.8 اف ام. يا مسافر

تحزن، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي.

الشعر الغجري والمجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

بدي لك ايه واكتر من قلبي هتاخد ايه؟ ده انا كل حياتي معاك انت، وهو ده اللي قدرت يا روح عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وانا بستناك، ولا عارفة ألقاك ولا قادرة انساك. وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع ألحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

واحنا في عز الهنا ياما ياما.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن.